في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم اصدقائي المستمعين في المتابعه والاستماع لسهره الليل من برنامج محراب الفكر على اثير موجه اذاعه المنستير. نلتقي إذن على إيقاع أصواتكم العالية، نستحضرها بحب كبير، فتهب أصواتكم في الأثير رياحا من الشوق تعصف بنا ويعصف بنا الحنين إلى لحظات اللقاء. مساء الخير نقولها للقلوب الجميلة البهية الدافئة وللأرواح الشفافة للأحاسيس الصادقة لموجات الأثير حين تهطل على محراب الفكر، لأسماعكم حين تستجيب للنداء. مساء الخير أيها الليل الجميل. إذن مساء الخير نقولها ونعزفها الليلة ونلتقي ونفتح المحراب على ضوء الكلمة، والكلمة كانت درب استمرارنا في هذه الدنيا. نضيء محراب الليلة على أثير موجات ذات المنستير بأضواء القصيدة القادمة للتو من عناق سدم. عناق سدم هو كتاب شعري صدر مؤخرا في طبع أنيقة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان للصحفية والشاعرة والباحثة سامي حسين. عناق سدم، والعناق هو سلام المسافر للمسافر في الضفة الأخرى. أولا منذ البداية مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا، حللتي سهلا ونزلت أهلا في إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، أسعد الله مساءك ومساء كل الذين يستمعون والذين لا يسمعون والذين يسمعون.
0: طيب جميل جدا.

0: طيب الصحفية والشاعرة والباحثة سامية حسين الأكيد تعود النظارة والمشاهدون لقاءها على الوطنية الأولى في تمام 8 مساء وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية. وهي تقدم نشرة الأخبار الرئيسية يشد انتباهك الحضور الركحي البهر. يشد انتباهك أيضا التفاعل الطبيعي مع تفاصيل الأخبار، سلاسة في تقديم نشرات الأخبار، احترام كبير للغة العربية بقوانينها الصرفية والنحوية. الليلة نكتشف الضفة الأخرى من الشخصية الإبداعية للصحفية سامية حسين وهي الكتابة الشعرية من خلال تقديم إصدارها الشعري عناق سدم. في البداية مبارك هذا الإصدار سيدة سامية.
1: بارك الله فيك وبارك لك وعليك، شكرا أسعد على هذه المقدمة الرقيقة، تحية لمستمعينا وتحية لكل الذين يعتبرون الكلمة أمانة، لأنه كل ما أستحضر أني فعلته أو أفعله في علاقة بالكلمات هو أمانة بالنسبة لي.
0: جميل، عن هذه الأمانة سنتحدث وعن الشعر الذي ينبثق زنبقة راقصة. سنتحدث الليلة عن هذه الشخصية اللي صراحة يعني تتصف بالمصداقية والموضوعية، اكتشفت فيها ذكاء كبير وجرأة وصراحة. كل كلام ضيفتنا هو شعر، الشعر ينساب منها تلقائيا وتبين لذلك من خلال حواراتنا ونحن نستعد لإعداد هذه الحصة. ضيفتنا هي مثقفة، هي ذات ثقافة عميقة. الليلة سنتحدث عن هذه الثقافة، سنتحدث عن هذه التجربة الشعرية. نذكر أنه يشاطرنا ضوء المحراب هذه الليلة الأستاذ الطهر بن غديفة وأيضا الأستاذ حمزة بالحاج. سيدة سامية، منذ البداية نتحدث هنا عن الكتابة الشعرية. في قولة يقولها لويس أراغون، يقول لك لولا الشعر لا أصبنا بالسكتة القلبية. هنا سؤالي، الذي يكتب الشعر ونحن نكتب الشعر ونمارس هذا الصراع للبقاء يعني منذ الولادة، هل الشعر بالنسبة إليك هو لسان الذات أم هو لغة النفس؟
1: هو لهذا ولذاك، لأني أتمثل الشعر كما أتمثل سامية، فالشعر بالنسبة لي هو أنفاس سامية. فهل توجد سامية دون أنفاس؟ إذن لا يمكن أن توجد. هو الحركة الطبيعية أو عملية التفكير في الكتابة الشعرية أو التفكير للكتابة الشعرية أو التفكير في ولي الشعر، هو حركة طبيعية في فطرتي. أتذكر أني قبل حتى أن أزاول مقاعد الدرس في سن 5 سنوات ونصف كنت أكتب.
0: طيب، حديثنا عن بدايتك الشعرية، نتحدث عن المؤثرات في تكوين هذه التجربة الإبداعية، كيف بدأت وبماذا تأثرت؟
1: هو الحقيقة البداية كانت تأثر بحناتي وحنيني. لأن حناتي وحنيني والدا أمي عليهم جميعا رحمة الله، كان يكثرني الذهاب إلى الحج برا، فكان كلما عاد من الحج حمل إلينا دروس
0: الرحلة
1: دروسها النفسية والدينية والأخلاقية. ونتذكر جدتي حناتي، يعني أمي كانت صارمة في حب يعني، وكان جدي كذلك. ثم عليه رحمة الله أيضا خالي توفى منذ أشهر قليلة، كان له فضل كبير في أني أحببت العربية. وأنا حتى لا أستجري أن أسميها لغة، لأن اللغة من اللغو، ولا أعتقد ولا أفكر ولا يمكن أن أوجد في حالة أن أنظر إلى العربية على أنها لسان، يعني إلا لسان، لا يمكن أن تكون إلا لسانا، لا يمكن أن تكون لغة، لا يمكن أن يكون فيها لغو. طاقتها، سياقاتها، ذبذباتها، الروح التي تملأها وتملأ بها هي ما حولها، لا يمكن أن تكون لغة إذن.
0: جميل، طيب نبدأ أولا بعناق سدم. نتحدث منذ البداية عن العتبات النصية وأولها غلاف الكتاب. نبدأ أولا بالعنوان عناق سدم.
1: هو كان ثمة بعض الاشتغال على هذا العنوان، حتى أمينة صديقتي وصاحبة دار النشر التي أحييها بالمناسبة
0: مجهولة تحية وتحية لدار الأمينة،
1: تعرف أننا تحدثنا أنا وهي لأنها اتصلت بي في وقت كنت عندي ضغط كبير في العمل على برنامجي تونس الأهلية، واقترحت أن ننجز حفلة توقيع قبل استكمال طباعة الديوان على اعتبار أنه معرض الكتاب هو فرصة حتى نذيع خبر هذا
0: المولود الجديد
1: الكتاب. نعم. فأنا يعني قابلت الفكرة وكنت مشغولة جدا في العمل لدرجة أني حتى المراجعة النصية لا أعتبرها مراجعة لغوية لم أقم بها يعني. فقط أرسلت النصوص وبقيت في انتظار ما ستختاره أمينة. واشتغلنا على العنوان عناق سدوم. ربما هو التصور الأقرب إلى محتوى النصوص الشعرية التي تخيرت لهذا الديوان الأول، لأنه الابن الأول لا يشبه الأبناء الآخرين، ليس أفضل إنما البدايات دائما عندها نكهة متميزة.
0: صحيح.
1: مثل أول مثلا نشرة أخبار قدمتها مثلا كانت السابعة صباحا على فكرة، يعني لا علاقة لها لا بالثامنة
0: في أي تاريخ،
1: ولا في يوم 15 سبتمبر 2015 كانت أول نشرة إخبارية قدمتها السابعة صباحا، وكانت تجربة جديدة وقتها في قسم الأخبار عودة للنشرات الصباحية، فكانت أول نشرة من مسؤولياتي وقدمتها يومها.
0: طيب نواصل حديثنا عن عناق سدوم. هذا التخيل
1: العناق هو دائما اللحظة الحميمية الأصدق، لأنه لا يحتاج إلى كلمات.
0: صحيح.
1: ولا يحتاج إلى انفعالات ولا يحتاج إلى حركة كثيرة، هو يحتاج فقط إلى الاحتواء. فأنا أتمثل دائما الكون الذي نحن فيه وهو فينا على أنه حالة عناق مستمرة ليس لها بداية وليس لها نهاية، ونحن في كل ذلك وبه. السدم هي جمع السديم، والسديم هو السحابات التي تتكون فيها النجوم، والنجوم هي المنارات التي دلت عبر الوجود الإنساني الإنسان إلى طرقه، وكان يهتدي بها، وإلى اليوم ما زالت رغم تطور العلوم والتقنيات ما زلنا نهتدي بالنجم.
0: تقول النصارى النجوم بدايتنا، والعرب فماذا تقول العرب؟ هذا السدوم، هذا يمكن التعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: تعريف الفيزيائي
1: فعلا.
0: للسدوم. ولكن هناك تعريف لغوي للسدوم. التعريف اللغوي يتحدث عن المرارة، عن الحزن، هذا موجود في لسان العرب.
1: وحتى التعريف الفيزيائي يقول، الفيزياء تقول أنه تشكل النجوم في السدوم هي عملية عسيرة تأخذ وقت طويل.
0: صحيح.
1: فيها انفجارات هائلة وفيها تكتلات وضغط شديد جدا. وهذا هو الحزن في النهاية. فرمزية العناق مع رمزية السدم يعني بالنسبة لي ممكن أن تعبر عن الشحنات العاطفة والحب الذي لا أراه إلا إلهيا في مجموعة النصوص التي تخيرت لهذا المولود الأول.
0: سنتحدث عن خاصة الحب الذي لا أراه إلا إلهيا، هذا يحيينا أكيد على المعجم الصوفي وعلى المؤثرات الصوفية التي وجدتها في الكتابة الشعري. نأتي إلى العتبة الثانية وهي الصورة، وأعتقد أن الصورة ليست مجرد
1: أبداً.
0: رسم هك اعتباطي
1: طبعاً.
0: خاصة أنك تخيرت نصف نصف الوجه، والنصف الآخر تكفل به عناق وسدوم. قراءة سيميائية الأكيد، وكأنه النصف الآخر يعني سامي هي عبارة عن جزء فيزيائي والجزء الآخر هو شعر.
1: نعم، وهذه حقيقة عشت وما زلت أعيش بها، وانتقلت من العيش إلى الحياة بفضلها. أنه صورتي المادية ليست إلا وجها من وجوه حقيقتي الوجودية. فأنا لا أفصل بين الساميات، أنا أكثر من سامية. أنا ساميات عديدات، كل واحدة لها اختصاصها ولها مستواها وكونها.
0: بلغة أدونيس
1: هي ليست لغة لأحد بالنسبة لي، هي حقيقتي.
0: ومفرد بصيغة الجمع على قول أدونيس،
1: له أن يقول ما يشاء. ولعل هذا التعريج الصغير في إصراري على أني لا أنسبني ولا أنسب ما أقوله ولا ما أراه لغيري لأني صدقا يعني حتى كل الذين رافقوني في هذه المسيرة الحافلة من وجودي وحياتي الاجتماعية والمادية يعرفون تصوراتي للكون. أنا بدأت من إذاعة المنستير وأنا سعيدة جدا أنه أول مولود لي كما بدأت أنا بدأ من إذاعة المنستير لأني كنت ضيفة محبوبة لبرنامج أطفال مبدعون وأنا صغيرة.
0: وما زلت ضيفة محبوبة.
1: الله يخليك. شكرا لأسعد. فالبدايات دائما طعمها ونكهتها مختلفة عن البقية. فأنا متمسكة بفكرة أنه هذا أنا وليس ما يقوله الآخرون.
0: على رأي ديستوفيسكي أنا الذي سأتحدث عن نفسي وعن زمني.
1: نعم. وستحدث عن تمثلاتي للكون.
0: نعم.
1: وتمثلاتي للحب.
0: صحيح.
1: وتمثلاتي لذاتي وتمثلاتي للآخرين.
0: نعم.
1: وسأتحدث عن نتاج هذه التمثلات.
0: نعم.
1: وعصارته الذي أصفه وأعبر عنه دائما بأنه أنفاس من أنفاسي.
0: جميل.
1: لا يمكن أن يكون إلا ذلك.
0: جميل. طيب الآن لو ندخل إلى مغاور أو إلى هذه العوالم الخفية في هذا العناق الصدوم ونتحدث عن الموضوعات التي تناولتها الشاعرة سامي حسين في هذا الديوان.
1: هي دائما ما تفتح على بعضها البعض.
0: نعم.
1: حتى أنه ربما تجد نفس النص مكتوب مرتين
0: موجود
1: بمستويين نصيين يعني.
0: نعم.
1: مستويين دلاليين مستويين.
0: نعم.
1: لفظيين.
0: نعم.
1: إنما هو نفس النص، النص نفسه
0: نفس الفكرة.
1: وأنا أتذكر أنه في في في في لحظة ما في عملي في الأخبار.
0: نعم.
1: تمت بين قوسين معاقبتي لأني قلت عبارة أو اسم مؤسسة وطنية كما تفترض قواعد اللسان العربي أن تسمى. يعني مش الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الكهرباء والغاز التونسية. فعاقبوني وعملوا لي استجواب، لماذا تسمين المؤسسة كذا رغم أنه تقال كذا. ففي إجابتي على الاستجواب قلت اللسان العربي لا يحتمل هذه الصياغ التي تم استيعابها دون استيعاب من لغة أخرى وهي اللغة الفرنسية.
0: لا لا هذا لا. في اللسانيات العربية لكل عامل معمول واحد.
1: نعم.
0: فلا يمكن أن تحسب يعني الكهرباء والغاز مع بعضهم
1: أبداً.
0: لشركة واحدة. هذا خطأ.
1: للأسف نحن لا نفكر في في في ذلك المعبد.
0: نعم.
1: فما من يقول وأتذكر أنه فيلسوف يقول اللغة معبد الفكر وهو نيتشه.
0: نيتشه. نعم.
1: نعم.
0: في هكذا حدث زردشت.
1: نعم.
0: نعم.
1: أستغرب أنه إحنا اليوم نتعامل مع أو نتعامل في سياقات تسمى غبنا صحفية وإعلامية ولا علاقة لها لا بالإعلامي ولا بالصحافة في شيء.
0: نعم.
1: لأنها تعتدي يوميا على أبسط و أول قواعد اللسان.
0: نعم.
1: يعني وتتهم لأنك تحافظ على سلامة لسانك وسلامة عربيتك.
0: نعم.
1: وتعاقب. فنصف الوجه هو اعتراف مني أني لا أريد أن أقابل هذا العالم الرديء بوجه كامل.
0: جميل.
1: لا يستحق وجهي هذا العالم. وحتى نص وجه برش علي على فكرة. فإذا كان يسمح لي وأنا أسمح لنفسي لأني لا أعتدي على شيء ولا أحد أنه أكتفي بنصف الوجه وبعين تحدق مباشرة. إذا كنت تحتمل نفسك كما أنت في رداءتك فكيف لا أحتمل أنا نصف وجه فقط أقابلك به.
0: جميل. النصف الآخر سيجلبه لنا عناق سدو.
1: نعم.
0: نعم. طيب لو نستمع إلى ما تيسر.
1: نعم.
0: من هذا الديوان عناق سدوم لضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين.
1: وكنت تتحدث منذ قليل عن البدايات.
0: نعم.
1: أستذكر بعض السطور أعرف أنها موجودة في الديوان ولكني لا أذكر
0: الصفحة
1: رقم الصفحة. فتبدأ في البدء كان الحب وكنت صاحبة ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته وكنت عند بللي تكذب راهبة. البقية نسيتها لأنه يعني البحث عنها في الكتاب سيكون متعبا.
0: نعم، وفي البدء كانت الكلمة.
1: نعم،
0: والكلمة هي هذه الشعلة وهذا القبس الذي يضيء محراب الليلة. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات ذات المنستير، ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الصحفية والشاعرة سامية حسين حول عناق سدم. قبل أن نستمع إلى القراءة الشعرية الموالية، سؤالي يتعلق هنا بالشعر. هل تتحدثين منذ قليل عن الشعر وتعبرين عن هذه العلاقة الاستعارية التي تجمعك بالكتابة الشعرية وبالقصيدة؟ هنا سؤالي، هل يملك الشعر الحق بأن يطالب بمطالب أخلاقية اجتماعية، أم أنه يبقى مجرد فسحة جمالية يحتاجها الإنسان ليستمر في هذه الحياة؟
1: سؤالك، هل له الحق أن يطالب هو بمعيارية قيمية في مجتمعه؟
0: نعم
1: طبعا له الحق، وهو واجب، يعني أكثر من الحق.
0: نعم.
1: إنما لا يجب أن يتحول هذا الواجب وهذا الحق إلى معيار يفرضه هو على مجتمعه.
0: نعم.
1: لأنه في النهاية لا أحد يستطيع أن يغير العالم بمفرده ولا بمعاييره هو فقط.
0: نعم.
1: يجب أن يكون ثمة تشابك بين عديد المعايير في مستويات مختلفة.
0: نعم.
1: حتى تصبح فرضية إمكانية تغيير العالم ممكنة
0: واردة. نعم. ماذا تريد سامي حسين من الشعر؟ هل يمكن أن تفشي لنا العلاقة السرية الجامعة بينكما، بينك وبين القصيدة، والتي لا يعرف عنها القارئ شيء؟
1: طبعا، لأنها هي على سريتها.
0: نعم.
1: فهي علنية جدا.
0: نعم.
1: وهي مفضوحة جدا.
0: نعم. طيب، قيمة الكلمة الشعرية هل تعتقدين بأنها انخفضت في وقتنا الحالي؟
1: ليست قيمة الشعر من انخفض أو من انخفض.
0: نعم.
1: هي ذائقة الناس التي تراجعت وتدهورت على اعتبار أن ما يستهلكونه ولكثرة رداءته.
0: نعم.
1: فقد أثر في ميزان الذائقة، لأنه الذائقة هي ميزان كثير الحركة والدينامة. فكلما تحرك أكثر.
0: نعم.
1: كان أفضل.
0: نعم.
1: لكنه لم يعد متحركا منذ فترات تاريخية للأسف، يعني طالت بنا نحن كعرب ومسلمين ومجتمعات.
0: نعم.
1: جنوب المتوسط والقارة الإفريقية.
0: نعم.
1: وما يسمى بالشرق الأوسط.
0: نعم.
1: فهي ذائقات تردت على اعتبار أنه لم نعد نستهلك ما ننتج.
0: نعم.
1: أصبحنا ذوات مستهلكة فقط، وما نستهلكه ليس منا، هو من صناعات مجتمعات أخرى.
0: نعم.
1: أي ثقافات أخرى، أي مستويات وعي أخرى مختلفة عن مستويات وعينا.
0: نعم.
1: فهو هذا ما أودى بنا.
0: نعم.
1: يعني ولا يحتاج ما وصفته الآن، أودى.
0: نعم.
1: بنا.
0: نعم.
1: إلى إضافة.
0: أكيد. طيب، ما الذي ترفضه الشاعرة سامية ويعتبر عامل أساسي في تحريك وجهتها الشعرية؟
1: صدقا يعني.
0: نعم.
1: أنا لا وجهة شعرية لي. أنا أعتبرني ذرة سابحة في هذا الكون.
0: نعم.
1: وكنت منذ قليل طلبت منك إن كان بإمكاني أن نسمع نحن ومستمعون.
0: نعم.
1: نشيد الذرات لجلال الدين الرومي.
0: نعم.
1: لأنه أنا أعتبر أن هذا القصيد الذي اكتشفته.
0: نعم.
1: في سنوات متأخرة من عمري المادي.
0: نعم.
1: على كوكب الأرض اكتشفت أنه كثير مما أعتنقه ويعتنقني سار على طريقه كثر غيري.
0: نعم.
1: وأنا سعيدة بهذا لأني لست وحدي على هذه الطريق إذن.
0: طيب، عن هذه الطريق سنتحدث وأكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ طاهر بن غديفة. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ طاهر. ألو ألو
2: ألو.
0: ألو، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا.
0: أنت مباشرة معنا على أثير موجات ذات المنستير في برنامج محراب الفكر. مساء الخير أستاذ طاهر، نحن اليوم في حضرة هذا العناق السدم للصحفية الشاعرة سامية حسين. طيب، من أي الأبواب دخلت إلى هذا الكتاب؟
2: صدقا أنا.
0: نعم.
2: كنت في البداية ولما قالت لي نسميها الأستاذة.
0: نعم.
2: أستاذة لما فيها من زخم كبير من المعلومات والمعرفة.
0: نعم.
2: الحق كنت في شيء من التعجب. تلك المرأة اللي هي باحثة وفي كل ما هو تمشي عقلاني.
0: نعم.
2: في هذه الحالة التواصل والأخبار وكذا هو كما تمشي عقلاني. أنا كنت أتصور أنه كانت باش يكون عندها بحث. فقالت لي عندي معنا ديوان شعر.
0: نعم.
2: فكانت بالنسبة لي شيء من المفاجأة. ثم بمعرفتي بشيء من تلك المرأة وهذه نستقي كلمة بين ظفرين من شعور تلك المرأة الوردة قلت نتحول ونشوف شنو. فوجدت أن لها من الزخم والقوة والمعرفة ما جعلني خذيت النص نتاعها ورجعت للدار بكل صراحة ما نجمتش معناها أن نتوقف على القراءة. علاش ما نجمش نتوقف على القراءة؟ لأنه من فصيل كتبك اللي تلقاهم كتب اللي يسماه معناها الكتابة المكثفة كبراكولوجي ما يعبر عنها باللغة الفرنسية كتابة مكثفة بحق لأنه كل كلمة وكل إيقاع عنده مرجعية وبالنسبة لي أنا عنده مرجعية جميلة جدا لأنه تحيل إلى جلال الدين
0: جلال الدين الرومي مولانا جلال الدين الرومي
2: إلى شمس الدين
0: التبريزي ابن الفارض ابن عربي النفري السهروردي
2: السهروردي نقاوة اللفظ وجمالية الإيقاع.
0: صحيح.
2: هل يعقل بالنسبة لي هل يعقل تلك المرأة اللي أنا بالنسبة لي كانت أكثر ذهنية من أحساسية كتمشي. هل ممكن ثم وقت اللي بديت نقرأ نسيت ما أعرفه عن تلك المرأة اللي هي في الأعلام ودخلت في منطق الكتابة الإبداعية. حقيقة اسمح لي في الكلمة
0: تفضل.
2: دخلت بتخميرة.
0: نعم.
2: خط الألفاظ والمرجع
0: صحيح
2: موش مرجع استهلاكي.
0: جميل.
2: موش مرجع المتداول.
0: نعم.
2: هو مرجع في الكلمات وفي في الإيقاع.
0: نعم.
2: وفي التركيبة يخليك تخرج من ما هو معتاد
0: صحيح
2: وهو ما هو موجود. في الحق دخلت وكأني في حالة غثيان. قلت بالنسبة لي أنا كنت في الواقع المعتاد اللي يجي في تقريبا نجم في 5 ثواني يخرج لك زعمة جمل. هو حر بطبيعة الحال ما هوش نقد كل عصر عنده عصره اللي يخرج لك جمل وكأنها إبداع. ما نعرفش النجم نقول حاجة هكا ما أنا على الطاير متاع اللي تقرأ ما نعرفش أنا حب قلبي قبل ما شفتك عيني لا تجرح لا تهرب لا تهرب أنت مردودة لي. الناس كنت تقول
0: هالحكي
2: هذه قلت على الطائر ما
0: جميل ارتجال على المباشر
2: قلت هذا الكلام المعتاد باش نجم تربطه مع امرأة اللي هي عايشة مع المتداول وتخرجك جمل ونقاوة ألفاظ ونقاوة كلمات. أنا نعطيك مثل قد ضرب في راسي كانت تسمح
0: تفضل.
2: خصماني في سن الهواء حباني قلبي المتيم بك ونبذ قلبي الثاني أما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك وأما الخفق طواق لحسك حبي أبلاني.
0: جميل.
2: قول مانيش نقرأ في نصوص متاع المتداولة طيب. حقيقة
0: الأجواء أعتقد أستاذي الكريم أستاذ طاهر أعتقد أن هذا الديوان من أراد أن يجازف أن يغامر بقراءته هو يتطلب منه أن يعيش هذه الرحلة نحو المجهول. يعني عندما ندخل إلى عناق سدوم نشعر بأنت ذكرت تخميرة، أنا أقول غيبوبة، غيبوبة عن اللغة، غيبوبة عن العالم، غيبوبة عن اللغة لأنها تستعمل معجم غير مألوف لدى المحيط الاجتماعي الذي تعيش فيه، وغيبوبة عن العالم لأنه يطرح مواضيع ترتقي إلى مستوى التفكير الفلسفي أو التفكير دعني أقول الأفلاطوني المثالي وما إلى ذلك.
2: صح، معناها تخرج من العالم.
0: نعم صحيح،
2: الحس المتداول.
0: نعم،
2: هي الشعور الباطني المبطن.
0: نعم،
2: اللي يخليك تسافر.
0: نعم،
2: وكأنك في نقول ذكرى لأشياء كانت تقولش عليها مبطنة فيك حقيقة. أنا كنت منعش كان هي تسمع فيه.
0: أي في الاستماع، هي في الاستماع، وننتظر منك أستاذ طاهر أنك أنك تلقي سؤال يعني على ضيفتنا الأستاذة سامية أحسي.
2: حقيقة نقول هالمخزون هذا المبطن في الأحاسيس الفكرية، فمثلا أحاسيسك بطبيعة الحال كل واحد حر في حياته.
0: نعم،
2: أما الأحاسيس اللي أنا سمعها ممجوجة ولو نكون مخطئ، أما الأحاسيس اللي تبعد وتبحث ومعنى تفوت السراب.
0: صحيح،
2: تحاول أن تجد.
0: نعم،
2: ما وراء السراب. نقول أنا الزميلة الراقية سامي حسين.
0: نعم،
2: فين كانت مخبية؟ كان كاتب مخبية، علاش مخبيته؟
0: طيب جميل، يلا
2: سؤال.
0: سؤال
2: أيه؟ كيف أنها في الإعلام وفي كل ما هو متداول اللي هي عندها المخزون ذا الكل شني ما كنتش فيه البوح؟ سؤالي لماذا لم تكوني في البوح؟
1: عسلامة زعتهر، شكرا لمشاعرك الجميلة. وأنت صديقي وعشرة بيناتنا، وطاهر هو مخرج ومدرس يدرس في الجامعة إخراج وسيناريو، وجمعتنا لحظات ومواقف من الحياة جميلة. ويعرف محبتي ليه ومعزتي ليه. السؤال طاهر كنا تحدثنا فيه في فترات سابقة، إنما مش بالشكل المباشراتي كما توا طرحت علي السؤال وإني مش نجاوبك. أنت تعرف إنه إني نعيش في ديما مش نسميها الكواليس، إنما اخترت دائما أن لا أكون في
0: بعيد عن الأضواء.
1: اخترت دائما لا أكون في مرمى الأضواء،
0: رغم أنك تشتغلين في الأعلام، الأعلام المرئي،
1: لأني نور، النور لا يحتاج إلى الأضواء. فهذا موقفي، هذا موقف يلزمني ويلزمني. يعني هو في اتجاهان ربما يبدوان متناقضان لمن لا يعرف الذات ولا يعرف الشخص. حلمة طفولتي أني نقدم الأخبار في التلفزة، وحققت حلمتي كهو. والدليل أني لما خرجت من قسم الأخبار إلى إدارة البرمجة في الوطنية الأولى كنت سعيدة بهذا الخروج، رغم أن خروجي كان بضغط وإرادة لاستبعادي لأني متمسكة بمبادئي وبخياراتي العامة. فالإجابة طاهر أنت تعرفها، وإن لم تتلقها بشكل بين وبوحي كما الآن، يعني أنا أختار دائما أن أبقى بعيدة عن كل أنواع الأضواء لأنها لا تعني لي شيئا.
0: جميل. أستاذ طاهر بن غديفة، شكرا جزيلا على المشاركة معنا، الأكيد نلتقي في معيد إبداعي على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم وشكرا إلى الاكتشاف الوجه الإبداعي. بين ذفرين هي ممكن تحملوش اللي أنا أسميه الصوفي. الجميل،
0: سنتحدث عن هذا التصوف صراحة. طيب شكرا جزيلا أستاذ طاهر بن غديفة. سؤالي هنا يمكن عطفا على ما كان يقول الأستاذ طاهر، يعني هل هناك مسافة فاصلة بين كتابة القصيدة وتقديم نشرة الأخبار للساعة الثامنة؟
1: المسافة مسافات حقيقة، هي أسعد، ليست مسافة واحدة. وأنا لا أعترف أيضا كما لا أعترف بالأضواء ولا أعترف بالشهرة ولا معنى الاعتراف هنا هو الاعتراف الذي يضع المعترف في وضعية الاستمتاع بهذا الشيء. يعني مثلا أنا لا أستمتع بالأضواء، مثلا أنا أحب الظلام وأكتب أغلب نصوصي حينما يكون الوضع حولي ظلام، وأكتبها حتى وأنا مانيش نراها في الورقة، كي نقوم من غدوة نرتبها.
0: يعني لا تهتمين بألوان الورقة الذي تكتبين عليه؟
1: أبدا، أنا نكتب حتى على الحيط والله. فتجربتي لأني نكتب منذ كنت صغيرة جدا، يعني حتى قبل سنة المدرسة يعني. فالكتابة بالنسبة لي هي طريقتي في التنفس، كما جسمي كما يتنفس جسمي الهواء. أنا كذات مفكرة وكذات عاطفية يعني قلبية وكذات نورانية، عندي روح يعني، عندي مصفوفة علوم بثها في الله. تفكيري يترجم إلى كتابة فقط.
0: طيب، أعتقد أنه مثل هذه، دعني أقول ليست مفاهيم، هذه المضامين الذي تطرحها الشاعرة سامية حسين، ألا تخشى أحيانا أن يسيء المتلقي فهم ما تقول بحسب الثقافة الشعرية وتقبل لثقافة أخرى؟ إلى مدى تستطيعين أن تتحمل عدم تفهمك، يعني تفهمك الشعري لدى القارئ؟
1: طبعا، ولهذا السبب بالذات تخيرت ألا أنشر إلا في هذه السن وأنا في 47، لأنه بالنسبة لي لا يمكن أن تتعرى أمام الآخرين وتنتظر أن يروك كما أنت، سيرونك من خلال تمثلاتهم هم للعالم، للضوء، لك، للحركة الأجسام، لن يتمثلوك كما أنت.
0: طيب، لماذا لا تمتلكين حق محاسبة الآخر؟
1: لا،
0: أنت مبدعة والكاتب والمبدع يمتلك حق محاسبة الآخر.
1: لا
0: بالدفاع على نصي، عندما تدافعين على نصك.
1: طبعا، أنا لم يهاجم نصي أحد حتى أدافع، هذا أولا. وهذا مهم جدا، بالعكس يعني، فالحمد لله أنا ما أينما حللت وأينما قرأت نصوصي سواء في مستويات أكاديمية أو مستويات اجتماعية أو حتى في مستويات الضيقة، دائما ما تخلق هذا الرد الفعل، واو أنت تكتفي هذا من وقت إيش؟ ومن يعرفونني أساتذتي أصدقائي منذ طفولة، سي محمود قفصية وأنا أحييه من هذا المنبر، لأنه أول من استقبلني في إذاعة المنستير وكان سني وقتها 14 سنة و15 سنة، وكثيرون غيره، بابا الله يرحمه وينعمه، البخاري بن صالح، تتا مريم زوجته نحييها بالمناسبة، أساتذتي في المدرسة ومعلمية في الكوليج، في المعهد، في الجامعة، كان دائما رد الفعل واو، احنا نعرف سامية هذه، أما شبيك كنت مخبيتها علينا. هو الإجابة ببساطة أنه ما كانتش تحتاج باش تتعرى هي باش تعرفوها، لأنه ما عندهاش عقدة أنها تحب تتراء، لأنه هي هكا، هذه هي، تقبلوها كما هي أو لا تقبلوها. فالحمد لله دائما ما قبلت بوجوه المتعددة، يعني سواء كنت تلميذة نجيبة اللي قرية ونجيلولة وكلبنية العاقلة وكتسمع الكلام وما نعرف شنو إلى آخره إلى آخره، أو الوجه الآخر اللي هذا اللي هو يفضح أو يكشف، عفوا يكشف حقيقة مخفية عن الآخرين، كما كان يقول توا صديقي طاهر، يعني وكأنه يبوح بصورة أخرى أو وجه آخر لسامية لم يكونوا يعرفوه، هو نفس الوجه، إنما هذاك الوجه اللي نقابل به في ذاتي، يعني مانيش مطالبة باش نوريه للآخرين، وبضغط من الأصدقاء والأصحاب، وهو ضغط محبب وودي ولطيف. وبالمناسبة ذي نترحم على سي عبد الرحمن أيوب اللي كان أول شخص شجعني ودفعني إلى أن أقدم على مغامرة النشر اللي تبين أنها مغامرة لطيفة، يعني ما هيش مزعجة برشا بالنسبة لي.
0: صحيح.
1: أنا اللي دائما ما عشت في محرابي، عندي محراب، وكنا سنتحدث أو سنتحدث عن التصوف.
0: صحيح.
1: اللي وقت اللي نضجت تجربتي الفكرية والشعرية والقلبية والإنسانية،
0: نعم.
1: يقولوا لي يا هك تكتب كيف الحلاج، انت عارفه؟ نقول ما نعرفوش. فوقتها اكتشفتهم، وأنا سعيدة أنه وقت اللي طريق النضج متاع تجربتي الشعرية ما قريت لحتى حد، كنت فقط نختلي بنفسي أو نعيش واقعي، وما يعتمل في تفاعل مع هذا الواقع كان يخرج كيك الشكوى اللي تخرج الزبدة. الزبدة متاعي هي منها هذه النصوص الموجودة في هذا الديوان.
0: نعم.
1: وعلى فكرة أنا لي آلاف النصوص، آلاف مؤلفة، وألف الله بين قلوبنا.
0: جميل. طيب، قضية كبرى تطرحها هذه النصوص في تعلقها مع ما يسمى بهذا التوجه الصوفي. التوجه الصوفي يمكن يدركه القارئ من خلال وقوفه عند المعجم الصوفي المستعمل، يعني هناك العديد من المفردات المستعملة، ولكن للأسف الشديد يعني خاصة في السنوات الأخيرة هناك من يدعي أنه يكتب نصوص يعني ذات منحى صوفي أو ذات توجه صوفي أو ذات رؤية صوفية فقط من خلال استعارة بعض المفردات اللغوية أو العبارات ودسها يعني كالدسيسة في ليل القصيدة، ويدعي أنه يكتب الصوفي. في حين أني عندما قرأت هذا الديوان تبينت أن التصوف عند الشاعرة الأستاذة سامي حسين ليس عبارة عن جبة ترتديها بقدر ما هو مشروع حياة أو رؤية حياة.
1: نعم، وهو كذلك،
0: يعني تعيشين الحياة بطريقة بطريقة المتصوف.
1: نعم،
0: المتصوفة.
1: أنا ربما هذا النص الذي كتب
0: قرأته
1: على قفة الغلاف.
0: نعم.
1: هو يعني أتذكر أمينة حكت لي سامية ماذا سنكتب في الغلاف الخلفي،
0: الغلاف الخلفي الكتاب.
1: فحكت لها سيكون ما يعني ما يعبر عن حقيقة، وهذا إجابة ثانية لطاهر في إطار البوح. هذا أنا، يعني أنا لا أعترف لا بالجنس مذكر مؤنث، ولا أعترف لا بالتوقيت، وحتى في تفاصيل حياتي اليومية لا أتعامل مع هذه الأطر إلا في حدود مسؤولياتي تجاه من حولي فقط.
0: يعني أنت منفلتة من عقال الأمكنة وسلطة الأزمنة،
1: من كل أنواع السلطة. يعني أتذكر كنت طالبة وكنت أحتج، يعني شكون كان يحتج على بن علي وقت سطوة بن علي في 97 98؟ كنت نحتج عليه، وقلت أول ضربات في تاريخ معهد الصحافة سنة 2000. ونذكر المدير وقتها كان سي مصطفى حسن الله يرحمه ويغفر له ويغفر للناس.
0: طلبت بحرية الصحافة واستقلالها. أنا ذاك
1: راسلت بن علي، راسلت الرئيس، وبعثت له عن طريق رئيس مركز البريد متاع باردو، قلت له مش من مصلحتك كرئيس دولة أنك أنت تخرج معهد الصحافة يخرج كان صحفيين يمارسون الدعاية أو يزاولون الدعاية للحزب ولا للرئيس. يعني حرية الصحافة تتطلب وأنه يكون عندك طبقة من مثقفين الصحفيين الذين ينقدون ويكونون جزء من عملية البناء، يتطلب أنك تخرج من معهد الصحافة. سمحني، صحفيين ما مش تجمعين بالعربي.
0: سنة 2014 أنجزتي شريط خاص بذكرى أحداث الخبز اللي وقعت سنة 1984.
1: نعم، أنجزت الكثير من التقارير وأنا سعيدة صدقا.
0: يعني سؤالي هو، هل أنت شاعرة ثورية؟ أنت ثرتي على اللغة وثرتي على القوالب الجاهزة وثرتي أيضا على الأوضاع.
1: أنا لا أتمثل سامية إلا كثورية، شاعرة وصحفية وأما وبنتا وأختا ومواطنة وأنثى.
0: نعم.
1: وذاتا وكائنا وذرات لا يمكن إلا أن أكون ثورة. يعني
0: نختم الجزء الأول بقراءة قصيدة.
1: لعلي سأستكمل النص والقصيد اللي بدأت منذ قليل ولم أستوفه.
0: نعم.
1: ولم أوفيه حقه. في البدء كان الحب وكنت صاحبه، ولما شذ الدرب رجلت راكبه. في البدء كان الماء متخللا قطراته، وكنت عند بللي أصدق كاذبه، وكنت في خدوري يجف منك العمر تهسهس يقيني تكفر راهبه ولما أن تعبت وفاقني التخوف أنزلت من فؤادي كفرك وكاذبه.
0: جميل. لعلاق سدوم بقية معنا إلى اللقاء.
3: محراب الفكر.
4: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
3: محراب الفكر
4: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من محراب الفكر لهذه الليلة. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونواصل حوارنا ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن الليلة في حضرة عناق سدم، هذا الديوان الشعري الذي صدر مؤخرا عن دار الأمين للنشر والتوزيع بالقيروان للكاتبة الصحفية والشاعرة أيضا والباحثة الأستاذة سامية حسين. أجدد لك التحية أستاذة سامية.
1: أهلا وسهلا مجددا أسعد.
0: طيب، الجزء الثاني سأخصصه يمكن لبعض الآفاق الموجودة في هذا الديوان، وأخص بالذكر الحديث عن هذا الرؤية وهذا التصور الصوفي الذي يلحظه القارئ، سواء في هذا النفس وأنت تتحدثين عن الشعر باعتباره أنفاس، أو من خلال يعني هذا المعجم الصوفي الديني الموجود. علاقة أستاذة سامية حسين بالتصوف، وأنت تنتمين أساسا إلى جمعية جلال الدين الرومي.
1: نعم، هو في البداية قبل أن أجيبك عن هذا التساؤل أريد أن أقرأ على مستمعينا بيتين فقط.
0: نعم،
1: هما ترميزة مثلا صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي كتاب الوجوه فيسبوك.
0: أو
1: أقول فيهما: لا صوف إلا الحب، الصفوة خمرته، صف شغاف القلب فبانت سمرته. يعني التصوف بالنسبة لي ليس حالة وليس منهج فكر، وليس مثلا خيارا فكريا أو ثقافيا، هو منهج حياة أعبر عنه بأنفاسي الشعرية. أنا أعيش في خلوة منذ كنت طفلة صغيرة، يعني حتى غرفتي في بيتنا كانت تسمى بالجامع، يعني يدخلها حتى حد، ممنوع يدخلها حتى حد.
0: مكان مقدس يعني.
1: نعم، وإلى اليوم حياتي كلها وتفاصيلها وزواياها مقدسة بالنسبة لي. فكلها أمانات في مستويات مختلفة، وأنا أتعامل معها بهذه القداسة التي نفخها الله فينا من ذاته العلية وروحه السنية وقدسيته الألوهية. فالتصوف بالنسبة لي هو منهج حياة، هو حياة. يعني وهو طريقة حياة في التفاصيل اليومية من أصغرها إلى أعقدها، ومن أبسطها إلى أكبرها. فهي حياة خارج الأطر الاجتماعية المتوارثة عبر أجيال مجتمعنا مثلا وثقافاتنا، غير أني أحترم في حياتي هذه كل الأطر بما يمكن أن يسمح لي به جنوني الثوري. أن أحترم.
0: طيب، كيف يمكن أن تتعايش الشاعرة سامية حسين بهذا الثقل الصوفي في محيط اجتماعي الأكيد منفلت عن النواميس المضبوطة داخل هذا المجتمع؟ تجدين صعوبة كبيرة
1: جدا،
0: غربة، دعني أقول غربة.
1: هو ذاك، هو التسمية الحقيقية والصحيحة والأكثر تعبيرا هي غربة. وفي ذلك أقول: غربتي فيك حقولي ليس يجدي السقي ماها. يعني ربما هي رسالتي لهذا العالم المادي المحسوس التراكمي الذي جمع خبرات وتجارب الآخرين وفرضها علينا وكأنها هي مسلمات. أنا لا أعترف بالمسلمات، أنا أسائل كل شيء كل يوم كل لحظة. فعاد الله الذي سألته طويلا وسألني حتى وصلنا معا إلى بر أمان، وكان بر أمان لا متناهي، يعني خارج الزمان والمكان. فيما عدا هو سبحانه وتعالى أسائل كل شيء وكل أحد، حتى سامية يوميا أسائلها وأحاسبها وتحاسبني وتسائلني.
0: حالة الاستقرار هذه التي وصفتها بالأمان، ألا يعد ذلك نوع من الركود والجمود، على اعتبار أن رحلة الصوفي دائما هي رحلة متحركة في الزمان والمكان ورحلة متحركة في الوجود؟ تعرفين ماذا يقول النفري: إذا لم ترني في الضدين واحد فاعلم أنك لم ترني قط.
1: وهو ربما هذه هي الإجابة. أنت طرحت سؤالا وأجبت عن سؤالك بنفسك. هي ليست مرحلة أمان وليست ضفة أمان، هي أيضا ليست حالة أمان. إحنا انتهينا في الامتداد اللامتناهي، انتهينا في اللامتناهي، يعني في في في أتون التناقض انتهينا إلى الأمان باعتبار أني روح من الله وأنه هو الروح الكاملة لا متناهية. هي مساءلة يومية لكل ما عداه وما سواه، لأنه أني وياه تسألنا استوفينا يعني رحلة السؤال بين الله وعبده سواء كان أنثى أو ذكر، لأن الذات لا تصنيف لها. يعني
0: هل تؤمنين بوحدة الذات أم أن هذه الذات بالنسبة إليك هي جنس متشظي داخل هذا الواقع وداخل هذا العالم المحسوس الذي نعيشه؟
1: ما أعتقد فيه صدقا يعني، وكتبت فيه نصوصا كثيرة ستكون زاد الكتب القادمة والدواوين القادمة. هو أنه صدقا يعني هذه التساؤلات لم تعنيني قط يوما يعني، فأنا كنت أدرت وحضرت وتحدثت في ندوات تصوف وفكر وعرفان وكل أنواع التخصصات. ما أعتقد فيه صدقا هو أنه نحن نطرح الأسئلة الخطأ
0: في الزمن الخطأ.
1: لا، لن أتقدم أكثر يعني، فقط أنا لا أعترف لا بالزمان ولا بالمكان. إنما نحن نطرح الأسئلة الخطأ. أعتقد صدقا وجزما أنه العالم هو وجود من الحلول والجماليات، نحن نعقدها بطرح تساؤلات أحيانا تكون عبثية يعني.
0: هل تعتقدين أن الروحانيات هي مستقبل الإنسان؟
1: هي حقيقة الإنسان دائما ما كانت وستكون.
0: طيب هل يمكن أن نقاوم الظلم التاريخي الذي ألحقه الصهاينة بالفلسطينيين؟ بأسلحة روحانية، وأعتقد أن لك علاقة متينة بالقضية الفلسطينية، أنت ترتدين قلادة بها خارطة فلسطين، وأيضا أنت رسمت شاما على يدك لخريطة فلسطين.
1: القلادة أو القلائد، لأني أرتدي أكثر من قلادة. والشام والحالة الاجتماعية والثقافية والصحفية وحتى الإنسانية
0: والباحثة أيضا في مجال التصوف
1: والتلميذة تلميذة في المدرسة كانوا يقولوا هذه فلسطينية في تونس، مش كانوا ما كانوش يتصوروا إلا أني تونسية، كانوا يعتقدون أنه جذوري أو عندي نسب أني من فلسطين. هو انتماء أكثر من أنه يعني تبني لقضية. أنا أنتمي لتلك القضية لأنها أكثر من قضية بالنسبة لي، هي أمانة وجزء من العقيدة. ولا أعتقد مثلا أنا أنه في مجموع العقائد التي اخترتها أنه عندي مثلا مشكل أو تساؤل حول لماذا خلقنا الله، أو هل الله يحبنا، أم هل أنه هذه الحروب كيف يسكت عنها الله، لماذا لا يدافع عن المظلومين وعن المقتولين وعن المغدورين. هذه التساؤلات لا أطرحها أنا مثلا، أطرح تساؤلات من نوع آخر، ماذا يمكن أن أفعل أنا حتى أكون في صف المغدور والمقهور والمقتول والمظلوم والمشرد بالحرب ولا أساء

0: الله متى يتدخل الله في نهاية الأمر؟ الإيمان بشكل عام. بعد تجربة امتدت 10 سنوات الغزالي قال الإيمان هو نور قذفه الله في صدري. والعديد من الذين كانوا يؤمنون بالعقلانية طرقوا باب الصوفية وكأنه هروب من هذا الجلد، من جلد الذات للعقلانية.
1: أحييهم في تجاربهم أحياء كانوا أم أمواتا وأشد على أيديهم. بالنسبة لي لم يكن الأمر ذا علاقة بأي حالة من حالات جلد الذات، أو فأنا درجت في حياتي وكبرت وأنا لا أعرف إلا هذا الوجود، يعني لا أعترف إلا بهذه إن كنا يمكن أن نسميها فلسفة أو بهذه الطريقة في التفكير أو بهذا المنهج الحياتي أو لنسميها ما يمكن أن نسميها وفق الباراديغمات والمدارس والمذاهب والنظريات وكل هذه الأطر.
0: أنت منفلتة.
1: أنا منفلتة عنها جميعا.
0: لا تعنيك هموم الحياة المعيشية للمواطن.
1: أنا مواطن، أنا مواطنة أصلا، إنما لا أتفلسف كثيرا في علاقتي بواقعي، أتعامل معه في بساطة.
0: لا أجد حضورا للواقع المادي في هذا الديوان، أجد حضورا لعالم الباحثة سامية حسين التي تبحث عن فضاءات أخرى أو عن عوالم أخرى.
1: وهل الشاعر إلا باحث عن الفضاءات الأخرى؟ شنو هو الشعر هو في النهاية؟ يعني الجذر المؤسس لكلمة شعر هو شعارة من الشعور.
0: البستاني يقول الشعر كل ما راعى الشعور فهو رائع، وكل رائع يحرك موطن الشعور، وما الشعر إلا الشعور ذاته. ابن رشيق يقول الشعر هو كلام موزون مقفى يدل على معنى.
1: لن أذهب إلى أكثر من الجذر الثلاثي للفعل للاسم شعر
0: شعور
1: من شعارة.
0: لو
1: ذهبنا مع كل الكلمات إن أمكن حصرها التي تأسست وما زالت تتأسس على هذا الجذر الثلاثي من شعارة، فلن نجد غير الانطلاق والحرية والبحث والرحلة الدائمة التي لا تنتهي والتغير، الدينامة الدائمة يعني. فمش توقف. وأنت سألتني منذ قليل عن الركود، يعني لما انتهت مساءلاتي أنا والله إلى أمان، يعني هل الأمان ركود؟ أبدا، بالعكس،
0: هو عبارة عن مسلمات يمكن أن نعيش بها دون صراخ.
1: لم أنتهي إلى مسلمات. أنا مثلا لا أعتقد أن علاقتي كإنسان وكذات مع الله هي ما علموه لنا في المدارس والمساجد وفي البيوت، يعني في أسرنا وعائلاتنا. أنا لا أخاف الله، أنا أحبه وهو يحبني، وعلاقتي الحبية معه هي التي علمتني أن أحب نفسي وأحب الآخرين. ولذلك أنا أقول في آخر الديوان، وهذا نص أيضا كتبته وتخيرته للديوان الأول، أنا التي رفعت أخاييل العشق إلى سماوات الذوق ونسجت منها سدما مزدانة، علقت في نسائج الحب الإلهية وتحللت. يعني صدقا الحب ليس حالة عندي، هو وجه آخر من وجوهي، هو سامية أخرى، يعني نحن عديدات.
0: يعني بما هو الانصهار في الذات الإلهية والرغبة في الحلول في هذه الذات،
1: يسمونها الحلول.
0: نعم.
1: المتصوفة بحثوا وكتبوا. أنا لا أقارب التصوف مقاربة نظرية على فكرة، أنا أعيش التصوف كل يوم بما هو لا صوف إلا الحب. الصفوة خمرته، صفى شغاف القلب فبانت زمرته.
0: جميل.
1: الصوفي معروف زمرته معروفة، لا يحتاج لا أن يلبس صوفا حتى يعرف أنه صوفي،
0: أو يلبس عمامة،
1: أو أن يردد ألفاظا أو كلمات أو لأنه يحيا بصوف الحب. والصوف يمكن أن يكون صوف الصفاء، صوف الضفء، صوف الحماية، أي نوع من أنواع الصوف كما تحتمل كلمة صوف وجذرها الأصيل من الصاد والواو والفاء،
0: يعني
1: الاحتمالات ومعان.
0: صحيح. نستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدم.
1: نعم. تحدثنا منذ قليل عن الغوايات، وأنا أعتبر أن العالم كله غوايات.
0: نعم.

0: يعني مثلا أتمثل حبي لولدي وأني عندي بنت وولد يعيشك اسماهما تخيرتهما أنا من القرآن آيات الله.
1: آيات الله أم آلاء الله؟
0: لا آيات الله, الله الولد من سورة البقرة. وتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: ومفهوم الآية هنا المعجزة.
0: نعم.
1: من مفاهيم الآية هي المعجزة.
0: نعم. والفتاة والبنت وهي أثناء بكالوريا
1: بالنجاح والتوفيق.
0: عيسك شكرا. واسمها آلاء الله من سورة غافر فبأي آلاء
1: ربكما
0: الله. مش سورة الرحمن.
1: الرحمن
0: سورة غافر فبأي آلاء الله هم يشهدون.
1: نعم.
0: وهي أيضا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: نفس
1: يعني.
0: المعنى.
1: نفس المعنى.
0: حدثنا منذ قليل عن الغوايات. مثلا حبي لولدي
1: نعم.
0: ابني وابنتي هو غواية بالنسبة لي, غواية أتلذذها بمشقتها بمسؤولياتها بأماناتها, تغويني بالمزيد يعني كل يوم حبي ليهم يكبر. إنما هذه الغواية هي غواية لا تحمل ذلك المعنى أو النصف الذي تحتمله الغواية في مفاهيمنا المتعارف عليها. يعني
1: أراك شاعرة نبية يعني تبشريننا بديانة جديدة.
0: ليست ديانة جديدة بل هي هذه الدين الحق.
1: الديانة ليس بالمفهوم بالمفهوم الديني, لو الديانة بالمفهوم الأدبي الأدبي الإبداعي
0: إن كان يحمل على المعنى هذا التوصيف يعني أنه نبوة في الشعر.
1: نعم.
0: لا أراها محتملة في الشعر لأنه
1: المتنبي ادعى النبوة سابقا,
0: له أن يدعي ما يريد, هي خيارات في النهاية.
1: سجاح أيضا دعت النبوة في الجزيرة العربية.
0: نعم. كثيرون ادعوا النبوة.
1: نعم.
0: من شعراء وغير الشعراء. المهم بالنسبة لي أن الغواية في المحبة لا تحتمل ذلك النصف السيء الشرير يعني مثل ما أغوت مثلا زوجة عزيز مصر يوسف.
1: يوسف عليه السلام
0: هي أغوته لأنها تحبه. هل قاربنا الغواية من زوايا أخرى غير التي علمونا أن نقاربها بها؟ أعتقد جازمة أنه لو نظرنا للأشياء من زوايا أخرى غير التي عودونا أن ننظر بها إلى الأشياء سنكتشف ذواتنا من جديد وسنكتشف العالم حولنا. أظن
1: أن يوسف النبي
0: وأنا أتحمل مسؤولية كلامي.
1: أظن أن يوسف سيكتب اعتذار لزليخة.
0: أبدا, هو في النهاية في الحكاية يعني
1: لا.
0: في الحكاية ولم تروي لنا أي من الكتب السماوية الحكاية بتفاصيلها كما تتداولها مثلا التمثلات السينمائية
1: في اليهودية. موجود
0: لا, لا أنا
1: في التوراة موجودة بتفاصيل دقيقة وجزئيات دقيقة جدا.
0: أنا لا أعتقد مثلا وهذا نتاج قراءاتي الطويلة لكتابات يهود يعني من علماء أثار وباحثين. لا أعتقد أن التوراة تحتمل أن تكون كتابا يجب تصديقه على ماهيته التي قدموها لنا.
1: محمود درويش يعني استثمر التراث اليهودي بشكل كبير جدا في قصائده.
0: نعم, يمكن أن نستثمر التراث اليهودي لكن لا يمكن أن نصدقه كما
1: بطبيعة الحال. جبران خليل جبران في كتابه النبي يقول أن هم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا. نستمع إلى ما تنبأت به الشاعر سامي حسين.
0: يا عبق جنون غواياتي, ما شئت وشاءت حيواتي, للسحر جميعا في عينك, أتتبع لحظك ساعاتي, وألوم الجفن متى يغفو, أبغيرك تحيا نظراتي, أو غيرك يملكني مني, هل كنت سواك أيا ذاتي.

0: نواصل مستمعينا الكرام هذا المحراب، نستظل بضوء المحراب في هذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذه الأضواء التي تنبعث من هذا العناق السدم لضيفتنا الصحفية الشاعرة والباحثة في مجال التصوف أستاذة سامية حسين. نواصل حديثنا بخصوص التصوف، يعني الأكيد تجدين صعوبة كبيرة في كتابة القصيدة، هل أنت من الذين يكتبون القصيدة دفعة واحدة أم يعودون إليها؟
1: أنا من الذين يكتبون القصيد في حالة اعتمال شديدة جدا،
0: نعم،
1: وكأنه وحي يلقى إلي،
0: بمعنى تتعبك الكتابة
1: جدا، وممكن في مرات يعني نمرض نشد الفرش والسرير كي نبدأ عندي يعني نصوص الداخل تحب تخرج. إنما الحمد لله يعني ربما بدربة دربة على التعامل مع الوضعيات الحسية اللي تنتج عن الاختمار والاعتمال الروحي والذهني، تعودت أني نتعامل مع هذه الحالات ووليت بسلاسة أكثر يعني نعيشها، خصوصا وأني في سنوات طويلة يعني أكتب المكثف، يعني تجي الفكرة نكتبها حتى في الظلام، ما نعرفش شنية أو وقتها ما نذكرهاش، وبعد كي نقوم من غدوة صباح نرتب الكلمات، ساعات يبدأ كلمة على كلمة نرتبها. لا أعيد الكتابة أبدا أبدا.
0: يعني ما تحفظين كتبته على الولادة الأولى،
1: نعم، ما كتبته هو أنفاسي باش نعاود نرجعهم فيا ونعاود نخرجهم.
0: طيب لماذا هذه الأنفاس مكثفة ومختصرة؟ للسادة المستمعين أقول ولا أذيع سرا أنك تكتبين ما يسمى، هي ليست القصيدة الهايكو أو القصيدة الوجيز وما إلى ذلك، وإنما هي بالفعل يعني مختصرة ومختزلة بشكل كبير جدا، ولكن إذا ما فككناها
1: قليله عن كثير. أنا كنت دائما أفكر في ذلك المعبد كما قال نيتش، في ذلك المعبد أنه الكلمات هي صور لما أنا عليه في داخلي، ما لا يراه الآخرون مني وعني يرونه في كلماتي، فأنا مقلة في كل شيء يعني إلا في الحب.
0: طيب وأنت هذه الكلمة تكررت كثيرا، أنت متيمة حبا، والأكيد أن المتيم حب هناك أسلاف يصرخون بداخله، من هؤلاء الذين يصرخون بداخلك؟
1: كثيرون وكثيرون.
0: نيكوس كازانزاكس، أنت متيم حبا، اعلم أن أحد أسلافك يحمحم بداخلك.
1: نعم، وأنا أعتقد في الهمهمة مثلا، في إحدى الآيات في إحدى سور يقول جل في علاه إن إبراهيم كان أواها حليما، أواها منيبا، في آيتين، أواها أن يكثر من التأوه. التأوه أقرب ترجمة بالإنجليزية هي مونينج. ثبت اليوم في علم الأعصاب بعد أبحاث، بعد عقود من الأبحاث، أنه عملية التأوه المقصودة، وليسمح لي الإخوة المستمعون والسامعون أني نوريهم يعني ما يتحدث عنه أخصائيون في علوم الأعصاب، أنك مثلا كي تتنفس كي تجيب تخرج الهواء تصدر همهمة مع النفس، هي شكل أو طريقة أو نوع من أنواع التأوه، ثبت علميا أنها مريحة جدا للعصبونات أي الخلايا العصبية، وتنشط الشبكات العصبية، وتساعد جدا في الهدوء، وتساعد جدا في تنظيم التنفس، وبالتالي تجاوز حالات الهلع أو الخوف أو الانفعال الشديد. أو فأغلب الأنبياء كانوا رعاة، كانوا يرعون إبلا أو أغناما أو ماشية،
0: وكان منهم الحداد والنجار وما إلى ذلك،
1: وعدد ليس بقليل منهم كانوا يرعون من الرعاية. لعلنا نرعى ذواتنا يعني بالهمهمة وبالتأوه وبالعودة إلى عالم الأصوات، لأنه العالم الأول والأصلي. لعل قراءاتي ومتابعاتي منذ كنت طفلة صغيرة لعلوم الفيزياء والفيزياء الكمية والنسبية، اليوم أصبحت تسمى الفيزياء الكمومية دلالة على الشدة والتناهي في الصغر. وأنا أحيي بالمناسبة كل أصدقائي المتخصصين في هذه العلوم، وأنا لي من الأصدقاء وأنا أعتز بهم جدا التونسيين في هذه التخصصات في في في كبريات المؤسسات العالمية في هذا التخصص. أقول علينا أن ننظر إلى العالم من زوايا أخرى غير التي علمونا أن ننظر إليه منها.
0: نعم جميل. وكأنه الشاعر في نهاية الأمر هو إعادة تشكيل لهذا العالم الذي نعيش. أستاذ حمزة بالحاج. ألو أستاذ حمزة. أهلا وسهلا، مساء النور، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
2: فرحان برشا بذات المنستير وفرحان صديقة الروح الجميلة جنبك سامية شكي. سعيد بهذه المداخلة.
0: طيب حديثنا اليوم أو محراب الليلة تضيئه مجموعة شعرية صدرت مؤخرا بعنوان عناق سدم. أعتقد أنه هذه المجموعة الشعرية، أو دعني أقول على وجه الاستعارة والمجاز، هذا العناق يتجاوز مجرد أن يتضمن مجموعة من القصائد المحبوكة لغويا والكاشفة عن بعض المشاعر والأحاسيس والمواقف وما إلى ذلك، لنكون إزاء ما يسمى، ذكرته منذ قليل، رؤية حياة أو مشروع حياة بين ضفتي كتاب.
2: هو الحقيقة لم أتفاجأ أنه سامية أصدرت مجموعتها الشعرية. لأنه سامية تعيش في عوالم أخرى غير التي تعيش بحكم معرفتي بها روحيا يعني. سامية لا أقول أنها صحفية ظلت الطريق، وهي الشاعرة ظلت الطريق في الصحافة، ولكنها تعيش الشعر مع دخول وخروج الأنفاس. يعني هي عندما تتنفس ترى العالم بصورة شعرية. أرى أن سامية طاقة فنية إبداعية تعيش بكل جدية في عالم الصحافة، ولكن كلما أرادت أن ترى العالم فهي تراه بطريقة شعرية. أنا لم أقرأ الديوان، فاجأتني أنه قد عندي جلسة توقيع في معرض الكتاب بعد طويعات، هل تستطيع الحضور؟ وهيك الثانية يعني تعيش على السليقة، تعيش كيف ما تحس تتكلم. أنا في متشوق أني أقرأ الديوان، ونعرف أنه عوالم سامية عوالم كبيرة وعوالم فيها الصورة.
0: صحيح.
2: سامية الآن مهتمة
0: بالصورة وبالفكرة أيضا،
2: أكيد هو وراها مرجعية إيديولوجية والتفكرية بالضرورة. ليس هناك فنان ليس لديه رؤية فكرية.
0: صحيح.
2: المضمون هذا حاضر بالضرورة، وهي صحفية مكنة جميع الاختصاصات الصحفية يعني علم الاجتماع في جميع الاختصاصات الصحفية، ولكن الطريقة الفن هو علم الطريقة، كيف نستطيع أن نعبر عن أفكارنا وعن مضامين أفكارنا. هو فن الكيف. أنتظر بشوق كبير أن أرى مفردات اللغة جامية شخصيا كيف ترى العالم.
0: جميل. يمكن أن نسوقه في شكل سؤال. أستاذ حمزة، كيف تنظرين إلى العالم؟ بأي عيون تنظرين إلى العالم؟ بعيون حالمة، بعيون طفلة ما زالت صغيرة تؤمن بالبراءة وتعتقد أنه لا شيء يتربص بنا عند الباب فتخرج هكذا تهرول، أو تحلق بجناحين في الفضاء ولا تدري أنه يمكن للفضاء أو تحت سماء الله يمكن أن تكون هناك طائرات ولست أدري صواريخ وما إلى ذلك باليستية.
1: هو ربما سؤال طرافته أكثر من جديته.
0: نعم.
1: وأن الطرافة لا تتناقض مع الجدية.
0: صحيح.
1: بالعكس يعني هما تكمليان يعني بعضهما البعض.
0: الجد بما هو هزل
1: طبعاً.
0: موجود هذه الإشكالية موجودة عند العرب قديمة.
1: والطرافة لاذعة أكثر من الهزل.
0: نعم.
1: لأنها
0: موجود حتى.
1: يمكن أن تكون جدية وتفاجئك بضد ما تتوقع.
0: صحيح موجود حتى في السياق القرآنية أبشرهم بعذاب أليم والبشارة تكون عادة للأخبار السارة
1: للخير والسرور. أنا لا أنظر إلى العالم إلا بما أحتمله لحظة نظري إليه.
0: نعم.
1: يعني أنا أنظر إلى العالم كل مرة بما يحتمله.
0: نعم.
1: نظري في السياق الذي أوجد فيه. ما عنديش نظرة شمولية واحدة موحدة للعالم ونكتب فيها مثلا نظرية أو والدليل أن النصوص كلها قصيرة وصغيرة.
0: صحيح.
1: وسريعة أيضا حتى الإيقاع متاحة سريع لأنه ببساطة العالم هو ما أراه كل لحظة. إذن كل لحظة سأراه بعين غير العين التي رأيته بها قبلها أو سأراه بها بعدها. وأنا متحللة من الزمن ومن المكان.
0: نعم.
1: فما عنديش حتى مشكل مع العالم. هو ينظر لي وإني ننظر له وهو فيا وإني فيه وهو معايا وإني معاه.
0: نعم.
1: تفصيلة فقط ربما حمزة لأنه تحدثنا في هذا الموضوع قبلا وحمزة صديقي وأنا أعتز بصداقته.
0: نعم.
1: وصداقة القلبية وهذا مهم جدا جدا أنه مثلا أنا لا أعتبر نفسي من بما أني أحمل على جنس النساء.
0: لا.
1: أنا أنثى لا أعتبر نفسي مثلا أني من النوع الذي يمكن أن يحب مثلا يوما ما رجلا حتى وقت قريب كنت أعتقد أني لن أحب أحدا ولكني أحب. فالمفاجآت أيضا التي يحملها إلي العالم كل لحظة.
0: لا.
1: هي جدية وطريفة و مفاجئة جدا بالنسبة لي وأنا أستمتع بالمفاجآت في كل لحظة. يعني كثير من الأمور لم أكن أتوقعها في مسيرتي أو في رحلتي أو في الطريق التي اخترت وتخيرت لنفسي.
0: لا.
1: قبل حتى أن ينضج عندي الفكر صاحب القرار يعني.
0: لا.
1: الذي يأخذ القرار ويقول أنا سأذهب في هذا الاتجاه ولن أختار هذا الاتجاه.
0: لا.
1: أفرح وأسر كالبنت الصغيرة بمفاجآت الوجود لي وأتعامل معها ببساطة أحبها فقط. أنا لا أحتمل أي حالة.
0: لا.
1: تغاير أو تخالف ما نمشيش تناقضة. لا أعترف بنقيض الحب ما فماش.
0: لا
1: نقيض للحب لأن الحب هو حالة الوجود الكاملة. فأي حالة أو شعور يغاير أو يخالف الحب ما عنديش في النطاق متاع الشعور متاعي.
0: طيب هذه النظرة الوجودية التي تؤمن بأن البهجة والسعادة هي أصل الحياة في الكون خالفها العديد من الفلاسفة.
1: طبعا حتى أنا في ذاتي في نفسي في رحلتي في فترة من فترات يعني نضجي واحتراقي حتى أبلغ ما بلغته من أمان وصفاء كنت أسأل سامية وأسأل العالم حولها لماذا كل هذا الحزن حينما ينظر ما لا يعرفني في عيني أو حينما أقرأ أحيانا كنت أقرأ شعري كنت أستدعى للبرامج الإذاعية.
0: نعم.
1: وفي المبيت الجامعي وفي الجامعات.
0: نعم.
1: وفي النوادي الشعرية وحينما أقرأ يقولون لي من أين تأتينا بكل هذا الزخم والحزن يعني فأدهش يعني أنا بطبعي سعيدة دائما. يبدو أننا نظرنا إلى الحزن والسعادة من زاوية خاطئة تماما ولذلك نجعلهما ضدان متناقضان ينفي وجود أحدهما الآخر وهذا غير صحيح. لا معنى للسعادة دون حزن ولا معنى للحزن دون سعادة.
0: لا.
1: وفي ذلك لا معنى للحياة دون موت.
0: لا.
1: ولا معنى للموت ولا يمكن أن أتمثل الموت إلا في وجود الحياة.
0: لا.
1: فأني نظرتي للعالم هي أنه العالم هذا كله بثنائياته لا متناهية.
0: لا.
1: لذته في أنه متناقض.
0: جميل. منذ قليل تحدثت عن ديستوفيسكي، الآن مايكوفيسكي يقول من الحزن النير يمكن أن نكتب أفراحا غامرة.
1: طبعا.
0: أستاذ حمزة، يعني ترى بأن هذه الفرادة عند في شخصية الصحفية والشاعرة أستاذة سامية حسين، هذه الفرادة نجدها أيضا في هذا في هذه المجموعة الشعرية. أنت الأكيد قبل الاطلاع على الكتاب أنت مطلع على فرادة هذه الشخصية في مواقفها، في أفكارها، في كيفية تعاملها يمكن حتى مع المفاهيم العامة التي تدار. يعني هي تتحدث عن الشعر وكأنه ملجأ، وكأنه مطلب، وكأنه حلم يمكن أن تستوطن فيه كبديل عن هذا الواقع.
2: ممكن نشي معك أبعد.
0: نعم تفضل.
2: ليس كل الكلام شعرا
0: أكيد،
2: يعني أعتقد جازما أن لغة الروح الحقيقية هو الشعر.
0: نعم.
2: وسامية لديها روح عالية.
0: نعم.
2: وده ممكن أن تصل إلى أقصى درجات رهافة الروح.
0: نعم.
2: من البديهي أن تكون سامية شاعرة لأنها تتكلم بلغة روحها، وعندما تلتقي روحها مع نفسها فهي لا تتكلم سوى شعرا.
0: جميل.
2: أنا متشوق لأن
0: تقرأ الديوان.
2: لأن أقرأ الديوان. طيب. رغم أني أعرف لغة روحها، ولكني أريد أن أقرأها.
0: نعم.
2: بمفرداتها الآن.
0: جميل. شكرا جزيلا أستاذ حمزة بالحاج، كنت سعيد جدا بهذه الشهادة. تحية ليك، والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة وقادمة على أثير موجات إذاعة المنسيب. نعود إلى القصيدة ونستمع إلى ما تيسر من هذا العناق السدوم.
1: إن الغريب عني لولاك في يقيني ما طلت من المنى إلا بكاء عيني، ولا طلبت غيرك حتى اهتديت فيك إلي وانتهيت للخلد فيه حيني. في زمن موبوء جدا لا تكسر بيضك وسلالك، وتزود بالملح قليلا قد تجد الطعم بأحوالك، إن غاب السكر من رفك كن أنت الحلوى وصن بالك.

والموت في كنه الهوى كما الحياة، والعشق دين والصلاة حبيب، والدمع ذكر والصبابة رحمة، والبيت قلب والجفا تكذيب.

والعين يفضحها رف من الجفن. طرحت من جذله عينيك يا عيني، إني المحب وما من حيلة ترجى لعاشق خاض في الحب لجيني.

هل كنت إلا مارقا إذاك حين انصرفت خجولا خلفت حلو هواك إني انتهيت غريقا في بحرك وسماك وانسل مني العقل منذ احترفت رجاك.

حقول المسك والعنبر وأرض الثلج والمرمر، أكنا نعاقر الإثم بلثم السحر من مسكر، بقضم الحب من شفة تقطعها الهوى المعسر.

عند منتهى الخيانة ليس يبقى بأمانة غير وجعي يتناهى وانتهاؤك للمهانة. إني وأوردتي بالله نسألك أرح مطايانا قد شاقنا التعب. أسرجتنا ليلا ورسمت رحلتنا ما بان من فجر إلا وننتحب. إني لمشتاق من قلبك الجاني أن يحمل الشوق من مثل ما نثب، أن يخلص الود من خالص الحب. فالنفس إن خلصت ما شاننا عيبُ.

يقتلني صمتك يا امرأة تعتنق الصمت بلا ردة، ويولول حزني إذا انكسرت ضحكة مبسمها المعتدة. عاند عاند يا قلب محبتها، وستعلق فيها وبشدة.

عيناك مني كالمدام من النديم، أما الشفاه فضفتان إلى النعيم، والجفن مكتحل بشوقه للحاضك، ذبلت جفونه كالغصون مع النسيم.

0: خصماني في صنو الهوى حباني، قلبي المتيم بك ونبض قلبي الثاني. فأما العاشق الوله المتيم فقد صرفته لرضاك، وأما الخفق تواقا لحسك بحسه أبلاني.
1: أزرى النوى فانهلت الأحداق، فارفق فديتك كلنا عشاق، واخلع عذارك في الهوى يا خافقي، جازت لنا بعد الجوى الأشواق، لا ذنب لي في الشوق أحمل وزره، فالله مثلي في الهوى يشتاق.

0: نواصل مستمعينا الكرام. هذه أعتقد هي سفر خارج الأطر العامة. شكرا لك سيدتي الكريمة على هذه القراءة الشعرية الجميلة والراقية والرائعة وعلى هذه القلائد من الكلمات الشعرية الجميلة. الركن الأخير هو من خارج النص، عبارة عن مجموعة من الأسئلة القصيرة التي تتطلب أجوبة قصيرة جدا. نبدأ منذ البداية، الكتابة ماذا تعني لك؟
1: الحياة،
0: الإنسان،
1: الحياة أيضا،
0: القصيدة،
1: الحب.
0: بماذا تحلم سامي حسين؟
1: أنا لا أحلم.
0: ما الذي يؤلمك؟
1: كل شيء.
0: ما الذي يفرحك؟
1: كل شيء.
0: قولة ترددينها دائما، بيت شعر أو مثل مأثور؟
1: يا أقصايا ولا أدنى لك، لا وسط فيك ألتزمه فأموت معتدلا.
0: أجمل مدينة؟
1: مدينة؟ أنا أجمل مدينة.
0: أجمل كتاب؟
1: كتابي الذي أقرأ منه صفحة كل يوم حتى أطوي صفحاته كلها.
0: ما هو مشروعك في الحياة؟
1: مشاريع، ليس لي مشروع واحد وكلها تنتهي إلى النور.
0: هل أنصفتك الحياة؟
1: دائما ما أنصفتني، أنا من لم ينصفها.
0: هذا الحوار
1: جميل.
0: آخر الكلام،
1: أما العيون التي أطلقتها في نحر قلبي فجمرة وسهام، طوقت بالسحر الذي في طرفها جنى الفؤاد ولبه أألام؟ أيلام مثلي وفي الهوى ضيعتني وصرت ركبك جارة الأحلام؟ أهفو إلى واحات قيظك هائما، ما الموت دونك إلا هالك وحرام.
0: بهذا السحر الحلال نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه السهرة من محراب الفكر على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لضيفتي الكريمة الصحفية والشاعرة النورانية. إن شاء الله نكون حاولنا أن نضيء ما تعتم من الجزء الثاني من الصورة الواردة في الغلاف. إن شاء الله نكون حاولنا قدر المستطاع أن نوضح هذا المسكوت عنه في عناق سدوم.
1: وعلى كل من سيقرأ هذه الكلمات أن ينير بنوره الخاص هو هذه الزوايا التي أفضل أن تبقى هكذا يعني مخفية حتى يكتشفها كل بنوره الخاص.
0: جميل، بهذا النور نودعكم مستمعينا الكرام مع أجمل تحيات حسام قدرية في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. أترككم لهذه الموسيقى وأنا مطمئن عليكم، تصبحون على فرح.

0: باب الفكر.
1: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
0: محراب الفكر،
1: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطعام.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. في الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنة، إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنا، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

أيتها النسمة التي تهب بعبير الزمن الخرافي وتحمل أريج زهور قوست فوق أعراش القمر، كل النسوة يقطفن ورق السهر وبراعم القصائد، لكنك تجيئين محملة ببشائر الغد، قنديلا يمتد من أقصى الذاكرة حتى أول التذكر، ومن هسيس الأحلام حتى مشرق الواقع. هدهدي ذاكرتي، حدثيها عن الغد، وارصفي على عيني نوارة السكينة، وتمثلي لؤلؤة في محارة صياد ضائع. حينما لم تكوني معي كانت الدرب إمعة، والأماكن لا تستدل هوياتها، وحنيني إليك يحشرج في أضلعي. صوتك السحر، أو صمتك البحر، أو ضحكك النهر، غائبة أنت عن مسمعي. يا سكون دمي، يا مسامات فجري، ويا انتباهة عمري. حينما لم تكوني معي كانت الشمس أقرب مني إليها، كان قلبي على راحتيها، تقلبني فوق جمر اشتياقي لصوتك، يحملني غيمة من سماء كان صبري نداء. كنت أشتاق نومك حين أحدث عنك المساءات، هل نمت عني؟ وكيف وصحوك مني؟ فتمطرني شهقة من دعاء، لأني أحبك نائمة نمت من دون أن تدركي، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون، لأني أحبك حالمة يعشب الحلم في صوتك ويهب السكون رعشات الغصون وشوشات العيون وصوت العصافير في سدرة السابلة. صحوتي خاملة كوب شاي تململ في رغبة الطاولة، اقبلي يقف الليل نوارة عند باب الدخول، اقبلي حلم ذاكرة أنهكت فاستحالت لصحو يطول، اقبلي صوت أنثى خجول. يا جميع الفصول، يا مساءات أمي ودمية أوجاعها، يا عناقيد أغنية في مساء خمول، اقبلي يشرق القلب، اقبلي يشرق القلب بالشوق توقا اليك، اقبلي واحملي روح طفل على راحتيك، اقبلي طفلة بللت شعرها بدم الذاكرة، اقبلي شاعرة، اقبلي ساحرة، فالصباح الذي يغوي الشوق شاعرة دون صوتك كالقبلة الفاترة.

بللي بللي شعر الريح، دثري مدينة البرد يا سيدة الذكر، ويا هداية التيه، تعالي تعالي كنسمة متكافئة الروح، عذرية الذكرى قابضة على جمر الصبر، بانتظار سفن الحكايا وسندباد لا تغريه مرافق العصر بالمزيد من الرحلات. لست وحدك، لست وحدك من تأخذه طيبته على حين غرة، لست وحدك، لست وحدك من ينقب العشب من سجادة التضحيات، يحمل الحقائب المدرسية عن ظهور اليتامى، ويأخذهم إلى أحياء الأمومة ومنابر الدعوات المجابة. مثلك يا سيدتي بانتظار زمن بنفسجي وجريدة لم تصدر بعد، أن نشرت نعيها لبشاشة الأصدقاء

يا شاعرة حرف وشعر وش هالعمر عز وصدر يبكي بصوت بدايته وفي آخره يا شاعرة قوم اكتبي قوم اسمعيني والعبي بين الحروف طفلة بريئة حايرة دمعة حزينة غايرة لكن وربي شفتها في ثوبها الليلة عروس صارت بعيني شاعرة يا شاعرة عد النهار جانا المسا وانتي على آخر مدار لا نامت عيونك ولا قلبك نسى يا شاعرة كل الحروف اللي كتبتني من سنين فيها حنين لعيونك الليلة تجي هيا اخرجي من صوتك العذب الحزين قومي معي نامي على سور الهوى ثم اسمعي حكاية الصوت الشجي وقضية القلب الخلي روحي بحرفك وابعدي ثم اقبلي ودي طفلة ثايرة صارت بليلة شاعرة بقول لها سر الحروف يوم امطرت غيمة طيوف يوم ازهرت حلم وخوف لهفة وفرحة طايرة يا شاعرة

يا شاعره مدري متى صيف الشتاء كل العمر لحظة شعر يا شاعره مدري متى قلبك على قلبي يحن والليل في صوتي جن واكتب شعر أنسخ عمر عجز وصدر وأقول صارت شاعره بالحرف والكلمة حروف بالحب واللحظة طيوف صرت النهار اللي يمر صرت المساء كله سهر برد ودفى شوق ووفى لحظة غريبة صايرة تنبت بعين الشاعرة يا شاعرة اليوم ميعاد الحنان مدري حقيقة أو وهم مقدر أصدق للزمان مرة جعل مني وفي ومرة جعلني مختفي بالله قولي واحلفي تنفسيني واعرفي وش اللي فيه أنا هنا أكبر طموح الانتظار لصحية عيون النهار نامي على حلمي الكبير بسمة هنا واصحي على صوت الضرير اللي يدل

أيتها النسمة، يا رحيق زهرة انتظاري لزمن يجيء بامرأة باذخة القلب، حورية الظنون، فائقة الدهشة، احمليني احمليني على كتفي يا سيدتي حين تزرعين ذراعيك فيه، مشلولة كل ساعة لا تكونين فيها، وكل طريق لا ترد عليك تحية التأمل واستلهام الجمال، طريق مهجورة. حركي أغصان الأيام حين لا تفزع النسمة صغار العصافير، حدثيني حدثيني عن عاشقين التقيا ولم يتفرقا، اقنعيني بزمن جاء بك ولم يكن في مقدمة كتاب فاضل أو نظرية لا تحتفي بالتأريخ البشري. احمليني معك، لن أكون لعينيك إلا ظلالا ونور، هارب من أنا من مكاني، هارب من فمي من هشاشة وقتي وسوءات ظني وعربدة الذكريات وحزن القبور. احمليني معك، صدقي أنني لن أثور، لن أمد يدي كي أصافح عنك، ولن أشرب الشاي قبلك، لن أتشهى الحضور. احمليني معك شاعرا علمته الليالي بأن شموعك ضوء القصيدة، لا ضوء في بيته غيرها حين يسهر مستقبلا للشعور. احمليني معك، لن أقول إذا فاجأتنا الرياح انكسرنا، وإن قاتلتنا الوشاية إنا قتلنا. لن أقول لن أقول بأن غريبان عنا، سأبقى أحبك سأبقى أحبك مستسلما في يدي.

الشمس فضيحة الصباح يا سيدتي، فكيف تبقى سرا وظلي يتبعني بخطواتك؟ كيف لهذه العصافير ألا تردد أناشيد الشكر وآلاء الضوء؟ كيف لهذا البحر الذي استمد وفرته من أرخبيل راحتيك ألا يطرق نافذة الشاطئ؟ كيف لي؟ نمر في يومنا الثالث ولا أشوفك، أفكر بس بظروفك ونظر شوك بحروفك، أحس برعشتك خوفك من اللي صار. أكيد البارحة احتجتي لحد مثلي، ومن بعدي ما حد بعدي ولا قبلي. أنا اللي أعرف إحساسك، أنا اللي أعرف إحساسك وعيش الخوف بنفاسك، وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي. وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وصرت أخاف من بيتي، صرت أخاف.

وعلى أثر النغم العذب والكلمة المجنحة والشجن الممض نودعكم على أمل اللقاء بكم.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الصوفي تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم أحمد الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل حسين السلطان. تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: زريبة، صواف، زهوان، علموجة، 104.7 إذاعة
2: المنستير 104.7
3: إذاعة المنستير
1: كندار، سيد الهاني، علموجة، 104.7 إذاعة
3: المنستير
2: 104.7
0: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

حبك وهمس قلب القلب وفضل من الدنيا حبك وهمس

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99. قطرات ندى.

أيتها الأحلى في حياتي، دعيني أقول لك. ما زال مرآك حين تهلين يخطف قلبي، فدعيني أقول لك أنك حين تمرين أهتز كالعاشق، أرنو إليك كالمراهق، وأحس شعورا خفيا بداخلي يأخذني لمتاهات المدارات، وعندها أقول لأصحاب الغارقين في الحب كلاما عجيبا.

عندها أقول لأصحاب الغارقين في الحب، كلاما عجيبا، كلاما غريب المعاني، وألمح في وجهك ألوانا وألوانا، وإني أعاني الذي تعاني، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا عساني أن أفعل؟ وحين ألاقيك يا عذبة الروح، يا قطرات الندى، أهتف في فرحة عارمة، خذيني خذيني حبيبتي، خذيني لعينيك ولا تتركيني.

حبيبي. انتظرتك طويلا، انتظرتك بعد طول الاشتياق، انتظرتك بلهفة عسى أن تعود لي. انتظرتك وكادت الدموع أن تجف بعد كل الانهيار.

حبيبي. أرجوك أن تعود لي وأن تصدق هذه المرة وتعود. فلقد سئمت الانتظار، فلا تدعني حبيبي، لا تدعني أذرف ما تبقى من الدم وأنا بانتظار مجيئك إلي، مجيئك إلي.

في الإعداد سعد شفيق. في التقديم منى محسن.

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون.

أفلا تعقلون فمن أظلم ممن

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة يونس.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ربنا أصبحنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك حامدين، لك راضين، عليك متوكلين، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك، وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم أعطنا من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله أن يبارك حياتكم ويجمع لكم كل الخير وينثر السعادة على قلوبكم ويملأها رضا. أشرق الله صباحكم بذكره وعفوه، وحفظكم بحفظه ورعايته، ووهبكم شكره ونعمته. الحمد لله الذي أنعم علينا بعمر جديد ويوم جديد نعيشه. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم صبحنا ببشائر خيرك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية.

ha!

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم هو قارئ ابن قارئ وأخ لقارئ، نشأ في بيت قرآني يتلى فيه كتاب الله، ويتسابق الأبناء الواحد تلو الآخر لمجاراة أبيهم الذي كان أحد أجمل الأصوات في تلاوة القرآن في قريته وناحيته، كما أنه لم يكن بأقل جمالا في الصوت من أخيه محمد. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، الذي استطاع من خلال صوته وموهبته في تلاوة القرآن أن يبلغ منزلة عظيمة، شأنه في ذلك شأن كبار القراء في العالم الإسلامي.

0: الآخر.
1: ولد القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بالمنشأة محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية عام 1942 للميلاد الموافق لعام 1361 للهجرة. نشأ وعاش في بيت قرآني، وتعلم وتربى في كنف والده المقرئ، ويعتبر الشيخ محمود الابن الثالث لأبيه بعد أخيه محمد صديق وأحمد صديق، حيث قام والده وهو لم يتجاوز السابعة من عمره بتحفيظه القرآن الكريم وتعليمه أصول مخارج الحروف، واستطاع أن يتقن حفظ القرآن ولم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، شأنه في ذلك شأن إخوته الآخرين.
2: وقد شرع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بعد حفظه القرآن في تعلم أحكام التلاوة على يد الشيخ عامر عثمان الذي يعد أبرز وأشهر العلماء في علوم القراءات آنذاك، كما التحق الشيخ المنشاوي بمعهد القراءات وحصل منه على شهادة التخصص. ولعل السبب الحقيقي في سرعة إلمامه بأحكام التجويد هو حفظه القرآن، وقد ورث المنشاوي عن والده حلاوة الصوت إضافة إلى التفرد في التلاوة، فكان نجما في وسط معاصريه من كبار القراء. وقد اكتسب شهرة عن طريق أخيه محمد صديق المنشاوي نظرا لملازمته له وحضوره معه في جميع المناسبات الدينية كأحياء ليالي رمضان وغيرها، إضافة إلى أن ذلك ساعده في إبعاده الرهبة عند مواجهة المستمعين له وتعوده الدخول إلى تلك الأجواء القرآنية.
1: وقد برع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في تلاوة القرآن من خلال ما يملكه من صوت جميل وأداء رفيع يبعث في النفوس إيمانا وخشوعا ويزيدها تعلقا بخالقها.
2: كما ساهم المنشاوي شأنه شأن أخيه محمد صديق في إظهار عظمة القرآن ومعجزاته، فلا غرو أن يقبل سكان القرى والأرياف البعيدة نحو قرية المنشاوي للاستماع لصوته المؤثر خلال قراءته في شهر رمضان في صلاتي التراويح والقيام.
1: وقد حظي القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي برعاية خاصة من خلال ما يتمتع به من خلق فاضل وسيرة طيبة جعلت منه قارئا يشار إليه بالبنان ليس على بلدته فقط بل على مستوى منطقته برمتها. ساعده في ذلك زهده في الدنيا وورعه وشدة خوفه من الله وسعة رجائه بالله، كيف لا يكون ذلك وهو من يحمل في قلبه وحسه كلام الله القرآن الكريم.
2: ولا ينكر أحد دور الإعلام في إبراز مواهب المبدعين والموهوبين، سواء أكان ذلك في مجال قراءة القرآن أو حتى في مجال العلوم الأخرى. فمن خلال موجات الإذاعة استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يصل إلى شريحة كبيرة من المستمعين تتعدى في ذلك شهرة قريته وبلدته إلى أماكن كثيرة من العالم.
1: وقد كان للأستاذ محمد أمين حماد أحد الإعلاميين المشهورين دور كبير، بل له الفضل الأكبر في ظهور الشيخ محمود صديق المنشاوي في الإذاعة بل وحتى في التلفزيون. كان ذلك في عام 1969 للميلاد، حيث تم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية، وأصبح من ذلك التاريخ أحد الأصوات القرآنية التي تلامس آذان المستمعين شرقا وغربا، واحتل مكانة عالية عن جدارة واستحقاق، وأن يكون كوكبا بين القراء المشهورين في العالمين العربي والإسلامي.
2: استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يحتل مكانة تليق به من خلال مجاراته لعدد من كبار القراء، سواء ممن سبقوه كأبو العنين شعيشع أو محمود علي البنا أو القارئ علي فرج أو الطوخي، أو حتى ممن جاءوا بعده من أبناء جيله المعاصرين له، حيث إنه بلا شك لا يقل قدرا ولا مكانة عنهم.

0: ومعلوم بأن من يملك تلك المقومات التي يملكها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي لا بد أن تحفه الأنظار وتتعلق به القلوب المحبة للقرآن، فينال من الحب والتقدير والتكريم الشيء العظيم. فقد انهالت عليه الدعوات لإحياء ليالي شهر رمضان من معظم دول العالم، سواء كانت تلك دعوات خاصة من الدول مباشرة أو بترشيح من وزارة الأوقاف كمبعوث لتلاوة القرآن داخل المراكز الإسلامية، أو حتى في المساجد الكبيرة التي تضم الآلاف من المسلمين من الجاليات العربية والإسلامية.
1: فقد قام القارئ الشيخ بتلبية تلك الدعوات التي كانت في العادة إلى كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس والمغرب والعراق، بالإضافة إلى دول أخرى كبريطانيا وأمريكا وإندونيسيا وباكستان والهند وإيران وغيرها. فكان خلال تلك الزيارات يقوم بقراءة القرآن وتسجيل المصاحف المرتلة والمجودة.
0: وقد استطاع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي أن يزرع حب تلاوة القرآن وحفظه في جميع أبنائه، فقام على تحفيظهم كتاب الله حتى حفظوه جميعا. شأنه في ذلك شأن أبيه حين زرع فيه وفي إخوته طريق الهدى والنور الذي هو اتصال بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.
1: وللقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي تراثا ضخما من التلاوات المرتلة والمجودة، إضافة إلى مصحف مرتل ومجود يذاع يوميا عبر أثير إذاعات الدول العربية والإسلامية. وفي هذا المعنى يقول: إن خير كنز يتركه الإنسان بعد موته وينال به الجزاء من رب العالمين هو تلاوة القرآن.

0: مشاهير القراء.
1: عروس البحر، إذاعة المونستير. نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
2: لقد استروحنا كثيرا في حجرات أمهات المؤمنين، وبقينا كثيرا نطول الحديث ونمد في الحلق استئناسا بالبقاء في حجراتهن رضي الله عنهن في ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفاس زوجاته الشريفات الطاهرات. وإن الحبيب مع محبوبه يطيل المكث والمقام ويدخل في تفاصيل التفاصيل فقط لأنه مستروح بحبيبه، وإلا فما جواب موسى عليه السلام: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والدخول في هذه التفصيلات إلا لأنه مستروح في هذا المقام العظيم الذي يخاطب فيه الله عز وجل. امتدت بنا الحلقات الخاصة بأهل البيت النبوي من السيدة خديجة إلى بناته صلى الله عليه وسلم، حتى انتهى بنا المقام اليوم إلى آخر زوجة من زوجاته رضي الله عنهن جميعا. وود أحدنا أنه لا يغادر الحجرات ولا يترك الأنفاس لما آنس من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. في حجرات أمهات المؤمنين تلقينا العلم والحكمة والهدي والسمت، فكيف لنا أن نبرح؟ لا، لن نبرح حتى وإن خرجنا من حجراته، فإننا سنعود لهدي الحجرات وسنته صلى الله عليه وسلم في البيت النبوي. ضيفة هذه الحلقة وسيدتنا الفاضلة اليوم هي المؤمنة الصادقة، وقد أثنى عليه الصلاة والسلام على إيمانها، وشهدت لها أم المؤمنين عائشة بالتقوى، فقالت عنها: هي أتقانا وأوصلنا للرحم. هي من أحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكتمت حبها، ثم عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. إنها ابنة من قيل عنها أصهر الأنساب بركة، إنها الهلالية العامرية برة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم قيل تبركا بفتح مكة. فماذا تعرفون عن جلستنا لنهار اليوم؟ بداية أود أن أخبركم أنه من خلال بحثي في سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت اختصارا شديدا في سيرة السيدة ميمونة رضي الله عنها، لا تملك سيرة موسعة، فربما لأن الميلاد الحقيقي بدأ حين تزوجت بسيد البشر صلى الله عليه وسلم. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا، من بينهم حديث عدم دخول الملائكة لبيت فيه كلب ولا صورة، وقد جاء هذا الحديث صحيحا في رواية مسلم. ولدت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بست سنوات قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي بنت الحارث العامرية الهلالية، أمها هند بنت عوف أكرم الناس أزهارا. ميمونة رضي الله عنها أختها أم الفضل لبابة الكبرى زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأختها سلمى زوجة سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، وأختها لأمها أسماء بنت عميس التي تقلبت عند جعفر الطيار، فلما قتل عنها تزوجت أبا بكر الصديق، فلما توفي عنها تزوجت علي رضي الله عنهم جميعا. فهل نسب كهذه الأنساب؟ ميمونة بنت الحارث بنت حزن بن هلال أحمد من أشراف قريش وسادتها. أدركت أمنا ميمونة الإسلام وهي صغيرة لا تفقه ولا تميز، فبقيت مع أبويها وعشيرتها على خطى الجاهلية يسيرون ويعظمون الأوثان، لكنها مع نموها ونضوجها وتعاقب الأحداث وتوالي الأعوام كانت تستمتع بشيء من الوعي والإدراك إلى أنباء البعث والوحي وغيرها، تفكر في ذلك إذ أوتيت فهما وعقلا وعلما. حين اكتمل عودها وأنوثتها وبلغت مبلغ النساء، جاءها أحد فتيان مكة المرموقين خاطبا إياها وهو أبو رهم بن عبد العزة، فوافق والدها وتزوجته، وكانت الزوجة الحافظة للعهد والمدبرة للأمور الراعية للشؤون. لكنها كانت كثيرا ما تتردد على دار أختها لبابة الكبرى أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنهم جميعا، وتستمع إلى أخبار معارك بدر، فترك ذلك في نفسها أثرا عميقا وشعورا إيجابيا ميالا لحب هذا الدين الجديد. وحدث ذات يوم أن ترامت إلى قريش في مكة أخبار غزوة خيبر، لكنها مشوهة على غير حقيقتها، ففرح المشركون بذلك وأخذوا يسمعون العباس بن عبد المطلب كلاما مؤذيا كلما التقوا به عند الكعبة، فيعود إلى داره حزينا مغموما. ولم يمضي وقت طويل حتى جاء الخبر اليقين، لقد انتصر المسلمون. قام العباس ولبس أحسن الثياب وخرج إلى الناس وكأنه يوم عيد. عرفت ميمونة حينها رضي الله عنها أن من نقل إليهم الأخبار الكاذبة قد غرر بهم، فزادت ميولا إلى الدين الإسلامي، لكن وجودها في بيت أبي رهم كان يكتم أنفاسها، ويبدو أنها قد أسلمت، لكنها تنتظر الفرصة المواتية للخروج من ظلمات الشرك إلى نور ورحاب الإيمان. دخلت ميمونة بيتها وزوجها هناك، يبدو أنه متضايق، أما هي فكانت علامات البشر والسرور بادية على وجهها، فحصل الصدام بينهما وتلاحيا، ثم أعلن الزوج الغاضب الفراق والطلاق. خرجت ميمونة رضي الله عنها من عند زوجها إلى صهرها بيت العباس تقيم عنده، كانت أم الفضل أختها كأم لها، والعباس بمثابة الأب لها. وقيل أنها قبل أبي رهم قد تزوجت مسعود بن عمرو الثقفي وتوفي عنها. يحدث كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، قد مضت عليه السنة والسنتان والثلاثة والأربعة، إلى أن بلغ في عد السنين 7 سنوات كاملة اشتغل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغزو والدعوة والجهاد. فلما كانت السنة 7 بلغ الشوق مداه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وزاد الحنين للوطن ولبيت الله، فأرادوا هذه المرة أن يتوجهوا إلى مكة التي فارقوها بدمعات العيون ليعودوا إليها معتمرين ملبين ومحرمين. فذهب صلى الله عليه وسلم عام الحديبية مع أصحابه يحدوهم الشوق، زر من هويت وإن شطت بك الدهر، وحال من دونه حجب وأستار، لا يمنعنك بعد عن زيارته، إن المحب لمن نهواه زوار. نعم، إنها مكة التي كانوا يطوقون بها بالأمس حرموا منها 7 سنوات، فاعتلج الشوق في صدورهم وذاقت حنايا الحنايا من حمل ذلك الشوق. أزوركم والهوى صعب مسالكه، والشوق يحمل الآمال تسعده، وليس المحب الذي نخشى مهالكه، كلا ولا شدة الأصفار تبعده. فكيف سيكون اللقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.
0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام. صباح يتجدد فيه الأمل وتشرق معه شمس يوم جديد نحمله بين أيدينا بقلوب مفعمة بالتفاؤل وعزيمة تصنع الفرق. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم نور الصباح، حيث نرافقكم لنرسم ابتسامة وننثر نورا في دروبكم. معكم في التقديم مروى بن عبد الجليل.

صباح الخير لكل من استيقظ على أمل جديد، صباح النور لكل قلب ينبض بالحياة. مع إشراقة يوم جديد نفتح معكم نافذة من التفاؤل، نزرع فيها كلمات طيبة ونحصد منها طاقة إيجابية ترافقكم طوال اليوم، ونشارككم لحظات مليئة بالحب والأمل. كونوا معنا، فالصباح أجمل حين نعيشه معا. اللهم أصلح لنا أمورنا، واكتب لنا من خفايا القدر أجملها. اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق، وتيسير الأحوال، وقضاء الحاجات، وإجابة الدعوات. اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا. اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك، وارزقنا لذة الوصول بعد السعي، وأحد قلوبنا برحمتك يا رحيم، فإنك على كل شيء قدير.

0: ما أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: أعزائي المستمعين، ولقد علم الله أنك جاهدت الحزن قدر ما استطعت، وأنك دفعت كل أسبابه وإن كلفك ذلك الكثير من العناء، وأنك دعوت كثيرا وطرقت جميع الأبواب، ولكن لم يشأ الله بعد. فاسترح الآن وسل الله السكينة ما استطعت، وابكي إن أردت، وكن على يقين أن الله كتب لك مخرجا، هو يدبر لك الأمر بأجمل مما تريد، فهو الذي نجاك بالأمس وينجيك اليوم وكل يوم.

أحباء نور الصباح، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أحيانا تكتشف أن الله يحمي سمعتك وأنت صامت، وينقذك من نوايا لم تعرفها، ويصرف عنك حقدا لم تره. هذه الآية تقول إن الدفاع الإلهي لا يحتاج حضورك. قد تكون نائما بينما تنطفئ معارك، كان يمكن أن تتعب روحك سنوات. الإيمان ليس ضعفا، الإيمان حماية.

أعزائي المستمعين، أمر الله من سعة، لا تسبق الأحداث ولا تضغط على نفسك، كل شيء سيأتي أجمل وأحسن مما توقعت. قد يذيق اليوم عليك وتشعر أن الدنيا انحصرت بك، لكن غدا ستشرق لك الدنيا من جديد، وكل تعب مر بك سيكون درسا يعلمك، وكل انتظار سيكون ثمرة وقيمة وأبدا لا تنسى. الله أكبر من همك وأرحم من تعبك، ولطفه ورحمته تحيط بك دائما.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم في نور الصباح. من يكذب كذبه لا يدرك مدى ضخامة وهول الفعل الذي يفعله، فهو مجبر على اختراع 20 كذبة أخرى ليحافظ على الكذبة الأولى.

أحب أنور الصباح، لا أحد يعرف الرجل حق المعرفة مثل المرأة التي تربطه بها علاقة. عندما أقول لا أحد فأنا أعنيها تماما، لا والداه ولا أصدقاؤه المقربون ولا إخوته ولا أخواته، يرون جانبا واحدا فقط منه، النسخة المرتبة اجتماعيا أو المهنية. أما شريكته فهي من تحصل عن النسخة الخام غير المفلترة، النسخة المكسورة، النسخة المحبة، النسخة الغاضبة أو الكارهة، والنسخة المتقلبة والمضطربة. هي الشاهد الوحيد على أقصى درجات قوته وأعمق نقاط ضعفه، لأنها المساحة الآمنة أو غير الآمنة التي يسقط فيها كل الأقنعة. لذا إن حدثتك امرأة عن زوجها فصدقها.

أحب أنور الصباح، حينما نكون في سفينة أمام عاصفة كبيرة في عرض البحر ولا نملك إلا الربان والدعاء لله، وفجأة نجد الربان ترك القيادة وذهب يأخذ قسطا من الراحة في مكان لا يليق به وفي وقت عيوننا تتطلع إليه، ونحن لا نجيد القيادة ولا ركوب الأمواج ولا التعامل مع المد والجزر، ولا ولا ولا، لكن يتصدى أحدنا وكانت امرأة، وكنا جميعا معها نشجع وندعو ونعينها رغم أن القيادة بين العواصف والأمطار وركوب الأمواج تحتاج إلى قوة جسدية أكبر من قدرتها، لكنها تخلت عن الكثير كي تصل بنا إلى بر الأمان، ووصلنا ولله الحمد. وفجأة وإذا بالربان يظهر ليعطي التعليمات للجميع بلغة الأمر وينتظر الطاعة، وإلا فسيغرق السفينة. هذه قصة كل رجل يتخلى عن دوره ويظهر بعد العواصف منتظرا الطاعة.

0: أحب أنور الصباح، لتسير الحياة لا تفسر كل شيء ولا تدقق ولا تحلل كل شيء، اسمع ثم ابتسم ثم تجاهل. ليس من الضروري أن تأخذ كل شيء بعين الاعتبار. رحم الله من تغافل لأجل إبقاء ود وستر زلة، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. فنقاء القلب ليس عليبا، والتغافل ليس غباء، والتسامح ليس ضعفا.
1: أول خيوط الفرحة

0: أحب أنور الصباح للمرة الثانية والثالثة والمليون. شكلك ولبسك وتعليمك وفكرك وإنجازاتك العلمية والعملية مجموعها صفر لو اجتمعت بقلب قبيح. إنما المرء بقلبه إلا من أتى الله بقلب سليم. إن سلم القلب سلمت الصدور والنوايا وصلح سائر الجسد كله.
1: ألو ألو كحلو.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أعزائي المستمعين، كن حازما حين يحاول أحد أن يتمرد عليك أو يسلب حقوقك، ولا تسمح لأحد أن يتجاوز حده في الكلام معك أو يقترب منك أكثر مما يلزم. هناك فرق كبير بين الوقاحة والجرأة في هذه الحياة، وهناك أشخاص يجيدون الحقارة، لا يعرفون طريقا إلى الخير والحب والسلام، يجيدون كل شيء سيء دون أي شعور بالذنب، ويسعون لتعظيم أنفسهم من خلال الأذى والشر. عسى ألا يجمعنا الله بهم، وأن يزرع الله في دروبنا الحب دوما. فما أجمل الجرأة إذا كانت مرتبطة بالشجاعة التي تحفز النفس على الإقدام على أمر نبيل، وما أحقر الوقاحة ودناءة النفس التي لا تمنح إلا الظلمات للظالمين ومرضى النفس.

0: بابا حيوان.
1: وهكذا نصل وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقتنا من نور الصباح. كانت لحظات جميلة قضيناها معا، نتقاسم فيها كلمات من نور ونغرس بذور الأمل في بداية يوم جديد. نتمنى أن نكون قد أضفنا إلى صباحكم لمسة دفء وجرعة تفاؤل تعينكم على مواصلة يومكم بكل نشاط وإيجابية. لا تنسوا أن كل يوم هو فرصة جديدة، فابدأوه بنية طيبة وعمل صادق وقلب مليء بالأمل.

كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع. وحييكم وأشكركم على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. دمتم بخير ودامت أيامكم مشرقة، وإلى لقاء جديد مع نور الصباح.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحق كبير.
1: صادق مجلس النواب يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. هذا القانون يتضمن 45 فصلا ويهدف بالخصوص إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية وواجباتهم في ظل ما يشهده المجال الثقافي من تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة. انطلقت يوم أمس بمدينة قازان الروسية الدورة 17 للمنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي بمشاركة وفود رسمية واقتصادية وإعلامية من أكثر من 100 دولة من بينها تونس. وهذا المنتدى تنظمه مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا العالم الإسلامي والتي تتواصل اليوم 17 مايو، أحد أبرز منصات الدولية للحوار الاقتصادي التجاري بين روسيا ودول العالم الإسلامي. في مدينة سوسة تم تدشين مركز للبحوث وتطوير التكنولوجي تابع للمجموعة الألمانية لاب، رائدة عالميا في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، وذلك بإشراف وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ. مركز البحوث والتطوير يضم حاليا نحو 30 مهندسا وإطارا شابا تونسيا سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة. سيعملون على ابتكار حلول لحلفاء المجموعة عبر العالم، وهو ما يؤكد ثقة المجموعة الألمانية في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدية والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام وستة أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية. ويذكر أنه قد تم إلقاء القبض عليهما منذ سنتين تقريباً. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
4: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: المنستير
1: موجة على كل لون.
2: موجة على كل لون.
3: صباح الخير والخمير لكل المستمعين والمستمعات. صباح يبدأ بالأمل وبنية نهار يكون أخف وأجمل. يوم الأربعاء 13 ماي 2026، واللي يوافق هجريا 26 ذو القعدة 1447 هجري. نهار جديد يطل علينا ومع حكايات أخبار موسيقى وكلام القلب للقلب. معكم نعيش تفاصيل الصباح التونسي بين الابتسامة المعلومة واللمة الحلوة. ومعكم اليوم يبدأ الساعات الأولى من هذا اليوم محمد سيدي في الجانب التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. أهلا وسهلا بكم في بشائر الصباح. خليوا موجتنا ترافقكم وين ما كنتوا، وإن شاء الله نهاركم زين ومليان طاقة إيجابية.

صباح التفاؤل للناس الكل. كل صباح هو بداية جديدة وصفحة بيضاء نكتب فيها اللي نحبوا عليه. يمكن الدنيا فيها شوية تعب وضغط أما ديما فما أمل يخلي الواحد يواصل ويقاوم بابتسامة. خليوا طاقتكم إيجابية وبدأوا نهاركم بثقة في أرواحكم في الخير اللي جاي. احنا معاكم نحاول نخلي صباح أخف ألطف وأقرب لقلوبكم وصباحكم فرحة وراحة بال مستمعينا الأعزاء. اليوم في بشائر الأربعاء باش نحكيه على المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية في حمام سوسة من تنظيم جمعية سو كيوت. وظيفتنا إن شاء الله في الكلمة ليك باش تكون رئيسة الجمعية روضة بن هنية حسايون اللي بتعطينا تفاصيل على فقرات هذا المهرجان في دورته الرابعة إن شاء الله. عنا أخبار للتعليق في خبر وتعليق كالعادة مع الأستاذ عبد السلام الفطناسي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية. وجولتنا في مساكن باش تكون في أسعار السوق مع صديقنا وحيد خصيبة إضافة إلى فقرات أخرى كما عيشة أحلى مع إنس عتيك. شنو رأيك مع الملازم سوسن نواجع ونصائح مرورية جديدة أخبار رياضة والميتيو وأركان أخرى قارة تعودت بها في بشائر الصباح. الإيقاعات إن شاء الله باش تأثث برنامجنا في ثلاثة السويعات. عنا التونسي كالعادة بنسبة كبيرة في البرنامج متاعنا. مرحبا بتفاعلاتكم على صفحتنا راديو مونستير وأكيد تنجموا تتابعوا الفقرات متاع ساعتنا الثالثة عبر ستريمينج بطبيعة على الصفحة متاعنا وإن شاء الله تتوانسوا بينا وين ما كنتم.

صباحكم مبروك ونهاركم زين. ورد وياسمين مستمعين من ما كنتوا داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز، باش نواصلوا مع بلاغ من وزارة التربية، حيث تعلم الوزارة كافة المترشحين المقبولين لاجتياز مرحلة القبول الأولي في المناظرة الخارجية لاختبارات باختبارات الانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، أنه بإمكانهم الولوج إلى الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn وسحب الاستدعاءات الخاصة بهم لاجتياز اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات، وذلك يوم الأحد 17 ماي 2026. وتمنياتنا بالتوفيق أكيد لكل المترشحين للاختبارات هذه ولكل شخص عنده اختبار في القراية ولا الخدمة، وإن شاء الله موفقين ومتألقين، ونهار اليوم يكون طالع خير عليكم. 6:26 وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس لليوم حسب التوقعات في الميتيو. اليوم الطقس مغيم جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة صباحا بالجنوب والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، والريح تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل، ودرجة الحرارة في انخفاض طفيف. من المتوقع بتكون اليوم الحرارة في تونس الكبرى في حدود 27 درجة، زغوان ونابل كيف كيف 27 درجة، 32 درجة بالقيروان، 28 درجة بسوسة، 25 درجة بالمهدية، 27 درجة بالمنستير. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، البحر في السواحل الشمالية باش يكون شديد الاضطراب وسرعة الرياح تكون من 20 إلى 30، تتجاوز 35 عقدة. في خليج الحمامات البحر متموج في شديد الاضطراب وسرعة الرياح ما بين 15 إلى 25، تتقوى من 20 إلى 30 وتتجاوز 40 عقدة. بعد الظهر في منطقة الشابة البحر قليل الاضطراب وسرعة الرياح من 5 إلى 15 عقدة، وبخليج جابس البحر قليل الاضطراب إلى متموج وسرعة الرياح من 10 إلى 20 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها. صلاة الصبح مع ماضي 33 دقيقة، صلاة الظهر نصف نهار 20 دقيقة، صلاة العصر مع 4، صلاة المغرب مع 7:16، صلاة العشاء مع 8:54. شو نواصل مع فقرات ساعتنا الأولى بعد شوية. حلم يوم جديد، ما تنساوش الموعد زادة مع حدثة في مثل هذا اليوم وأهم الأحداث اللي صارت في يوم 13 ماي، نرجع لها في قراءة سريعة، وأيضا أهم الأخبار اللي تم تداولها في شكل عناوين أكيد في صباح بلا حدود. آخر فقرات ساعتنا الأولى.

0: صباحك نور يا شمس الهب منشور، صباحك نور يا همس زهر منثور.
1: صباح النور على الحلوين،
0: صباح البسمة الحلوة، صباح الروح الفرحانة فيها الكون سلطانة، صباح الطير اللي غنى الخير ليك يتمنى. صباحك مع إذاعة المنستير أحلى صباح، صباحك معانا يا أحلى.
2: حلم يوم جديد، حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: أولم تعطيك الحياة كل ذاتها إذ أعطتك الحياة؟ أولم تودعك كل أسرارها وكل هيبتها وكل جمالها؟ فكيف لها أن تزيد ذرة فوق ذاتها أو أن تنقص ذرة من ذاتها؟ أولم تعطيك الحياة السماء وكل ما فيها، واليابسة وكل ما عليها، والبحار وكل ما في أحشائها؟ أم أنت لا تحسب شيئا ملكك إلا إذا استقر في جيبك أو ضمن جدران بيتك أو خلف أقفال خزانتك الحديدية أو كان في يدك صك مسجل في محكمة من محاكم الناس يشهد لك بالملكية؟ إذن ضع البحر في جيبك والشمس والقمر والنجوم في بيتك واحبس الهواء في خزانتك الحديدية واحصل لك على صك بشذا الأزهار وأغاريد الأطيار. وإن أنت قصرت في ذلك فما اللوم على الحياة التي أعطتك، بل على يدك التي لا تسع العطية ولا تعرف كيف تتناولها. ولو أنك تناولتها بروحك لما كنت في حاجة إلى صكوك وخزائن من حديد. ولو أنك تناولتها بروحك لعرفت كيف أن الحياة إذا ما اتخذتك وسيلة لتظهر في شكل إنسان مثلك لا تكون قد منت عليك بذلك الإنسان، بل تكون قد منت عليه بذاتها. وما أنت إلا شاهد للعجيبة التي تمت فيك قبل أن تتم في ولدك، فتفهم العجيبة وأدي عنها لنفسك شهادة صادقة، وحينئذ تعرف أن الولد الذي يولد بواسطتك لا يولد لك بل للحياة كلها، فلا ولادته منة عليك ولا موته قصاص لك. وحينئذ تعرف أنك للحياة مثلما الحياة لك. ومن ثم فالحياة ما أعطتك جسدها بكل ما فيه من جمال محسوس، حتى أعطتك روحها بكل ما فيها من روعة قدسية تفوت الحس والإدراك. أولم تعطيك المقدرة على أن تحب بلا حد ولا قياس ولا نهاية؟ وها أنت قد وضعت لمحبتك حدا وجعلت لها قياسا ونهاية، فتقربت من عشرات الناس وأقصيت عنك الملايين، وأحببت القليل من الكون وكرهت الكثير. ها أنت تحسبني غريبا عنك لأنه ليس بيني وبينك صلة رحم أو مصلحة أو جوار، بل أنت تكرهني لأنه ليس بيني وبينك صلة الموطن والجنس واللغة والدين. ألا قل لي بحقك، هل بعد صلة الحياة من صلة؟ أفي الحياة موطن أم جنس أم لغة أم دين أوسع من الحياة؟ وأنت لو اقتربت مني لوجدت في صلة جديدة بينك وبين نفسك. وأنت لو أحببتني لوجدت في ثروة أين منها كل ثروات المال والعقار، غير أنك أقصيتني عنك فأقصيت نفسك عن نفسك، وأبغضتني فأبغضت نفسك في نفسك، وأنت مع ذلك تلومني وتلوم الحياة. ألا لم قلبك الذي ضاق دون ثروة الحياة.
2: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: ذلك الملوك. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعين بكل خير، هذه بشائر الصباح وتسمعونا كالعادة من إذاعتي المنستير وبانوراما اف ام. ما زلنا باش نحكيو على تظاهرات وغدوة وحتى اليوم 16 مايو، تنظم سفارة تونس ببلغراد بالتعاون مع الديوان الوطني التونسي للسياحة تظاهرة أيام تونس في صربيا في قصر الفنون مادلينا بالعاصمة الصربية بلغراد، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس و صربيا. وتهدف هذه التظاهر إلى التعريف بالمخزون الثقافي والسياحي التونسي وإبراز ثراء التراث الوطني من خلال برنامج متنوع يجمع بين الموسيقى والرقص وفنون الطهي والصناعة التقليدية والمنتجات التونسية الأصيلة، بما يعكس خصوصية الهوية التونسية وتنوعها الحضاري. كما تمثل هذه الأيام فرصة لتعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مزيد الترويج لتونس كوجهة سياحية وثقافية متوسطية تجمع بين الأصالة والانفتاح. ومن المنتظر أن تستقطب التظاهرة عدد من الفاعلين في مجالات الثقافة السياحة والإعلام، إضافة إلى أفراد الجالية التونسية المقيمين بصربيا والجمهور الصربي المهتم باكتشاف الموروث التونسي بمختلف مكوناته. وتندر أيام تونس في صربيا ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والدبلوماسية الهادفة إلى الاحتفاء بسبع عقود من العلاقات الثنائية التي تميزت بالتعاون والتبادل المشترك في عدة مجالات. وتؤكد هذه المبادرات أهمية الدبلوماسية الثقافية في مد جسور التواصل بين الشعوب وتعزيز حضور تونس دوليا عبر التعريف بثرائها الحضاري وموروثها الثقافي والسياحي المتنوع. مواصلين مع الفقرات في الوقت هذا وحدث في مثل هذا اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في 13 مايو 1740 تمكن الجيش الباشي بقيادة يونس باي من السيطرة على مدينة القيروان خلال الحرب الحسينية الباشية، والتي اندلعت بين أبي علي باشا وعم أبي حسين بن علي. في 13 مايو 1805 عمر مكرم قاد ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خرشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليا على مصر. في عام 1809 الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت استولوا على العاصمة النمساوية فيينا. في 13 مايو 1888 البرازيل تلغي العبودية والمتاجرة بالعبيد. في مثل هذا اليوم من سنة 1943 القائد العام للقوة الفرنسية في إفريقيا جنرال جيرو أصدر أمرا بإقصاء البي التونسي محمد المنصف بي عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية. في 13 مايو 1958 الجيش الفرنسي قام بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا، ولم تنتهي حركة العصيان إلا بعد وصول تشارل ديغول إلى رأس السلطة في 1 جوان 1958 وسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة. في مثل هذا اليوم من سنة 1965 جمال عبد الناصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية، وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في سنة 2004 تم انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند، وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسته في الانتخابات. في مثل هذا اليوم من سنة 2025 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض رفع جميع العقوبات عن سوريا بعد سقوط نظام الأسد. هذه كانت بعض من أحداث يوم 13 مايو بمرور الزمن والسنوات. في حدث في مثل هذا اليوم بعد شوية عناوين الأخبار والمقالات اللي نلقاها في بعض المواقع العربية والعالمية في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا في الصحافة العالمية نبدأها بموقع روسيا اليوم ونقرأ: الهند لا تحتاج إلى الوساطة أو الرعاية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتحدث عن الهند والعلاقة بين موسكو ونيودلهي. على نفس الموقع أيضا من العناوين: إيران تفاجأ ترامب، تلويح برفع التخصيب. على موقع سكاي نيوز من العناوين: دولة الإمارات تقرر إدراج 21 فرد وكيان على قائمة الإرهاب المحلي وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. ونفس الموقع من العناوين: مقاتلات وكشفات ألغام، بريطانيا تكشف عن خطتها لتأمين هرمز. على موقع البي بي سي نقرأ: جدل بشأن قاعدة إسرائيلية سرية في العراق وبغداد تطلق عملية فرض السيادة. على نفس الموقع من العناوين: رئيس منظمة الصحة العالمية يؤكد أنه لا توجد أي مؤشرات على تفشي أوسع لفيروس هانتا، محذرا من أن الأمور قد تتغير. على صحيفة العربي الجديد من العناوين: ترامب لا أحتاج مساعدة الرئيس الصيني بشأن إيران. وعلى نفس الموقع نقرأ: احتجاجات المعيشة والحريات تتصاعد في مصر. ونكمل بموقع القدس العربي من العناوين: الاتحاد الأوروبي وعنف المستوطنين، عقوبات عشفاء وسياسات خرقاء. ومن العناوين أيضا على نفس الموقع: التقارب الجزائري الفرنسي، هل تتجه صوب لحظة حاسمة؟ بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز. ما تنساوش فقرة ساعتنا الثانية عيشة أحلى صغير صغرون، كيف كيف شنو رأيك؟ ما تنساوش دقيقة صحة، سبور أنفو والميتيو.

0: باي.
1: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
2: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أعلن عن حزمة إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. ففي قطاع زيت الزيتون تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، هذا إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب. في قطاع التمور أيضا تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. أما بخصوص منظومة الحبوب، فستكون هناك استراتيجية على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. وفي قطاع تربية الماشية تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل الشركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. صادق مجلس النواب يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية. القانون يضم 45 فصلا ويهدف بالخصوص لإرساء إطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني. قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد زغيدي والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسيل أموال وجرائم جبائية. في أخبار العالم، وكالة الأنباء الإيرانية تتحدث على أن إيران تقدم شروطا للولايات المتحدة الأمريكية وليس العكس. فإيران قدمت شروطا للدخول في مفاوضات جديدة وهي إنهاء الحرب خاصة في لبنان ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران والإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الحرب، وأيضا قبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. ولا أحد يعلم ماذا سيحدث بعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين، حيث أن الرئيس الأمريكي يزور الصين اليوم ويبقى يومين هناك، ولا يعلم ماذا ستكون نتيجة هذه المفاوضات التي أصبحت الآن بين أمريكا والصين، حيث أن هذا بعلاقة مباشرة بالحرب الأمريكية الإيرانية.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
5: المنستير، هاركم طيب، صباح الخير، هاركم مبروك، سيدي شلال، هاركم زين،
6: هارك زين، هارك زين، هارك زين.

0: الفتاح يعني احرك اتحرك ومعنا
1: افتر وتمنى قدامك العيشة زينة
0: واصبح الفل للناس الفل.

0: عيشة أحلى.
1: صباح النور والسرور، صباح التفائل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كل نهار أربعة الموضوع جديد وموجات إيجابية جديدة. موضوعنا اليوم هو إدارة الضغط النفسي. أما خليني نسأل قبل كل شيء، قديش من دار طوى في الوقت الحاضر قاعدة تعيش في توتر وستريس وضغط وخوف وسهرة بسبب الامتحانات؟ نعرفوا اللي هي فترة الامتحانات صعيبة شوية ما بين قوسين على الناس الكل، على التلميذ، على الطالب، على العائلة التونسية، خاصة جماعة الباك بلون نعرف قاعدين تفهموا فيها مليح. ولات الفترة هذه فترة ضغط مش كان على كما قلت لكم على التلميذ ولا الطالب، على العائلة التونسية الكل. وفما دراسات أكدت في علم النفس التربوي تقول أن الضغط النفسي الزايد ينجم ينقص التركيز والأداء أكثر من نقص المراجعة بحد ذاتها. اليوم مش نحكيه على الموضوع ذي لأنه مهم على الآخر، ويزمنا نعرف ونتصرف بوعي أكثر وبتوتر أقل باش نجمو نتحصلوا على نتيجة نحبوا عليها. أول حاجة، الضغط النفسي موش ديما حاجة خايبة، راهو شوية ضغط شوية ستريس ما بين قوسين ينجم يحفز العبد ما كيزيد على حده يولي خوف وتعب وتشتيت. المطلوب لهنا مش نلغيوه تماما، المطلوب نعرفه كيفاش نتحكمه فيه عادي على الاخر. بالنسبة للأولياء من

0: نحاولوش نربطوا قيمه ولدك بالنتيجه. ولدك ماهوش مجرد عدد، الضغط الزايد والتخويف يخلي التلميذ ولا الطالب يفقد ثقته في روحه. الدعم النفسي من العائله مهم على الاخر، ومهم اكثر حتى من الدروس ولا من النتيجه في حد ذاتها. قارن ولدك بروحه مش بحد آخر، شوف ولد فلان، شوف ولد فلتانة، هذاك الكل نحاول نبعدوا عليه، راهو يكسر ما يصلحش. كل تلميذ عنده طريقته وعنده وقته. التشجيع راهو يبني، والمقارنة راهي تهد. هذه حاجة مهمة على الآخر نحطوها في مخاخنا باش نجمو نركزوا ونعرفوا شنو نعملوا. لازم نوفروا جو باهي، جو متاع طمأنينة، حاجة معناها مرتاحة نفسيا. نقصوا من التوتر، من المشاكل، الصوت العالي قدام التلميذ ولا الطالب. الهدوء راهو يعاون المخ على التركيز. كيف كيف لازم نركزوا على المجهود مش كان على النتيجة. حتى المحاولة تستحق التقدير، هذا يبرمج عقله على الاستمرار مش على الخوف منكم ولا من النتيجة في حد ذاتها. بالنسبة للتلميذ ولا للطالب اللي توا قاعد يعدي في الامتحانات، لازم تحاول تنظم وقتك بطريقة بسيطة. مش لازم تقرأ 10 ساعات على فرض نفس، تقسم وقتك، تقسم برنامجك على حسب انت شنو لازم تراجع. المهم التركيز مش عدد الساعات اللي مش تقرأهم، ساعة مركزة خير من نهار كامل بلاش تركيز. ناخذوا هدنة، ناخذوا بوز للمخ باش يرتاح. كيف نبدا نراه المخ يحتاج باش يرتاح، يحتاج باش يتنفس، يبدل الجو. الراحه راهي جزء من النجاح، مش معناها راهو قاعد يضيع في الوقت. العبد اللي قاعد يرتاح ولا قاعد يفرهد في روحه شويه باش يعاود يرجع ياخذ نفس جديد ويكمل يواصل المشوار. حاجه مهمه على الاخر ناكد عليها، الاكل الصحي مهم للتركيز. برشا تلامذه ولا طلبه يعيشوا على القهوه والسهره والحاجات السكريات يعني، اما المخ راهو يحتاج اكل متوازن باش يخدم مليح. الماء نشربه مليح، الغلة، المكسرات، الأكل الخفيف يعاون أكثر على التركيز وعلى الطاقة. لازم تغذي مخك كيف ما تغذي معلوماتك. حاجة مهمة أخرى، ما تخليش الخوف يسيطر عليك يعني ولا يبرمجك. بلغة أخرى، ما ننجحش ما بين قوسين، ما ننجمش الحديث هذاك بينك وبين روحك. لازم يكون طريقة إيجابية، هذه أفكار تتبرمج في العقل الباطن وتقعد ماشي بها. وحتى ولو انت تكون قادر تولي ما عادش قادر، حاول باش تبدلها بكلمات اقوى، نحاول نتقدم، النجم نتحسن، انا خير اليوم، وكلمات كي من هكا. العقل راهو يصدق اللي تعاودوا وتقوله له. حاجه اخرى، الاحساس بالنسيان قبل الامتحان راهو عادي على الاخر. برشا يحسوه الاحساس هذايا انه نساو كل شيء وما عادش يتفكروا حتى شيء من الامتحان هذاك. هذاك الشيء ولا جاي من التوتر مش من قله المراجعه. وأول ما تشوف الورقة المعلومات تبدأ ترجع لك وحدها وحدها. حاول تهدى، خلي مخك معناها من غير توتر، تصور أنت النتيجة بعد تالي. وحتى إذا كان نسيت المعلومة حاول تنفس منيح وارتاح باش تنجم تعاود تسترجع المعلومة هذيك. لازم تنظم وقتك في الامتحان، حاجة مهمة على الآخر. ما تتسرعش، تبدأ بالحاجات السهلة اللي انت متمكن منها، هذا يعطيك ثقة وطاقة للإجابات الأخرين. الثقة راهي تتبنى بالإجابة وراء الإجابة. لازم تراجع زاد ورقتك قبل ما تعطيها، ساعات غلطة صغيرة تخسرك في برشا نقاط. المراجعة الأخرى مهمة برشا، مراجعة دقيقة تنجم تبدل لك النتيجة متاعك حتى ولو انت ما عادش عندك برشا وقت باش ترجع الورقة في الاخر الامتحان. وبعد الامتحان ما تحاولش تصلح ولا تقول غلط ولا نسيت ولا كان عملت هكا، ولا تحاول تصلح مع اصحابك. الامتحان اللي فات فات، ركز على اللي جاي. كل نهار امتحان جديد وفرصة جديدة، وتحاولوا في المدة هذه خاصة تنقصوا شوية من التليفونات، من التلافز، من المؤثرات يعني الزايدة اللي توتر لكم اعصابكم، كما الوسائل التواصل الاجتماعي. وقت الامتحانات حاجة مهمة على الاخر، كل واحد عنده الريتم متاعه صحيح، ولكن لازم تركز على طريقتك انت وعلى شنو عندك وشنو تنجم تعمل. فترة الامتحانات نعرفه هي فترة مهمة للناس الكل في العائلة التونسية خاصة، اما ميزماش تولي مصدر خوف ولا تعب نفسي. النجاح الحقيقي مش كان في الاعداد، النجاح زادة انك تتعلم كيفاش تتحكم في الضغط متاعك وفي افكارك، وتشد صحيح حتى في أصعب الفترات والفترات اللي متنجمش تقاوم فيها ولا ما عندكش القوة باش تواصل. نجم تواصل وعندك المثابرة والاستعداد الكافي باش نجم توصل لتحقق الهدف متاعك. ولادنا يحتاجوا دعم مش تخويف، يحتاجوا ثقة أكثر من الضغط، وما ننساوش كل مجهود اليوم باش يجيب ثمرته غدوة بالهدوء بالتنظيم وبالثقة في النفس. اليوم حكينا على موضوع مهم على الأخر، إدارة الضغط النفسي في فترة الامتحانات. إن شاء الله الموضوع عجبكم، وإن شاء الله الاستفادة حصلت، وإن شاء الله تعيشوها أحلى.
1: عيشها أحلى.

بيجوري. نحكي لكم على أختي، هي فايتتني بعامين، عمرها 10 سنين وديما تلعب معايا، وساعات كي يشيلها بابا حاجة واني تعجبني تعطيها لي ونلعب مع بعضنا لعبة المعلمة، ساعات نلعب مع بعضنا أونو بالكارتات. هي كل واحد يأخذ 8 كارتات ونحطه كارتة في الوسط، وكان يطلع عندك منه اللون ولا الرقم تحط هالكارتة، وكان ما عندكش تاخذ من عند اللي معناه من كارتات الزايدة، واللي يوفى الكارتات ولول هو اللي يربح. بعد كان تعطيها انت بلوس 4، كان عنده صاحبك عنده بلوس حتى هو يحطها، تولي مثلا هو حط لك بلوس 4، هما 4 مع 4 8 تاخذ انت 8. ونلعب ساعات شد، ولا نلعب بالصبات بالعجال، ولا نلعب بسيكلنا. ماما وبابا يحبون الزو، وانا زيدا نحب اختي، وبابا ديما اني يهزني ويشري لي ليا اني ما يشري لي شي لي هي. وبعد كي نروح للدار تتغشش يا اخي يمشي يشري لها حتى هي. اي طب باي باي.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: سبعة وتسعتاش دقيقة في إذاعة المناسيب، تسمعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام، وإن شاء الله اختياراتنا الموسيقية في الأغاني التونسية عجبتكم في صبحية اليوم. نسلم برشا على المستمعين الأوفياء اللي تفاعلوا معنا بطريقة إيجابية وحلوة برشا من خلال الرسائل والاتصالات. موني عبد الرحمن سلم عليها برشا، صديقنا فاضل همامي صبحوا عليه ونقولوا إن شاء الله نهارك زين، أيضا بشير القريشي، منيا بالرحال صديقنا زادة، والحقيقة المستمع الوفي لإذاعة المناسيب، ولسعيد اللي سمعت صوته بكري شوية، سي محمد علي مزالي نقدم له تحية زادة، واللي نتمنى له نهار يكون موفق إن شاء الله ويبقى ديما يسمع إذاعة منسي في كل الأوقات. تحية للناس زادة اللي ما تفعلتش وتسمع فينا وين ما كانت داخل تونس أو خارج هذا الوطن العزيز. شنو واصلوا مع الأركان والفقرات في بشائر الصباح وشنو رأيك؟
2: شنو رأيك؟
3: شنو رأيك؟
1: نصائح مروريه جديده ومعلومات كالعاده مع الملازم سوسن نواجع. مدام سوسن صباح النور والسرور.
4: صباح النور يا احمد، صباح الورد، تحيه ليك ولكيف مستمعي اذاعه منستير وكالعاده خاصه مستعملي الطريق اللي فكره هبوا قاعدين يسمعوا فينا
1: تو. واحنا في الدرايف تايم تو، وقت الذروه يمكن المروريه، التنقلات، الناس خاصه اللي ماشيه الخدمه في الوقت هذايا، دونك مهم جدا باش تركزوا مع نصائح سوسن نواجع في اللحظات هذه. واكيد نحكيو شويه زاد على واقع المروري بالنسبه للفتره هذه في بلادنا.
4: أول حاجة طريق إيمان للجميع وربي يحمي الناس الكل. ثاني حاجة باش نحكيو شوية على تراجع اللي يشهدوا اللي قاعدين يشهدوا حادث حوادث المرور في تونس. هذه إيجابية جدا. كيف سواء في ولاية المنستير اللي نلقاو انخفاض تقريبا 8% مقارنة بالسنة الفارطة. ثم كذلك انخفاض على المستوى الوطني. أما ديما نحن ما نحبوش نحن الصباح نعطيو الأرقام دائما، في المقابل فما ارتفاع شوية في عدد القتلى، لهنا ديما ننوه بخطورة الحوادث اللي قاعدين نسجلوا فيها. معناتها لهنا ديما رانا نخاطبوا 100% الوعي متاع المواطن. ديما كل صباح تلقاونا نحن لهنا نحكيو لكم باش نعطيكم الأرقام هذه، راهو لي إلا أن نوعيو فيكم. معناتها الجانب المسؤول متاع في الإطار المروري، معناتها في الفضاء المروري، نحن ديما نصيحنا هي بيدها، راهو معناتها السرعة المفرطة راهي ما عندها وين توصل. ماذا بينا خاصة في ساعة الذروة كما هكا، في عوض مش نقوم معناتها باش الإنسان يبدأ يجري باش يخلط في الوقت، خلينا نقوم ونخطو للرحلة متاعنا قبل بوقت، نقوموا قبل بوقت نحضروا رواحنا، فماش علاش نبداو نجري وناس الكل تبدأ ستريسي في الشارع، تولي الناس الكل ما تحترمش مسافة الأمان، تولي الناس الكل لك الفرينا جبروسكي خلينا ما عدناش نعرفوا كيفاش نقفوا، وإلا ما نتحكموش في مسافة التوقف متاعنا. ماذا بينا في عقلنا، ماذا بينا من غير ما نستعملوا ليت في الجوال وقت اللي نبداو في الزحمة، ولا نبداو خرجنا للطريق ونسوقوا في سرعات عالية، زادة كما السرعة البطيئة كما السرعة العالية راهو رد الفعل ديما يبطئ، ديما يولي بطيء وقت اللي نبداو ننشغلوا بحاجات أخرى على السياقة. ماذا بينا ما نسوقوش في حال التعب، كان السهرية وإلا الناس اللي قاعدة تحضر الامتحانات متاعها، وإلا في الإطار هذا الناس كل ماذا بينا ناخذ قسط كافي من الراحة، ما نجمش يسوق، ينجم يعتمد وسائل النقل العمومية، يشوف حد آخر يوصله. ماذا بينا ديما يلزمنا نبداو مركزين 100% في ورا الفولون، نلتزموا بوسائل الحماية الشخصية كلكو سواء حزام الأمان في السيارة ولا الخوذة أثناء سياقة الدراجات النارية، وما ننساوش لازمنا نكونوا مرئيين أثناء سياقة الدراجات النارية، وإن شاء الله الضوء في الليل وفي النهار، وما وش حكر كان على الليل الضوء في النارية، راه حتى في النهار يلزمك تكون مرئي. ولهنا فما حاجة صغيرة بربي باش نذكرها هي الزوايا الميتة للعربية.
1: أيوة.
4: فما ديهم بالمار في خاصة في الشاحنات الثقيلة، والشاحنات الثقيلة تكون الزوايا الميتة متاحة أكبر من السيارات والعربية الخفيفة. أهو ثم معناتها صار حادث مرور، معناتها سائق الدراجة النارية ملقى روحه كان تحت عجلة الشاحنة، خاطر وصل في زاوية ميتة والشاحنة بيسدد الانعطاف، وبالتالي يولي ما عادش يراه، خاطر الزاوية الميتة ترد السائق نتاع العربة المجاورة للشاحنة، يولي ما عادش مرئي، ما عادش
1: يظهر.
4: ما عادش يزور يعني ما عادش يراه لا في الريتروفيزور لا حتى كي يتلفت هكا على جنب باش يتاكد انه فما حد راهو ما عادش يراه. ماذا بينا ناخذ بعين الاعتبار انه كل عربه عندها زاويه ميته عندها اونجل مار راهو معناتها ناخذوا احتياطاتنا ما نلصقوش برشا للكراهب نتفاديو المجاوزه من الجهه اليمنى ديما نجاوزوا من الجهه اليسرى ويلزمنا نعلموا نتاكدوا من سلامه العمليه قبل ما نعملوها. كذلك ناخذوا بعين الاعتبار المترجلين الفئه الهشه اللي قاعده تمشي في الشارع راهو حتى هما زاد معنيين بها الزوايا الميته هذيا معناتها تبدا تمشي في الشارع تلصق للكرهبه والا تجيبش الدور من نفس الزاويه نتاع الشاحنه راهو تنجم تولي انت غير مرئي وبالتالي الله لا يقدر يصير الحادث هذايا. هذوما نصايحنا نتاع كل يوم نحن قريب ناخذ لكم من الفرجيدير المرصد الوطني سلامه
1: وديما نذكروا بنفس النصائح على حتى يولي ريفليكس عند المستعمل الطريق معناها يولي سي يقول لك اي السرعه هذه تمرجت كل صباح نسمع في نفس النصائح راهو لمصلحه مستعمل الطريق خاصه الفتره هذه. زاد نذكر الطلبه والتلامذه اللي يختاروا ساعات باش يعملوا المراجعه الخفيفه قبل ما يمشيوا الامتحانات ويبداوا شادين الكراسات والكتب نتاعهم وراقيهم ويركزوا كان في اللي موجود وما يركزوش في الطريق. ردوا بالكم ردوا بالكم شدوا التروتوار وكي باش تقصوا الكياس نسيبوا معناها ما تركزوش في القرايه في الوقت هذاك ركزوا في الطريق في ثنيه وربي يوصلكم لوجدكم سلامات وربي ينجح الناس الكل بطبيعه. وديما ألف خطوه ولا تنجيزه معناها نحاولوا نقراو حساب لومبوتياج نقوموا بكري شويه ما نخرجوش اخر لحظه ونبداو نجري ونحبوا نوصلوا معناها للخدمه في الوقت دونك نقراو حسابنا في كل التفاصيل باش على الاقل نوصلوا سلامات وما يصيروش كوارث وحوادث في الطرقات نتاعنا. وخليني نركز على الايجابي على الاقل فما معطى ايجابي قدمناه اللي فما انخفاض نسبي في عدد حوادث المرور على الاقل هذايا خلينا نستقبلوا به النهار كمعطى ايجابي وكبشرة خير بطبيعه لمستعملي الطريق. لكن ديما الحذر واجب وردوا بياناتك صح يا سوسن.
4: امشي يا احمد يحمي نفسك كل ان شاء الله.
1: شكرا لك. ملتقانا معك كالعادة الأسبوع القادم باش نواصل مع بلاغ لولاية المنستير. ويعلم السيد والي المنستير أنه في إطار تنفيذ ترتيبات وزارة الداخلية الرامية إلى توفير منتوجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتقريبها من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك سيتم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنستير وذلك بداية من يوم 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك. وستؤمن نقطة البيع عديد المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية على غرار مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضار والغلال إلى جانب المنتوجات الحرفية ومنتوجات الصناعات التقليدية بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فضاء منظم وملائم للتزود. توقيت اليوم اللي فتح نقطة البيع هذه من الساعة 10 صباحا إلى 4 كما قلنا ابتداء من يوم 16 ماي حتى قبل بنهار من عيد الأضحى المبارك. بعد شوية دقيقة صحة عناوين الأخبار تنسوش الموعد مع الأخبار الرياضية جديد سبور في بلادنا إن شاء الله في سبور أنفو والميتيوم وصفحتنا مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوية.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صح. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، زوز إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقدوا مليح، وفي الأخير لازمنا نقوموا بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.

0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة وفي عناوينها: تثمين فواضل النزل العضوية، تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري بالمنستير، تتوسع بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزل و11 فلاحا. تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل بشوسة. انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، قروض تتراوح بين 150 و 200 ألف دينار، وفي النشرة نتعرف على أبرز الشروط والامتيازات. المشهد الإعلامي في تونس يتعزز بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى تحمل اسم أجروفيزيوم. إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس بثلاث سنوات ونصف سجنا. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تستنكر تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وتدعو السلطات إلى التدخل. ترامب يعتبر وقف البرنامج النووي الإيراني أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين، والصين تدعو باكستان لمواصلة وساطتها. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل جديد وأخبار الرياضة.
1: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning. Here we go.
2: يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
5: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
5: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

إشهار. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

صباح الخير لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر موجات إذاعة تلمون السير وبانوراما فهم في الأخبار الرياضية. أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن تلقيها استقالة جميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المتبقية، وهما السادة فؤاد قاسم رئيس النجم الساحلي وأحمد القفسي وأحمد القفسي وأنيس الحندوس، وبناء على ثبوت حالة الشغور عاملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي لجمعية النجم الرياضي الساحلي، فإنه تقرر استدعاء منخرطي الجمعية لجلسة عامة انتخابية استثنائية يوم 30 مايو الجاري. أيضا فتح باب الترشحات حسب النص عليها النظام الأساسي للنجم الساحلي مع إلغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مزمع انعقادها اليوم، وحفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي. فإن الكتابة العامة للنجم الساحلي أكدت التزام أعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية لحدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كما قلنا مقرر انعقادها يوم 30 مايو 2026. ودعت الكتابة العامة للنجم الساحلي جميع المحبين والداعمين للالتفاف حول الجمعية وعلى مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. في الدفعة الأولى لمقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لأمس، شبيبة العمران تعادلت مع مستقبل مرسى 2-2. اليوم الدفعة الثانية فيها زوج مقابلات في الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي يستضيف ترجي جرجيز، التحكيم لسيف الأورتاني ومعها أمين الفقاير في الفار. مستقبل جابس يستضيف الملعب التونسي للتحكيم لعبد السليماني ومعه محمد علي قروية في غرفة الفار. غدوة الدفعة الثانية في الأربعة متاع العشية كل المقابلات، الاتحاد المنسيري يستضيف مستقبل سليمان، النادي الإفريقي يستضيف ويواجه في ملعب رادس الأولمبي حمد العقربي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي في ملعب المهيري في صفاقس يستضيف النجم الساحلي، النجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، واتحاد بن قردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي. عقوبات مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة اللي تم الاعتماد خلالها على ورقات التحكيم وتقارير الرسميين، القرارات هي معاقبة شبيبة القيروان والترجي التونسي لكل منهما بإخطية مالية بجزء 2500 بسبب استيفاء جماهيرهم لسلسلة العود في رمي المقذوفات في مقابلاتهم شبيبة القيروان ضد الاتحاد المنسيري والترجي التونسي ضد النادي الافريقي. ايضا دعوة محمد امين توغاي لاعب الترجي التونسي وفراس شوات لاعب النادي الافريقي المثول امام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع ايقافهم عن ممارسة نشاطهم الرياضي إلى حين مثولهم لدى مكتب الرابطة. أيضا معاقبة النجم الساحلي بإخطية مالية بعشرة ملايين بسبب عودة الجماهير للمرة الثالثة في رمي القوارير ثيلة ردهات مباراة نادي البنزرتي. معاقبة الملعب التونسي والأولمبي البيجي بإخطية مالية بخمسة ملايين بسبب عودة جماهيرهم في رمي المقذوفات خلال مقابلاتهم ضد شبيبة العمران للملعب التونسي وضد الاتحاد بن قردان للأولمبي البيجي. أيضا معاقبة مرافق الإداري للملعب التونسي سيف بن سالم بزوج مقابلات مع اخطيه بخمسة ملايين بسبب التفوه بالفاظ نبيه تجاه حكم المباراه ضد اتحاد بن قردان، مع معاقبه مستقبل مرسى بتوبيخ واخطيه ب4 ملايين بسبب العود في اشعال الشماريخ دون رميها على ارضيه الميدان من طرف الجماهير مستقبل مرسى في المباراه ضد النادي البنزرتي. في الرابطة المحترفة الثانية تعرفنا على الفريق الثاني اللي يصعد إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى إلى جانب أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى، فإنه المجموعة الثانية أمس كان تقدم سقيط الدائري وحقق الصعود بعد انتصاره بخمسة أهداف مقابل صفر أمام هلال الرديف. تقدم سقيط الدائر فانه باش يكون الفريق الثاني بعد نادي محيط قرقنا منذ موسم 96-97 زوج فرق من صفاقسي الى جانب نادي الصفاقسي. تقدم سقيط الدائر اذا هو متصدر الترتيب في نهايه البطوله يوم الامس. بالنسبه للنتائج يوم الامس، قرعة الرياضيه كانت انهزمت امام جندوبه الرياضيه 3-1، سبورتينغ الموكين تعادل 1-1 مع جمعيه اريانا، نصر جلمة تعادل 0-0 مع الملعب الجابسي، مستقبل القاسرين اتحاد قصور السيف مستقبل القاسرين ينتصر وهدف مقابل صفر، أمل بوشمة تعادل 1-1 مع نادي القربي، وقوافل قفصة انتصرت أمام أولمبيك سيدي بوزيد 5-2. بالنسبة لتقدم سقيط الدائر كما قلنا مبروك للصعود ليه إلى الرابطة المحترفة الأولى، وبالنسبة لمستقبل القاسين وملعب الجيمسي باش يلعبوا مقابلات البراج. البراج باش يكون البرنامج في نصف النهائي ولا نهائي، لأنهم يلعبوا زوج مقابلات نتاع نصف النهائي ثم مقابل دور النهائي. بالنسبة لمقابلات نصف النهائي، نادي حمام الأنف يستضيف مستقبل القاسرين، والملعب الجيمسي يستضيف اتحاد تطوين الفيز، منهم في زوج مباريات هذوما يواجهوا بعضهم في الدور النهائي كما قلنا. في المرتبة الأولى بالنسبة للمجموعة الثانية
الثاني تقدم ساقيه الدير 56 نقطه، المرتبه الثاني الملعب الجابسي 53 نقطه، المرتبه الثالثه مستقبل قصرين 47 نقطه، في حين في المرتبه الزوز الاخيره نلقاو نصر جلمة 26 نقطه في المرتبه 13، ثم في المرتبه 14 اولمبيك سيدي بوزيدي 14 نقطه. نصر جلمة واولمبيك سيدي بوزيدي غادروا بطوله الرابطه المحترفه الثانيه الى الرابطه الثالثه مستوى اول. الختام عالمية من خلال الليغا الإسبانية، سيلتا فيغو البارح انهزم أمام ليفانتي 3-2، ريال بيتيس فاز أمام إلتشي 2-1، وأوساسونا انهزمت أمام أتلتيكو مدريد 2-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحية محمد سيدية في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوقي الحمادي، إن شاء الله نتقابل معاكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة المنسير في نص نهار ودرجين. يوم طيب للجميع ومتابعة رائقة لكم. مجددا يتواصل المشوار في بشير الأربعاء مع سيد أحمد موسى حتى التسعة متاع الصباح على موجة إذاعة المنسير وبانوراما أفام في الرابطة المشاركة للإذاعة التونسية. أجمل تحية شوقي الحمادي، إلى اللقاء.

0: صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين.
1: اشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: 57 دقيقة في ذات المنستير، نجد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع في الوقت هذا. موصي معكم اللقاء في بشائر الصباح بعد شوية، الأخبار مع صديقنا علي جلاسي، أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الوقت هذا باش نعرفوا أكيد معلومة الطقس المحينة مع المختصين بالمعهد الوطني للرصد الجوي في الميتيو. صديقنا المهندس صبحي بن احمد معنا في المباشر. سي صبحي، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير خويا احمد، تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنستير.
0: اذا بينا نعرفوا الوضع الجوي كيفاش يكون، ماشي اكثر للاستقرار، فما شويه تقلبات جويه والا لا؟ ظهر لي مقارنه بالبارح فما انخفاض طفيف، ما نعرفش باش يكون ملحوظ والا لا في درجه الحراره، فماشي معطيات اخرى اكيد باش ناخذوها باكثر تفاصيل معك.
1: نعم، هو صحيح في بعض المناطق معناتها نجم نقولوا فما انخفاض في درجات الحراره، وخاصه بطبيعه الحال مناطق الجنوب. يوم الامس سجلنا 40 درجه بيرماده، وكانت تقريبا في حدود 25 درجه بجهه المنستير. بالنسبه للمنستير اليوم تقريبا كما يوم الامس او حتى اكثر بقليل، لكن بصفه عامه معناتها التيارات باش تكون شرقيه شماليه شماليه شرقيه بمناطق الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. تتواصل في الصباح مع ظهور دوائر رملية بمناطق الجنوب الغربي، ثم تتقلص فعالية هذه الرياح بمناطق الجنوب، تبقى قوية بسواحلنا الشمالية، البحر بيكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة تتراوح عموما ما بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، ما بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجة. ملامح الطقس تبدأ تتغير نوعا ما تدريجيا مع اقتراب منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا، الغلاف الجوي اللي بشي يبدأ معناتها توصل لنا تقريبا نهار الخميس الليل ونهار الجمعة. من ناحية الحرارة ما زالت معناتها درجات الحرارة تيارات ما زالت جنوبية، بالتالي نهار الجمعة يمكن تسخن شوية نهار الجمعة، خاصة بمناطق جهة الساحل توصل حتى 30 درجة، لكن في العشية الإمكانية واردة باش تبدل الطقس واللي معناتها تظهر الخلايا الرعدية. الأمطار إن شاء الله تكون بكميات متوسطة وتكون غيثا نافعة على بلادنا، باش تشمل الأمطار في البداية الخميس في الليل إن شاء الله لمناطق الجنوب، ونهار الجمعة تكون أكثر معناتها بمناطق الوسط وكذلك مناطق الشمال شمال الغربي. نهار الجمعة العشية تظهر الخلايا الرعدية وتتفرع لتشمل بقية مناطق البلاد حتى جهة الساحل إن شاء الله معنية بنزول أمطار نهار الجمعة والسبت، ويظهر الانخفاض بالقداء آخر الأسبوع خاصة السبت والأحد في درجات الحرارة إن شاء الله.
0: إن شاء الله في كل المناطق تقريبا
1: الأمطار تكون حاضرة إن شاء الله في البداية مناطق الجنوب الغربي، تشمل بعد إن شاء الله مناطق الجنوب الشرقي وكذلك مناطق الوسط جهة الساحل ومناطق الشمال الغربي وكذلك حتى وصولا إلى جهة تونس الكبرى وكذلك تنزارة إن شاء الله.
0: شكرا ليك سي صبحي بن أحمد، يعطيك الصحة على المعطيات هذه. إلى اللقاء، يومك سعيد. هذه كانت آخر التحينات الخاصة بالوضع الجوي في بلادنا. نقدم تحية لكل المستمعين والمستمعات. صديقنا سيف صفطة اللي في الوقت هذا في مقر العمل وقاعد يخدم، ونقدم له تحية كبيرة. كيف صلوح حمزالي المستمع الوفية اللي تقدم تحية لأخواتها بمناسبة الأغنية اللي سمعناها يا أخويا، الأغنية اللي سمعناها بكري شوية اللي تتغنى على الأخوات. دونك تحية لأخوها منجي ومحمد وليلى وسامية، وصلنا تحية متاعك يا مدام صلوح، إن شاء الله ديما تبقى مستمع وفية لإذاعة المنستير. إن شاء الله بعد الأخبار الموعد مع خبر وتعليق. كيف زاد باش نحكيو على التظاهرات مع سيدة روضة بن هني حسيون رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت، ومهرجان باش يكون تنظيم الجمعية المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية أيام 15-16-17 ماي. التفاصيل إن شاء الله في الكلمة ليك، وأسعار السوق كالعادة مع صديقنا وحيد دخسيبة مباشرة من مدينة إمساكن.

0: الاشهار.
1: القصد بتربي يتهنى على اوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: مع تقديم لنشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين: تثمين فواضل للنزول العضوية، تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري بالمنستير تتوسع بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزول وأحد 10 فلاحا. تدشين مركز للبحوث والتطوير التكنولوجي تابع لمجموعة ألمانية رائدة في مجال صناعة الكوابل بسوسة. انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، قروض بين 150 و200 ألف دينار، وفي النشرة نتعرف على أبرز الشروط والامتيازات. صباح الخير من المقدمة للتفاصيل. تم تدشين مركز البحوث والتطوير التكنولوجي التابع للمجموعة الألمانية لاب الرائدة عالمياً في مجال صناعة الكوابل المخصصة للاستعمالات الصناعية والكهربائية والإلكترونية، ويضم مركز البحوث والتطوير حالياً نحو 30 مهندساً ويتراً شاباً سيبلغ عددهم 150 خلال السنة القادمة، سيعملون على ابتكار حلول لحرفاء المجموعة عبر العالم، ما يؤكد ثقة المجموعة في قيمة الكفاءات التونسية الشابة وفي قدرتها على التفاعل مع أحدث المستجدات التكنولوجية في العالم، حسب تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
4: استثمار أجنبي عنده خصوصية لأنه هم مركز تكوين الكفاءات، إن شاء الله من نهاية آخر السنة فما ربما بين 120 و150 بين مهندسين وأصحاب كفاءات عليا يكونوا متكونين في المركز هذا، يعطيوا حلول لحرفاء الشركة هذه في كل أنحاء العالم على مستوى النوعي. استثمار نعتبره مهم جدا لأنه يستجيب لطموحات الشاب التونسي يلقى موطن شغل لائق. هذه ما هي إلا بداية، نعتبرها بداية هامة جدا، إن شاء الله يتبعوها حاجة ربما على مستوى حتى وحدات الإنتاج للمجموعة هذه اللي هي مجموعة متواجدة تقريبا في 27 دولة في العالم.
2: شان تشغيلي ثان، أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين. عايدة الزواري المنسقة الوطنية لبرنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي تحدثت للأخبار عن أبرز شروط القرض وامتيازاته.
5: خط التمويل كابونفلواي يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. القرض الأول يخص اللي يحبوا يبعثوا مشاريع، القرض الثاني يخص الشباب اللي يحبوا يوسعوا في المشاريع متاعهم، والقرض الثالث هو يخص المال المتداول، معناها العبيد اللي عندهم بزوا متاع فوندرو الماء. بالنسبة للفئة المستهدفة في الخط التمويل هذا ثم شروط. أولهم اللي هو يلزم يكون تونسي الجنسية وما يقلش على 20 سنة، يلزم يكون مسجل في كاتب التشغيل والعمل المستقل، يلزم ما تحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية ولا حتى عنده إثبات على مؤهلات. والخط التمويل هذا راهو جاري من البنك التونسي للتضامن، معناها البلافون سقف التمويل راهو باش يكون 200 ألف دينار بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا و150 ألف دينار بالنسبة للبقية المستويات التعليمية. ثم مدة إمهال بالنسبة للقروض الاستثمار بسبعة سنين، والكريدي معناها سبعة سنين ما يخلصش وبعد يبدأ يخلص على 12 سنة. وبالنسبة للقروض على المال المتداول ثم مدة إمهال بثلاثة سنين ويخلص على خمسة سنين.
2: أطلقت جمعية مواطنون فاعلون منذ عام تجربة نموذجية رائدة في مجال السياحة المستدامة والاقتصاد الدائري، ترتكز على تثمين فواضل النزل العضوية الخضراء وغير الخضراء وتحويلها إلى مواد ذات قيمة اقتصادية وإعادة استغلالها كعلف أو كسماد عضوي. تجربة توسعت بعد عام على إطلاقها لتشمل 10 نزل منخرطة بمجمع النزل بالمنسير و11 فلاحا. حليمة فيالة.
0: عندما تتحول نفايات النزل إلى سماد وعلف تكريسا لفلاحة مستدامة وبيئة نظيفة، تلك هي أهداف برنامج الضيعات الدائرية التي انطلق تنفيذها في المنستير منذ سنة 24 و2000. محمد دمق عن جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية.
6: هي النفايات العضوية للنزل هي ما تقدر تقريبا ب 450 كيلوغرام في اليوم. تتمثل شنية تجربة كيفية التعليف واستعمال النفايات العضوية هذه سواء كأعلاف معناتها للأبقار وألا الماشية وألا الدواجن من جهة، ومن جهة أخرى كيفاش يثمنوها لتحسين التربة عن طريق صناعة الكومبوست وتحويلها إلى تسميد.
0: التجربة انطلقت مع نزل وفلاح لتتوسع وتشمل 10 نزل وأحد عشر فلاحا أجمعوا كلهم على نجاعة التجربة خاصة في تقليص كلفة الإنتاج.
7: نقسم العلف في ياسر يعني خاصة في الصيف القروت يبدأ غالي وتبدأ ما فماش مرعى ما فماش واحد، يعني حاجة خرق العادة حاجة بها ياسر.
0: بعد تقييم إيجابي للتجربة جاري العمل على تعميمها لتشمل ولايتين.

0: معناتها مزرعة نموذجية للاقتصاد الدائري اللي نجموا معناتها السياح ولا اللي زبرونو ولا الفلاحة الصغار انه يقتدوا بالفكرة هذه.
1: في شأن فلاحي آخر، تعزز المشهد الإعلامي والمعرفي في تونس أمس بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والصيد البحري بإطلاق مجلة رقمية علمية فلاحية مختصة، هي الأولى من نوعها في بلادنا، تحمل اسم أجروفيزيوم، وتهدف إلى دعم القطاع الفلاحي وتحديثه من خلال تقديم محتوى مبسط وعملي يساعد الفلاحين والمهنيين على مواكبة التحديات الراهنة، حسب تصريح المدير المؤسس للمجلة أحمد بوريقة.
2: فلاحة عالم كبير، فيها برشا مشاكل، فيها برشا معطيات اللي نجم نصرفوا فيها، نجم نحسنوا القطاع هذا، قطاع هام جدا وهو مستقبل البلاد، مستقبل الأجيال القادمة. حبينا نشاركوا بساهموا بقدر المستطاع في بعث مجلة هذه لتعاون الفلاحة وتعاون المهندسين، ونربطوا العلاقة ما بين الفلاح وما بين المهندس وما بين الواقع والبحث. حبينا نكونوا في الحدث بتاع المتغيرات العالمية هذه. هذه هي المجلة مختصة للفلاح، اسمها أجروفيزيوم. اللي حاب يدخل على يشوف الأجروفيزيوم هي agrovision.com، ينجم يدخل، أي واحد يدخل ينجم يساهم، ينجم يعمل كل شيء، أما اختصاصها فلاح.
1: قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهما مدة 3 عوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جانفي الماضي، وأقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. برمجت الشركة التونسية للملاحة 82 رحلة على خط مارسيليا و67 أخرى على خط جنوا بطاقة استيعاب تقدر ب 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة، مع إمكانية تعزيز الأسطول في موسم الذروة، حسب تصريح المديرة التجارية بالشركة أمل برجب. وأضافت برجب أن الشركة التونسية للملاحة قررت بالشراكة مع ديوان التونسيين بالخارج تخفيضات للعائلات محدودة الدخل.
3: برمج 82 سفر على خط مارسيليا و67 على خط جنوة، وطاقة الاستيعاب لسنة هي 433 ألف مسافر و126 ألف سيارة. تم الاتفاق بين الشركة التونسية للملاحة وديوان التونسيين بالخارج حول دعم العائلات من ذوي الدخل المحدود للسفر على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة. كل عائلة متكونة من 4 أفراد باش تتمتع 80 أورو للفرد الواحد تخفيض على التذكرة، على أن يتم الحجز وعلى موقع الشركة التونسية للملاحة. أما بصفة استثنائية الحجوزات باش تكون من 1 جوان حتى لو 30 سبتمبر. حجوزات بلغت 138 ألف مسافر، وهي في ارتفاع بالنسبة لسنة الفارطة. ستين ماشي في التوجه إلى تعزيز الأسطول خلال موسم الذروة.
1: ختم النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: انطلاق التسجيل في خط التمويل المدرج ضمن برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، والذي يوفر قروضا تتراوح بين 150 و 200 ألف دينار. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى بعد قليل. لقاءكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع الهدى عزيز لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنسير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، المواعيد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.

0: خبر وتعليق.
1: خبر
0: وتعليق.
2: خبرنا وتعليق مع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي اللي معنا في المباشر كالعادة واللي بجودنا بتحليل وتعليقه المتميز لبعض الأخبار. سي عبد السلام صباح النور والسرور.
3: مرحبا سي أحمد، صباح الفل والياسمين، دائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع أسرة برنامج بشائر الصباح، وتحية لمستمعي إذاعة المنستير الأعزاء الأوفياء.
2: مرحبا بك سي عبد السلام، ونبدأ بالخبر الأول. وأعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال إشرافه يوم أمس على الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة عن جملة من الإجراءات التي تهم مختلف القطاعات الفلاحية، وأكد الوزير أنه تقرر دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت. وأفاد بالشيخ بوضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب عبر توفير كمية مهمة من البذور التونسية الأصيلة الممتازة، مع الإعلان عن قرارات أخرى تهم قطاع الفلاح.
3: هو سي أحمد، عادة ما يتم أو ما يجب معناتها استغلال خاصة التظاهرات مثل الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة لإبراز على الأقل الملامح الكبرى والتوجهات الكبرى لوزارة الفلاحة فيما علاقة بالسياسة العمومية الفلاحية. وأعتقد بأنه كانت فرصة باش السيد وزير الفلاحة يقدم عدة نقاط. في الحقيقة كانت هناك عديد النقاط الأساسية اللي أنا مانيش باش نناقش ربما جوهرها، باعتبار وأنه كل المضامين التي تم الإعلان عليها هي مضامين متميزة ومعنتها تحسها تستهدف النقاط الضعيفة ربما والتي يجب مراجعتها وإصلاحها. وأعتقد أنا واحد من الناس أعجبت كثيرا بالمسائل هذه، لأنه مثلا الإجراء متاع تقرر معناها إقرار دعم التخزين والتصدير مثلا متاع زيت الزيتون، توفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين عبر الديوان الوطني للزيت، معناتها وضع استراتيجية وطنية للانتقال معناتها حول الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب، سواء انطلاقا من توفير كميات مهمة من البذور التونسية الأصيلة أو كذلك عبر التوسع في زراعة الحبوب المروية. الملاحظة الأولى سي أحمد وأنه الإجراءات هذه وغيرها من الإجراءات لامست مختلف المجالات ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي.
2: صحيح.
3: معناها المسألة متاع زيت الزيتون، مسألة البذور والشراعات الكبرى،
2: المياه زاد والري،
3: صحيح، مسألة معناها إعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن وتكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بهذه المهمة. كذلك هناك اعتمادات استثنائية في مجال المياه والآبار العميقة وتحلية المياه البحر، وهذا كله جميل ومتميز كما قلت لك، لأنه تقريبا النقاط هذه سي أحمد هي محل إجماع كل المتدخلين في القطاع الفلاحي ومحل معناتها مطلبية من جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي. إيش قعدتوا؟ قعدوا أنه أنا ما آمل فيه، مش أتمناه، لأنه التمني عادة يتعلق بمثلا
2: من باب المستحيل،
3: أنا ما آمله وآمل تحقيقه أن كل هذه النقاط يتم النجاح في تجسيدها حتى بنسبة مئوية محترمة، مش بشرطه مش تكون 100%. نعرف هناك تحديات التمويل، هناك تحديات البيروقراطية، هناك مسائل
2: قانونية أيضا، التشريعات
3: صحيح متعلقة بالموسم متاع الأمطار إلى غير ذلك. ولكن أنا كنشوف النقاط اللي تم التعريج عليها من قبل السيد وزير الفلاحة هي تقريبا هذه النقاط التي يجب الاشتغال عليها، لأنه هناك نقاط قوة نظريا في المستوى وفي القطاع الفلاحي التونسي يجب الاشتغال عليه، وهناك نقاط ضعف اللي هي ربما معناها بحكم السنوات وبحكم تراجع وتآكل بعض الهياكل العمومية وبعض ربما حتى النقاط اللي عندها علاقة حتى بالجو السياسي العام، معناها ضعفت لابد من تنشيطها باش على الأقل نرجعوا ونستثمروا ونقويوا تلك النقاط القوة متاع المجال الفلاحي، لأنه زيت الزيتون وإلا الحبوب وما أدراك من الحبوب فقنا معناها بالخطورة متاعها، خاصة بعد ما شهدنا أزمات عالمية خلتنا ربما نلتجئ إلى التوريد بكميات أولا كبيرة وبأسعار كبيرة وكبيرة جدا. الشيء اللي خلينا إذا كان بالحق لأن العقل السياسي نتاع الدولة التونسية منذ سنوات عادة ما يصرح بكونه لابد من أنه نحط السيادة في أبعادها المختلفة، كانت كواء السيادة بالمعنى التقليدي وإلا السيادة الغذائية والسيادة معناتها الطاقية وغيرها والسيادة الثقافية وغيرها من النقاط الأخرى. هذا إذا كان نحب نحققه وننخرط فيه لابد من تجسيد النقاط اللي ذكرها سيد وزير الفلاحة، ولنأكد لك كان تمشي للهياكل النقابية وإلا المهنية بتاع المجال الفلاحي سواء الفلاحة الصغار ولا الكبار تلقاها مجمعين على أن هذه النقاط هي نقاط ذات أولوية. التحدي الكبير هو أنه نثابروا ونحاولوا وننجحوا في تنفيذها، لأنه كي ننجحوا في تنفيذها حتى بنسبة مئوية محترمة الأكيد والمؤكد النتائج سوف تكون معناتها إيجابية وإيجابية جدا. وقتا نجم نتحدث على مؤشرات تخلي هناك تدعيم للسيادة الغذائية وللسيادة الفلاحية.
2: والإيجابي في كلام سيد وزير الفلاحة اللي نجم نقوله الكونستا صحيح وعارفين أولوياتنا والثنية صحيحة عارفين هوين، يبقى كما قلت التفعيل على أرض الواقع وإنجاز يمكن المخطط الكبرى والخطوط العريضة هذه اللي تم ذكرها من خلال اليوم الوطني للفلاحة. إن شاء الله الحقيقة نوصل لأهدافنا، خاصة اللي عملنا البيلون بطريقة معناها إيجابية وفاهمين على الأقل الأولويات متاعنا في المجال الفلاحي اللي هو قطاع حيوي ومهم جدا لازم نعطيه اهتمام كبير وأهمية كبيرة في بلادنا. نمشي للأخبار الثانية. وصادق مجلس نواب الشعب مساء يوم أمس على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية ب 76 صوت مع واحتفاظ نائب واحد دون تسجيل أي رفض، وذلك أثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي، ويتضمن هذا القانون 45 فصل.
3: هو سي أحمد أنا واحد من الناس كنت سعيد جدا بأنه في الأخير وأخيرا وقعت المصادقة على القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، لأنه سمعنا برشا معناها نقايص من قبل المتدخلين من قبل المبدعين الفنانين التشكيليين وغيرهم معناها من المتدخلين في القطاع الثقافي بصفة عامة والمهن الفنية بصفة خاصة. دونك الجميل في المسألة وأنه كما قلنا معناها أخيرا وقع سد هذه الفجوة التشريعية باعتبار وأن القانون المنظم لهذه المسائل تجاوزته الأحداث وتجاوزه التاريخ، لأنه في الحقيقة هناك زوز مسائل كبرى معناتها تفرض وحتمت أنه نتبناه قانون جديد. أولا نساعة معناتها الإطار القانوني هذا يلزم يتم مراجعته، وهذا ما تم القيام به من أجل ربط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنية إضافة إلى إقرار واجباتهم. ولكن كذلك سي أحمد المهم وأن هناك تحولات مهنية وتكنولوجية متسارعة تجعل وأن الإطار التشريعي القديم ما عادش مواكب التحولات هذه التكنولوجية بتاع الذكاء الاصطناعي. ثم حاجات وإبداعات في مستوى الذكاء الاصطناعي وفي مستوى الفنون الرقمية وقع إدراجها ضمن المهن الفنية، وهذا بطبيعة الحال من الأشياء اللي تفرض معناتها تحيين الإطار التشريعي في تونس. ربما السادة المستمعين معناها يحبوا يكون عندهم فكرة على ما جاء في مضمون هذا القانون. في الحقيقة أولا ساعة كان ثم حاجة دي ما نسمع فيها سي أحمد كان تذكر هي مسألة الحماية الاجتماعية والمهنية للعاملين في هذا المجال، وهنا بصراحة الإطار التشريعي التونسي القديم كان ضعيف وضعيف جدا في هذه المسألة. نتمنى أن وقع تجاوز ذلك في هذا القانون الجديد. كذلك تنظيم ممارسة المهن الفنية باش ما يكونش هناك فوضى وهناك تداخل وهناك نوع من الانفلات إلى غير ذلك. دعم الإنتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الأعمال الفنية التونسي في وسائل الإعلام السمعية والبصرية. إذا هذا سي أحمد أنا شخصيا نثمنه، ولكن زاد في نفس الوقت لابد أني نعرج راهو زاد دعم الإنتاج الثقافي الوطني ينجم يكون بآليات ووسائل فوقية عن طريق الدولة، ولكن الوسيلة الناجعة والأساسية هو إبداع الفنان التونسي. يكون الإنتاج التونسي الدرامي ولا الفني ولا الغنائي ولا غيره يفرض نفسه يا أحمد في وقتها، حتى كما تدعموش أنت بطبيعته مش يكون موجود. إن شاء الله لقيان والمبدعين التوانسة ما يتكاسلوش ويعمل على مسألة الدعم ومسألة التخصيص، لأنه في نهاية المطاف هذاك مطلوب في إطار حماية ودعم الإنتاج الوطني، ولكن دعم الإنتاج الوطني يكون بجودة هذا الإنتاج تخليه يفرض نفسه وتخليه يكون مطلوب من قبل المستمع والمشاهد والمستهلك الفني والثقافي التونسي، لأنه هذا زاد المسؤولية ملقاة على المبدعين باش يجتهدوا وباش يعطيوا ابتكارات إبداعية وفنية تنال رضا المستهلك والمستمع والمشاهد، معناها عبر مختلف الإنتاجات الفنية. كذلك تنظيم مشاركة الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس، وأنا متذكر حتى على معناها أمواج معناتها إذاعة المنسين متذكر فما بعض الفنانين وإلا النقابات الفنية أثارت إلى وجود عديد الإشكاليات البيروقراطية في علاقة بمشاركة الفنانين الأجانب من الحقوق المادية والتراخيص إلى غير ذلك،
2: حتى في طريقة الخلاص في حد ذاتها معناها
3: فعلا بالضبط. هذا ما كل معناها النقطة ربما الأخيرة وليست معناها على سبيل الذكر ومش على سبيل الحصر، وهذا ربما النقطة اللي تسجل وتؤكد معناها راهينية وحينية القانون هذا، هو إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي في أحمد ضمن المهن الفنية، باش ما نقعدوش احنا اون ديكالاج معناها مقارنة بالأنظمة القانونية المقارنة سواء في أوروبا ولا غيرها. زاد احنا في تونس والإطار التشريعي متاعنا اخذ بعين الاعتبار هذه التحولات كما قلنا التكنولوجية والمهنية في علاقة ببعض الأنماط الفنية الموجودة في الذكاء الاصطناعي والفنون الرقمية. ما يلفت انتباهي أخيرا سي أحمد ربما حتى أقل من دقيقة، هو أنه قبل المصادقة وقبل معناتها تمرير هذا القانون على الجلسة العامة من أجل التصويت عليه والمصادقة عليه، كانت هناك وهذا زاد معناها جيد وإيجابي وإيجابي جدا، كان هناك استماع سواء في معناتها الأكاديمية البرلمانية أو في الأيام الدراسية اللي نظمها البرلمان، هي مسألة إنه خذوا واستمعوا إلى آراء مختلفة.
2: به في نقطة مهمة جدا كان باش يحكي فيها سي عبد السلام الحقيقة، كيفاش تم تحضير المشروع القانون هذا. على كل تا نرجع له بأكثر تفاصيل إن شاء الله في وقت آخر سي عبد السلام، خاطر الوقت ديجا قرب وقت عناوين الأخبار. على كل مشروع مهم ومكسب للفنانين، ينظم شوية القطاع بعد مجهود كبير من خاصة النقابة الفنية من محامين من ناس خدمت على المشروع هذا، وفي الأخير تم المصادقة عليه البارح، وهوك علاش لينا برشا تفاعل من الفنانين في عدد من الاختصاصات واللي فرحوا بالقانون هذا اللي إن شاء الله يحسن وضعية الفنان التونسي. جاء معنا سي عبد السلام في كلمة. سي عبد السلام هي قادونا 30 ثانية
3: في كلمة. النقطة الأخيرة اللي حبيت نعرض عليها كملوا يا أحمد، وأنه الصيغة والمنهجية اللي تم اعتمادها أنا معتبرها منهجية ناجعة جيدة جدا، باعتبار أنه وقع الاستماع إلى آراء مختلف المتداخلين سواء من النقابات الفنية بمختلف أنواعها وإلا بعض المتخصصين في المجال، وهذا ربما ينور المجلس النواب الشعب وربما زاد يأثر ويثري مضمون هذا القانون باش يخليه قانون إن شاء الله معناها شامل ويأخذ بعين الاعتبار مختلف نقاط الضعف اللي كانت موجودة ومختلف النقاط المستحدثة والمستجدة التي يجب أخذ بعين الاعتبار وتنظيمها في القانون الجديد هذا متاع الفنان والمهن الفنية.
2: يعطيك الصحة سي عبد السلام، نشكرك برشا كالعادة متميز في تحليلك للأخبار متاعنا اللي اخترناهم اليوم في خبر وتعليق، باش نواصلوا كالعادة مع الأركان بعد شوية. هدي عزيزي قدم لكم معرض الصحف التونسية كيف كيف زاد الكلمة ليك والاستضافات، وش نحكيه على مهرجان يهتم بالفنون الأمازيغية والثقافة الأمازيغية إن شاء الله، وبش يكون في سوسة أيام 15-16 و17 ماي من تنظيم سو كيوت الجمعية اللي بش تحكينا عليها وعلى التظاهرة إن شاء الله مدام روضة بن هنية بعد شوية.
4: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
6: 8:30 صباحا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادرة اليوم 13 ماي 2026 الموافق 26 من شهر ذو القعدة بالتقويم الهجري. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ: رئيسة الحكومة تلقي كلمة تونس في القمة الأفريقية الفرنسية في نيروبي في كينيا، تونس ماضية في بناء شراكات في عمق القارة الأفريقية. ورئيس الجمهورية يؤكد قرب انطلاق أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ويوصي بالاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. ونقرأ في افتتاحية جريدة الصحافة اليوم عن ثقافة المقاطعة وأسعار الأضاحي، ووزير الخارجية يلتقي سليم اللغماني وهو مرشح تونس لمنصب قاضي في المحكمة الدولية لقانون البحار، ويعلن دعم الدولة التونسية لهذا الترشح، حيث أن ذلك يعود سوف يؤدي إلى تعزيز تواجد الكفاءات الوطنية صلب المنظمات والهيئات الأممية والإقليمية. في جريدة المغرب اليومية المستقلة نقرأ: عميد المحامين بوبكر بالثابت، المحامات متمسكة بمطالبها والطعن من قبل النيابة يخفي نوايا أخرى. وسنة بعد صدور أمره رئاسي المنظم له المجلس الأعلى للتربية والتعليم، تقول جريدة المغرب: ما يزال في الانتظار. في جريدة الشروق العنوان الأول حول الاتحاد العام التونسي للشغل: هل دخل الاتحاد زمن التوريث النقبي؟ شباب خارج الهياكل وقيادات لا تغادر. ونقرأ دائما في جريدة الشروق: فيروس هانتا يطرق باب فرنسا، لا خوف على تونس والمتابعة دقيقة. وكشفتها أسماء وصور مشاهير وأثرياء، القبض على مشعوذة تفضح جرائم تحيل. وبعد القانون الفرنسي الجديد حول الآثار، هل تستعيد تونس كنوزها المنهوبة؟ في جريدة الصباح نقرأ في الأخبار الاقتصادية: تونس على موعد مع محطة اقتصادية دولية بارزة، منتدى الأعمال التونسية الإيطالية ومنتدى تونس للاستثمار في شهر جوان القادم. منتدى تونس الاقتصادي في دورته 10، تقول جريدة الصباح: نحو إعادة هيكلة مسالك التوزيع وتعزيز الشفافية بالأسواق، ووزارة التشغيل والتكوين المهني انطلاق التسجيل في خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة. في مجلس النواب المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. ونقرأ: تقدم مدير استغلال وصيانة الطرقات بوزارة التجهيز يقول: تقدمنا بنسبة 40% في إزالة المخفضات العشوائية بكامل تراب الجمهورية. وديوان التونسيين بالخارج يضع تذاكر سفر مدعومة لفائدة العائلات محدودة الدخل للعودة خلال الصائفة، وتراجع الإقبال على شعبة الرياضيات. ووزارة التربية تسعى لمقاربات جديدة حتى لا تنقرض شعبة العباقرة وهي الرياضيات. في الملحق الاقتصادي لجريدة الشروق مقالات هامة جدا وإحصائيات، نقرأ: التجارة الإلكترونية ملاذ التونسيين، هذه التجارة التي أصبحت تسيطر على السوق التونسية. يوم 31 جويلية القادم آخر أجل لإيداع القوائم المالية لسنة 2025، وتونس تتوقع زيادة في إنتاج الحبوب ب 20 مليون قنطار عن الموسم السابق. وبين العلوش والمصيف التونسي يواجه صيفا يذبح الجيوب. في موضوع الحرب الأمريكية الإيرانية نقرأ في جريدة الصحافة: بعد رفض ترامب الرئيس الأمريكي مقترح إيران المضاد تلاشي أمال التوصل لاتفاق سلام بين الطرفين، تقول جريدة الصحافة، وعودة الحرب بين كل لحظة وأخرى. نقرأ أيضا لعبة الوقت بين إيران والولايات المتحدة في جريدة الشروق: من يكسر من في حرب الأعصاب؟ الرئيس الأمريكي يزور الصين اليوم ويبقى يومين هناك، ونتيجة هذه الزيارة ستكون حاسمة في عودة الحرب من عدمها بين أمريكا وإيران. في جريدة المغرب نقرأ على وقع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، يقول زياد كريشان في افتتاحيته: تونس والعقل الاستراتيجي. فيقول أنه في تونس تعودنا أن نتعامل مع معطيات الظرف العالمية، وما يهم تونس خاصة هو ارتفاع سعر البترول. ويقول: هل من مصلحة تونس أن تتموقع وتلتزم الحياد؟ هذا السؤال لا يحتاج تفسيرا كبيرا، فبالتأكيد أن من مصلحة تونس التزام الحياد، فليس من مصلحة أحد الدخول في حرب بعيدة عنه 3000 كيلومتر. بالإضافة إلى أن تونس الدولة التونسية قد عبرت في بيانها الرسمي عن دعمها لدول الخليج ضد الاعتداءات الإيرانية. كانت هذه تقريبا أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026. بعد قليل يعود إليكم الزميل أحمد موسى دائما في بشائر الصباح.
7: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا: يا فتاح يا عليم،
8: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
7: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: بخير وإن شاء الله نهاركم زين.
1: شكرا نهاركم مبروك. مواصل معكم اللقاء في بشائر الصباح حتى 9، وقتنا هو 8:38 دقيقة، وقيت الاستضافات في الكلمة ليك.
0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: في الكلمة ليك ضيفتنا باش تكون السيدة روضة بن هنية حصيون، رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية سوكيوت، باش نحكيو على الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية اللي باش تحتضن مدينة حمام سوسة أيام 15 16 و17 ماي تحت شعار يجمع بين الهوية والتراث والانفتاح الثقافي. ومن خلال هذا اللقاء باش نسلطوا الضوء على أبرز فقرات المهرجان من معارض فنية وندوات علمية وعروض موسيقية وتراثية، إلى جانب مشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمبدعين من تونس والخارج في تظاهرة تحتفي بالثقافة الأمازيغية وتثمن الموروث الحضاري التونسي. سيدة روضة مرحبا بك.
2: صباح النور أحمد، وصباح النور والفل لياسمين لكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بك، وديما السعادة بتجديد اللقاء معك والحديث على سوكيوت، على الجمعية متاعكم الناشطة برشا الحقيقة. ونجم نقولوا المهرجان قاعد يكبر من دورة لدورة من عام لعام، وقاعد يلقى في متابعة كبيرة حتى من الجمهور من تونس من الخارج أيضا من الضيوف اللي يكونوا حاضرين معكم. دونك خلنا نرجع شوية مدام روضة للبداية، كيفاش كانت الفكرة الأولية لتأسيس مهرجان يعنى بالفنون والثقافة الأمازيغية، وشنو اللي يميز الدورة هذه الدورة الرابعة؟
2: يعيشك يا أحمد على المواكبة ديما وعلى الدعم، ومن خلالك نشكر كل زملائك في إذاعة المنستير وكل زملائك الإعلاميين من دون استثناء. الحقيقة هما الأكسجين اللي تنفسوا به وهما اللي عايشة بهم الجمعية، بارك الله فيهم. الحقيقة الناس الكل مشكورين. الجمعية كما تعرف هي اسمها على جسمها، يعني جمعية تونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. احنا ننشطوا من خلال نوادي يعني ثقافية، موسيقى، مسرح، سينما، تعبير جسماني، ألعاب فكرية، من خلال مهرجانات، حفلات، محاضرات إلى غير ذلك، في التنشيط والنشاط الثقافي والسياحي للشباب خاصة، واللي في عين بالتأثير كما تعرف، يعني من بين أهدافنا هو الإحاطة بالمراهقين وبالشباب في النوادينا هذه. مع هذا عنا نادي الأدب والفكر ونادي السياحة لمناشطين برشا. تحية لسي فتح الهادي الملحق من حمام سوسة منسق عام نادي الأدب والفكر، وتحية لكل أعضاء نادي السياحة والترفيه من دون استثناء وكل أعضاء الجمعية. المهرجان هذا بدأ بفكرة، احنا عنا نادي اللغة الإنجليزية، عندي عضو نحييه محمد أنور الصغير، قال لي مدام علاش ما نعملوش نادي اللغة الأمازيغية. أول رياكسيون قلت له فاش كامل أول حاجة قلت له فاش كامل وين نعمل في اللغة الأمازيغية، وبعد قعد سؤال في مخي الحديث هذا عام 2020، وبعد قلت له علاش لا تعليم اللغة الأمازيغية، هات نعملوا مهرجان وفي إطار يكون برشا حاجات ونقعدوا في صلب نشاطنا باش ما نبعدوش نشاطنا الثقافي والسياحي. وتمت العملية كيك، بدينا في أول دورة وقتها حتى في الكورونا وخدمنا وجاونا برشا ضيوف معناها من كل من برشا دول. كانت دورة الأولى في 2021 2022 2023، قسينا لأسباب خارج على نطاقنا في 24-25 سنة بإذن الله نرجعوا إن شاء الله عودة إن شاء الله قوية ومن حسن إلى أحسن. في نسخة الرابعة كما قلت لك بصيغته الدولية، خطر عنا مشاركين من برشا دول إن شاء الله باش يشاركوا في الحفلة بالحضور، وبالتابعة الدعوة موجهة للجمهور العريض الكل، نقعد نعود لهم التفاصيل. نعطيك فقرات المهرجان يكون بإذن الله نهارة الجمعة في دار الثقافة علي الدعاجي، بداية من ما 3 الافتتاح الرسمي بمعرض للفنون التشكيلية تحت شعار أزياء وانتماء للفنانة المحترفة وأستاذة نصرة الأحوار ابنة حمام سوسة. إن شاء الله هذا المعرض باش يتواصل من 15 إلى 22 ماي، ومشكورة دار الثقافة علي الدعاجي على دعمها. من بعد عنا حفل صغير، حفل الافتتاح، وبعد عرض فني للفنانة والأستاذة الجامعية المثقفة والناطقة باللغة الأمازيغية صديقتنا نورا الغرياني، اللي ندعو الجمهور العريض باش يجي يكتشف اللغة الأمازيغية ويكتشف الفن الأصلي والنغمة التونسية الأصلية الأمازيغية الشمال إفريقية، فيها معناها ميزة خاصة وأهل الموسيقى يفهموا فاش قاعدة نقول. إن شاء الله هذه زاد الخمسة في دار الثقافة عند الدعاجي. النهار الثاني هو نهار السبت باش تكون عندنا ندوة فكرية باش يأسسوها مجموعة من الأساتذة المحاضرين والكتاب والأساتذة في التاريخ والأنثروبولوجيا. إن شاء الله باش تكون مداخلات مباشرة ومداخلات عن بعد لأسباب لوجستية الحقيقة وإدارية وغيره، يعني ضيوفنا ما تمكنوش من الحضور باش يكون عن بعد. إن شاء الله باش يكون عنا 10 مداخلات قيمة جدا نأكد، يعني من الناحية الأكاديمية العلمية البحثية، خاطر احنا مهرجاننا ثقافي وفني وعلمي
1: وسياحي ايضا. نرجع للترابط بين المجالات هذه الكل، خاصه بعد ما تكمل البرنامج مدام روضه.
2: ايوه دونك نهار الندوه العلميه قلت لك هذه ماضي ساعتين في دار الثقافه علي الدعاجي نهار السبت، بدايه من ماضي ساعتين وباش تتواصل ان شاء الله حتى تقريب للسبعة، يتخللها عرض مودرن باش ندخلوا التكنولوجيا في وسط القرايه. عرفتك اللي توا العصر الحديث ما قعدوش تاريخ يقلق، لا ما عادش درس تاريخ يقلق ولا درس جغرافيا يقلق، باش نخدموا بالمابينغ. ضيفتنا جدا هيفا المديوني من تونس، معناها فنانة مبدعة في فن الصون واللوميير، باش تعمل لنا استاتيو تتحرك بالرموز التيفينيغ والكتابة والرموز اللي تمشي في النقائش على الأزياء التونسية وإلا في الصربية نلقاوها، في اللبسة نلقاوها، في الوشام نلقاوها، في المحفريات في نلقاوها زادة في المتاحف وغيره. هذا باش نشوفوه بطريقة
1: باش تفسروا معناها فك رموز الإشارات هذيك. عرض فني
2: عصري تكنولوجي يحكي على حاجة تاريخية إن شاء الله باش يعجب جمهورنا بالأجيال الكل، خاطر احنا ديما ركزوا على الأجيال الكل صحيح. يعني هذه ندوة علمية دسمة لكن باش يكون حاضر فيها الشباب، باش يكونوا حاضر فيها مغرومين بالتكنولوجيا وعندهم ما يشوفوا. النهار الثالث اللي هو معناها اليوم الختامي باش يكون يوم ترويجي سياحي بعنوان تراث أجدادنا كنز لحفادنا، وهذه نسخة رابعة زيد عملنا في حمام سوسة وعملنا في المكنين وعملنا في القنطاوي، وهذه توا النسخة الرابعة إن شاء الله باش تكون في القنطاوي زيادة، باش يكون بداية من ماضي ساعتين باش نفتتحوه بمعرض الأكلة، باش يكونوا عنا برشا ضيوف جمعيات وأصدقاء باش نوريه الموروث اللامادي الغذائي بتاريخه، يعني الأكلة اللي أصلها أمازيغية وأغلبية الأكلة التونسية أغلبيتها نبدأ بالكسكسي راهو ذاك أمازيغي، الهريسة العربي ما هي شعر براي أمازيغية، الببوش والبركوكش والفرفش وأكل ماكلة هذيك كلها أمازيغية. إن شاء الله عنا ما نشوفه في المالح وفي الحلو. بعد عنا معرض الحرفيين والحرفيات، وهذا مازال مفتوح للراغبين في المشاركة، باش يكون في القنطاوي ومشكورة لدار العامة للشركة الدراسات والتنمية بالقنطاوي على دعمها لينا بارك الله فيها، باش يكون على طول الميناء السياحي الداخل باش يكونوا العارضين موجودين بحرفهم المتنوعة، كل أنواع الحرف برشا أنواع باش يكونوا موجودين من المسوغ للتطريز للفخار للخشب للأكلة للفن التشكيلي للوحات، هذا الكل مع الحفل الفني اللي باش يكون بداية إن شاء الله من 4:30 في رقح المرسى القنطاوي غديكا، باش تحييه فرقة فرحة مجموعة التروب فرحة من المقنين بإدارة الأستاذة زهور جينا وقيادة الأستاذ رفيق قدوين وحضور الفنان المبدع سي كريم المجدوب الغني عن التعريف تعرفوه. وأون باراليل باش يكون عنا عرض للأزياء التقليدية والمبتكرة للحرفية مدام فتيحة بورخيس من حمام سوسة وأمل مرجان من حمام سوسة، وباش يقدمونا عرض خاص بتطور اللباس الأمازيغي الأصلي في حمام سوسة بالذات والساحل التونسي، مع عرض للحكواتية أستاذة اللغة العربية الأستاذة نزيهة مصدق، باش يكون هذايا مع عرض الأزياء يلي عرض أزياء للمكنين، وتعرفوا الثراء الأزياء التقليدية
1: في المسوق وفي اللباس.
2: اللباس التقليدي لباس العروسة لمدينة المكنين، المسوق باش يكون موجود في المعرض موجود في المعرض الحرف والمسوق. وعنا زادة من جندوبة، عنا من تطاوين، وعنا من جربة، عنا وما زلنا نقبلوا يعني راغبين في المشاركة من الجهات مرحبا بهم. احنا عرفت الانفتاح نتاع اهل السياحة ببيننا ديما محلولة، ومرحبا بكل اللي يحب يجينا، ومرحبا بكل ضيوفنا.
1: هو برنامج سري ما شاء
2: من خلالكم كل المساهمين وكل الداعمين، من اللي مدلنا دينار للي مدلنا
1: حتى بالكلمة الطيبة.
2: أكيد
1: حتى بالكلمة الطيبة
2: أحمد، رأو حتى اللي يعطيني نمرو تليفون
1: بالتشجيع بالمورال، خاطر مش ساهل راهو مهرجان دولي وجمعية تنظمه بإمكانيات محدودة، وأكيد فما تحديات، والتحديات هذه خليت يمكن عامين المهرجان ما يرجعش للنشاط ويتوقف عن النشاط نتاعو. ودونك بالحق راهو الدعم المعنوي والمالي مهم جدا، خاصة في حاجة تهمنا، حاجة تابعة للموروث التونسي وتخدم الثقافة والفن والسياحة. ونحب على النقطة هذه نسألك مدام روضة، معناها المهرجان يجمع بين المجالات هذه الكل، كيفاش يمكن التوفيق بين هذه المجالات باش ينجم المهرجان يحقق الأهداف نتاعو اللي انتم رسمتوها كجمعية؟
2: احنا الهدف الاول هو ثقافي توعوي بفترة زمنية من تاريخ تونس القديم باعتراف من اليونسكو. تعرف تونس 7000 سنة حضارة، ماشي كان 3000 سنة حضارة. يعني احنا من دور الباحثين والاساتذة والمؤرخين انه يعطيوا صورة ويعطيوا معلومات حقيقية غير مغلوطة للشباب وللباحثين من ناحية التاريخية العلمية البحتة. هذه الأولى في حضور أصدقائنا وفي حضور ضيوفنا في مواكبة الأيام السياحية هذه، وكل احنا نخدم السياحة، وهذه السياحة ثقافية معناها اللي احنا نشجع عليها. يعني انت كي تبيع برودوي توريستيك ما هوش كان الشط والبحر، تنجم توفق بين الشط والبحر والصحراء وجمل، وتمد مادة ثقافية دسمة اللي تكون هي تحرك لك السياحة وتجيب لك سواح من قيمة، يعني تعطيك قيمة مضافة في المشهد السياحي نتاعك، وهكذا تتطور. يعني احنا حفلة مثلا كما حفلة الافتتاح هنا عندنا موروث ثقافي تونسي، قلت لك فنانة تونسية مازالت كي جات من الكوت ديفوار ومازالت تعمل في جولات كبيرة في العالم ومش معروفة في تونس. احنا قلنا نعرفوا بها، اولا هذه فنانة تونسية نعرفوا بها من دورنا،
1: وعندها خصوصية في المجال اللي تنشط فيه،
2: وعندها خصوصية من ناحية لغوية ومن ناحية المتعة، وان شاء الله اللي باش يجي وباش يتمتع
1: يكتشف حاجة حلوة.
2: تحية ليها وللفرقة اللي معاها، معناها البيانيست والباتور والجيتاريست، وفرقة معناها متميزة على الاخر ومحترفين ومختصين يعني، واساسا ما هوش مش هوات، ماشي فرقة هوات، فرقة محترفة. كيف يعني نهار القنطاوي باش يكون تنشيط للمحطة السياحية، وباش يكون الناس نستدعاهم في عشوية مزيانة في القنطاوي نهار حدها، وكحتى التلامذة والطلبة او كعدينا لدفورات الكنترول وباش نرجع لدفورات سنتيز نعملوا نهاير تحويسه وبعد نرجع
1: فيها بس تفرهيدة حتى اللي
2: نفسية مرتاحة،
1: حتى في فترة مراجعة يعمل ترتيحة صغيرة، معنا فيها بس كي نجم يلقى الوقت ينظم وقته وكهو طالب ولا
2: تلميذ بالضبط وقت اللي يكون مرتاح نفسانيا. ونشجع راني على نشاط ثقافي راهو دواء لكل داء.
1: يعطيك الصحة يا مدام روضة، واحنا فرحانين الحقيقة اللي فما نشاط حلو ومهرجان حلو. نذكر زادة فما مهرجان في الفترة هذه في لمطة، مهرجان التراث الغذائي بلمطة زادة من 14-17 ماي. نفرحوا كي نلقاو الحقيقة أنشطة ومهرجانات تعنى بالثقافة والموروث اللامادي والمادي التونسي، ونعرف المجهود اللي تبذلوه من خلال التنويع في الفقرات، وتحاولوا تكون فما موازنة بين ما هو ثقافي وفني وسياحي، وتحاولوا معناها تمسوا المجالات الكل، خاصة في المهرجانات اللي عندها خصوصية كما المهرجان هذايا، المهرجان الدولي للثقافة والفنون الأمازيغية في الدورة الرابعة، واللي تنطلق فعاليته يوم 15 تتواصل إلى يوم 17 ماي بين حمام سوسة والقنطاوي، خليني نقول في دار ثقافة للدعاجي وأيضا في مرسى القنطاوي. نشكرك برشا مدام روضة بن هنية.
2: شكرا يا احمد، بارك الله فيك،
1: في كل وقت
2: وتحيه من خلالك لكل زملائك، وننتظركم تكونوا معنا ان شاء الله حاضرين
1: ان شاء الله. شكرا مدام روضة بن هنية حسيون، رئيسة الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. سو كيوت. اسعار السوق. أسعار السوق العادة مع صديقنا وحيد مباشرة من مدينة مساكن. وحيد، صباح النور والسرور.
3: صباح الورد والياسمين ليك سيد أحمد والمستمعين والمستمعات الكليكة، وإن شاء الله تكونوا بخير وتكونوا مستعدين إن شاء الله للأفراح والمسرات والبشير
1: والأعياد
3: مال
1: للأعياد مستعدين فيها وعليه مزن.
3: لا لا مستعدين مش حتى بالفلوس حتى هيك
1: بالمورال. لا ديما نفرح احنا بالاعياد
3: ولا مورال
1: لا مورال طالع ديما طالع ونمشيو على قد امكانياتنا راهو معناها مانيش مجبرين باش
3: يا ودي يا ساحر ما تخليش
1: نخليو رواحنا معوقين ولا نتعبوا ولا نضروا مالي
3: خير من الفلوس معناها خلينا من الفلوس ما هيش حتى شيء فايده في الوجه والفايده في الضحك واللعب وكل
1: هاي ضحكنا شوي اخويا اعطينا اخبار الضحك وتفرح
3: يا ودي عجبني يعني واحد تشري ما عنده حاجه حتى ما نحكيوا على علوش شوي اخر يقول لك يا ودي والله وجهك انت خير من الفلوس شد الفلوس فيده هو فهمت ويقول لك زيدني 100 ودي تقول له يعني ماني جيران وكل مره خدمت لك هيك الحاجه ولا قضيت لك هيك لا لا يقول لك والله وجهك انت خير من الفلوس تعبني مالك وجهي خير من
1: والله العظيم عمل لي رميز يا اخويا كي
3: سيبني معناها المثل ولا الخمسين ألف سيبني فيها
1: ولا العظيم
3: اشري بها حاجة أخرى
1: صحيح يا سيدي شعنا وما عناش
3: الغلة
1: بدالي بالباهية اللي ترى فيها أخبار باهية
3: اي الأخبار الباهية الخضرة الخضرة قعدت في النسق العادي متاحة باستثناء طماطم قعدت ب 3000 بطاطا 1500 ل 1700 الفلفل انخفضت وحتى بالفين الحقيقة موجودة الفين ونص الفقوس الفين 1500 زاد انخفض السعر متاعه زي ستين بون نوفيل القرع 2500 البصل 1500 الخضرة في في المعقول سيد أحمد باش نجم نقولوا الحمد لله لاباس وان شاء الله تقعد الاسوام هذيك هي باستثناء شويه طماطم خاطر الطماطم اللي تتباع تو تاع بيوت مكيفه الشمسيه معناها العاديه زلت ما طاحتش تطيح تقريبا في اخر الشهر تاع ماي هذا فيما يخص الغلال تنوعت السله تويك في المعروض عند الناس نلقاو المشماش 3500 الخوخ بوتبقايا 5000 خوخ عربي 5500 ثم زاد البطيخ والدلاع انخفض حتى 3500 للبطيخ 2000 للدلاع بدأت الأسوام تنخفض في الغلة التوت 5000 الفريز 5000 تنوعت السلة نتاع الغلة في تونس تويكا ولينا نشوفوا معنا غلة نجموا نستهلكوها
1: كاليتي تحسنت شوية ودينا نقرب الوقت الغلة الصحيح معناه خاطر الخوخه بط على بكري كيف كيف المشماش مازال اخضر وشويه ما توا بدا نحسوا اللي الثمره ناضجه ناخذوها ناضجه في حقها زاد السوم بدا اقل شويه من الفتره اللي قبل هذه
3: غير البوصه زاد 5000 الكيلو موجود الحقيقه باني اللي عجبني برشا هو انخفاض سوم الفقوس خاطر الفقوس صحيا ممتاز ويجي سلايت
1: ويعني هو تنجم تعتبره غلة زاد راهو
3: معناها ونعتبره غلة الحقيقة نتاع ربي وهو معناه مفيد جدا جدا حتى الناس اللي تسمع فينا ننصحهم باش ياخذوا شوية فقوس معناها قبل الماكلة وبعد الماكلة حاجة تعمل 66 كيف صحة وفرحة لهم
1: فما الحرشية زاد موجود
3: اي
1: اي معناها فما انواع نتاع بالحق خضر وغلال باهية تو على الاقل نجموا ناخذوها اي
3: الغلة والخضرة الحمد لله نمشي للحم الأبيض الدجاج يطلع شوية كان 5300 يوصل حتى 5800 حية 7500 جازة للتوخ الإسكالوب 16000 حتى 18000 العظم من 6000 البلاتو حتى 8500 ثم قبال قعد على الدجاج الناس تشري الدجاج خاصة للي عنده صغيرات وللي عنده عيلة وللي يحب يطيب مكتعرف حتى الدجاج في التطيب يطيب فيت في أكثر من الحم الأحمر دونك الدجاج قعد سلطان الشراء بالنسبة للمواطن وبالنسبة للمستهلك وأنقذ العائلة التونسية الحقيقة وأنقذ المواطن الدجاج في بارشة مناسبات ثم زاد شكون يشري الدجاج سيد أحمد العربي خاطر الدجاج تو اللي يبيع الدجاج السوري الأبيض يبيع معاه سردوك عربي سردوك عربي في حدود 40-45 دينار مش بالكيلو راه وفقه كيك ويذبحك السردوك العربي هذا كاوي يعود فرحا مسرورا مناوي طيبه كشكسي ويطيبه مرقة ويطيبه برشا حاجات ثم العربي والسوري في الدجاج خاصة تسخن الدنيا الناس تحبس الدجاج العربي فيما يخص ولد البحر السردين موجود 5800 حتى 7700 كاليتي هذه تعسوسة هذه تعجبس هذه سردة هذه كل الأمور هذيك التريلي 17800 فما ب 25 دينار القاروس ينقز شوية حتى لل 28 دينار و 26 دينار التريلي 22 دينار و 400 اللوراتة 22 دينار و400، ثم زاد المسلة 14600، الشفريت 17 دينار، وفما الكروفيت 32 دينار الكيلو. القبال على الحوت زاد ديما موجود، الناس تاخذ الحوت خاصة الحوت الأزرق توا مادام سخنة الدنيا، سكومبري 17800 زاد موجود. ثم إقبال على ود البحر. نرجع توا للسيد الأسوام في السوق وهو العلوش. العلوش سيد أحمد يطلع السوم متاعه توا حطيت ل 64 دينار عند الجزار، من 62 حطيت ل 64، وفما تكهنات اللي ربما يتجاوز حتى 68 دينار في ذروة العيد، يعني 3 أيام الأولى قبل العيد بنهار ونهارة العيد وبعد العيد بنهار. هذا ثم ناس تقول السوم مش يزيد، احنا نتمناه اللي هو ما يزيدش، اما ماشى البرنامج ما نخفضش السوم.
1: وهوك علاش نحترموا برشا الدجاج احنا قاعدين تو
3: فتره هيك. لا تحبوا اني اصلا
1: لا لا حتى الداد محترم زاد نحترموه.
3: اي على هو بقدره هذاك قدره النجم
1: يسلك الامور الحقيقه مش كذبش عليه
3: قدره هذاك. الناس كل توما في امريكا عاملين له احتفال الداد
1: والله العظيم ريت قدره. لا نورمال مو ياخذ قدره زاد تو في تونس بالكدا
3: هو محترم حتى كي يبدا يمشي يبدا بقدره ويبدا راسه الفوق ويبدا
1: ما لا شنو مواهر شنو
3: مواهر ما شاء الله.
1: يعطيك الصحه يا وحيد ان شاء الله الجمعه الجايه الاسعار نتاع اللحوم تيح شويه على الاقل. هاو الخضر سافا لاباس، الغله غاليه شويه فما شويه غاليه الحقيقه مش نكذبش معناها ما متوفره على الاقل
3: جروسومودو
1: مقبوله وبعد تزيد اي فوالا وباش تزيد تنقص نتصور شويه كي تولي في ذروه فوالا باش تكون موجوده في الاسواق. نشكرك برشا وحيد كالعاده متميز خويا بروحك الخفيفه وتقديمك للمعلومه في اسعار السوق. ملتقنا الاسبوع القادم. نشكر برشا محمد سيديه، نجل عطيه، هويدا بساسي، فريق حصت اليوم بشائر الصباح، كثر علاقي البنباجي، بعد شويه صيدليه الاعشاب مع صيدلاني عادل الهرقلي، كان معاكم في التقديم احمد موسى، وبعد شويه بعد لحظات وثواني قدم لكم على الجلاسي موجز اخبار الساعه 9. نهاركم سعيد والى اللقاء.
0: إشهار
4: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
5: 9 صباحا على موج إذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
5: موجز الأخبار. صباح الخير. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الإعلاميين مراد زغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهما مدة 3 أعوام و6 أشهر في جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء. وكان الحكم الابتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية أواخر شهر جانفي الماضي، وأقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما ومصادرة الأموال الراجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. تدور انطلاقا من الساعة 4 عصرا الدفعة الثانية من الجولة 30 والختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفيها يستضيف النادي البنزرتي الترجي الجرجيسي بإدارة سيف الورتاني وأمين الفقاير كحكم فار، ويستقبل مستقبل جابس الملعب التونسي بإدارة عبد السلام ماني ومحمد علي القاروية كحكم فار. وكانت شبيبة العمران أنهت ومستقبل مرسى مشوارهما في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بالتعادل بهدفين لمثلهما في المباراة التي احتضنها ملعب زويتن أمس. وبهذا التعادل أنهت شبيبة العمران الموسم في المركز 9 ب 36 نقطة، بينما حل مستقبل مرسى في المرتبة 11 برصيد 35 نقطة. الرياضة دائما صاعد التقدم الرياضي بساقية الدائرة رسميا إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب فوزه العريض أمس على ضيفه إلى الأرديف لحساب الجولة 26 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية. وبذلك يلحق تقدم سقية الدير بأمل حمام سوسة الذي ضمن عودته في وقت سابق إلى الرابطة المحترفة الأولى عن المجموعة الأولى. ويذكر أن المقعد الثالث للصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى سينحصر بين الرباعي نادي حمام لينف واتحاد طاوين عن المجموعة الأولى والملعب الجيبسي ومستقبل القاسرين عن المجموعة الثانية، حيث تخوض الفرق الأربعة دور نصف نهائي ونهائي البراج على أن يصعد في الأخير الفريق البطل إلى مصاف فريق النخبة. بأخبار الطقس، حيث تشهد الحالة الجوية اليوم سحبا تكون أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسطى ومحليا بالجنوب، ثم يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمنطقة الغربية للوسط تكون مصحوبة بأمطار. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل، ودرجات الحرارة تسجل انخفاضا طفيفا هذا اليوم. صيدلية الأعشاب مباشرة بعد هذه الوقفة الإخبارية مع كوثر علاقي بومباجي. الموعد الإخباري القادم يكون في تمام ساعة 10 صباحا.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير،
7: انتم تسمعوا
8: في إذاعة المنستير
7: معكم
8: وين ما كنتم.
7: حلوين ترافق نهاركم بكل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

9 و5 دقائق. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة المونستير وبرنامجكم صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب اللي ناخذ فيه من الطبيعة أسرارها وفوائدها على الصحة والجمال. اليوم باش نحكيه على نبتة معروفة عنا في تونس ومعروفة حتى في العالم العربي، لكن فما برشا ناس يخافوا منها على خطرها تحرق، وذلك علاش هي اسمها فيها الحريقة أو القريص. النبتة هذه تتوجد في الطبيعة وخاصة بعد الأمطار، ونحن الحمد لله السنة الأمطار خيرات. الحريقة، الخبيزة، القميح، النباتات اللي عندهم فوائد كبيرة برشا برشا وتطلع تلقائي ما غير لا تتزرع لحد شيء، نلقوها موجودة في الطبيعة. تخرجوا شوية من البلاد وتمشي وتشوفوا الحريقة، تشوفوا القميح، تشوفوا النباتات اللي تنجموا تستحفظوا بهم على طول العام ويكونوا في داركم دواء في الصيدلية اللي قاعدين نعملوا فيها مع بعضنا. طبعا الحريقة تعتبر من النباتات الأكثر غنى بالفيتامينات والأملاح والمعادن المهمة لجسم وجمال الإنسان. هذه لمحة صغيرة، لكن أكثر تفاصيل من ناحية الفلاحية حول نبتة الحريقة اللي هي موضوع حصتنا اليوم، باش نتعرفوا عليها بعد شوية مع خبير الفلاحة سي بشير بن عائشة. لكن من ناحية الطبية والعلاجية كما متعودين مع الصيدلاني والباحث في مجال أعشاب الطبية عادل هرقلي، أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء: محمد صيدية، نجلة بن محمد عطية، هويدة بن ساسي. فرج الكيت في استقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 73 460

0: نجدد التحية إلى كل السادة المستمعين اللي التحقوا بنا الآن على موجات إذاعة المنسير، برنامج صيدلية الأعشاب. والبرنامج اليوم الموضوع اللي فيه مهم برشا وما يكلفش، الموضوع هو الحريقة أو القريص، واللي عندها منافع كبيره برشا برشا برشا. وهذا مش باش نقولوا انا، تبعد شويه يقولوا لنا سي عادل. صباح الخير سي عادل.
1: صباح الخير ومرحبا بكم.
0: لكن خلينا نشوفوا مع سي بشير الحريقه. ممكن فما برشا ناس ما يعرفوهاش ولا ما تجيش البال.
1: صعيب شوي
0: ناخذوا فكره. اي في تونس، اي في البر يقولوا لها يظل القريص.
1: اي
0: اي نشوفوا مع سي بشير.
1: مرحبا بسي بشير.
0: يضيف لنا على الحريقه. علاش
1: عنده السير ما عنده ما يضيف.
0: صباح الخير سي بشير.
2: مدام كوثر. صباح الخير سي عادل. صباح الخير كل السادة المستمعين.
1: صباح الخير سي بشير. مرحبا.
2: الحريقة.
1: أي.
2: الحريقة هي نبتة تلقائية تطلع وحدها، معناها ما نظروهاش، تطلق برشا أصحاب الحدائق. وتراها نشوفوا مع بعضنا عندها شي مزايا دون المشاكل أو القلق متاعها. نبدأ بالاسم متاعها. اسم العربي حنسميه الحريقة في تونس. في الشرق نسميه القريص. احنا القريص حاجة أخرى. القريص عندنا نبتة تلقائية بصلية، الأوراق بتاعها على شكل ترافل وتعمل نوارة صخرة.
1: شو اسمها بربي باللاتينية سي بشير؟ الحريق.
2: الحريق
1: مش الحريق، مش الحريق،
0: القريص.
1: القريص
2: سي لوكساليف.
0: سي لوكساليف
2: فامي أوكساليدا سي. الاسم الفرنسي متاع الحريقة فما لورتي بريولونت اللي هي الصغيرة الورقات صغار، وفما لورتي ديويك اللي هي أوراق كبار. هذوما الزوز اللي عندنا موجودين في تونس. معناها الاسم العلمي معناها بالنسبه للصغيره تسمى ليورتيكا يورانس، والاسم العلمي بالنسبه للاوراق الكبيره ليورتيكا ديويكا، من عائله القراصيه اللي هي يورتيكاسي. النبته ذي او العائله ذي تحتوي تقريبا 700 نوع. عندنا زوز برك منهم في تونس اللي كنا سميناهم تو ليورتيكا يورانس وليورتيكا ديويكا. هي نبته تعتبر تلقائيه تطلع وحدها، وتعتبر من الاعشاب الضاره والمزاحمه للزراعات. هذا بالنسبة للفلاح
0: للزراعة.
2: نعطيه على فكرة صغيرة. هي نبتة موسمية. الطول متاعها من 10 إلى 60 سنت. الأوراق متاعها مستطولة ومحفل جوان متاعها. لونها أخضر داكن. وقتاش تنور الشتاء والربيع. في تونس علاش نسميها حريق؟
0: علاش؟
2: على خاطر وقت اللي نمسوا الأوراق تشعر بحرقان أو بقرصان على الجلد.
1: كل واحد كيفاش يدافع على روحه سي بشير.
2: أي زعما شنو السبب في ذلك؟ خاطر النبتة تحتوي على شعيرات أنبوبية. معناها فوق الورقة متاعها وقت اللي تمسك الشعيرات تتكسر وتفرز مادة حارقة تحتوي على حامض يتسمى لاسيد فورميك أو الحامض النملي.
1: ومادة الهيستامين سي بشير.
2: هي نفس المادة اللي يفرزها النملة كيما يقرص. أنا كي تقرص النملة وقصتني النملة هو لاسيد فورميك اللي نلقاوه في الحريق. يقول لك تنمل. هي
0: تنمل. أي تنمل تنمل.
2: باه نجي دولة الفلاح. الحريقة اللي عندها فوائد فلاحية اللي نعرفه هي الحريقة نبتة طفيلية قاصة الزراعات في الغذاء وفي الماء، ولكن راهي عندها فوائد أخرى.
0: ثم
2: استعمال مستخلص الحريقة للقضاء على حشرات المن أو الزيب.
1: كيفاش
2: هذا؟ هذا ناخذوا معناها الاوراق نتاع الحريقه نقصوهم بالمتنور نحطوهم في الماء لمده 48 ساعه. كيلو حريق نحطوه في 10 لتر ماء بعدين نخليه يتخمر. نصفيوه السائل اللي نتحصلوا عليه نجموا نستعملوه لمداوات حشره الزيلي. نعملوا 50 مللتر في لتر ماء، وهذا يستعملوه في الفلاحه البيولوجيه منصوح به ويمكن استعماله.
1: سامحني سي بشير. سي بشير بالنسبه كيما نقولوا طريقه التحضير، هنا عندي ملحوظه اللي لقيتها كيما نقولوا وانا قاعد نشوف المنافع نشرش. دونك يقول لك ما تخليهاش تتخمر، على خاطر كي تتخمر تولي كيما نقولوا ما عادش عندها اكل مفعول مع الفاعلي. دونك جوست مثلا اثناء 24 ساعه، واحنا باش نعرفوها بدات تتخمر سي بشير. كي تغزر كيما نقولوا الحريقه هذيك وتبدا تطلع فيك الفقاعات الجويده، راهي بدات تتخمر. واذا كانوا فيها عمليه التخمر اكل الفقاعات هيكم يوليو ما عادش فما وفيه الاكسجين. دونك
0: ما عندها معاش نافع.
1: معاش نافع.
0: واضح.
2: على كل هو السائل كما قلنا المتحصل عليه هذا باش نستعملوه لمدة الزيلي نستعملوه بالرش 50 مللتر في 100 لتر في لتر ماء. وبالنسبه للفواضل نتاعها كل الاوراق والواحد الفواضل
0: تفشل قاعد
2: نستعملوهم كسماء. فما نظريه العامل الكيميائي للعالم الكيميائي لافوازي يقول لك ريان سوبر ريان سكري تو ترانسفور ما يضيع شيء وما يخلق حتى كل شيء يتحول والا فما مثل اخر يقول لك تو سير ريان سوبر كل شيء يصبح ويضيع حتى شيء
1: صحيح
0: شكرا لك سي بشير لا بالعكس معلومات مهمه ومهمه برشا برشا للفلاحه خاصه علاش يلوحوها والا يخليوها للمواشي مادام عندها والزيلي موجود للي عنده الاشجار المثمره
1: موجود هو تو سورتو يظهر لي تو يبدا يظهر لي وقت الازرار نتاع الرومان سي بشير هكا ولا
2: صحيح صحيح
1: دونك هنا الوقت هذا يكثر الزيلي أيوة. مع شجره الرومان ويضرها احنا شنو نقولوا سي بشير دونك باش نعقب على كلامك ريت كيما نقولوا بالنسبه للنبته نتاعنا احنا انا ما نقولكش نبته خايبه دونك انت كي تجي باش تنظف الجنينه نتاعك باش تولي كسماء وتولي كدواء بيولوجي حتى كانت باش تعمل كعبه الرمان نتاعك تبدا متاكد اللي هي بيولوجي
0: يعيشك سي بشير ان شاء الله نهارك سعيد ان شاء الله نتلقاو في نبته جديده الاسبوع الجاي اي تو نحن عرفنا طلعت ما هيش خايبه حتى على الارض بيقول الفلاح ما يحبهاش لكن هاي عنده فوائد
1: هو المشكله هو مش هو ما يحبهاش
0: تقلقوا
1: حتى في طريقه التحضير باش ياخذها ويحطها في بلاصه ويحطها في وسط الماء ويخليها كيما نقولوا مده معينه في حراره الدنيا تبدا سخونه تريف دونك ويخليها تخمر ومنها يعاود يصفي ومنها معناتها فيها تعب
0: فيها تعب اللي عنده معناتها مساحه كبيره اما انسان عنده مثلا
1: في جنينه
0: جنينه ولا بقعه صغيره بالعكس مهمه ومهمه جدا
1: هو شوف احنا توظوا اللي احنا خرجنا من الجنينة واحنا عنا شوية في الجنينة وهذاك راهو النجم ونستعملوه كما قال سي بشير للحديقة متاعنا
0: وإلا
1: كدواء
0: المهم اللي في حصتنا
1: اسمع المهم كدواء ونحب نجلب الانتباه اللي النبتة كي تم مشيحة بالطرق الصحيحة ما تنجمش تلقاها في المستخلصات الطبية
0: ايواش
1: علاش على خاطر في وسطها ماده السيليس اللي هي كما نقولوا اورجانيك على الطريقه العضويه هي تتحل بصعوبه في وسط الماء وبالتالي احنا ما نلقاوهاش بسهوله في المستخلصات الطبيه نلقاوها كان في النبته التامه كامله ولا يتسمى الاكستري دو بلان ستاندارديزي اللي هو
0: نقولوا احنا هذه ماده السيليس اللي موجوده في الحريق
1: اي وهذه ليش تصلح
0: تعطي هذيش باش نسال خليني نكمل عدس خليني نكمل يا سعاده وهذاك علاش اني هنا باش نسالك نقول لك ماده السيليس شنو منفعتها
1: اول حاجه الكولاجين كي نقولوا الكولاجين نقولوا الجلد كي نقولوا الجلد راهو كيما نقولوا الشبابيه نتاع الجلد
0: تشبيب الجلد
1: في نفس الوقت ما تمكش باش تلقى كيما نقولوا احنا راهو ماده السيليس برك شنو ذكرت في المقدمه نلقاو في وسطها مكونات كنت نجم ذكر
0: قلنا فيتامينات قلنا معادن
1: الفيتامينات شنو تلقى في وسطها فيتامين سي موجوده كميه مهمه وشنو المعادن نقولوا الحديد الحديد الحديد زعما يتحسن الامتصاص نتاعو كي يتم بالفيتامين سي ولا بلاش احنا على سبيل الذكر للساده المستمعين بعد ساعات يمشيو باش ياخذوا بعض الادويه يلقاو الحديد مع الفيتامين سي باش يسهل عمليه الامتصاص دونك هذه النبته باش يكون في وسطها ماده فعاله نتاع حديد نباتي ويكون سهل الامتصاص للبدن مع الفيتامين سي امورنا واضحه الفيتامين سي شنو نعرفوا عليه اللي هو مضاد الاكسده كي نقولوا مضاد الاكسده راهو باش يعاوننا في مضاد الالتهابات النبته نتاعنا مزعمه نتاع اليوم عندها مفعول مضاد الالتهابات نقولوا ايه نقولوا ايه دونك وبالتالي كما نقولوا هات نشوفوا الساعه نعاودوا نرجعوا مره اخرى شنو هو العضو اللي باش نستعملوه في وسط باش نستعملوا زوز هذا
0: اللي هما
1: كدواء اللي هما كما نقولوا الجزء العلوي اللي هما الاوراق والجزء السفلي اللي هما العروق وقتاش نحيهم الاوراق هذوما
0: يبداو خضر
1: يبداو خضر وقبل ما تعمل الزريعه
0: مازالوا طريين
1: مازالوا طريين زعما ناخذوا كالطرف اللطانيه كالمليفه اللي تبدا حرشه ولا ناخذوا الطريف الفوقاني
0: هو من المستحسن تكون فوقانيه طريه
1: يرحم والديك دونك احنا كي تبدا عندنا موجوده في الجنينه موجوده في الجنينه.
0: يا ولدي حتى اللي ما عندوش جنينه كي يخرج.
1: احنا نقولوا
0: خلينا من الجنينه نسكن في ابارتمون ما عنديش نخرج نلقاها موجوده في
1: موجود. الجنينه موجود. انا علاش قلت في الجنينه؟ خاطر باش نستعملها كجو في الصباح منعش مع شويه فريز مع شويه كيما نقولوا من عرش غلال اخرى اللي تبدا موجوده عندنا بوسع. اي
0: النجم تو والله البوسع ان شاء الله الجمعه جينا
1: بوسع. عندنا شويه فريز عندنا شويه تفاح
0: انت البطيخ توا هانو موجود زيد
1: اللي موجود الكل وكي نزيد نقويه بالمنافع نتاع الحريقه اللي موجوده عندنا وناخذ ونقص طريف كيما نقولوا ولا نجيب حتى مشيحه
0: إيه طريف هذا الفاسد كي نخلب مثلا انا خرجت وجبتها حطيتها ندرا نشيحها طول النجم نخليها باش تقعد لي خضر نحطها في الفريجيدير كيما نعملوا ساعات مع المعجنات
1: انت واش تحب انت واش تحب
0: دونك حتى كي تبدا موجوده عندنا قبل بنهار والبنارين وجبناها نجمو نستعملوها في الثلاجه ونستعملوها جو
1: وحنا زاد حاجتنا بها حتى كان كيما نقولوا في فصل الصيف ما نقولوش لا كي تم شيحه كي النعناع ما
0: تكون خلينا نكملوا في الجو حطينا طريف النعناع مع طريف الغله
1: دونك شولنا عندك مكون غذائي بالسيليس باهي للناس اللي عندهم وجيعة الركيب
0: روماتيزم مفاصل
1: احنا نقولوا البرد الكل باهي والناس اللي ساعات تلقى عندها بعض الالتهابات وتاخو في الأدوية من عند الطبيب باش ينحي لك الوجيعة راهو يزيد في يزيد يعاون المفعول مضاد للالتهابات متاع الدواء اللي يعطاه لك الطبيب دونك يعاونوا دونك وبالتالي متنجم تكون كنتيجة إيجابية وحتى الطبيب مثلا يقول لك نقص النتيجة باش تكون إيجابية لخاطر باش يعاونوا بعضهم الزوز وهذا الكل كل ناتج على مادة السيليس اللي باش تدخل تعاوننا فيها هشاشة العيش لزعم أكلوجيعة اللي تبدأ ناتج عليها دونك النتيجة متنجم تكون كان إيجابية دونك العروق الجزء العلوي يتنحى
0: أخضر
1: أخضر أما بالنسبة للعروق نحيوهم فك البريود اللي تلقط فيهم النبتة معناتها من سبتمبر حتى لقبل ما نقولوا احنا ما تبدأ تنور خاطر الوقت هذاك العروق يبدأوا اللي قاعدوا في وسط القاع يبدأوا كما نقولوا احنا راقدين غنيين بالمواد الفعالة والنتيجة تكون إيجابية ده دونك حكينا طريقة كيفاش
0: ريتو بالنسبة للأوراق وقلنا الأوراق عندهم ساعة الفيتامين سي خلينا باش نوضحوا للسادة المستمعين ولا اللي لحقوا بينا توا عنا نبتتنا اللي هي الحريقة أهم مادة في الحريقة اللي هي السيليس هكا ولا
1: نعرفش
0: أنا حسب ما معناتها لخص في اللي قلته
1: تتذكر قبل نحكيه على نبتة البريل اللي هي نقوله راهي إيجابي ذنب الخيل وراهي احنا معناش في تونس وراهو غنية بالسيليس وتعاوننا باش نحيو من نقص ومن هشاشة العظام والركيب متاعنا كل عظمة كل المشاشة اللي موجودة في وسطها تبدأ تتحسن الكاليتي متاعها حتى كي نتم مقروشة تريف راهي هذه تنجم تمشي في عودها هاي سيدي هو كيما نقولوا
0: هاي موجود
1: موجود ما نقولوش معناش في تونس
0: واستعملها ساه
1: والناس كو عند نسكر
0: واستعملها ساه
1: ماهوش صعيب تعرف انت كيما نقولوا كي ترحيها
0: تشيحها وترحاها
1: تشيحها وترحيها بمعدل نقولوا احنا اقل منك الشطر ريتك ديما نحكي عليها نقول لك المغرفه البلاستيك الجويده
0: اللي قد القمحه
1: هذيك هي تاخذها مغرفه ثلاثه مرات في وسط النهار
0: حكايه فارغه معنا
1: حكايه فارغه
0: وتشيحها يكون في مجرى هواء ما غير ما تعرضها للشمس باش تقعد اللون الاخضر نتاعها وتترحى كي النعناع تحط في دبوسه غامقه ولا تتغلف ساهل برشا
1: ما في حتى شيء
0: معناتها هذه حاجه سهله وموجوده بكثره في الطبيعه اللي ما عندوش في الجنينه ولا ما عندوش جنينه يخرج للطبيعه يلقى الحريقه سي بشير قال لكم عليه لكن انا بكري كي سي بشير يتحدث قال فما نوعين عندنا في تونس برا
1: زوج كيف
0: ايواش حبيت قعدت وخمت
1: انا كنت مستني في السؤال هذا
0: اي وانا لا وانا من بكري نقول شنو اللي باش نساله معناتها نفس اللي نلقاو الحريقه
1: الحريقه اللي موجوده عندك
0: باه الحريقه ناس كل تعرفها مشرفه شويه الورقه نتاعها كي تمسها تحسها تحرقك تنجم تنحاها بعروقها خط ساعات كي الارض طريه كي تجبدها تتنحى بعروقها
1: ما يصيرش
0: تنجم تستحفظ بالعروق
1: تتخذهم
0: ونعرفوا شنو باش نعملوا بهم
1: تاخذهم تغسلهم منيح تنظفهم وتقصهم مع بعض
0: باه وهذيك تشيحها كي النعناع ترحيها اغزر شنو تنجم تنفعك نعاودوا سي عادل شنو هي المنافع نتاع اوراق الحريقه؟ ماذا بيك تاخذ كترين الورقه الخضراء اللي تبدا ماهيش شايحه.
1: كي فما شكون يفور ويعملها مع السلطه؟
0: مع السلطه اي.
1: وفما فما كيما نقولوا ما تقولش تو كي باش تقوم تحرق لي في فمي. ليه ليه ليه
0: ليه هي تقتل لي يظهر لي بالسخانه والكل تمشي.
1: هو شنو دوبه تشم ريحه السخانه باش تمشي كلاسيد فورميك والاستامين اللي موجود فيها تولي
0: كيما الاستامين يمشي زاد
1: يمشي. هي أيوة. شنو هي بالضبط بالضبط نقولوا كوسيله دفاع. دفاع احنا البدن نتاعنا مش ماده الاستامين في الحساسيه كوسيله أيوة. دفاع هو عنده وسيله دفاع باش كي تجي اي حاجه تجي تحرقها وكها. اللي مثلا أيوة. كيما نقولوا احنا
0: ما عندوش معناتها مضار على البدن.
1: لا لا ما عندوش لا أيوة. هو ما يقعدش ما أيوة. هو كوسيله الدفاع ايش يقول لك دوبه تمسها فك الشعيرات. انت الشعيرات هذوك كان حطيتهم كيما نقولوا كان قصيتهم ولا انت كيفاش تقصهم مي مش الشعيرات باش تكسروا ايش يقعد فيها ما يقعد فيهم حتى
0: به انا ديما كنقول تقول انت سيليس ونحكيه ديما نحكيه لو انه باش نخرج شويه نحكيه على الشعر وعلى الاظافر وعلى اللي عنده مفعول ايجابي وايجابي جدا بالتجربه سي عادل.
1: موجود الزوز موجودين أيوة. استعمل كيس تعمل ديخ تحب نحكيه شوية على الشعر
0: اي مهمة مهمة خاطر
1: بخاطر حسيت كمان الناس كل ديما
0: حسيتني
1: العباد تبدأ مهتمة بالخصوصي بالنسبة للزادوليسانت البنات الصغيرات اللي تلقاها مثلا والله تلقاها الشعر تقول لك وراه هرب شوية على اليمين
0: فرغوا لجناب نواظر نحن نقول
1: فرغوا لجناب راهي تنجم تكون عندها نتيجة إيجابية جدا. استعمل داخلي واستعمل خارجي.
0: الداخلي حكينا عليه هذاك هو تشيحها وتحط مغير ثلاثة مرات في النهار
1: زعما نفس الأسلوب على خاطر في وسط السليس أكهو ولا عندنا مفعول آخر ونستعمل استعمل الداخلي لراسين نقولوا احنا العروق الجذور الجذور هيكومة والأوراق ولا نستعمل الأوراق وحدهم والجذور وحدهم للداخلي وفي الخارجين نستعملوا كان الأوراق اللي من برا أكهو
0: ولا نستعملهم يكون مستحلب معناته نشلوا به شعرنا ولا نمسحوا به وجهنا ولا
1: به. أنا شنقول ريت كي باش نستعملوه للشعر
0: أي
1: كما نقولوا ولا زاد بعد ساعات تلقى عنده شوية تلقى عنده شوية شعر في وسط بعد ساعات البنات الصغيرات تلقاها تبدأ متحرجة فما كعبات شعر يبدأوا طالعين في الوجه وتبدأ متحرجة من
0: هو كعبات فما خليني فما ساعات في سن معين تولي عندك الشعرات الخشين يطلعوا
1: هيك ايه
0: هذوك للكبار في بالي معناتها كذاك النقص في الليزرمون
1: حتى صغيرات
0: حتى صغيرات
1: حتى صغيرات تلقاها كما نقولوا 15 16 أيوة. 17 سنه هي مربوطه انت تقولي تو كما نقولوا بالهرمونات الذكريه
0: اي
1: تقولي بنيه صغيره منين جايه
0: هذا هو اللي قلته لك
1: يا اخي احنا رجال ما عندناش هرمونات انثويه في الدينا منين باش يجيونا وغده ما فوق الكليه هي اللي تصنع اللي حاجتك بيه خاطر احنا بالنسبة للمرأة حاجتها بكميات أكثر تلقاها في الغدد الأنثوية متاح لزوفير وبالنسبة للراجل يلقاهم كما يقولوا في الخصيتين متاعو ويعطيوه الهرمونات الذكرية اللازمة
0: به
1: كيف تبدأ حاجتي بشوية هرمونات أنثوية خاطر الهرمونات الأنثوية تصلح عند المرأة وعند الراجل باش تبني البدن صنع العضلات مثلا دونك وبالتالي تستحقي كما الرجل يستحق دونك بالنسبه ليه شنو تعمل تلقاها البدن نتاعها قاعد يعمل في الهرمونات هذوما والهرمونات هذوما طالعين احنا باش نسهل نقولوا طالعين شوي دونك احنا نختاروا الطريق ثنية عن طريق العروق نتاع الحريق باش تنقص لنا هالهرمونات الذكريه وتولي ينقص عليها ينقص عليها اكل حب
0: اكل شعيرات الشعير. تطلعوا خشين شويه في
1: وبعد ساعات فما اللي تبدا كيما نقولوا تحسهم ديفلوبي اكثر حتى فما شكون يستعملهم عن طريق الليزر دونك نقولوا راهو بقدره ربي هنا يلزمها اول ما تمشي للطبيب باش نثبتوا علاش السبب الاصلي ومنها كي نلقاو كيما نقولوا الغدد كيما نقولوا البويضات نتاعها لاباس وما عندهاش اشكاليات نداو تداو بقدره ربي ولاباس.
0: الاستعمال سهل برشا
1: الاستعمال ريتو بالنسبة لاستعمال الشعر نخلطوهم الزوز مع بعض الزوز باش نبداو متأكدي مزوز يمشيوا للزوز استعمال داخلي باش يقوم تعديل الهرمونات الذكرية والاستعمال متاع كما نقولوا الأوراق باش يعطينا المادة السيليس وتبدأ أمورنا مريك. بالنسبة للوجه زاد كيف
0: استعملوا العروق نستعملوا الجوز العروق والورقه
1: نستعملوهم الزوز احنا في نستعملوهم في
0: الوجه. لكن العروق احنا كيفاش قلنا نستعملوهم ندرا باش نشيحوهم ونرحيهم ولا نستعملوهم كمغلى؟
1: باش نستعملوهم كمغلى والا باش باش نستعملوا مستخلص. ممكن ما قلتوش قبل هو مستخلص من العروق مع الفينيغر دو سيدر خل التفاح ونعملوه كمستخلص. هذاك المستخلص هذاك تولي تنجم تبخ عليه الشعر نتاعك بالشعر ما لازم يكون مصفي منيح راهو
0: اي ما باش تقولنا عاد انت تو باش نستعملوه
1: بالنسبه لل
0: مستخلص
1: المستخلص
0: من العروق بتاع الحريق اللي عنده منافع. خلينا نوضح للسادة المستمعين اللي عنده منافع كبيره برشا على الشعر خاصه اللي شعرهم بدا يتيح اللي عنده فراغات حتى راهو لولادك اللي تقى يبدا يعمل برشا الجيل تقى بدا شعره يفرغ
1: هو صحيح يفرغ
0: ايه؟
1: ممكن الجيل يكون
0: ما نحكيش انا على اللي عندهم الصلعه ولا الذكاء وراثي
1: مربوط بالهرمونات الذكريه اللي موجودين عنده وفما نوعين فما هرمون الذكرية تم فعالة 100% وفما اللي تبدأ ما هيش فعالة نقصة شوية اللي ما عندهش نقصة تبدأ نقصة شوية وقتا ولي نخمو في الصلعة ونخمو في الحاجات الأخرين فهمت
0: به كيفاش نستعملوه
1: كيفاش نحضروا المستخلص على أساس الفينيغر دو سيدر خل التفاح ناخذوا 50 غرام من الأوراق والعروق
0: مع بعض
1: نحطوا معهم نصف إيترا من خل التفاح ونخليهم 15 يوم
0: يتخمر
1: ومنها ناخذوا منهم زوز مغارف كبار من الخل هذي بعد ما نكون صفيناه باش ما نحبوش نقعدوا البقايا نتاع الاوراق يبدا صافي باش يولي كونسونطري مركز
0: كي نرقدوا فيه الاوراق تكون مرحيه ولا ورق عادي
1: حطوا ورق عاديه ما يقلقنيش أيوة.
0: يولي اسهل في التصفيه
1: به فوالا نحطوا خاطر كيما نقولوا تنجم حتى كان تحب تعملوا تهرشوا ريتك الضربه الخفيفه بالخلاط الكهرباء ضربه خفيفه باش كيما نقولوا تاخذ كميه تلقى لك فيسع يقل الاستخلاص نتاعها ومنها خليوها كما نقولوا احنا مده معينه نجم نقولوا حتى 15 يوم ومنها نوليو نغسلوه ننظفوه كما نقولوا احنا مش ننظفوه نصفيوه ومنها شنو عمل لنا هو ريتك كما نقولوا الشعر نتاعنا كان زين ثبتوها في الميكروسكوب نلقاوها عباره تقول عليها قشور نتاع حوت
0: اي مشرفه
1: هو اول ما يبدا يجي ونقصنا يسكرها
0: يلمها
1: ما زالت تخرج الزيت
0: لا
1: تتسكر وبالتالي حتى الشعره تولي خير اقل زيت وفي نفس الوقت باش نجموا نخلصوها النبته هذه المستخلص هذا باش نجموا نزيدوا معاه حسب رايك ديما نبته نقولوها به للشعر
0: انا نعرف كان الحريق
1: والكليل
0: اي
1: اش بك نسيت
0: مانيش مراجع
1: لا لا لا مش ما احنا انت كي
0: ديما الكليل نمشي به للكبده اكثر انا الكبد اما حتى الشعر اي
1: هو احنا قد ديجا كيما نقولوا بعد ما تعمل الدوش وتبدا حتى كل يوم
0: بخاخه فيها
1: فيها فيها مال المستحلب نتاع الكليب ساعه ريحته فيها ماهيش خايبه وتعطي كيما نقولوا النتيجه شنو انها تحسن الدوره الدمويه في الفروه نتاع الشعر
0: واضح معناتها كي نخلطوا الحريقه مع الكليل تكون المنفعه مضاعفه
1: تكون نتيجه ايجابيه
0: مع المستخلص هذا نتاع الخل نعملوه قبل من الدوش ولا بعد الدوش ساعات
1: اخر الدوش لازم تحطوا اخر الدوش وهاك يقعد في الشعر نتاعك ومنها معاه هو تتولي نزيدوا كيما قلت لك الفشفاشه نتاع
0: ما نشلوش بعد ما نعملوا ريحه الخل ما تقلقش شي
1: احنا شنو نقولوا بالنسبه لي احنا قلت اخر الدوش
0: معناتها
1: اخر الدوش دونك ما نقولوا شلل بيه ومنها خليه دريج
0: زين ربع ساعه لكن الكليل تنجم تخليه ما غير ما تنحيه من شعرك
1: وفما زاد الحل الاخر اللي كنا نعملوه قبل اللي هو زاد افيكاس اما ما احناش باش نلقاو فيه برشا سيليس
0: اللي هو
1: باش نعمله كمغلى خاطر احنا شنو نقولوا السيليس العضويه ما تتحلش برشا في الماء هذاك علاش ديما نقولوا باش تتعدى منه كميات صغيره وبالتالي موجوده اما مش
0: أقل.
1: موجوده اقل دونك احنا وشنو عندنا وقت علاش اني كان حكيت قلت نحطوه نخلطوهم الزوز مع بعض
0: وبالنسبه لل عندك استعمال داخلي كنا نشيحوها ونحطوها كنعناع ونحطوها في كعبية غرت تولي عندها ما عندها منفعة على حواجب على الشوافر على الظوافر على الشعر.
1: هذو قريت هذو اللي تحكي عليهم
0: ما تستعمل داخلي تولي تتوزع في البدن الكل
1: على خاطر مادة السليسل الموجودة العضوية اللي موجودة وما تفد والبدن
0: يستنفع منها
1: يمتصها بسهولة زاد.
0: أيوة.
1: مش كما أنت تجي تعملها مستخلصة وكلها تقعد في وسط النبت على بر.
0: وبالنسبة للبشرة نجمو نمسحو بيها نجمو نعملوه دي مكيون نجمو نعملوه مع الطفل الأخضر.
1: أيوة نجمو نعملوه مع الطفل الأخضر باش نداويه
0: الحب
1: نتاع الشباب. أيوة. إيه كيف نزيدو معاه نبتات نتاعنا في وسط مضاد للجراثيم شنو نجمو نزيدو معاه؟ نجم نزيد معاه الكلي نجم نزيد معاه الزعتر نجم نزيد معاه شويه عود قرنفل ما منكثروش خاطر نخافوا اللي يحرق دونك الامور نجم نحطوا فيها زاده كيف كيف شويه الاوراق نتاع مش الاوراق شويه سويك شويه دوبليش غني بالادباغ اما خافوا لو وجهنا ولا شيء احمر
0: لا لا ما وليش نجم ناخذ اوراق الزوزه هنا
1: اوراق الزوزه
0: غنيه بالادباغ نتصور ما نعرفش نسال فيك
1: راه صحيح لكن المشكله انه متوفرين عندنا اوراق
0: ما هنا قلت لك مثلا ما يحبش اللون وتكون متوفره تولي غنيه بالادباغ
1: انا ممكن عندي حل لما ما تكونش مش ريت الزوزه الكعب لازم نلقاو فيها شويه من الادباغ اللي موجوده في الاوراق نجمو نغليوها ونستعملوها
0: اي ما انت كعبت الزوزه
1: الزوزه هكا موجوده
0: اي موجود موجود
1: نجمو نستعملوه اما من المستحسن الاوراق
0: الاوراق واضح به خليني قبل ما نفوت سعاد نحن تو حكينا على المفعول الجمالي والصحي هو لما حال شعرك يبدا صحي البدن يبدا صحي مهمة برش
1: احنا كي نقولوا عروق
0: ايه
1: نقولوا بروستات لا كي نقولوا عروق متاع الحريق
0: الحريق
1: بروستات
0: بالنسبة للراجل
1: للراجل
0: مهمة برش
1: مهمة برش
0: استعمال كما كنا نحكي وما في حد شيء
1: ما هيش صعيب استعمال سهل اما كيتم كما نقولوا
0: كي تبدا البروستات مريضة وإلا عندها تضخم والا
1: التضخم فيه درجات راه
0: اي هذاش من حبيت نقول لك
1: يتم
0: ولا وقايه خليني نقول خير
1: نقول به نقولوا احنا بالنسبه لعروق الحريق كي تمشي للطبيب ويقول لك راهي ماهيش كبيره وما يعطيكش حتى دواء يقول لك اقعد راقبني وطل عليه
0: ديت تكبر شوي
1: وعس على روحك
0: ايوه
1: داكوردو شنو نعملوا وقت ناخذ زوز حاجات
0: اللي هما
1: زيت قلوب القرع ونزيدوا معاه شويه العرق الحريق هذو
0: مهمه برشا
1: هاو ما قلناش باش نخلطوه بنباتات اخرى
0: حتى شيء
1: كان وصلت كبرت اكثر من هكا شويه مجبوري باش نزيدوا بعض النباتات قبل ما نوصلوا للدواء وممكن
0: المرحله اللي ما نحبوهاش
1: احنا شنو نقولوا راهو في عمر معين عند الرجال احنا نقولوا من 55 ل 60 سنه لازم باش تتعب شوي البروستات وماذا بينا نحافظوا عليه باش نحافظوا عليه نقصوا لها من الالتهابات وهنا فما اختلال في توازن الهرمونات الذكري يقع تعديل بشوي دونك
0: نبصل وطماطم سعاد المرة نتفكر حكي
1: ايه صحيح اما اول حاجة مش نخاف
0: اكلت البصل بالنسبة للرجل بيه برشا مهمة
1: بيه وهنا كيفاش ناكلوه يني يدخلوا شوية في الفور وحاجتنا مادة الحمراء الانتي اوكسيدان اللي موجودة في القشرة
0: نجم تشيحها كما قلنا المرة الأخرى
1: فوالا هذيك مضاد وحاجة أخرى ما نجموش نستغنيو على مادة الكركم اللي هي مضاد للالتهابات ومضاد للأكسد والنتيجة تكون إيجابية في مداوات كما نقولوا على البروستات
0: بالنسبة للرأس
1: توا احنا شنو نقولوا هل انه الانسان العادي ينجم يقول انا عندي البروستاتا كما نقولوا متضخمه طريف وحده يبدا يشتهد ايه
0: ما هو فما علامات سعاد مثلا تقاه يدخل للتواليت
1: مو ماشي معاك لكن انت كانسان والا انا كعادل هرجلي صيدلي ما نجمش نفرق ما بين مرض البروستاتا اللي هو حاجة ماهيش سرطانية بالأمراض السرطانية هنا يلزم تشوف مختص في المجال البولي ولا حتى الطبيب متاعك المختص كما نقولوا فما ناس كما نقول يعملوا الفحص الشرجي اللي هو يعطيك نتيجة باش تفرق وما تخوش ال...
0: ما انت النجم يعمل الفحص الفرجي، نجم يعمل مثلا
1: الشرجي
0: اس ا الشرجي البي اس ا قبل ولا
1: لا لا لا البي اس
0: ا بعد،
1: بعد ما تتاكد من عند الطبيب
0: نتاعك. ايوه خاطر فما ناس يقول لك لا انا نحب نحش خليني نمشي نعمل البي اس ا والتحليل
1: البي اس ا باش تعملها من راسك ملزمنا طبيب. علاش تقول بي اس ا هكي معاك؟ انا نقول انا بالنسبه لي انا مانيش طبيب، دونك نمشي نتاكد على صحتي نثبت
0: صحتي. ما ثم شيء قلق ثم شيء حشب
1: بالعكس، انت على قليله في العمر هذا تمشي مره في العام باش تتفقد روحك. الناس الكبار
0: كيف يوصل سن معين
1: صحيح،
0: مش الكل مثلا في تفوت الخمسين سنه تمشي مره في العام تعمل الفحص عند طبيب في المجاري البوليه، اذا كان لباس لباس تولي تاخذ الاحتياطات اللي قال عليهم سعاد كيما هكا
1: ايه؟
0: الحريقه
1: قلوب
0: القرع
1: زيت
0: الكركم
1: زيت فوالا والكركم زيت قلوب القرع والكركم، لكن
0: احنا وهكا تتفادى برشا مشاكل.
1: هنا ريت كيما نقولوا وزاد بعض ساعات بعض العلامات يقول لك يقول لك راني نمشي ديما
0: للتراني
1: اما هذوكم انت بعد ساعات تم خذيت شويه هواء تعطيك الاعراض هيك وانت ما تنجمش
0: عندك سكري وماكش فايق بيه انت ما هوش علامة،
1: ما هوش علامة ما هوش مميزة علامة. للبروستات
0: واضح واضح
1: بيه.
0: بيه. بالنسبة للحريقة اللي هي هاو شو قديش فيها منافع جمالية وصحية، قلنا باهية للروماتيزم باهية فيها الحديد.
1: اسمعني أول ما قلنا قلنا راهو رومينيزونت معناتها تعطينا الأملاح اللازمة وباهية تولي نقولوا احنا في البريود دو كونفاليسونس الانسان اللي خارج في فتره نقاهه وقت واحد يحس روحه تعبان برشا اللي تبدا عنده
0: فشله
1: الفشله تنجم تكون ناتجه عن قله الحديد.
0: هنا فما سؤال محمد عزيز شبيل يقول لك صباح النور، بربي الحريقه عندها تاثير على الحامل والمرضعه والا لا؟
1: ها قلنا لك احنا تو ديجا احنا كان دي تشوف
0: ايوه
1: قلنا راهي نلقاو في وسطها كميه مهمه من الحديد، واحنا ديما قداش من مره المراه الحامل نعطيوها حرابش من الحديد اي خذ لنا هذه ونعاونوا زيدا
0: منيا بوعزة تقول لكم صباح الخير، بربي نحب نسال سعادل شنو هي النبته اللي تزيد الحديد؟ يظل الجواب واضح مع الحريقه تنجم تلقى الحديد
1: والمعدنوس زاد
0: اي
1: المعدنوس مع غني بالفيتامين سي
0: العدس زاده
1: العدس
0: الكبده الحديد الحيواني
1: ريت مثلا نحن كي ناخذوا حديد حيواني
0: اي
1: ونزيدوا معاه الفيتامين سي اللي موجود في وسط المعدنوس
0: اي
1: اللي موجود في وسط الحريقه
0: في الحريقه
1: يا ولدي كيما نقولوا الحديد اللي موجود الغادي كل يتعدى اوتوماتيك. أما بالنسبة مثلا الناس اللي بيستعمل مثلا نقولوا احنا الدواجن باش تاخذ الكبدة نتاعها هي باهرة ماذا بينا ناخذ الدجاج
0: العربي
1: العربي
0: اي بصراحة على خاطر نعرفوا ان احنا حتى الانسان بالنسبة للكبد راهو كي تاخذ الدواء والكل الكل يتلم في الكبدة معناتها تصفي
1: هذه التصفية الكبيرة نتاع
0: وخاصة كبدة الدجاج اللي نشريو فيه واللي في السوق راو نتصور سعاد
1: احنا شنو نقولوا مادام يعطيو فيه في وسط مكونات كيميائيه باش فيه سعفيس عيس من وسن الدجاج ياسمين ما نعرفش ما نقولش ما نعرفش
0: باش نعملوا ليش سعاد
1: نحن ما نعرفش
0: حتىني ما نعرفش اما حسب ما نشوفوا نسمعوا انه الدجاج المربي بصراحه ما هوش صحي كما الدجاج العربي
1: ما هي كي كاين نمشي معك
0: على خاطر يستعملوا كي تبدا من الدجاج العربي ماهيش كما تبدا من الكبد من الدجاج السوري ماذا بك تتجنبها اكثر
1: النجم نعطيو تفسير
0: نعطي
1: على خاطر ريت كيما قلت انت بكري هو الجزء الكبير والماكينه الكبيره نتاع تصفيه السموم
0: كل شيء صحيح
1: ريتك الادويه اللي عطاهم باش سمنوا باش وصلوا بسرعه للمستوى
0: الحجم هذاك
1: الحجم هذاك اللي هو المطلوب وساعات يخرجها للسوق قبل ما
0: ما الدواء ياخذ معناتها يمشي
1: دونك
0: مازال موجود في بدنه
1: باه
0: شنو رايك ناخذ مكالمه هاتفيه
1: ما هي مش ميساج
0: ونرجعوا
1: راهو مفعول عنده شويه على القلب زاد
0: على القلب والشرايين
1: قلب والشرايين عنده
0: أيوه على الكلاوي
1: على الكلاوي على السمنه
0: أيوه الكل راهو هذا الكل معناتها باستعمال نبته الحريقه ك مستحلب والا تنشيحها وترحاها هي والعروق
1: احسن حاجه تاخذها غبره غابة. بتاخذها كاملة ما يهرب منها حتى شيء.
0: حتى شيء تشيحها وترحها.
1: وإحنا الحمد لله لما كيما نقولوا باش نحطوها وتقعد معنا بحدنا عام كامل الحكاية
0: فيها. كيما أنا وترحي كان في الوقت اللي جيت تاخذ فيها ما تاكلها ما يشترحها وتخليها مرحية.
1: إيه من المستحسن.
0: من المستحسن حياة شرف الدين تقول لكم صباح الخير صباح النور صباح الخير يا حياة. نمشيو للمكالمات الهاتفية نقول ألو صباح النور. ألو. صباح النور مرحبا.
3: لديس
0: مدام تفضل
3: سلوى. سلوى
0: مدام سلوى مرحبا تفضل. لله
3: بالله انا بنتي
0: اي
3: منها طلعت لها يعني ظهرها شويه بيضه والكل مشيت للطبيب قال لها راه عندك صدفيه وصدفيه ربما ترعى توصل الراس البدن.
0: وين طلعت لها وين يا مدام؟
3: في بحذا في كرومتها بلا
0: في رقبتها بنتي اي
3: ايه في رقبتها. اي مشيت للطبيب وكذا انا قعدت خايفه برشا برشا برشا قال لك مشيش من نوع من انواع ربما ياكل حشاك من
0: البرص
3: ولا اي ولا قعدت خايفه.
0: قداش عمرها؟
3: لا عمرها 30 سنه كبيره هي خاطر مش متصل بيكم في الخدمه. اي حبيت نعرف شنو يعني فماش نباتات اللي تنجم تفضل.
1: بالنسبة للصدفية راهي أرضية معقدة دونك ما تنجمش
0: دواها بنبتة
1: لا تلقاها قلنا أرضية ما هيش نبتة برك دونك تولي يلزم تمشي لطبيبة مختصة للأعشاب الطبية مش طبيبة ما قلت صيدليني راهو
0: طبيبة جلدية يبدأوا مع بعضهم
1: يكملوا مع بعضهم معنيش مشكلة تستعملهم
0: دوية الأرضية معناتها
1: هي باش دوية الأرضية تعطيها بعض النباتات اللي تماشى مع بدنها وحالتها وتقعد تستعمل في الأدوية اللي عطتهم
0: مع الطبيبة نتاعها نتاع الجلدة معناتها الاثنين نتعاونوا مع بعضهم
1: وهنا على أي أساس احنا باش ندويو السبب باش الله اللي يقدر ما تعاودش تطلع لها في بلاصة أخرى
3: ما... هذا علاش يعني اي هي قالوا لها ستريس قلت لها
1: الطبيبة موجود
3: راهو ستريس ستريس ستريس برشا هي تعبت الستريس و ومرض وبرشا حاجات يعني كبيره
0: الواحد حاجه مشي
1: هذا هذاك علاش قلت لك ارضيه استرس هذاك نشوفوه شنو هو الاصل نتاعو منين جاي ونداويوه شنو هو الاعضاء اللي كيما نقولوا تاثرت وخليته يتك على الجلده باش تظهر لنا الصدفيه هذه نحاولوا نصلحوا منهم طريف.
0: انت منين مدام سلوى؟
3: من سوسه.
0: اي في سوسه نتصور فما طبيب
1: موجود موجود تحب تتصل بينا نوليو نعطيوها في اخر البرنامج.
3: اي يا ريت
1: ما فما حتى,
0: حتى مشكل بعد البرنامج
3: يعطيني شكون طبيب العتاب خاطر
0: فما برشا في سوسه
3: عليها راهو هذاك عليك لما حالها هي شويه بدات في بدايتها ومشيت اما
0: عندك الحق حبيب. عندك الحق
1: نو زانكي ما تقلقش معناتها
0: ان شاء الله بعد البرنامج نتصلوا بيك مدام سلوى وان شاء الله لباس نمشيو للمكالمه المواليه نقول الو صباح النور. الو صباح الفل.
4: الو
0: مرحبا صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين.
0: تفضل سيدي شكون معانا؟
4: معاك منصف الشعراوي من الساحلية.
0: مرحبا بيك سي منصف تفضل.
4: نحب نعرف سي عادل عنده كلينيك ولا
0: لا؟ سي عادل صيدلاني عنده معناتها صيدليه وباحث في المجال اعشاب الطبي من عاش قدم روحه
4: سي عادل
0: نجم لا تنجم علاش لا الاستشاره سي عادل
1: في كل وقت مرحبا بك نعطيوك
0: الواسع وتو بعد شويه نعطيوك الرقم نتاعو وتستشيرهم فما حتى مشكل
1: في كل وقت
4: وين في المستير
0: في المستير اما ينجم بالتليفون يحكي معاك
1: بالتليفون مش ما نتعبوكش معناتها ما يصيرش
4: عطيني النميرو
0: بعد شويه نعطيوك التليفون نتاع سي عادل نكلموك نعطيوك وإن شاء الله لباس.
4: سمحني.
0: أي تفضل.
4: أوزلي.
0: نعم.
4: راسي يعني راسي.
0: أي.
4: كل شيء فيه موتور يدور يدفر
1: أسمعني.
0: عندك تنسيون أنت؟
4: ما نعرف أنا روحي عندي ولا ما عندي.
1: عاد نجيش توقف. أستاني قولوا قداش عمره الساعة؟
4: أنا عمري من عام 50.
0: أي ما عندك 76 سنة.
1: به اللهم صل على النبي. دونك أنت ريت هذوما في العمر هذايا راهو. العروق العروق
0: تتعب
1: تبدا كيما نقولوا تضعف طريف ما نقولش تتعب تضعف طريف ومن أي. احسن النباتات اللي تنجم تعاونك هي نبته الجينك جينكو بيلوبا وراهي تعطيك نتيجه ايجابيه هذا ما يعنيش انك ما تمشيش للطبيب متاعك باش نعرفه، خاطر انا حكمت على الظاهر، لكن الطبيب يزيد يغرق اكثر ويعرف لك شنو السبب متاع التصفير هذا. مثلا تنجم تكون عندك اضطراب في كما نقولوا مثلا الاذن متاعك هي في وسطها مشكله صغيره، طيب يصلحها طيب يتنحى لك. دونك هذاك علاش نقول راهو من المستحسن ان ما نقوموش بالتشخيص وحدنا. دونك انا نعكي كي تقول لي راني مشيت للطبيب وقال لي راني لاباس وعندك العروق الضعاف، نقول لك خذ لك النبته تجين كوبيلوبا ونجم نعطيه بقى معها بعض النباتات الاخرى تكون نتيجه ايجابيه جدا
0: وان شاء الله لاباس. وتبعد شويه سيدي يكلمك سي عادل، نعطيك النمر وتكلم سي عادل. ناخذ المكالمه المواليه. الو
5: الو
0: صباح النور.
5: الو صباح النور، عسلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: معك منيره من قصر الشيخ.
0: مرحبا بك باهلي قصر الشيخ، تفضل منيره سؤالك.
5: اللي مش حاب نسال الدكتور عادل على معنى كيفيه معنى منافع الحريق على تساقط الشعر.
0: هاو كنا نحكيو فيها.
1: انت ما تبعتنيش مالا ما كنتش معنا
0: من احنا من اللي بدين. ايوه تنجم ترجع على الحصه على الباج نتاع اذاعه المنستير وتسمعها كامله. احكينا كان على تساقط الشعر والمشاكل هذه. ترجع في
5: اللي فيني حاجه على الطايره
0: تلخص
5: لي
0: شويه. اي مثال
1: التلخيص، تشيح الحريقه، تاخو مغرفه نتاع قهوه، مش نقولوا احنا ذبابه نتاع مغرفه نتاع قهوه، ثلاث مرات في النهار تشربها، تعمل تغلي الحريقه، تغلي الحريق وعروق الحريق، تغسل بهم شعرك، ومنها بعد ما تكمل تفشفش على شعرك شويه ماء نتاع كليل. هذا والبقية تلقاها
0: بالديتاي وبالمستخلص اللي قال عليه سي عادل نجم تشوفه على الباج متاع إذاعة المنستير وإن شاء الله لبس. سي عادل منش باش نطوله، خلينا يظل نعتذروا للسادة المستمعين الباقين إن شاء الله نأخذهم الأسبوع الجاي نحوصلوا باختصار.
1: اللي ما قلناش مدرة للبول باهي للنقرس مدرة للبول نقص الماء من البدن، وبالتالي الناس اللي
0: تبعدهم السمنة في
1: يولي يحسوا ريح فيسع فيسع ضعاف على خطر الماء يخرج، عندها مفعول على القلب والشرايين، عندها
0: على الكلى
1: عندها مفعول إيجابي زادة على المعسكر كيف كيف راهي قابلة باش ناخذوها غبرة زاد. دونك عندها مفعول قلنا ديجا مضاد للالتهابات، هذوما
0: ما عندهاش مضار،
1: ما عندهاش مضار
0: للحوامل للمرضعات، بالعكس باهي وفيها الحديد بزيت.
1: هذاك
0: شكرا لك سي عادل، شكرا سي بشير، شكرا نجلة، محمد سيدية، هويدا بن ساسي، فرج القيد. اني باش نخليكم مع تشويق الحجاج، نعرفوا انه توا الحجاج نتاعنا قاعدين يقصدوا في ربي للحج، ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور، وان شاء الله اللي ما مشيش السنة يمشي العام الجاي، ونقول لهم رحلة موفقة مع التشويق زين حديد. ذاك علاش اني نزرب بحب نسمع التشويق.

0: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
1: العاشرة على موجاتنا. نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز أخباري. توقف العمل مساء أمس بوحدة الإنتاج التابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمذلة على خلفية رفض الإدارة صرف تسبقة من منحة الإنتاجية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب المحكمة الابتدائية بتونس الليلة الماضية بالسجن 38 عاما في حق رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيد. وقضت الدائرة بزار إحكام بين 20 و30 و34 عاما سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة بابن عروس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحاته على رفضه امتلاك طهران سلاحا نوويا. ترامب أضاف أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة لها. نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني على الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. في الأثناء نقلت وكالة فارس عن مصدر قوله أن شروط إيران تتضمن تعويض أضرار الحرب والاعتراف بالسيادة الإيرانية على مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير
3: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
2: في شتى المجالات.
3: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
2: سياسياً
3: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
4: صحتك بالدنيا،
5: صحتك بالدنيا،
6: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: وسهلا ومرحبا، نهاركم زين، نهاركم دقلة وحليب. مرحبا بكم مستمعينا إنما كنتم في الاستماع لنا عبر أثير إذاعة المنستير في صحتك بالدنيا، موعدكم المتجدد من خلال هذا الفضاء عبر أثير إذاعة المنستير. كالعادة منيرة في فنون البيت، كالعادة الأخصائيين ودكاترة الحاضرين معانا، تشجيع للباحثين في مجال العلم والطب، كذلك تشجيع لأطبائنا اللي الحقيقة دائما يشرفونا وينورونا من خلال إنجازات الطبية، وكذلك كل ما قاعدين نشوفوا فيه من نجاحات من خلال عمليات الجراحية القصوى والصعيبة اللي متمكنين منها ما شاء الله أطبائنا الأكفاء. سلم عليك منيرة، أهلا وسهلا بك، شني أحوالك؟ تحية لحسام قدرية وتحية نجلة عطية وتحية الهويدة ساسي، وإحنا مواصلين معك. شني أحوالك يا منيرة؟
1: وينك يا إناس؟ لباس
0: نسألوا عليك.
1: إن شاء الله المستمعين يكونوا في صحة جيدة وخير يا ربي. إن شاء الله نسمع عليكم كان الحاجة الباهية. مرحبا بكم، قينا أخت جليلة
0: فرحنا مستمعة تستنى فينا
1: حاجة مستمعين، يعني زارت مدينة المونستير قالت باش نشوف منيرة وإيناس. مرحبا بك يا جليل وصديقتها اللي معاها، ومرحبا بكم يا أهلا وسهلا. بالنسبة لكل الأخوات اللي سلموا علينا، عيشهم وبرك الله فيهم، ومرحبا بجليلة، وقالت تحية ليك يا جليلة وكل المستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا، ويا مرحبا بكم. ايوه هكاك احنا توا تبدا باغنيه، نبداو
0: احنا على بركه الله باغنيه مزيانه اخترناها معاك يا منيرة. هاكي غنية لولا، هاكي غنية لولا، هاكي كذا مساهر يدك يا حسين.

0: إذا هذه تحية نغمية، نعرفك تحب كاذم منيرة. أنا نخصك بكاذم ديما،
1: كاذم مرحبا.
0: وأغاني نعرف فيها كصور شاعرية حلوة، فيها الرومانسية، فيها المحبة، فيها الخير.
1: هذه منيرة
0: أنت، وأنت أكثر من رومانسية. مرحبا بك منيرة مرة أخرى. شو حضرت لنا اليوم؟
1: والله متنوع شوية من كل شيء.
0: تعرف المرة يقولوا فما زخات مطرة مرة وطقس سخون
1: إن شاء الله. سخون والله سخون، ما عرفتش إيش نقول لك. إحنا في طقسنا في تونس وبكل سارة هذا هي طبيعة الطقس التونسي، كون ما عندناش ربيع، يا ما

0: شتي تدخل طول في الصيف صيف تدخل طول في الشتاء
1: معنيش تضيع وقت
0: معنيش ولهذا إذا كان أنتم حبيت نحكي في هالموضوع هذايا كون ماذا بيكم مش بديتوا تبدلوا في الحوايج متاع الشتاء والصيف وماذا بيكم تكون معناها فما كيفاش نقولوا احنا حكمة فيها كونك كيف تاخذوا الدبش متاعكم ومبش تبدلوه هو كون تنظموا أموركم النظام هو الكل يا إنس راهو هي هكا ما تقعدش
1: تلوش على بعض يعطيك الصحة وينك راك الطاقة السلبية الكل تجيب لكم كان
0: وينك التريك وهذاك وين يمي حطيتك الحاجة وين سواء أنت معناها تعيشوا أنتم أنت وزوجك أنت وليداتك كل واحد معناها عنده المكان متاعه دبشه يبدأ هو النظام هو الكل راهو وكي تبدأوا منظمين معناها يسهل عليكم الحياة تسهل عليكم العيشة هيك أنتم
1: وتحس بطاقة إيجابية يعني تحس بالركود تحس بالكل شيء هيك على بعض
0: إيه على بعض وتبدأ نفسيتك تعبة
1: تتعب النفسية
0: بعد ساعات إذا كان ما نظمتش للبقعة ذيك نهارين ثلاثة نتعب نفسيتي تتعب ليه نقولي أنا وليت أول حاجة في ساعة نحطها في بقعتها باش نبدأ منظمة ما نقولش خليها توا شوي آخر توا نرجعها تنسى وتجيك حاجة أخرى والحاجة أخرى تولي تتكثر عليك
1: خاصة كي تكثر عليك المشاغل
0: يعطيك الصحة ولهذا أنتم كي باش تنظموا حوايجكم ومن هكا تكون نظام وتبدأوا من تو فما حاجات ما عادش نلبسوها برشا اللي هي شتوية صوف
1: لعبين زادا ندخل ندموا لعبين خلي الخفيفة خاطر ساعات خلي تبرد شوية
0: تبرد شوية ولكن زادا كنقولوا عبان تربيع قلت لك احنا ما عندناش ربيع عبان تربيع نهزوها للشتاء إذا كان مش تقول تخليها في الربيع راهي ما تنجمش ترقد بها ولهذا نختاروا الحويجات اللي باش تخليهم الاخرين باش تدرقوهم أو باش تغسلوهم فما اللي استعملوهم برشا وفما أكل مغرومين بالصبان الماء والغسيل طب الماء
1: يا لطيف كان صالة باللوح مشيت وتنفخت يا ودي زيوم التلويس والتوسويس
0: يا ودي معاش تسيفه
1: نفذ غبرة ساعة نفذ ممذا بيك بافيت على وجهك الخطر راو أقل الصحة. حاجة تو أنا واحدة والله العظيم لسينيوس متاعي تضروا بالغبرة عندي برشا منشمش
0: عنا برشا غبرة في تونس راو ومو تغيب علينا المطر تولي غبرة تكثر علينا ولهذا انتم بكل نظام تنجموا تعملوا بالبافيت تعمل تشوف حل بالشيقة شوية
1: وتطلع بالماء وتحصرها مليح
0: وباش هي تشدها أكل معناها الغبرة وهيك تحافظ على الصحة احنا برنامجنا صحتك بالدنيا فيها حتى هيك القضية متاعكم تكون صحية الطعام متاعكم يكون صحي كل شيء هو مربوط بالصحة ولهذا انت بشكل الغبرة هذيك اللي يعاونك في قضية الدار تقول وراك بلك الشيقة هذيك تعصرها مليح وامسح وامسح معناه ما غير ما تقعد تسيق برشا هكا وكل ماء وبعد الماء تقولوا شبيه الماء ما
1: لا أكثر حاجة هو صحيح برشا تبذير عن الماء
0: تسيق بصراحة برشا
1: تنظيف مش تنظيف مش صبان الماء صبان الماء برشا مش تنظيف نعتبر تبذير تهلويس فارغ مش هكا ما يجيش الساعة أول حاجة تنفض الساعة
0: يعطيك الصحة وتنحي الغبار قبل التسييق
1: قبل كل شيء مش تصب على بعضه كله كله يولي
0: فما اللي يجي عاونك أسهل وصب الماء يا ودي مش ساهل راهو
1: جاي عاون فيه على قبربوه ربي وبالفاس
0: ولهذا انتم كي تجيو تدزوا الغبره يولي برشا تراب وتتعب اكثر كي تنحي شويه الغبره وبعد تصب الماء ساهل وما تستهلكش برشا ماء اقتصدوا شويه راهو الاقتصاد باهي اقتصاد باهي للطاقة وللميزانية
1: راضي هرداجي قالت لك يا جماعة راني ضيعت نهار كامل وانا نخبي في دبش الشتاء ومديت دبش الصيف قصت لي لوش كيفاش ندفي روح
0: بردت
1: راضي ماش تسمع كلام
0: شوف توا يلزمك تخبي شطارة شطر
1: تخليك
0: تخلي حويجات
1: كوتون جليات لقطن نكهو توا ماش نجم تلبس كابوت راضي
0: لا لا عتسي لك باب توكل صوف
1: والله كباب موبيرس البارح لبسينهم رجال بعين الرجال الخطرة
0: رجال يلبسوا يعني ولدي مثلا تقع لبس تريكو صوف
1: الصباح يروحوا العشاء يعني
0: وفوق وفاس نقول وليدي ما سخنتش لا يقول قرسان قرسان يعني ماهيش قرسان فهمت تفترق. على كل احنا توا كي نجيو نخبيو نختاروا اللي احنا وين نحطوا هكا الملابس هذيك اللي هي يلزم معناها تتخبى بطريقة نقولوا احنا صحية. اولا يلزمك تغسلهم، تغسلهم مليح وتسمشهم، ووقت يشيحوا ما تدخلهمش نادين وما تخبيهمش في الفاليز نادين، على خاطر بعد كي تجي تحل انت في الشتاء تقاهم صايين الداو وعملوا البقايا الصفرة وعملوا البقايا الخضرة، هنا دبش يلزم يكون مغسول وشايح مليح وما تحدوش وقت تجي تخبيه، ما بلاش حديد، خاطر الحديد راهو ينادي. ردوا بالكم كي تحدد حاجة تبدأ فيها الرطوبة اللي ميديتي هذيك بتاع الحديدة وتجي تخبيها في الجلاس وإلا في الوحلة، يلزم تنشورها قبل بعد الحديد تخليها تشيح، هذه قاعدة وباش تبشكم تحفظوا عليه وما يبداش فيه نداء وما يبداش فيه حد شيء، هذه حاجة.
1: وفرصة باش تغسلوا عبينكم تورا ولا تخلي حد ساعة أوسو في أوسو خير
0: في آخر جوان جويلة باش يشيح لكم مليح، وهذا نقول لكم
1: باش ترتاح قد المرة
0: أستيس باش نعطيها لكم الغسيل هالعباين وكل هذا وجي ونقولها لكم خطر فيها ناس قبل على حكمة راه به. احنا توا ناخذوا كلي فاليز هذوك وباش تحطوا فيهم توا ما شاء الله فما بارشة معناها في حاجات اللي هي
1: يبيعوا فيهم كلي كونس الشيء اللي يجبدوا بالاسبيراسيون واللي يخليوا
0: فما بارشة حاجات ميخدوش
1: مكان كبير في ال
0: اي هذه ليكم وميزانيتكم الحقيقه. كان تحبوها عادي ومش تحطوا في الفاليز وكل يزمك ماذا بيك تحط معناها عندك. فما ناس ما تحبش ريحه الكافور، ولكن الكافور عنده مفعول وراه او نقول لك وفما كافور
1: ما تحبش ريحه القرنفل، حط اوراق الرند
0: ورق الرند
1: عود القرنفل ورق الرند
0: فلفل لك حل صحيح
1: صحيح
0: اي ميخليش السوسه تدخل
1: الدرشين تنحي الطاقه السلبيه،
0: تحطوا الساشيات في دونتيل هيك الساشيات وتحطهم غادي باش هذوك يقتلوا لك هيك الحشره اللي مروهش بالعين وبعد تقع دبشك العفسه هذيك هي
1: إيه والسوس وكل
0: اي زكريا زاد هذوك نسميهم هذوك اي هذوك مثلا تحطهم تلقى بعد دبشك منقوب هكا تريف ولا تقول مشيت الحاجه باه ردوا بالك من الناحيه هذه. واذا كان انت باش تعلقهم معلقين حطهم في الساشيات الخاصه بهم او تبارك الله يبيعوا فيهم في كل بقعه وتسكر عليهم بالسلسله وتعلق معاهم حويجه هكا في خيط من مع تعمل شركه مثلا بعود القرنفل تعمل اذا كان ما تحبش ريحه الكافور في الساشي هذاك راهو باهي برشا. ثم احنا نقول لكم راهو هوي ودخلوا شمس للدار، هوي اكثر ما يمكن، ما تخليوش الشبابك مسكره والبيبان مسكره، هذه نصيحه نعطيها لكم باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحه داركم وديما ما تقعدش تلوج تقول شبيه ندى وشبيه ندى المار وشبيه، خاطر المار يزم يتحل راه يتحل مرتين ثلاثه في الاسبوع.
1: وشبابك يا مش بابك يتحل شبابك ما يتحلوش جيد
0: لا يتحلوا ولو مش تجيك تنبخي غبره من اذا كان
1: معناها ولدك يمرض بالرب خير يعني ولادك وعائلتك تمرض بالرب خير
0: اي هذه هي يلزمكم تفكروا فيها كون يلزم يوميا تتحل هواء نظيف يدخل والشمس تدخل
1: والشمس راهي دواء
0: مالك هذا هو ضروري. أما يقول لك أني نمشي نخدم ونجي معناها أنت تو تمشي تخدم ما فما حديد في الشبابك فما أنت معناها لازم تشوفوا حل كيفاش داركم تتحلوا وتدخل الشمس وتدخل هواء صافي وهيك تحافظوا على صحتكم. صحيح يا إيناس ولا هذه نصيحة لكم
1: إذا كان دار ما تلقاش فيها شمس معناها النوافذ محلوله وهواء يدور وكل حقيقه لا يستحبوا فيها العيش لا يستطابوا فيها العيش
0: ولا هذا
1: مرض حتى نفسانيا
0: صحيح.
1: احنا في انتظار مكالماتكم ومشاركتكم
0: مرحبا بكم
1: مرحبا بكم منيره محضرت لكم برشا حاجات قلنا احنا كل الاكلات الخفيفه في الصيف كل الحاجات اللي نجموا معناها تصيف كيجي ماذا بك التنويش خفيف فماش كل كسكسي وكل الناس كل
0: سلايد
1: وسلايد وبرشا مش شايح وينساو لي سوب منيره
0: السوب ضروريه راه
1: ضروريه خاطر يولي البدن كونستيبي يولي معناه يشكي
0: وناقص للترويه كيما يقولوا يلزم تشرب الماء وتشرب حاجه جاريه مش خاطر الجاري نعملوه كان في الشتاء حتى في الصيف يلزمنا حويجه جاريه وكي تاكلوها ما تاكلوهاش كسخونه تاكلوها معتدله وجارية خطر باهي لصحتكم، وانتم ما تعرفوا هذا يزم البدن ياخد حاجة جارية. إذا كان انتم بون سلايت باهين، نقول لك سلايت باهين، ولكن زادة معاها حواجة جارية وهكا تكونوا حافظتوا على
1: نجم سوب كيل برودو شوية، حتى هكا فاسك صغير يشربوا صغيرك باش مصارنه تسخن تتحل صحيح. شوية ياخذ لي فيبرك الميكروبيوت نتاع المصارن لازم تتغذى برشا حاجات
0: هذايا ضروري.
1: خضرة خضرة خضرة على بعض وهكا تلمك البواغو الدنيا الكل وترحيها
0: كما قالت
1: أخر كل ما
0: الخضرة غلات هذا وصيف اوكي بدات تيح بدات ترخص الدنيا يا ربي
1: والله أنا ما ريتش الحقيقة
0: شنو عاد الفلفل كان بربع الاف واش ولا تو
1: خليني نسلم على بنت عمي اللي ديما تسمع فينا هيلا الغرياني هي هي ومرام بنتها الغالية العزيزة اللي فاقت توا تسمع فينا من أمريكا. يا هلول ربي فضلك ليها وربي يفرحك بها إن شاء الله مرام، فرحك ببنيتك إن شاء الله.
0: فرق في
1: قديش الوقت. قديش عندكم وقت احنا توا عنا 10:30 يا هيلا قديش عندكم توما فرق التوقيت
0: قاموا
1: أما يسمعوا فينا ليه صغرونا طفلة قام توما هيلا هلول تقوم بكري به موسيني دان مع مستمعينا الكرام مانيش عارفة اللايف
0: مرحبا مرحبا أهلا وسهلا هكا قلنا
1: تساؤلاتكم
0: إذا كان بربي النباتات اللي سألتولي عليها تقول النباتات الخضراء اللي سألتني قالت لي بربي كيفاش النباتات الخضراء معناها نزرعوها في ديارنا من داخل النبتة هذوما برشا يعيشوا في الظل لكن النبتة اللي تعيش في الظل انت ماذا بيك تحطها قريبة للشباك باش الهواء الصافي يدخلها وتاخد هواء مش تسكر عليها مش تحطها في بيت وتسكر عليها وإيواش
1: وكل
0: نباتات هذيك ما تحطهاش في المجرى الهواء. مجرى الهواء ما بين شباك وباب يحلوا لبعضهم وتجي أنت تحطها في الوسط هذيك راهي تمرض لك وما تعيش بالباهي. أما نجيو للشباك اللي تدخل منه الشمس للكوجينة ونجم ونحطوا كل نباتات محلاهم والله محلاهم
1: ورقة مع شباك تخش عليك في حديقة خصنا اللي في الباتيمات معناها ما يراوش الخضار
0: عندكم شباب تحطوا فيهم
1: الشبابك خذوا الحبق الفيفاسا كسي بشير
0: يعطيك الصحة
1: تقضى على مدار عام كامل طرف نعناع معدنوس
0: ريحان
1: ريحان
0: نعناع تاخذوا معناها نجم نقولوا الكليل الكليل لي كيد كليل رومران سألتني راهو
1: كليل كليلك الجوهر هذاك في الكوجينة
0: إيه محليه تبدا ريحة طيبة موجود معناها النباتات الخضراء في منظرها في أنها ترى الشباك هذاك فيها النباتات الخضراء يا محلاها تبدا أنت منتعش نفسيتك حتى تبدا طيب ويكثر عليك الطيب والستريس نتاع تنظر هيك تلقى بقعة خضراء محلاها وريحة طيبة ينقص لك ينقص علي
1: انا هيك اللون الاخضر
0: اي نعملهم اني في الشباك من داخل وفي الشباك من برا ورغم اللي عندي الحديقه ولكن نحبهم الحبسات ومحلى ريحتهم ومحلاهم
1: ازرعوهم فما حرفيين ما شاء الله يعملوا في محاب الصغيرات كمينياتور محلاهم
0: هكا في الصناعه التقليديه باش تلقاو برشا حاجات
1: اللي تعجبك لبناتك معناها بنات قاعدين يروجوا المنتوج ناكل الفخار كيفاش يخليوها معناها
0: محلاهم كثر
1: والله تبارك
0: كثروا هكا الديزاين
1: تاع النويره تلقى فيها الفرفطو معناها تزيد جماليه على
0: كنبته هذيك تولي كي تحفه عندك في الدار والله نشجعوكم باش تمشيو للمعارض هذيه وتتعرفوا عليهم وكل راهو باهي ليكم والفتيات والعروسه اللي تحب تعمل حاجه كيما هكا باهي برشا
1: نشجعوها
0: اي تخرجوا معاك
1: قلت 5:30 الصباح في امريكا
0: 5:30 وعندهم يعني الفارق بينات نعمل حسابك يعني
1: ربيتها فينا قولي انت قديش
0: الحساب
1: خمسة قولي خمسة سوية ونص يا منيرة
0: اي خمسة سوية ونص بيناتنا
1: جيو قد قد
0: مش بارش مش بارش ليه على كل اي قلنا احنا توها النباتات وكل المرو الموضوع اخر الموضوع متاعنا اللي هو صغيراتنا اللي قدمين على الامتحانات حاجة ضرورية باش احنا نفكروا في الموضوع هذا إنيس شي عنديو الامتحانات راهو شهر جوان
1: الابواب هما كون يسمعوا شكون ينصح يدخلوا بعضهم
0: الاسبوع القادم هو
1: لا هذيكم ما تكثروش
0: توا عندكم الاسبوع القادم باش توليو شويه ستريسي ماني نعرفكم يا امهات خليوها على الله أوقفوا لصغيراتكم صحيح أمام
1: ربي، كلمة طيبة خاصة من غير ستريس بربي.
0: نحب
1: أن رامي راه وجوهكم مقلبة وراوك سبحان الله كي الفيروس ينتقل مباشرة أنك القسمات تتولي على ولدك ولا بنتك،
0: يولي هو
1: ترتبك وتولي هي ستريسي وداخلة بعضها
0: والضرب كلها ستريس. شنو هذا يا ولدي؟ خليه إذا كان قريت ويتود العشية هاك اليتود إذا كان قريتهم العشية بعد يروح يلعب راهو أنا نقول مش هو يروح منه وانت تشدوا منه. أي دروسي غدوة خليه يلعب أي طريقة شنية اللي يلعب بها، انت عينك على صغيرك يلعب مع جيران شوية في الدار قدام الدار، ما تخليش يبعد عليك وعلى عينك وخليه يعمل
1: اللي
0: كيفاش نقولوها احنا
1: اللي يحب يلعب بالتراب يلعب بالراهو هذاك كله دويرة
0: يعطيك الصحة
1: هذاك يكسب معناه على الصغير.
0: خليه باش هو في الليل يراجع معاك الغدوة
1: في مسخت روحك في مسخت صباتك في مسخت يديك في عملت يخي خليه يعيش وقته كما عشنا احنا وقتنا خليه يمس كل شيء بالطبيعة مش كل شيء كل شيء
0: اي يروح للدار يمسخها للأم وهي ما تحبش تستحفظ على خاطر هي تمشي تخدم وتحب غدوة الدار
1: نظيفة مش
0: نعمل
1: كس بدري عبيه ولا بتربي
0: كأنه ايه انت سنسو كون سبادري ذاك يقعد في فم الباب وتحضر له شليكة كيما اليابانيين ذاك اش عجبوني فيها محلهم والأتراك
1: ما تزيلوش بصباتهم جملة
0: يجيبوا لك حاجة تلبسها وهي موضوع وقت اش بدناه كانت
1: تدخل أكثر جرثين
0: يندرع تنحي صباتك تدخل ولا لا
1: أكثر جرثين
0: دي مشكلة في تونس يندرع تنحي بوتك تنحي صباتك إذا كنت تمشي حافية شنو تحضروا له وش ما يلبس ماله هذا هو وإلا حضروا له فين يمسح ساقي شوفوا معاه حل اللي يجيكم ضيف فاش تنحيولو صباته وبعد ما يقى ما يلبسه ولا يطلعوا لكلاس منقوبين ولا حاجة ردوا بالكم لا لا ما تعملوهاش وما تحشموش
1: برط نقبو
0: على كل راهي نمتلكم
1: ربي فضلهم ربي فضلهم امهاتهم ورا وانت ما مثالش قطع الكلسيطة امشي لامك واحكي لها تقول لك انت قطعت ضروبتك راه سبحان الله سيرورة الحياة هذاك ربي باش يخليك تصبر وتحس بالوالدين وصبر الوالدين عليكم قبل وتزيد تزيد متانة والمحبة نتاع الصغار الوالدين
0: قلها تفكر روحك قبل كيفاش كنت وتوا طبقها على ولادك اذا كان ربما كانوا واخدين حريتهم اكثر ما يلبس لكن الظروف تبدلت راهو الناس
1: صحيح في اورلاندو هل تقول أيوة. احنا شهر ماي كله غسره مادام تحكي على الصغيرات والامتحانات الامتحانات النهائيه في ماي قالت لك في جوان يصلعوا
0: في جوان
1: كيفنا بالضبط أي. كيفنا
0: تولي ترتاحوا شويه يا امهات ورتحوا صغيراتكم ووقت شهر هذاك يزيم ليتود اللهم نتلهاو بلا باش يعديو امتحانات كيف ما النوفيام وفما سيزيام وفما فما امتحانات معناها اللي هي والباكالوريا والباك اللي هي انت تذكرها له ويستريسها هو وامه نخليه بربي نحيو ستريس خليه على الله هو توا اخدم العام كامل الا باش يخدم راهو قدرة ربي يلقى يخدم ومنظم عام كامل قدرة ربي يلقى إذا كان ما خدمش وبعد في الأخر باش يغسل روحه راهو صعيب ما نقولوش ربي يوفر إن شاء الله وينجح وكل ولكن يكون النظام شنو احنا توليداتنا اللي باش يحدوا الامتحانات السهرة راهي مش باهي لهم باش ما يولي يقوم مكوفخ الصباح وما ينجمش حتى يركز وكل هذه هي ردوا بالكم يعرفوها هي الأمهات ويعرفوا كل شيء وشربان القهوة برشا وفما اللي يدخن عاد وبرشا مشاكل تصير في الامتحانات هذية الوالدين يلزمكم انتوما تعاونوا بل تقدروا توفروا الراحة لأولادكم توفروا معناها الراحة شنية الراحة الراحة النفسانية وراحة البدن اللي هو الدار تبدأ كالم رايضة فماش مشاكل ما بين الوالدين تبدأوش على عصابكم أقل حاجة تتعاركوا عليها المرأة والراجل وكتزيدوا ستريس معناها جيوا العائلة منفضلكم زيارات وقت البكالوريا ما فماش كل واحد يشد داره تغشوش مني هنقولها انت تمشي ناس
1: لا, لا لا لا لا لا انا وقت الامتحانات نهرب ما عادش نمشي لحتى حد
0: ما يمشي
1: وش ونجي
0: يعطيك الصحة الواحد ماذا بيه مش يحل باب ولا جيران كالعادة هاي شنو عندك باي شنو هو ماشي
1: حلقوا يحكي فيها
0: هذاك يعيشكم وردوا بالكم
1: منير فوزية مزالي تسلم عليكم نايرا حساني زد العويتي
0: يا أهلا وسهلا
1: حيات شرف الدين قول صباح الخير يا منيرا نحب نسلك على الرقاق بالقمح خاطر ما نجح ليش كيفاش نعمل ونحب على روسات باهية باش ينجح
0: رقاق
1: إيمان عمام والحمادي صباح الفل والياسمي الرقاق بالقمح
0: مرحبا بمني رقاق بالقمح معناها بالألياف
1: هكا سي بشير شو وجه الخير شوفوا وجه الخير
0: مرحبا مرحبا يا أهلا وسهلا
1: أهلا وسهلا يا سي بشير نورتنا
0: سي بشير نورنا دينا
1: بالنصح على أول حصة في إذاعة المنسير مع سي بشير نهار السبت نهار السبت الصباح
0: أهلا سي بشير ومرحبا
1: ندخلوا للحديقة
0: أي يا سي بشير أكل لالوي فيرا والوردة الصفراء هذيك ما ننساهاش
1: خضار تونس الكل بلا ما سيتو خضار تونس الكل
0: مرحبا بيه مرحبا يا اهلا وسهلا عطانا برشا نصائح وكل شيء
1: ما شاء الله عليه ربي يفضلوا لنا
0: لا لا تفضل عندك سؤال اخر
1: اذا كان عطيتها عطيتها لسي في سي بون فماش مكالمات مرحبا بيهم
0: مرحبا
1: فيما يخص الروسات نتاع الرقاق سي بون مريقله يحبوا على توا الخبز نتاع الشوفان
0: خبز الشوفان وخبز الرقاق والكل مع
1: سهل بس فما أخرى منيرة أيه؟ اللي أنت باش تحب بصغيرك في الخضرة
0: أيه؟
1: ترابي الكورجي ترابي القراع القراع لا مش ترحي شو غاب ترابي
0: معناها على جوليان تحك على المتع الجبن ولا حاجة
1: هذيك تحك القراع شي تسمى بوتوزينة هو
0: القراع الأخضر
1: الأخضر
0: أي بوشوكة
1: والبطاطا
0: تسمى
1: ترابيها
0: أي
1: تربي السفنارية والسفنارية وتحط كي بعضهم تلمهم تلمهم وتحط شوية شوفان شوية مش برشا
0: تحطها مغارف بالمغارف
1: وتحطها في طاوة عينك ميزانك قداش استهلكت انت قداش عندك صغار
0: تركض هك العظيمة
1: لموا معنا كيلو مليت كيلو
0: مليت هك وتحط معها الخضر وتحركها من فوق اللوطة
1: فوق اللوطة تولي خبيزة
0: تجي لك الطاجين اللي ميل السقش وتحط فيه يم شوية زبدة وإلا شوية زيت دهينة بردة وتحطها وبعد تاخذ مغرفة
1: تغطيها باش تطيب الباخ
0: تقلبها
1: اي باش تطيب الباخ باش ما تطيب الباخ خاطر باش ما تغطيهاش ما تطيبش باش تقعد
0: اي على خاطر النار تكون هادية راهو
1: هادي على
0: حطيتها من الاول على نار
1: قوي كل شيء تتفيسها ساعة هو البطاطا ساعة تستقطرها مليح تغسلها مليح تصيب نشاها
0: انت كيف مش ترابيها تحط على تستقطر
1: اي كله يستقطر
0: شوية المية تهبط وصف النارية وكل شيء لا فيهم الماء
1: من عالمية حتى كان أي خضرة أخرى تنجم تعملها رابيت نجم حتى الفلفل كل شيء اللي كنتي بتبيع هذا نحكي على الصغار والشباب
0: صغيرات ترابيها والآخر حتى تنجم تقطع
1: وبعد تطيبها وتلف فيها كل شيء طرف الاسكالوب تحط فيها طرف خس تحط فيها اللي تحب
0: جيد معها اللي تحب
1: تحط أومليت أخرى وتدورها
0: بارشة
1: وتقص جراير جراير راهي بنة راهي فيها منفعة
0: ونذكر
1: شنو خبز الفرينة
0: اللي خبز الفرينة اللي ماشي يدخل
1: شنو فيها شنو معها
0: معها جاري
1: تحب حويجة جاري تحب شوية سلايطة حتى انت شو تحب كل نهار نوع
0: حويجة معناها اللي هي ايش نقولك فما توا فما معناها برشا ولات متوفرة كون حتى معناها سونغلوتين ينجموا ياكلوا راه الشوفان وينجموا ياكلوا
1: الخضرة هذه ما تقلقش
0: خضرة ما تقلقهمش بكل والعظم ما يقلقهمش معناها
1: عظيمة راه مش عظيمة مش تقلق
0: انت كل
1: انت والكونتيتي
0: انت والكمية ايه وتنجم كل واحد تعمل له فطيرته وحده فوق الطاجين
1: اي صحيح فما كتواجد اللي يعملوا كل اومليت صغيرة تنجم تعمل
0: يعملوا كل واحد وفي ساعة طيب خطرية مش تقعد لك عدد العائلة كل واحد ياخذ الخبيزة متاعه ولا هي تشبعه فيها خضرة وفيها شوفان وصحية في الماكلة بطبيعة نجموا تعطيه لوليداتكم هاي فترة الامتحانات هذية فكروا فيهم في ماكلات كيما هكا ما هيش هرقمة وشنو الآخر الماكلة الصعيبة والعصبان وكل لا وقت الامتحانات ما تعملوهاش هذه تخليه يمشي واكل حاجة خفيفة هو مرتاح في بدنه وفي ماكلته في الهضم متاعه ما تحطوش شكل الملوخية والحاجة اللي هي معناها فما حاجات اللي طيبوها بطريقة تكون صحية لكن في بعض الأحيان تكون دسمة وقت الدسمة هذيك هي اللي تقلق في الهضم هكا إذا كان عندكم مكالمات هاتفية مرحبا بكم يا أهلا وسهلا نستنى مكالماتكم
1: ناخذ ترويحة غنائية حسام ناخذ ترويحة غنائية ثم نرجع مع مكالمات السادة المستمعين والمستمعات
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
3: 95.7. من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: نرجع إذن مع السادة المستمعين والمستمعات. هي غالية وغالين علينا ناس الكل. كوثر الباردي وزوجها عادل من أحلى الأغاني وثنائية اللي غناوها ياسر مزيان الأغنية.
1: تعجبني الأغنية الحلاة تظهر عائلية أغنية عائلية.
0: فم مكالمات حسام؟ إذا كان فم مكالمات ناخذهم. فم زوز مكالمات ناخذهم. ألو على السلامة ومرحبا.
2: ألو صباح خير.
1: صباح النور يا أهلا وسهلا.
2: صباح الفل والياسمين.
1: يعيشك يا للا. صباحك ورد وكل كل شيء.
2: احلى اثنين يا رب.
1: يعيشك بارك الله فيك ربي فضلك. شكون معنا؟
2: تقول حياة.
1: نعرف اني حياة.
0: امين يا حياة.
1: امين انت حياة. حياة هكا للمستمعين باش يعرفوا حياة. مرحبا بك يا للا. مرحبا.
2: يخليك يعيشك.
1: يعيشك.
2: منيرة باش نحب نسالك على التبولة.
1: تبولة اي لكن لبنانية
0: التبولة
1: اي
0: كلها كلها صحة
1: اي ايوه اي
2: وطول في هالوقت هذا هي يمكن تولي اسهل مع السلطة
1: اي اي وانت عندك فكرة عليها التبولة
0: سهلة
2: شوية مش برشا
0: اما لازمك تعرف تقص الخضرة بالكدا جويدة
1: يلزم
0: لازم الخضرة جويدة هذاك الاستيوس نتاعها
1: اي لا لا ما قد ما عملت
0: مع النوس والبصل
1: اي اعطينا
0: والعدس
1: اعطينا يا مجربة
0: مش مجرب انا صاحبتي اللبنانيه وكانت بحذيه
1: وجربتها يا تبولة
0: كلينا اللبناني اللي نشبعنا بالحق مكلتهم ياسر صحيه
1: ويستعملوا برشا النعناع
0: ياسر النعناع يستعملوا
1: كل ما هو النعناع ويحطوه لك على الطاوله في لبنان هيك
0: وياكلوا كل شيء مثلا الفقوس وكل مقصوص
1: مقصوص يعني جرار ما يعملوش
0: بالضبط
1: يجيبه لك قدامك في الطاولة معناها نعناع هك عراف كبار يحطوهم قدامك احنا بهتنا في المرة الأولى قلنا يا أخي شنو هل
0: كل شيء يكلوه
1: نعناع هدايا يا أخي
0: والله مامتي كانت كيك مامتي كل شيء تكلو في ده راس البصل كل شيء يصلي يعني بما مرضتش بكل
1: لا أني توا بصراحة
0: قدرة صحية راه
1: ناخذهم الكل بحذايا فسحة خلي من السلطة
0: هذه سلطة هي احنا جسد فك الترقاس
1: قيمتها وزيد. تكون معناها الفيتامينات فيها أصح وكل باهي يا حياة شنو عندك آخر التبولة
2: نحب على التبولة وبالله نحب نقدم تحية الخوية وتقدموا لي الغنية هذه على خاطر خويا مريض ربي يشفيه
1: ربي يشفيه إن شاء الله ربي يفضل لكم
2: يا حبيبي يا خويا
1: يا محليها
0: إن شاء الله ربي يفرج عليه إن شاء الله يرجع لكم صح سالم إن شاء الله يا حياة
1: وتكون يعيشك وربي يفضلكم لبعضكم يا حياة هاني سجلت لك هاي التبولة ونعطوها لكم
2: كلي على التبولة
1: يعيشك به المكالمة الثانية
0: ألو عسلامة مرحبا
3: أهلا وسهلا
0: صباح الفل
1: صباح الفل
3: يا نور شحوالك
0: لبس عليك أنت
3: يا منيرة وأنت
1: يا للا محلاك محلاك يا مرحبا يا أهلا وسهلا
3: الله يخليك محلاكم محلاكم
0: عايشك.
3: والله كل نهار ثلاث واربع عندي ما حل اليوم الصباح
1: اي مش تسمعنا
3: يعجبني برامج تاعكم
1: وإحنا باش انت تشارك معانا حتى احنا معجبين بيك
3: وكل تاعكم اللي دايرين بيك ماك الحلوين الوردات اللي بحذاك
0: يعيشك ربي يفضلك ربي
3: يفضلك هاي تروح لهمس الوصل
1: يعيشك يا ربي يفضلك
3: الله يعطيكم الصحة والله كنت نسمع في الله
1: اي
3: نتاع القراع والسناري والبطاطا وانا عملتهم انا
0: اي بنينا على الاخر ولا ايش قول
3: ما احلاش كان منهم
0: والله بنا على 100
1: معناها أي. وعندك تجربة
0: نجم تزيد الفرماج تعملي اللي تحب فيهم
3: وزاق وعملت الفرماج
1: أي. أي. عملت فرماج كي الفطيرة عملتها
3: البارح برك عملتها البارح برك
1: شنو حطيت فيها
3: كي نجم كي كان جرب أي. في ساعة
1: يعطيك الصحة
3: بس ما ننساش
1: اي اي اي اي
3: ما كانش عندي فكرة باللي القراعة بجاو نقول احنا
1: اي في سعيد طيب كيف انت تعملوا رابي هيك هيك
3: اي اقول كيفاش يجي هذا كيفاش يطيب هو
0: يطيب بالله في صيهبة في سعيد طيب بركة متاع ال
3: اي ونبرشة بالبراشة والسنير والبطاطا ونعصرهم مليح نعصرهم الماء بالكدا وزيد بشوية معدنوش وشوية
1: اي
3: ونعمل لهم العظام ونعمل لهم طبقه ونحط لك الفراش تاع الفرماج في الوسط ونقلب
0: حسيت انك الفرماج في الوسط العربيه
3: مزيان البريكه
1: كل البريكه وتحط الطيب صح عليك ان شاء الله
3: عملت عملت البارحه عشاء عملت عشاء
1: عشاء للعائله كل يعطيكم الصحه
3: احنا زوج برك احنا زوج
1: برك ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله تدلوا معناها
3: بارك الله فيكم وبالنسبه للشتاء
1: اي اي
3: ما تنسيش اختي
1: عندك فكرة أعطيها لنا
0: باش تخبيها فيها باش تخبيها
3: الخزامة الخزامة
0: اي خزامة لافوند اي
3: الخزامة
1: الخزامة باهية برشا
3: الشب الشب الصبابط الصبابط تنحي روايح
1: تحطها في شوية دونتيل هكا وتحشيها
3: الشب يبدا نهرس وتحطي في كومبريس
1: اي
3: وتحطي كل السبيدري تحطي في شريرة
1: يعطيك الصحة والبوت زادة
3: الفراشات
1: اي
3: الكواتات والزور البريره بالكمبريسه خزامه وتحطي بينك الطرق
1: وتخبيها
3: فيها
1: يعطيك الصحه
3: وين ما تجي تجي ريحه طيبه وما تعملش فيها خلاص.
1: اي في
3: هذه خزن تاع الصباب في لونتري ديما في الليل نحلها البيبان
1: يعطيك الصحه باش تتهوى.
3: انا ماشي نخدم وانت باري ترعي
1: وكي تبدا نهار حطها في الشمس زاده قبلهم الحله نتاعهم تصفدريات للشمس راهو باهي برشا
3: عشان باب بالمنشأ وباب الشارع هي تخرج السبع نصور نحلهم الزوء.
1: يعطيك الصحة ربي يفضلكم لبعضكم.
3: نحب الهواء برشنا.
1: أي يعطيك الصحة ذاك اللازم راهو
3: حتى روايح معنا صحيح ديما نحل البيبان هذه باهي معناها ما تحطيش وما تحطيش الحاجة كما كنت تحكي قبل لازم تتشيح مليح.
1: لا يلزمها تشيح متفهمين كيكا
3: ولا طبقي سخون ودسيه
1: يعطيك الصحة ما يجيش ويعمل لك نداء ويعمل الريحة
3: يعطيك له ماذا فيك المروال تحطي في الفاشات في الليل حله في الليل قد تهوى
1: بالضبط
3: ويعطيكم الصحة بارك الله
1: يعيشك وربي فضلك ويعيشك يا للا أجمعين إن شاء الله.
0: شكرا خلنا نرجع للتبولة اللبنانية مديرة
1: أعطيني التبولة
0: اللبنانية. التبولة اللبنانية أنا قلت لاستيوس
1: هو عند إيناس
0: لا هذه هي المعروفة يعني هو لاستيوس نتاعها ونجاحها إنها تتقص جويدة راك توسع بالك على الأخر تغسل الخضرة مليح ساعة قبل تغسل لك المعدنوس مليح مليح البصل البرغل الناعم البرغل الجويد أبيض ولا أسمر طماطم والبصل والنعناع الطازج زادة مش كان الشيء الفاح نتاعها الزيتون
1: البرغل عصير الليمون شوية يا ناس
0: أي بتبيع لازم يكون طيب
1: البرغل أي لازم يكون طيب سواء مفور ولا مطبوخ
0: مصر نجاحها كما قلت هو الفرم الناعم هذاك هو كسليطة أما هو راي المكونات نتاعها بصل
1: ومعدنوس وإلا فما إيناس فما أنواع اللي ترحيلك معناتها
0: لا لا ما تطلعش كما لا لا تتميز تميز منيرة
1: ما تعملهاش كالمرحية كيفاش ترابيها
0: فيسع ترابي
1: ترابيها
0: تطلع سلادة لجوليان هذيك تطلعش تبولة
1: جوليان مو تبدأ حد مقصوصة هكا قد اشتر اصبع
0: على كل حال انا حسب مريتو
1: هذه هي جويده
0: هي جويده تنجم تشوي معها النعناع
1: وشنو معها
0: معها النعناع والقرص ليمون الحامض هذاك
1: هذاك معناها تعملوا خليط
0: السوريين يزيدوا الفقوس يزيدوا ورد القمره احنا في لبنان لا ما يزيدوش السوريين يزيدوا الفقوس
1: معناها هو الشرق بكله يعمل
0: العبره فيها وتنجم تزيدها زاد
1: هي تحضيرها كيفاش يقدموها
0: بنينة برشا الحق بنينة راهو تاكل مع النصني بصل صحي على الاخر
1: هذا هو هذا المطلوب معناها فهمت احنا توا هو قدمنا برشا اكلات وكل معناها
0: ما جاوك برشا اسئله منيره
1: اعطينا
0: برشا اسئله خلينا نرجع
1: علاش سجلوهم حتى لك
0: خاطر ما يطلعوش في مش عارفه مش كل يطلعوا على البي سي فما مستمعة تقول لك الفازلين ومكونات الفازلين راهو يصلح برشا حاجات مدى منيرة شفنا خصوصيات الفازلين كيفاش نتصرفوا فيها شنو نعملوا بها مثلا نقول حاجة معناها بالحق
1: الفازلين اي وشنو الاخر سؤال اخر
0: هاني نلوش في الاسئلة
1: هاني نحط لك الحصة القعدنا اذا كان نجمنا
0: اذا كان نجمنا بالطبيعة اذا كان فما سؤال اخير نجمو ناخذوه إذا كان فماش بتبيع
1: خاطر عندي خبز الشوفان هكا
0: يعطيها في ساعة منيرة
1: طريقة عنا مكالمة نشوفوها
0: ناخذوها
1: نخليهم شي يستناو
0: ألو على السلامة ومرحبا
1: مرحبا
4: بك
0: نهارك زين شكون معنا
4: معكم سامية من القلعة
0: مرحبا سامية
4: من نقر
0: من نقر مرحبا بك
1: القلعة الكبيرة ولا صغيرة
4: صغيرة بلاد جميلكم ببكر المكن
0: ربي يذكره بالخير وربي يفضله
1: يعيشك
4: نسمع فيكم راني نسمع فيكم من عام 90 من وقت نجات الغرياني والعلي علي رحية
1: مرحبا
0: ربي يفضلك يا للفضل تحب تقول الزمن الجميل
4: كل مرة نقول تو نشارك وما سهلش
1: هيك اليوم ربي كتب وشاركت ويا مرحبا بك يا سامي
4: عايش ربي أول حاجة نحب نسأل على مدام نادرة ما نش نسمع فيها
0: نادرة لبس عليها تشتغل في إذاعة خاصة وربعينها وكهو هذه سيرورة الحياة الظروف الظروف لا لبس لبس ظروفها هي اللي خليتها معش نجم تمشي وتجي ومعش نجم نقل برشا ظروف بتعرف الوقت ساعات يولي معناه تكثر المسؤوليات وتعرفوا اللي هي تعمل في مستشفى سهلون وتعرفوا انه معناها عندها برشا ضغط
1: تخدم قريبة لها
0: ربي عين
4: الجميع
1: الحمد لله
0: الدورة ما ننسوهاش ونادرة نحبوها الناس الكل وزنها ثقيل
1: نعم
0: تفضل
1: علاش؟
4: نحب نسأل على تعطيني مدام منيرة أسكيس على السكر المخزون، نحب السكر المخزون باش يطيح لي جملة.
0: السكر المخزون لازمك تمشي لطبيبك، ما مشي مدام منيرة مش تجاوبك راه.
4: يعني نعدي راني
0: تعدي وتمشي لطبيبك، شكون طبيبك مدام غير تذكر الاسم؟ عندك طبيب خاص ولا؟
4: عندنا طبيب نتاع الصحة العمومية نتاعنا.
0: يلزمك طبيب خاص بالسكري والغدد، والغدد أمراض السكري والغدد. هوكا
1: يعملوا تيزان، ما نحبش.
0: لا لا لا لا لا لا ما تعرفش علاش شنو الدويات اللي تاخذ فيهم، تاخذ تيزان ولا حشايش كما تشاور طبيبك. تمشي لطبيب مختص. عندنا برش، انت وين انت موجود؟
4: يعني قلت لك في النقر ما تمشي تقلع.
1: ايش نقول لك؟ تنجم تستشيره، قل له راوني نعمل دي تيزان شنو ما ينجم يقول لك راه.
0: منيرة الساعة تداوي العلة وبعد تاخذ شنو؟
1: بالطبيعة هي قاعدة تداوي.
0: إذا كان المخزون مش وراك، الداوي المخزون بتاعها ما مش لتيزان اللي بشي طايح ماكلتها هي، تاكل الحلو برشا.
1: انت لا سامحني، انت تداوي في السكر نتاعك ولا
0: هو هذا هو
1: انت تداوي ولا
0: تزادي ناكل في السكر؟
1: هاي قاعده تداوي عاد
0: تمشي تحضرها وكل قدك في طبيب صحه مش مختص. يعني كي طبيب العام
1: اي كيفاش
0: لازمك طبيب خاص في السكري والغدد.
1: إيه في المستوصفات موجود راهو طبيب خاص
0: في النقر يظهر لي ما نعرفش ناقصين. على كل تمشي لسوسة مش بعيدة
1: بالطبيعة،
0: تمشي لسوسة عندكم زهلول عندكم حشات خيرة الأطباء موجودين
1: خاطر فما مختصين باش يعاونوك باش تطيح السكر وتاخذ الدواك يعيش معاك وتولي تعاون بشوية تيزان اللي هي معاونة وبرا راهو.
4: فهمتني؟ ربي تعطيني معجون فريز صحي معناها
1: معجون فريز اني ذكرته المرة اللي فاتت
0: صحي تاخذه في وقته الفريز
1: معجون معناها صحي تحب تاكله كما هو تحب انت باش تطيبه بلاش سكر ينجم بسكره هو يطيب مش يجيك الحلو لما حاله اما انت ماذا بيك انت ترحيه باش ترحي هي الالياف موجوده يلزمها تكون موجوده في الواح لكن انت ماذا بيك اللي يبدا مرفوس اكثر باش يسيب ماء فهمت كيف يسيب ماء تنجم انت تحطه من الاول في معون اللي هو عنر قويه باش يغلي لك وتنحيك يعمل لك شويه كشكوشك الرغوه هذيك تنحيها وبعد تهفت له النار وديما تحرك وتفقده بالتحريك ما تخليش كيكه وباش يولي لك هو وحده يولي معجونك مش يجيك حلاوة الفريز ولا أكاو مش حلوة
0: فرحة يا للا ساعة قبل كل شيء الفريز تمشي تداوي روحك الساعة بعد رجعنا على الفريز تزيد تركز معك ودموني
1: الفريز
0: اسمع الكلام اسمع الكلام مرة جاي نحبك تجيني تقولي هاني لباس
1: هو باهرة حتى غلى ينقص
0: تاكل بالكعبة خير لك ما تعمل هالمعجون وتزيد فيه السكر وكل شيء
1: أنا لا لا ما تزيدش المعجون سكر ونقص من السكر
0: أنا ممكن ما ناخذها في سامي أنا عزيزي مرحبا
1: مرحبا يا أهلا وسهلا مرحبا بكم
5: شكون الو عسلامة
0: عسلامة مرحبا
1: اهلا وسهلا
5: اي بربي مدام منيرة ومدام ايناس
0: معاك
5: لاباس
0: الحمد لله
1: كنت لاباسه
5: والله الحمد لله ربي يخليك
1: يا ربي اي تفضلي
5: بربي يا مدام منيرة انا امي عندها جردة صغيرة فيها النعناع تحب تعمل عصير نتاع النعناع مشروب النعناع
1: مشروب هذاك تبدا اي
0: تعمل مخرجك تنحي وتشرب على البلاصه تخلي الماء وتشرب
1: ترحيه باش يولي مشروب
0: تشيحه معناها
1: لا تشيحه لا شيء اخضر هو
0: ترحيه.
1: اي وتحط معاها الماء معدني
0: يا رسول
1: وتحب
0: الله.
1: معاها شويه قارص
0: وعلاش هذا الكل وعلاش ترحيه
1: تحب تشربه هكا
0: تحب تاكله بحشيش ومعناها
1: بحشيش وريش
5: لا مادام انا نحب المشروب معناها كي يبدا مشروب نتاع النعناع
0: اي النعناع غلي الماء وحط النعناع تو ما تخليهوش برشا باش ما يكحالش هكا
1: لا ايش نقول لك تحط معاه القارص
0: انا نيتي تنحي من جردتها وريقتين وتشربهم كل نهار خير من تعرس تعصر وتخبي يزيو كله بجهر بكلوا الفريش كيزيو من التخبي
1: المشروب هو تو النعناع راهو مشروب ويمشي مع مشاريب اخرى
0: فما ليش تشربوا جلاسيته
1: معناها تشربوا مع القارص اي تحب
0: يبردوه تو جلاسيته
1: تحب شطر باهي وحده راهو عباره على انا مش تيزانه خاطر التيزانه يلزم نغلي والماء ونصب
0: صحي للمسار
1: وقتها هي التيزانه اما انت تحبه كمشروب تحب ترحيه وتخلطه بالماء تحب ترحيه وتخلطه بالسيترونات
0: موجود تصفيه ولا تاكل يعطيك الصح
1: سيترونات هو كيف يترحي مليه ما عادش عنده ريش وكيفاش قلت انت حشيش وريش انت تولي كل المشروب هذاك وصحه بالشكاره وباهي باهي برشا صحيح ونجم ناكلوه بعد مع الماكله راهو كما يعملوا اللبنانيين.
0: اما يرقد راهو ماذا بيك في الليل
1: يهدي العصافير ما كثرش منه برشا.
0: مساء صغيره مسلم عليك برشا سهرانه وياه مساء البارح سهرانه ومساء حدد هي. لطيفة تقولك السلام عليكم بربي نحب نسأل على دواء الثعلب البقاع اللي تطلع في خلفية رأس الراجل يلزم طبيب في الجلد إن شاء الله مش مدام منيرة باش تجاوبك به روزاتا تحب سارة تومي تحب على روزاتا نادية بحري
1: مراد نسجلوها الصحة
0: تحب على روزاتا وانا نحب على السيترونات يا منيرة
1: روزاتا
0: انا نحب على السيترونات بقى السكر
1: اللوزة. ايوه والسيترونات
0: نجوى حاجه علي تسلم عليك ناديه بحري مراد تحيه ليك
1: يا رب
0: محبوبه تحيه ليك محلاهم مستمعينا متواصلين معنا يعطيهم الصحه وشكرا لكم على تفاعلكم وراه باش نرجع بالنظر للفيديو يعني لللايف واكيد باش ناخذ تساؤلاتكم ونمررها مباشره المدام منيره اذا كان ما جبدناش اساميكم والا ما تحصلتوش وما سمعتوش اساميكم ان شاء الله الاسبوع القادم تسمعوا اساميكم في المباشر
1: يا مرحبا بكم وان شاء الله عديتوا معنا وقيت
0: ابصر هلو نشقتك والله نحس في روحي في تونس حسيت بجو تونس وانا نسمع فيكم عايش بالنعناع هلو لا ابدا بالنعناع هاي
1: نطلع على بركه الله في امريكا ولا نعناعهم سبيسيال
0: والله كيكا
1: نعناعهم تاعنا يهزوا من تونس
0: كل شيء تونسي
1: الى اللقاء
0: هاي. شكرا لكم يلا بعد شويه صحتك بالدنيا والاخصائيين والدكاتره
6: الفحص الناظور بير مشاركه على الموجه 104.7 في اذاعه المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس المتابعات والمواكبات في برمجتنا ما غيبناهاش وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
6: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات برامج تخليكم في صورة كل مصاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
8: أسعد الله صباحكم بكل خير أهلا بكم في موجز الحادية عشرة صباحا من إذاعة المنستير
9: صوت الذي وحب كبير.
8: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة وإخلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن من 14 إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسر الموافق للخامس عشر من شهر مايو الجارية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس بالسجن مدة 38 سنة في حق رجل الأعمال فتحي دمق وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال أعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصية وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيدة. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بأن غارات إسرائيلية استهدفت 3 مركبات في محافظة جبل لبنان وأطراف بلدات جنوبية ما أدى إلى سقوط 8 شهداء بينهم طفلان بالتزامن مع تصعيد الاعتداءات عشية مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. أكدت مصادر إسرائيلية وجود قلق متزايد داخل الكيان الإسرائيلي من احتمال توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة القضايا المركزية التي أشعلت الحرب، خاصة البرنامج النووي الإيراني وملفات الصواريخ الباليستية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن أحد أهداف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران كان منع تطبيع علاقاته مع الدول العربية، وأشار لافروف إلى أن غياب قيام دولة فلسطينية سيبقي الشرق الأوسط ساحة مفتوحة للتطرف لعقود مقبلة. شكرا على الاهتمام.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية. صحتك بالدنيا،
12: صحتك بالدنيا،
11: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: أهلا وسهلا مرحبا مرة أخرى بمستمعينا أينما كانوا. تعرفوا الساعة الثانية دائما مع الباحثين والأطباء في مجال العلم والطب والصحة, وأنا سعيدة جدا اليوم باستقبال ضيفاتي الكريمات ضيوفي الكرام. عاد مادام معهم مشجعين الشباب ما شاء الله, هم ديما يشجعوا راهو أنا حضورهم اليوم لأنه حبيت نأكد على أنه عمل المجموعة دائما يثمر, دائما يعطي أكله, دائما فيه تجديد, فيه إبداع, فيه رقي, فيه بحث, فيه نجاحات. هذا نأكد عليه دائما, العمل الجماعي راهو ديما ما شاء الله يخلي الناس هكا متكاتلة بكلها ويحث ويشجع على أنه دائما يفوتات توجور التخويست, يلزمنا ديما ننساو الأنا متاعنا ونعمل من أجل الآخر. هذا هو حضور مدام عفيفة اليوم معكم, مدام حياة ورفلي, والسيد الفاضل
1: سليم العقيل.
0: سليم مرحبا. سليم مرحبا بك.
2: مرحبا
0: سليم.
2: بيك عايش.
0: انت عادة توا التلميذ هكا ولا عفيفة؟ نورتنا يا عفيفة, نورتنا بحضورك مدام عبد الكيف. يا عفيفة نورتنا بحضورك اليوم. شعار اليوم العالمي لنظافة الأيادي, انا راهو ديما فيما يخص هالأيام وهالمؤتمرات ديما ناخذ مخرجات ما صار, ما نحبش ننطلق يعني من البدايات, ديما نبقى نستنى, نقف وقف التأمل, نستنى شنو اللي صار بعد وشنو اللي وصلت له من خلال هالأيام هذية ومن خلال المؤتمرات الدولية اللي تصير وعلى مستوى وطني زادة, لأنه هذا اللي يهم برنامجنا باش نزيدوا نوعيوا الناس ونعطيهم أكثر تفاصيل على اللي صار وشنو الأفاق المفتوحة بالنسبة. يبدأوا يستنوا في البشير كما يقولوا, أي المؤتمر شنو مخرجته, شنو سمعنا, وين وصلنا, زعما مرض السكري لقينا له الدواء نتاعو باش نرتاحوا من الأنسولين, زعما مرض القلب باش يوليو بكبسول وحدة ما عادش ضغط وقلب وما نعرف شنو التساؤلات نتاع المريض راهو تخلي الطبيب وتخلي المجال الصحي بكله مكرس حياته ويكرس مجهوده على أنه باش نوصلوا لسلامة المواطن التونسي اللي نحبوه دائما في صحة جيدة. مدام عفيفة مرحبا بك مرة أخرى, نورتونا.
1: مرحبا. نقدم روحي عفيفة عبد الكافي قوبعة, طبيب رئيس للصحة العمومية,
0: تحياتنا من خلال قوبعة دكتورنا الفاضل
1: ومسؤولة عن مركز الصحة الأساسية صح جابر بالمنستير.
0: أنا في مكاني هذا بالحق نعتبركم من خيرة الناس اللي قاعدين تعملوا, مش معناها فما نميز ولا لا, ما شاء الله عليكم والله. انتوما حتى الطبيب انتوما في حد ذاكم في بعضكم نحيو ستريس وضغوطات القاعدين تعيشوا فيها, يعني كما نقول لمة عائلية وفيها كما نقولوها فيهاش مضيعة الوقت, لمة عائلية يعني جواندغ لوتيلا لغيابل, يعني تبدو تتفرهدوا وتخرجوا بحاجة في ما في إطار أنكم تسعوا لمصلحة المواطن في مجال الصحة متاعه. هذه الحاجة المزيانة حياتي مش تنطق مش تنطق تكلم
3: مش ننطق بالحق. هي راهي بالنسبة اللي في الصحة جايبة إن شاء الله زادة حتى برشة في بلايس أخرى يكون نفس التمشي هذيك. ناس كي تبدأ داخلة للمستوصف تبدأ فرحان والله. يبدأ يضحك من برا اللي يهبط من التاكسي وإلا دوب ما يوصل للباب يضحك.
0: كيرو يشوفوا الابتسامة متاعكم بركة
3: صدقني كيف كامل. توا مثلا كانت عادنا زادة خدمة توا كملناها وتعدينا بالحق راهي الحمد لله فما لحمة كبيرة, واللحمة راهي هذيك هي اللي تعطي برشا خدمة, تعطي نتيجة بتاع خدمة ممتازة.
1: هذه الحياة الورفلي أخصائية التغذية بمركز الصحة الأساسية استح جابر بمجمع الصحة.
3: مجمع الصحة هي
0: يا مدام حياة. نعم. أنت تعطي فينا في النصايح في الماكلة وتشوف بعينك. أنا راني ما نسكتش راني إلا غالب إلا غالب, ما نجمش نسكت على أقسام وإلا محلات لبيع لكسكروت, هذوما الكسكروتات اللي يوليو ساندويتش يوليو بستة آلاف وكسكروت بـ2000 فرنك, يعني التسمية تخلف راهو ما هو نفس المكون,
3: هو

0: المكون انا نعطيه اسم
1: اخر الكسكروت هذه اللي تكون معناتها تنقص شويه من حده الجوع نتاع الشايب، والا باش نقص حتى ساعه يتلموا على الطاوله وكل شيء. راني نشوف في ناس تهز في السلايد بيده ما غير جواندوات،
0: ما غير جواندوات
1: يا ودي وين الجواندوات؟ يقول لك هما يحملوا جراثيم اكثر من اللي دي، قالوا لنا يزيو منهم. شكون اللي قال لك تاع الصحه؟ شكونهم تاع الصحه اللي قالوا لك نحي الجواندوات؟ وبعد يخلي الفلوس في دي هو مازال يحضر في ساندويتش ويرجع يمسح في طبشه ما غير طبالي ويرجع للكسكروت. انا لاحظت في نفسي انهم شباب اللي مش ياكلوا ميدي، صغيرات واقفين يستناو في الصف باش ياكلوا الشباتي وباش ياكلوا الملفوف وباش ياكلوا هذه ماكله الشباب نتاع توا يحبوها.
0: هو يقول لك هما قالوا لنا يهز ريتش مسؤول هكا مثلا في الليجيان، ريتش حد من الليجيان خرج قال لي راهو مسالش كي تخدم
1: ريتش ما ريتش انت سامحني حال المحل نتاعك ولا المطعم نتاعك مو اهل زادك الناس حط لهم بافيت، حط لهم ديفولار يلموا شعوراتهم، حط لهم الواقي نتاع الليجين خاطر احنا باش نحكيوا على اهميه غسل اليدين اليوم ونظافه اليدين. اي راهو الامراض قاعده تشوف التسممات اللي قاعده تصير عند الشباب وعند الناس اللي صار فيها.
2: الهدف نتاعنا من هذه التظاهرات هي توعيه
1: أيام تحسيسية
2: المجتمع، حمايه المواطن، حمايه العباد من برشا امراض وكل شيء.
1: فما ساعات دوبلاش تحط الخبيزه وتحط فيها شويه مايونيز كرش كدور دور
0: اكيد
2: راهو المواطن في معايا في السنتر نتاع الاهتمامات نتاعنا قبل كل شيء، حمايته سلامته هو من
1: اكيد من الركائز الاساسيه
2: مركز الصحه الاساسيه استحجاب. قبل كل شيء نسمح لي باش نشكرك عزيزتي،
1: شكرا
2: على الدعوه على اهتمامكم بالمواضيع هذه الحساسه اللي هي تحمي المواطن. وبالحق راهو كيف نظفت الايدي، كيما تقصي سرطان عنق الرحم ولا سرطان الثدي، هذه كلهم اولويات عندنا في مركز
1: الصحه. واخطر حاجه لدينا راه تمس في كل شيء.
2: ونحيي زاده جميع مستمعي اذاعه مستير ونسوان
1: بكبر شكل الابتسامه الرقيقه يا
2: عائشه. احنا في مركز الصحه الاساسيه الصح جابر التابع لمجمع الصحه الاساسيه بالمنستير، نخدموا فريق كامل ومتكامل كما قلت انت باش نقدموا خدمات صحيه متنوعه للمواطن، وديما نحاولوا باش نحسنوا جوده الخدمات وكخط اول يعني باش نقربوا الخدمات للناس الكل. مركزنا كما تعرف مدام إيناس هو أول والحمد لله هو أول مركز صحة أساسية في تونس يتحصل على اعتماد صن ذهب من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي سنة 2020.
1: تكرمتوا العديد من برات
2: الحمد لله، وهذا فخر كبير لينا ويحملنا مسؤولية راهو أكبر باش نواصلوا في نفس النسق. ومن أهم الحاجات اللي نخدموا فيها في سطح جابر بصفة خاصة هي التثقيف الصحي، والحمد لله معنا أخصائية تغذية ناشطة برشا تحكي لنا عن النشاط.
1: ساعة حبيت نعمل تحية زادة للممرضات البارح اللي كان يومهم، تحية لمدام منى القابلة اللي خليت بلاصتها، إن شاء الله ربي يوفقها في مسارها الجديد.
2: علمتنا برشا وكانت قدوة لينا راهو باش نقوموا بها.
1: منى ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها
2: برشا، تحية لها.
1: بعتوا إن شاء الله بعثكم معكم كم ما شاء الله
2: ناخذ رايها برشا حاجه
1: حياه قد من روحك لله.
0: هي حياه الورفلي اخصائيه في التغذيه مجمع الصحه الاساسي بالمنستير. باهي بالنسبه لينا ما بين نظافه الايدي وما بين التغذيه ما نجموش نحكوا على تغذيه سليمه تغذيه صحيه، نحكيوا على فوائد الفيتامينات وكل والاكلات اللي تفيد والاغذيه اللي تفيد من غير ما نحكوا على نظافه الايدي. نظافه الايدي بالنسبه للاكل احنا باش ناكلوه يعني كان وصل نظيف للاخر مرحله وهو نظيف راهو فادنا، تنجم تكون فيه هو القيمه الغذائيه الكل.
1: اكلنا بالقولين وديما الفيروس غاستريك ديما في الصيف
0: اي لو فيت اللي فما ما فماش نظافه، فما هكا خلل في مرحله من المراحل نتاع النظافه خاطر راهي الشين راهي تبدا من المنتج حتى يكش للمستهلك، يعني هي فما شين كامله فما
1: سلسله
0: كامله هي هذيك اللي هي متوسط. بالنسبه لنظافه الايد الايد هي رانا ناكلوا بها اخر مرحله هذيك، لكن اليدين هذيك راني ملي نخرج من الدار راني استعملت الفلوس. من اكثر الحاجات اللي ناقله للجراثيم هي الفلوس خاطر هي الدور ما بين الناس الكل. من بعد وانت ماشي تستعمل وسيله نقل، وصلت لخدمتك ثم لي بواني، ثم تستعمل الهاتف نتاعك، تستعمل اي حاجه اخرى
1: نجم سبالة اللي تحل بها في اي مكان
0: في اي مكان
1: هذيك تحمل عديد من الجراثيم. البواني نتاع الباب تحمل عديد من الجراثيم
0: اي لي بواني مثلا في المؤسسات الصحيه لي بواني بدرجه كبيره. دونك كي نوصلوا احنا بعد ما بعدك الخدمه والتعب وكل شيء باش ناكل دونك اساسي يلزم حاجه اساسيه اللي هي غسلان اليدين. بالنسبه للغسلان هي احنا اليوم العالمي لنظافه الايادي في الوسط العلاجي، يعني احنا في كل ما هي مؤسسات صحيه ربطها
1: انتم انتم مثال يحتذى به لازم تكونوا انتم القدوه.
0: بالنسبه للتظاهره اللي صارت في صح جابر نهار 6 ماي ربطناها مع حاجه اخرى دخلنا فيها الصغار لان نظافه الايدي هي ما تخصش كانش الوسط العلاجي اكاهو بدينا بالصغار. الصغار علاش نحبوا ندخلوا فيهم اك سلوك من اللي هما صغار. شوف فما قاعده فما حاجه اسمها قاعده صحيه وفما حاجه اسمها سلوك صحي. قاعدة يعني عادة صحية مش قاعدة عادة صحية. مثلا احنا تعودنا يلزم تقوم ديريكت تغسل يديك قبل ما تاكل قبل ما تاكل، لكن كيف يكون سلوك صحي اش معناه؟ يعني انت واعي علاش تغسل في يديك راهو يعني ديجا احنا برشا انشطة اللي عملناهم للروضة
1: تدخل في تدخل في
0: برشا الانشطة
1: كونسيونس في السلوك نتاعك
0: وريناهم قبل الغسلين اليدين كيفاش هي شنو هو حالتها شنو ال
1: شو محلهم بزافيش هذيك شوف الميكروبات الصغيرات هذوما
0: برشا الميكروب برشا انشطه ديجا اللي حطينا شوف
1: محلاهم صغيرك على ما تربيه
0: هذونا اللي بدينا بها
1: صغيرك على ما تربيه
0: شنو الحاجات اللي نجموا احنا شنو نجموا الحاجات اللي تنجم تجيب لنا الجراثيم لهنا اذا كان ما نغسلش هاي اليدين نورمالمون في الاصل كيفاش تنجم تكون هي هذيك لي ميكرو شنو تنجم تسبب لنا تنجم تكون الغثيان
1: اول حاجه جريان الجوف والردان اول حاجه
0: جريان الجوف الردان وجريان الجوف هما هذونا الاساسيين دونك لحنا خاصه بالنسبه للصغيرات انا اكدت اكثر على الكونتاكت خاطر هما يلعبوا مع بعض
1: الصور زاد يعطيكم الصحه خاطر الصوره راهي توصل توصل
0: بالنسبه لهنا كيف بالنسبه لينا لهنا هذا يخص كيفاش نجمنا نتخلصوا من
1: الميكروب كيفاش تخلصنا منهم
0: هذونا بالنسبه لينا
1: راهو الصابون الاخضر يكفي راه
0: يكفي
1: احنا ما طلبناش منكم باش تعملوا ميزانيه باش تشريوا ديزانفيكتون تشريوا كل شيء الخل والخل وحده الخل الابيض عندك الجافيل ديما حلو بشويه ماء خاطر قوي برشا ويقلق برشا الرواري برشا ساعات تحط لك الجافيل وتحط فيه دي ماتيغ اخرين فما برشا نساء وصلوا حتى للرياء وصلوا للرياء بالانتوكسيكاسيون اللي صارت لهم على مستوى الجهاز التنفسي خاطر خلطه الجافيل بك المواد التوكسيك هذيك اللي تنحي البقاع والكل
0: هو راهو كان جو نحسبه ماذا بينا احنا جافيل نبعدوا من المواد الغذائيه الافضل ان انه يكون الخل باش يكون خير دونك عندنا برشا ورشات ديجا باش نحكي عليهم انا بعد بالنسبه لينا النشاط اللي صار مع الاطفال ركزنا كل ما هي العاب يلعب ويتعلم الالعاب هذه
1: علم الاطفال وهم يلعبوا
0: الالعاب هذه هي اللي باش تمكنوا اكثر انه هو باش يشد اكل القواعد هذيك وبطبيعه فما ديزاكتيفيتي عملناها لهم قدامهم كيف معانا اخصائيين في حفظ الصحه مدام ناديه المبروك وسي قدور الهذيلي حضر معانا اعطاهم يعني قدامهم كيفاش مرحله تدريجيا بشوي ومن بعدك الصغيرات هذوك حطيناهم وهما يغسلوا يديهم هما يغسلوا يديهم بالنسبه لينا
1: شنو المستبر شنو لاحظتي فاهمين ما عارفين كيفاش يغسلوا يديهم ولا
0: فما فاهمين
1: هذيك دليل على درجه الوعي اللي وصلها المواطن التونسي والامهات اللي
0: حتى في اسئله خاطر هما بالطبيعه صارت مسابقات هكا ومن بعد اعطيناهم جوائز هكا جوائز صغيره يعني وين يسالهم الاخصائي نتاع حفظ الصحه وين يسالهم يجاوبوا عندهم معلومات وهي ديجا هيك احسن حاجه اللي هما من اللي صغار احنا نعطوهم اكثر ثقافة هذيك تجيك ثقافة الغسلين اليدين يكون واعي بها علاش نغسل في ايدي علاش راي قبل الغسل راي فما هذه الجراثيم كيف ما ورينا بالصور راكي ومن بعد غسلين اليدين كيفاش مش تولي هي يعني هي نظيفة بطبيعة حكينا لهم هكا شوية طريقة هكا مبسطة الى حد ما شنو النجم كيف ما وريتك في التصور شنو النجم يكون اللي ما يغسلش يديه قبل الماك ديجا هي حتى المروضة جابت مجسمات لغلال هكا في صحن وريناهم يعني باش نربطوا نظافة الأيدي بالأكل راهي مربوطة برشا احنا كي نربطوها بالأكل ديجا خطوة كبيرة برشا
1: شين
0: قديمة في كل ماء قبل الماكلة هذيك تكون هذونا بالنسبة لي مبدئيا الورشات
1: بالنسبة للورشات اللي قمتوا به
0: هما ثلاثة ورشات
1: انتم كل أسبوع هكا عندكم عمل مخصص
2: والله احنا مرتبطين شوية بالمناسبات الصحية كسوة الوطنية ولا العالمية
0: العالمية
1: ديما تربطوا
2: وهي تكون لينا حافز اما احنا في سرليه
1: ساعات تسبقوا حاجات انتم
2: تسبقوا الحياه تبارك الله عليها عملت لنا برنامج
0: كامل. اي شوف احنا راهو
2: وقت الحج وقت رمضان وقت في كل مناسبه
0: اي في كل في كل مناسبه احنا عندي مثلا عندي برنامج هذايا بالنسبه لينا كل شهر حطنا فيه حاجه معينه مثال شاتيك انا مثال انا في جانفي في جانفي هو شتاء هو غريب الدنيا بارده
1: دونك
0: على المناعه عدينا ديجا عملنا عده وعملنا بريزونطاسيون مثال بالنسبه للفيفري فيفري خاطر فيه اليوم العالمي للسرطان السرطان ككل دونك عملنا فيه على السرطان مارس هو معروف المارس الازرق عملنا على سرطان القولون اي بالنسبه لافريل لأفريل عملنا الصحة العامة والنشاط البدني هذه بالنسبة لنا مي عدنا نظافة الأيدي توا قريبا إن شاء الله اللي نحضروا فيها هي نهار 17 ماي اليوم العالمي لضغط الدم زاد كيف كيف مش نعمل به مش تظاهرة كبيرة كبيرة برشا خطر هذه مضبين تمس المواطنين الكل غسل الأيدي بالنسبة لضغط الدم مش تكون للمرضى متاعنا اللي في المستوصف وفما حاجة أخرى ديجا مش تقولها هي مدام عفيفة توا
2: الحملة الوطنية التوعية لأهمية عيادات ما قبل الحمل ما قبل الولادة وهو في إطار الاحتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم إن
1: شاء الله خاصة المقبلات على الزواج زاد التحليل ما قبل الزواج يلزم تأكدوا عليه
2: كل شيء
1: دكتورة تأكدوا على
2: التلقيح
1: بالحق راه ما همش يعملوا في التحاليل راه يمشيوا ما همش قاعدين يعملوا في تحاليل صحيحة خاطر بعد ما يعرسوا تلقى كوارث يا صغير تلقاها مشوه يا
2: فرصه باش
1: راهي راهي راهي رحمه انت كي باش تمشي تحلل وراجلك يحلل راهي رحمه من عند ربي هذيك معناها انت ماكش باش تعرض روحك للخطر
2: علاش عملوه هو اليوم الوطني الاول لصحه الام خاطر يلقاو تقلص كبير في العيادات ما قبل الولاده يلقاو بات المراه بقاش ترضع بطريقه معناها باهيه كما قلت انت معناتها معناتها الزيارات كسوى الصبيب
0: اي راهي فما تنجم
2: التلقيح تلقيح المرأة الحامل سورتو التلقيح الجديد نحكيو عليه اي ونحكيو بالرزنامة الوطنية الجديدة نتاع
1: حكيت عليه مدام سامية الاصبع الفارت يعطيها الصحة يا دكتور معها زاد حكيو على أهمية التلقيح هذا اللي يخص المرأة الحامل ويلزمها تقوم به لأنها باش تحمي طفلها وتحمي روحها بالأساس
2: وكله تذكير
1: كله تذكير بالطبيعة بالطبيعة كل واحد ولا الأسلوب نتاعو راهو دكتورة
2: كل وصلوا حتى 50% باش ننشروا الوعي وباش نبدلوا السلوكيات وباش نعطيوا معلومة صحيحة ونصلحوا المعلومات المغلوطة
1: ديما مصدر الخبر هذا اللي يهمنا
0: أهم حاجة في التثقيف الصحي أنك توصل المعلومة الصحيحة ويكون يعني يطلقاها كيف يعني يقتنعها كي يبدأ إنسان مختص في الحاجة ذيك طبيب ولا قابلة ولا أخصائي مثلا في الصحة في التغذية كيلكو سؤال اختصاص متاعه كيف هو يعطيها يولي هي فما القناعة أكثر
1: أكيد قناعة وتولي عندها ثقة في ماش كنت تتعامل
0: وخاصة كتوحيد المعلومة كل ما فما تثقيف صحي بطبيعي التثقيف الصحي راه يتصير مثلا كيف نحكي احنا على الدم والسكر كل نهار الجمعة عدنا كل نهار الجمعة عدنا تقريبا سوجي يعني صعيب ياس ديجا احنا راه عدنا برنامج كامل مثلا هذي التثقيف الصحي بتاع العام كامل بالنسبة لنا للمرضى متاعنا بتاع الدم والسكر على طول العام في المواضيع الكل في المناسبات مثلا احنا عدنا في رمضان تثقيف الصحي الخاص ما قبل رمضان في شهر رمضان في العيد الصغير في العيد الكبير توا مثلا الجمعة اللي تعديت قدمت انا وزميلنا سليم ومدام قوبعة على شنو هو الموضوع اللي عدينا احنا توا في فترة الحج عدينا يعني عديناها محاضرة ونقاش وفرقنا عليهم مطويات بالنسبة شنو الإرشادات الأساسية بالنسبة للحجاج
1: نص ما قبل المرأة الحامل ما نظرتوش في حاجة هما برش تخص شبابنا مالكش نسيتو جانب النفسي بالنسبة للي بش عديوا الامتحانات عندهم دور كبيرة جانب النفسي تحذيرات اللم اللي تمرض صغيرها لم اللي استريس نتاعها تنقلوا الولد ولا البنت
2: هذا لازم يوم
1: تلقى ايام مش يوم والله باش تقنع لهم تبعد على صغيرها وقت الامتحانات سيبوا سيبوا
0: والله ان شاء الله
1: تحضير وقت وقت وقت
0: ان شاء الله ان شاء الله هذه
2: نفس الاطار احنا التثقيف الصحي نتاعنا مش كان في المركز زكاهو نخرجوا به المؤسسات التربويه كما قلت باش نمشيو لك الشرائح الصغيره لك الصغير باش نرسخوا فيه ثقافه غسل اليدين الكوليج باش نحيو التدخين يا جماعه ما تتكيفوش هكا وهكا
1: واحنا مادام حكينا على اهميه العمل الجماعي وبديت به زاد تعملوا نهير على هالشباب في الصيف مقبلين تو ما عادش باش يقراو شنو كيفاش تملا فراغك ادخل في صلب الكشافة، ادخل في صلب الجمعيات، تعاون، اعمل حاجة تزيد فيك وتعطيك وتقوي شخصيتك
0: وتطور فيه
1: وتطور فيك وتبعد تخليك تبعد تربح تتصور الارجنت بوش بتاعك مصروفك تحس بمسؤوليتك في المجتمع حتى مش معناها حتى حاجه معناها جست اعتبار جست اعتباريه معناها باشك الصغير هذاك يحس بالمسؤوليه ما عادش يبدا متواكل على والديه في كل شيء.
0: ان شاء الله ان شاء الله مازلنا جوع وجويلي احنا تو في الاخر
1: ان شاء الله يا ربي بي. ناخذ اكثر سي سليم نرجع معه. سي سليم العقاب ممرض رئيس الصحه العموميه بمركز الصحه الاساسيه سطح جابر. سهلا نقول لكم عيدكم مبروك، البارح كان احتفال حلو واكيد فما معناها برشا رسائل وفما برشا كلمات حلوه عطات فيكم دفع معنوي من قبل المرضى خاطر راهو الممرض راهو انت تعتبر روحك معناها الانسان الاكثر قرب بالنسبه قبل الطبيب الخاطر يجي يفحص صحيح ويشوف قبل الطبيب انت اكثر واحد تشوف انت اكثر اختصاص اللي تكون اقرب للمريض تعرف مشاغله ساعات يا وليدي راني موجوع يا وليدي راني عندك المشكله ياكي راني بلا يسمعني نحب نحكي لك حتى على قصه حياته وولاده هذا ما ينجمش يسمع الطبيب تسمو انت الممرض اللي انت عندك الجانب النفسي والعلاجي والتزريق متبع معناها كل
2: خاصه
1: كل
2: الانصات
1: الانصات كل بيت وكل بيت معناها وخاصه يبدا مريض بالزهايمر او عنده امراض مستعصيه او عنده مسكين انت الجانب النفسي نتاعك تلقى انسان تتفرها تضحك معه شويه تمشي لبيت اخرى تلقى حاله معناها حقيقه معناها تاثر فيك وتخليك معناها نفسانيا تتعب انت بجودك ما تحاول ما تظهرش وتحاول تتغلب على الامك والامك المريض هذاك باش تعطيه دفع معنوي وانت معناها عباره على طبيب نفسي راه مش ممرض فقط. مرحبا بك يا سيدي نورت
3: بيك عائشه ومرحبا بكل مستمعين اذاعه المنستير.
1: صحه شجعت الشباب عفيفه اليوم يا حياتي
2: اول مره سي سليم هو مسؤول عن حفظ الصحه بمركز الصحه
0: سليم سليم ما شاء الله عليه في المستوى
1: اسمع لمسمى سليم من السلامه سليم من السلامه هكا ولا مسؤوليتك كبيره راهي
0: كبيره كبيره ما شاء الله عليه في المستوى ناشط يقدم في خدمات ممتازه
1: صبور جدا ظاهر عنده صبر
0: الصبر اي ريت شنو النجم نقولوا سليم هو شمعة مضيئة في مستوصف سطح جابر.
1: بس يحبوك صحة
2: جابر. أنا برشا شموع
1: على سطح جابر. خير على وليداتها.
0: بالنسبة لسليم هو أصغر واحد. اللي تقول له أنت راك ولدي، أنت راك خويا، أنت بالحق هو كل شيء سليم.
1: هو مطيع ويسمع الكلام وسيد الشعوب خادمهم راهو. سيد القوم خادمهم راهو إنسان كي يجيك قاصدك ما تردوش. اسمعوا ما يسالش حتى ماكش قادر باش تعاونه. اسمع اسمع. هو خذ برايو ما تبخسوش. ما توجعوش عندنا برشا توانسه احنا عندنا ردة فعل ابعد عليا سامحني يا اخي ما لقيتني كان انا اسمه ما يسالش ما تعرفش عليك الحاله هذيك كي جاك
3: هذيك مهنتنا مهنه التمريض هي مهنه نبيله
1: لا حتى في الشارع راه ساعات يجيك عبد والله توا هو تلمون كثروا اللي زرناك ما نعموش مش نسكل كيف كيف مش خاطر شفت حالات دونك باش تولي معناها كما نقولوها تنحي الخير من قلبك على الناس
0: لا لا لا الخير ديما موجود
1: انوي الخير واش يهمك
3: الحقيقه نحب ناكد اني اليوم انه نجاح التظاهره نتاعنا هذه باش نحكيوا عليها هو راهو مش مجرد صدفه الحقيقه هو بالعكس ساعه ثمره فريق كامل متماسك متعاون كان فيه روح الوحده واللحمه وهذا كل الحقيقه يرجع المدام عفيفه قوبعة الحقيقه هي اللي نمت فينا
1: علاش اكدت على حضورها اليوم
3: الحقيقه هي اللي نمت فينا روح الوحده هذه وروح الفريق لحد ذاته
1: هذا هو.
3: حبيت نقول بالنسبه للتظاهره اللي عملناها 6 ماي كانت بمركزنا مركز الصحه الاساسيه سطح جابر اني قدمت من طريقها قدمت حصه تكوينيه تحسيسيه كانت لفائده الاطار الطبي وشبه الطبي تحت إشراف بطبيعة طبيبتنا سوسن البرقاوي وأخصائية الصحة مدام نادية مبروك
1: سوسن شنو الاختصاص؟
2: طب العائلة
1: طب العائلة
3: وأخصائية حفظ الصحة مدام نادية مبروك الحقيقة هذا بدعم وتشجيع مش من الإدارة الجهوية للصحة من السير وإدارة المجمع الصحة الأساسية وزاد المجتمع المدني ما ننساوهمش الحقيقه أكيد وعلى راسهم سي محمد طبقة الحقيقه ديما نلقاوهم مدينه ليد المساعده واقفين معانا وكل سواء ماديا ولا معنويا في اي نشاط تحسيسي والا تظاهره نقدمها يكونوا معانا احنا نعرفوا انه اليدين هي اول وسيله لنقل الجراثيم داخل المؤسسات الصحيه نتاعنا
1: وعلاش كنقول لهم ما تسلموش بيديكم يتغشوا
3: بالضبط
1: يتغشوا
3: اي صحيح هيك علاش التظاهرة هذه هي كانت فرصة الحقيقة باش نأكدوا على أهمية نظافة الأيدي باعتبارها مسؤولية جماعية وركيزة أساسية لسلامة بطبيعة المهني الصحة والمرضى نتاعنا. كيف كيف في الومضة هذيك اعتمدنا على قدمت أنا الحقيقة عدد معلقات هذوما تحسيسية توعوية
1: انت خدمتهم
3: كان الهدف نتاعها هو النشر ولا كان الهدف نتاعها هو توعية المواطنين بنظافة الأيدي والاعتماد الطرق الصحيحة المعتمدة لغسل الأيدي.
1: هذا يخص الفراش هذا في المستشفيات
3: اي المستشفيات
1: المراكز
3: الصحيه
1: المراكز الصحيه.
3: المعلقه هذيك تحكي على اللحظات الخمس الاساسيه لنظافه الايدي اللي لازمنا نلتزم بهم اللي هو قبل لمس المريض بعد لمس المريض بعد ملامسة المحيط المريض في حد ذاته كيف كيف زاد بعد أي خطر يكون تعرض لسائل بيولوجي متاعنا وإلا قبل أي تدخل معقم باش نقدمه للمريض. الحقيقة حبيت أن نقول أنه التظاهرة اللي عملناها كانت الحصة اللي قدمتها كانت مش بالأساس حصة كلاسيكية تقليدية لا كانت حصة الحقيقة مليانة بالتفاعل وبالحماس من خلال تقديمنا الألعاب التثقيفية. عملنا زادة تقييم ذاتي بعد الحصة للحاضرين الكل لطار طبي وشبه الطبي وعلى ضوء التقييم اللي عملناه قدمنا لهم جوائز تشجيعية الحقيقة
1: تحفيزية
3: أي تحفيزية بالضبط. حبيت نأكد في الـ في الـ في الحصة متاعي على استعمال كيفية غسل الأيدي.
1: تعطينا كيفاش تراها
3: كيفية غسل الأيدي الغسيل العادي نقوله للأيدي
1: به أنا نمشي المديداي ناخذ السوليسيون ولا الصابو
3: بالضبط. أول حاجة بطبيعة لازمنا الساعة
1: بين الصوابع
3: أي نحكي قبل مدام إناس على الشروط الأساسية لنظافة الأيدي. بطبيعة احنا مهني صحة لازمنا نلبسوا ديما بلوز تكون يد قصيرة لازم تكون يدينا بطبيعة ما فيهمش اللي بيجوا وكل فازات وكل
1: أخوات
3: الظوافر متاعنا حبذا مش حبذا لازم يكون
1: مقصوصين
3: من غير نعرفش كل المانيكير وكل الحكايات ولي فوزونكل وكل الحكايات هذوما ولانهم ولاو دارجه برشا الحكايه هذيا فهمتني. حبيت نقول انه كي نبلوا اليدين متاعنا ناخذ الكميه من صابون السائل على حسب الحجم متاع اليد متاع المهني الصحة ومن بعد باش نقوم بالسبع مراحل اللي هما إجباريا لازمنا نعملوهم. سبع مراحل هذوما من عشك نجم نوريك الطريقة
1: كيفاش خطوة ميجي للناس ولا حتى مكانك ميسيرش قاعد شفم الويب كام قادم عمل يديك
3: بعد ما نبلي يدي ناخد كمية الصابون السائل باش نصير فرك للكفين من بعد باش نفرك الكف اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى والعكس صحيح كيف كيف باش نعملوا الابهام اللي هو بين الصابع بحركه دائريه على الكف. الاصابع هذم في حد ذاتهم اطراف الاصابع الطريقه هذه نعملوا كيف كيف هكا قلنا هكا وهذم بين الصوابع الاطراف نتاع الصوابع يعني هذم الطريقه هذه ونكملوا هكا الاظافر هذم الاطراف ونكملوا في الاخر
2: المعصمي
3: هذوما الطريقه هذه لازمنا ان يلزم علينا يعني نستعملوها المراحل هذوما. وكيف كيف حبيت ان ناكد على الاستعمال نتاع المعقم الكحولي. الحقيقه المعقم الكحولي يبقى ناجع وافيكاس بالباهي كي نقارنوه بنظافه بالغسل العادي الايدي يقعد خير وانجى وكيف كيف. اما كل حاجه
1: صابون
3: عندها
1: الصابون الاخضر مش
3: اكيد صابون الاخضر على يد متسخه
1: اما في داركم في داركم مش تخرج بيه
3: في دارنا
1: في الاماكن العموميه تلقاو صابون تقوم تغسل بيه
3: الاماكن العموميه متوفر الصابون السائل
1: الصابون السائل ما لازمش يكون موجود.
3: حبيت نحكي على زاده كيف كيف على الموانع استعمال المعقم الكحولي. ما لازمناش المعقم الكحولي نستعملوه على ايدين مبلل لا على ايدين تكون ظاهريا نظيفه وشايحه. كيف كيف لازمناش نستعملوه على ايدين تكون فيها جروح والا معناش حروق وكذا والا ما نجموش نستعملوه مع خلط مع مواد كيميائيه اخرى خاطر باش يولي يعملنا حساسيه في ايدينا. كيف كيف اكدت على انه ارتداء القفازات الجواندوات في الوسط العلاجي انه ما يعوضوش نظافه الايدي في حد ذاتهم هما في حد ذاتهم وسيله حمايه اضافيه راه مش معناه ان نلبسوا لي غون في وسط نقدموا مثلا خدمات صحيه للمريض نلبسوا القفازات نقولوا لا احمينا رواحنا لا بالعكس رانا ديما لازمنا قبل وبعد ارتداء القفازات هذيك لازمنا ديما نعملوا تعقيم اليدين نتاعنا بالمعقم الكحولي
0: الخل
3: اي من احسن الخل بالمعقم به نعقموا به السيرفاس نتاع الخدمه نجم نعقموا به الماتريال يبقى باهي. حبيت ان في الاخر نوصل رساله الحقيقه تكون رساله توعويه انسانيه الهدف نتاعها هو تعزيز النظافه الصحيه والترسيخ الممارسات الصحيه هذوما هذه
1: يعطيك الصحه عليك يا سليم.
2: حاب نزيد حاجه اللي تم فيها الحصه هذه تقديم فيديوهات
1: توعويه
2: تحسيسيه توك سمعيه بصريه وتعرف انه الوسيله السمعيه البصريه توصل للمواطن اكثر دونك نعرضوها في التلفاز نتاع المركز وحول النظافه عندنا برشا برامج عملنا على التدخين عملنا على سرطان الثدي
1: عبارة على حاجة موثقة
2: ونخليوها ديما تمشي ساعات نبدأوا معاهم ساعات أخليهم
1: ذكر فينا ذكرة تنفع المؤمنين
2: الدولية عندها دور كبير برشا
1: خاصة الشعب التونسي أكثر نصف توا ينسى لك الكوفيد نسيان ظهر بالناس الكل الله ومنك يولينا نروح لديارنا وندوروا المفتاح تعرف الدار على الأقل تعرف مسكوي ربي قدر الخير بر به الجهود بطبيعة الحال جهود فريق كامل وبطبيعة فما أفاق فما ديما عمل دؤوب خليني نشوف نجاح التظاهرات اللي باش تقدموهم في الأيام القريبة القادمة إن شاء الله نسلطوا عليهم الضوء نجاح تفضل
0: به أنا بصعب شنو تقول نقطة ولا ذيك تكملها مدام عفيفة بالنسبة يعني على عمل المجموعة كاملة نزيد نحدة بالنسبة لنظافة الأيدي راهي مش احنا عملناها كان شي في المستوصف مش موجودة كان في المستوصف كهو أنا كيف عملت الورشة معايا ممرضة الممرضة نورة الطبوبي هي ممرضة تابع سكولير
1: طب
0: المدرسي يعني يعني عملت معنا الورشة هذيك لكن في نفس الوقت هي راهي في المدارس وإلا في الروضة زادة هي تمشي يعني الدور هذايا اللي احنا عملناه مثال في المستوصف هي راهي قاعدة تعمل فيه في المدارس في الروضات في والورشة هذه زادة كيف معنا مريم الطويهري الدكتورة مريم الطويهري هذيك باش حاولنا نوصله
1: سمحني نسيت المكلمة ألو عسلامة مرحبا
4: الو
1: ما وشدني الحديث في الموضوع راهم برشا مرحبا مرحبا شني حوالك سامحنا يا مدام على الانتظار
4: من لا مثالش عزيزتي
1: اي تفضل
4: حبيت باش نسهل على مدام حياه ورفلي طبيبه التغذيه
1: اي هاي معك
4: وقتاش نجم نلقاها في المركز الصحي
1: باش تلقاك معليها التوقيت المواقيت نتاعك اللي ينجم المواطن يجي يستشير
0: به اللي موجودين هنا تابعين مستوصفاتنا في مستير نهارت اللي فما عيادات الامراض المزمنه يعني نهارت اللي فما اللي عدوا على الدم والسكر انا موجوده نهار هذاك مثال صح جابر موجوده نهارت الجمعه
1: الصباح
0: بتبيعها الصباح 8 نبداو موجودين مثلا سقانس موجوده
1: نهارت المركز الصحي في صح جابر يعني نتاع
0: يعني ضغط الدم هي تابعة أنا مركز
1: أنت تابعة أنا مركز الساعة
4: أني في جمال لما نحب نجيك عزيزتي
1: تحب نجيك يا عفيفة تحب نجيك وسمعتكم ميسالش خذوها
0: ميسالش ميسالش
1: إيجا مرحبا بيك
4: رانا فرد لقب رانا
1: فرد لقب ورفلي مرحبا العائلة
0: احنا اليوم الأربعاء نهارة الجمعة إن شاء الله موجودة نهارة الجمعة في سطح جابر إيجا مرحبا بيك أبارتير من 8 أنا نبدأ موجودة
4: به يعطيك
1: الصحة خليك هاي لا لباس ويعطيك الصحة عبيدة طيب الكتلف شكرا لك به هاي احكينا شوية على سبب نجاح التظاهرات أنا قلنا صحيح اللمة والمجموعة وكل هذا كله عنده دور لكن فما زاد جانب التحدي والسيرورة والصبر وطول النفس الخطرة وساعات تصير ظروف فما آلية ناقصة فما حدث يصير لربما ينجم فوغو بوغتي معناها تخليكم تأجلوا التظاهرة نتاعكم
2: حاجات نجاح هذه التظاهرات هذيا كان بفضل تكاتف جهود فريق كامل فريق متجند يعمل يد في اليد باش يقدم يوم ناجح وممتاز راهم عطاو ما عندهم تسمح لي باش نذكرهم
1: هاي مثالش باش كل انسان عطي حقه
2: دكتورة سماح المستيري هي طبيبة الأسنان بالمركز الممرضين هما يسرى حميدة ربيعة شقاء وميمة بودريقة سليم العقاب اللي هو معانا أخصائية التغذية حياة الورفلي وممرضة الطب المدرسي نورة الطبوبي إلى جانب أطباء مختصة في طب العائلة وهنا راهم يعملوا في مجهود كبير. ومن هنا نحب نقول من حقكم برشا ونشكركم.
1: ست حد ست واحدة راك
0: منى
2: استنى
1: لا مش منى اسمى الحطاب
2: اسمى الحطاب
1: راكم عفيفة ما تعرفوهاش
2: ايه
1: عفيفة راكم ما تعرفوهاش كي تبدأ في البريكولاج
2: وتبدأ في 2017 تعلمنا عليها مدام منى تليلي ما نفوتناش باش نسلموا عليها ونشكروها رفقتنا راهو من 2017 بمركز الصحة
1: مقبولة حقنا
2: وكانت عنصر نشيط جدا داخل الفريق حيث عملنا معها على تنظيم العديد من التظاهرات واستفدنا كثيرا من خبرتها في التنظيم والتنسيق.
1: شكرا على هذه العربية الجميلة يا عفيفة.
2: شكرا زيادة سي محمد تلقى شكرا سي سليم قبل على تعاونه ومساندته وبالطبيعة ما فماش نجاح بدون دعم ومساندة مجمع الصحة الأساسية بالمنستير.
1: إذا كان زاد ما فماش كان كود بوس
2: والإدارة الجهوية اللي معناها شرفونا بالحضور في التظاهرة هذه لأهميتها خاطر كما قلت أنت نظافة اليدين كل شيء.
1: سيد المدير الجهوي وينه؟
2: سي محمد الرويس
1: وينك سي محمد؟ مستانس تطلع علينا مستانس تجيل الإذاعة
2: مستانس تجيل
1: المدير اللي مروا الكل ما شاء الله يعني في صحتك بالدنيا موجودين. سي محمد الرويس راك جيتنا مريرة برك وتوا صيف ويزمك تجي
2: صدعها يجي
1: يزمك تجي سي محمد توا
2: جمعية لمسات فنية مدام بقيادة المسؤولة عن هذه الجمعية دونك التلميذة نورين صفطة هي بنت يسرى حميدة الممرضة تاعنا هي جات عملوا لنا معناتها برشا
0: انشطه للاطفال
2: عليكم زيد يعني اليوم احتفالي جميل جدا لبسوا لهم ديكلون الاطفال عملوا لهم
3: جو
2: رائع موسيقى على الغسل اليدين وبرشا جو والله بالحق
1: بالناس عفيفة سامحني نستسمحك الناس اللي مع مناعتهم مثلا الأمراض هذيك السارية اللي عندهم المناعة ذكم راهم من أكثر الناس اللي يلزمهم يحافظوا على نظافة بدنيت
3: أكثر ناس عرضة بالأمراض
2: أي صحيح
1: تذكروهم في المجال هذا خطر ساعتي ما يجيش على بينساو سبحان الله
2: عملوا الأطفال الصغار حضروا مسرحية هذه الروضة متاع الصحية بارك الله عليهم مش اسمها عملوا
1: صحيح
2: مسرحية عملوا مسرحية الطفلة دور الأم والطفل وجيبوا هكا معناها تفاح وواحد الطفل دخل يجري باش ياكل قالت له أم ولادي قال هيدي نظيفة هاي نظيفة بديت تفسر له علاش والجراثيم وريته كيفاش يغسل يديه فريمون معناها
1: يغسل يديه والتفاح مش يديه وخلي التفاح
2: أتعلم الطفل طفلة اسمها حنين وطفل اسمه أنس جكروا وكانت تحصة محلاها
1: حتى رياض الأطفال عندهم دور كبير
0: عندهم دور
1: إن شاء الله عليهم
2: تعجب الجميع فريمون من الصحة الناس الكل وإن شاء الله ما نسينا حد
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: عفيفة معبودة الجماهير به تخصولي نهير ناقصي المناعة وإحنا كنا ولينا ناقصين المناعة كنا ولينا الفيتامين دي قاعد يلعب بينا من اليمين للشمال
3: حديد وفقر الدم
1: حديد فقر الدم سورديتي عند الناس واللي تماش تسمع النسيان ظهرت النسيان
0: شوف أي حائط
1: وخلفتك الكوفيد الرواري اللي يلزمك كل ستة شهور تمشي تعدي الناس اللي مرضت مرة واثنين وثلاثة على رواريها بالكوفيد راهو فمك الشعاب الهوائية راهي قاعدة تتقلص السوغيتريسي وإلا العكس تتحل يلزمك تمشي ديما تعمل دورات
0: وتشخيص
1: مش قاعدة تقلك أنا لبست ومرضت بالكوفيد وخرجت منها الحمد لله
3: لا
1: يلزمك المتابعة خاطر يصيروا كلي زومبولي وما همش قاعدين يفيقوا ساعات تصير له
3: صغيرات ولا في العمر
1: صغار يموتوا بلي زومبولي الشباب
2: تو بقاش يحب ياكل الخضرة قاشي معناها
1: ارحي واعطي
2: اشرب
0: يلزم الامهات
1: ثم تحيل تحيل بنقولوها بلطف خاطرك انت باش تغر لمصلحته كي ترحي وما يراش ويشرب مثلا تحط معاه حاجه يحبها اكيد مش باش يفيق ويشرب ياكل انا كنت كيك ما نحبش الخضره تو كل شيء ناكل
0: اي لكن النجم اللي ما يحبش الخضره خاصه اللي بالنسبه للصغار نجم نبدو بكميه صغيره مثالش راهي المداومه هي اللي تعطي نتيجه كي تحط له انت
1: والله كي راكز في النار يا هو يكره السفناري ياكل هيك لا راهو الصغار صعب
0: السفناري زعما كي باش نرحوها احنا فيه مش ندخلوها في اي جو باهي تو ممكن القوارص
1: مش جو بويون برودو برودو برودو حط فيه كل شيء.
0: نعملوا كي نعملوا سوب نتاع عدس، العدس هكا لونه اصفر بطبيعه زي ما احنا كيف اليوم حطينا فيه هكا ترونش نتاع السفناري
1: بشي فيه. يلزمك تعرف اي ويلزمك تعرف واش يحب، مثلا حوت دجاج باش هو كي نكهه كي شم يتعجبوا
3: ياكلها.
0: والله كي نفوحوها نحطوا لها كم شويه حوت مع حاجه كيفاش تخلط مع بعضها راهي ما تبانش. ديما نمشوا مش الكميه
1: نجم فما حيل ما تخليش ولدك ما غير الراو هذاك علاش قاعدين يمرضوا بمسارنا الميكروبيوت ضعيف.
0: البكتيريا النافعة
1: البكتيريا النافعة نقصت
0: من كثرة لي فاست فود انها المناعة نقصت.
1: والله ساعات فاست فود تلقى فيه والله صدقني والله طيب لك هيلثي، حط لك سلايطة وحط لك بورسيون تاع اسكالوب مشوية والبان الليباني هذيك المفيوش بالكل لك اللي تلقاها بالشوفين ولا تلقاها انا شفتهم بالحق. فما راه لازم تعرف وين تمشي، تعرف انت الصغير ما هوش غالي راه
0: اخر
1: ما هوش غالي تلقى يلعب مرة. على سلامة المواطن ويلعب زاد على كما يقولوها مش الفايدة في برشا يجيوني اعطيني شوية اللي ناخذ سمعة طيبة خير لي من ألف واقف ويتمم لي وتصير المشكلة اللي يخدم ضمير بتفاعل.
0: اخر مرة مثلا على حكاية الحاجة النجم ناكل البرة لكن ناكل هيلثي، فما شكون جاي سألني قال لي باي عنده اشكال صحي دونك عنده عام ماكلاش البرة ما حدا شيء انه حاجه شيء كلها. قلت له باهي انت شنو مشكلتك؟ مشكلتك الفارينه، خذ خبز قمح وهزوا معاك وبرا شوف شنو باش تاكلوا هانو خبزك هذاك، خاطر هو المشكل نتاعو في الحاجات اللي اباز دو فارين. دونك انت خذ الخبز نتاعك، مش لازم انت اللي قدمه لك للمطعم هذاك انت تاخذ الخبز هذاك. والله يفرح بها هذا يفرح بها. قال لي اي والله يفكر علاش لا، لانه هو الاشكال نتاعو في
1: الفارين. حيت انا كنت نحكي انه مدام منيرة على الملات هذه اللي نعملوها بالعظم، قلت معناها ترابيس في النار البطاطا القرع والطزينه اللي في ستهب بالباخ معناها وتحط العظمه وبعد تولي خبزه تولي كيلو ملات تلفها وتحط فيها اللي تحب، تحط فيها الاسكالوب تحط فيها خير من الخبز اللي ياكلوا فيه. هاو كما يفيقش بالخضره كي ملونه محلاه يحبوا لي كولور هما صغار
0: يحبوا النجم وراه حتى هذيك كيف تكون هكا رابي برشا مزيدها شويه مع دنوس نجم تزيدها شويه
1: بصح انت وش يحب
0: مع شوي بشوي. بطبيعه راهو حسب العمر نتاعو وحسب ما نجوش احنا الانسان عنده شحم في الدم ونقولوا حط
1: الحياه اكل ذبانه كي تحط لي على كعبه القط ولا قهرتنا كذبانه والجرلو نتاع السيف
0: انا نقول
1: حشرات بسمع الذبانه كي تحط على الخبزه شنو خلي يعرفوا اش معناها ذبانه على الخبزه راهي قاعده تبيض، سايب البيضه نتاعها على البلاصه دوبه ما تحط الذباب على الماكله راهي قاعده تبيض. راك انت البيضه نتاعك باش تهز الخبزه باش تاكل الخبزه بالبيضه نتاع الذبان. كي تشوفوا الذبان ما تسكتوش تكلموا يا ناس تكلموا يا ناس تشوف الذبانه في الباتيسري ولا تشوف حاطه على الماكله ولا حاطه على السلطه ما تاكلش اخرج قاطعوا خلي سامحني في الكلمه يتربى شويه سامحني ما يا رسول الله بصله حط فيها عود القرنفل تاع جدور بيك حتى ذبان حطها في الريستوران.
2: عندنا الهيئه الوطنيه للسلامه
1: انا مش نشوف فيهم بالله عفيفه خليني بالله ما نحبش نتكلم ماني نشوف في حد شيء قاعدين على كرسيهم يتغشوا ولا يقعدوا قاعدين على كرسيهم لا سامحني انت شنو هالشيء اللي راه فيه وينهم يا مدام عفيفه وقتاش يخرجوا امان وقتاش يخرجوا توا سخانه توا سيف توا تسممات نسمع في ناس في سبيطارات ب 30 تلميذ يا رسول الله يخرجوا تحركوا من كرسيكم تحركوا يا رسول الله شال المسؤولين هذوما تحركوا بلادنا مشات تحركوا في كل المجالات نحكي راهو مش كان في الصحه مش عليكم امان عفيفه راني قلبي وجعني على بلادي راهو
2: عندك الحق
1: الغلب نسكتش برا عاقبوني اللي عملوا اللي تحبوا انا ما نسكتش راني نشوف في حاجات راه ناس تحارب في حاجه ما هوش وقتها ومسيبين اللي لازم توا يتعمل فلوس ماشيه هذا رانا كيكه يلزمها تمشي في مجالات اخرى يا رسول الله يسيروا نحبوا بلادنا راهو نحبوا بلادنا توا احنا قاعدين نعمل على تونس 2027 للسياحه قاعدين نعمل على بلادنا باش تظهر كاحسن ما يكون راهو ناس قاعده تراقب راهو فما سياح قاعده تشوف راهو قاعدين ناخذوا في حاجه في صور حلوه على بلادنا ولكن الجانب الاخر راهو ماكلتنا ماهيش قاعده صحيه يا رسول الله الدجاج نشوفوا فيه هكما تشوفوا لا تقولي عوضي ولا تقولي حتى شيء كل انسان هذاك مش على روحه ربي يرحمه انت بخك شعطاك شنو تاكل انت بجودك تعمل النظام نتاعك في نظافتك في اسلوبك في حياتك شو ولادك يحبوا على شنو تربيت راكب اقل الاشياء بالنسبه لك ما كانوش يمرضوا كيفنا وكان عندهم أبسط الأشياء، دجاجة ربيها في الدار، عظيمة عربي، خبز تابونة صحي بالنسبة كريم، ما كانوش عندهم الأمراض النادرة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها
0: برشا. يعني المادة الغذائية ولت تدخل في مرحلة متاع تصنيع برشا برشا، تدخل لها برشا مواد، برشا مواد ثم الملونات،
1: شوف الكبدة اللي يبيعوا فيها متاع الدجاج وياخذوا فيها الصغار، أنا نقعد بيتا والله نقعد بيتا كبدة بكلها ديتاش معناها روز مارون الألوان الكل تشوفها في الكبدة، الكبدة راهي في الخارج تتلوح وإحنا نبيعوا فيها ب 20 و 22، لا خليتوا الزوالي ياكل ولا خليوا لكم تراقبوا، قاعدين تبيعوا في السموم سامحني للناس، غشوا من منظور هالبلاصة هذه خطر الزوالي يمشي يشريها الأولاد وراه، أنا نشوف فيهم يمشي يشري الكبدة هذيك الملونة لصغيره باش يعملها له برودو، ياخذ كعبتين ولا ثلاثة يحط له السم في ماكلته مسكن هو ما يعرفش ما يعرفش، ياخذ كبده يقول كبده نتاع الجيش
2: صحي والتوعيه
1: يلزم توا نتاع الصحه يلزم توا يخرجوا نتاع
2: نتاع المستهلك
1: من مقامكم، ما اكثرش من زهقت روحي ما اكثرش من هكا عادش تحبوني، عندي دم وعندي كل شيء، انا مش زاده باش نزيد نحرق دمي، انا ما انا كي الرابعيني نتكلم، انا كي نبدا باللي شغيو بحذا الناس والله نتكلم، نقول لها مدام نحي عليك هذاك شنو فيها الكيك باش تعملها 4 عظمات ولا 3 عظمات لوليدك، شو الزيت شو الشاي اللي خارج منها، تيش باش تحط في قلب ولدك مسيكن وبعد كل مرض بالسكر عمره 12 سنة
2: مرض عطتنا برشا أفكار اليوم
1: يا رسول الله سامحوني عليكم راه سامحني يا عفيفة راه والله من خلالكم أنتم راه حبيت الخاطر أنا نشوف في حاجات خاطرني ديما نتنقل ديما نمشي ديما نتحرك ديما نشوف في حالات مناعة هذا هو الفيتامين دي خدموا لي على الفيتامين دي على فقر الدم
2: اللي سيد في كابرينوبسيال عطتنا برشا أفكار تيجي نزيدوها ونخدمها بعين الاعتبار
1: مش أنا يا عفيفة راهي ذات المستير أنا نمثل إذاعتي
2: عايشك نشكر بصفة خاصة إدارة مجمع الصحة الأساسية اللي تشجع فينا على ذي كل أعوان المجمع، ونذكر على رأسهم السيد مدير مهدي الدبابي والنظرة العامة نادرة بشير اللي قاعدين يشجعونا
1: يخرجوا معكم ويشوفكم مش قاعدين تعملوا صحي يلزم المسؤول يقوم من كرسيه ويتحرك ويمشي ويشوف
0: وعاملين
2: مجهوداتهم
1: كل عمل فيه ضمير مهني الله يبارك لكم في كل خطوة كل عمل ما فيهوش ضمير مهني ما نقول حتى شيء سوى ربي يدي علاش شديتوا البلاصة هذيك خليوها لغيركم خليوها لغيركم فما ناس صغير راهو على بلادها انت شدت كرسي ما ولا بس تاخذ في شهريه وتاخذ في التواصيل وتاخذ خلينا نستخدم على رواحها
0: هو نجيها على بلادنا اكثر صوره تبين اللي الغير على البلاد هو الانفعال نتاعك انت
1: وعليا وعليا اسكتوا برا مش نلقاهم عاملين مظاهرات لبرا
0: لا تجاه الانفعال هذا هو اكيد خط الانسان
1: يلا يعطيكم صح فماشك الخط الاخضر مازال موجودك الخط الاخضر بالله ولا ازرق
0: تابع وزاره التجاره ذيك اكيد راه
1: مازال الاخضر نتاع المستهلك نتاع المستهلك
0: اي
1: المستهلك الدفاع عن المستهلك مازال موجود
0: نحب والله ما عنديش فكره اما رانا قاعدين نقوموا بالتثقيف الصحي بتاعنا
1: لا حيت ماكمش مقصرين والله مانيش عليكم سامحوني انا نفعت خاطر موضوع جبد موضوع
0: لا مثال
1: حكينا على التغذيه وحكينا على اهميه التغذيه وراهو تحاربوا في حاجات ماهيش وقتها تو وتدعيوا لي فما امراض وما نعرف شنو وهي ماهيش موجوده وتحطوا في فلوس كتره في حكايه فارغه يهديكم ربي يهديكم ربي يهديكم ربي احنا كنا سباقين في صنع الادويه راهو في تونس واحنا معولين على الشباب هذاك كالطالبي كالشباب اللي في البحث العلمي هذوك راني نحبهم برشا انا مشيت الكليه يعطيهم الصحة وكرموني باسمي أنا باسم إذاعة المستير وقاعة كريمي شكرا لهم يعطيهم الصحة وألف صحة القطب البيوتكنولوجي في المستير يعطيهم ألف صحة ومشكورين جدا فما شفت شباب يخدم في المجال الجيني وطلبة في الكوتي جينيتيك وفي الكوتي معناها المجال البحث العلمي والطبي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم بالحق هذوكم أكفاء هذوكم حطوهم معاكم يخدموا حطوهم بالحق راهم يعاونوا هاي شكرا لك يا حسين
2: موعدنا
1: قال لي الف سلامه مشكور يا حسين والله برد لي على قلبي تو قلت لي الف سلامه شكرا لك هويده شكرا للمتربسه اللي قدمت النقل المباشر في نجله وزميلتي نجله عطيه اللي ساهمت في نقل اللي كانت في التكنيك ومشيت يعطاها صحة على نقل أجواء نفسي في إذاعة المنستير شكرا لك عفيفة مرة أخرى شكرا حياة شكرا لكم يعطيكم الصحة وصحة دائما للناس الكل وإن شاء الله ديما في العلالي وإن شاء الله ديما رافعين راي تونس أي كلمة
2: نتكلم هدفنا الأساسي هو نوصلوا المعلومة صحيحة
1: رئيس فيق سيارة
2: صحيحة للمواطن سلامة المريض حمايته ورسخوا فيه ثقافة الوقاية والصحة للجميع
1: يعطيك الصحة يا عفيفة ربي يفضلك ربي يعطيك الوقت الطيب انت حياة المجموعة الكل والإطار الطبي وشبه الطبي شكرا للمجموعة الكل نورتونا يلا

0: بعد الشر علي.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: باستثمارات تناهز 40 مليون دينار، تايكينغ إلكترونيكس الصينية تختار تونس لإطلاق أولى وحداتها الإنتاجية خارج الصين. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنبه إلى التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة. مجلس الجهات والأقاليم يصوت على مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية وسط التواصل الجدل حول السيادة الطاقية. إلى تفاصيل الأنباء، اختارت شركة صينية تايكينغ إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تجاوز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. هشام تركي مدير عام القطب التنموي بسوسة، والمزيد في ميكروفون مهر جيدان.
2: استقطبنا شركة تايكونغ باش تجي لتونس. تايكونغ هي شركة صينية عندها زوز مصانع في الصين يصنعوا لي بيس اوتوموبيل. المشروع هذايا قيمة الاستثمار متاعه 40 مليون دينار، ان شاء الله مش يشغل في المرحلة الاولى متاعه حوالي 300 عامل، اللي ما بين 10-15% يكونوا من حاملي الشهادة العليا. المرحلة الثانية هي معناتها براتيكمون سي لو دوبلمون دو لا كاباسيتي ومعنتها 300 أخرين. إن شاء الله معنتها الأوبجيكتيف متاعهم بش يبدأوا المصنع يبدأ يشتغل في آخر سنة 2027. هذا بطبيعة الحال احنا يلزمنا نعاونهم بش نجموا ناخذوا التراخيص كل بش المصنع يبدأ يخدم في الوقت.
1: إلى المنستير، حيث سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدم نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير جيانس سلام:
3: بالنسبة لمشروع جمال بكلفة 4.830 مليار يتقسم إلى قسمين، قسم فيه قسم الطب العام وقسم الأطفال وقسم أمراض النساء. قسم الأول شارف بريسك على النهاية، وصلنا 90% بالنسبة للبناءات. في الدوفر متاع ميديكو تكنيك فيكس تجهيزات طبية ثابتة للأقسام هذيك خرج لابيل دوفر، إن شاء الله آخر شهر يتحل. وعنا القسط الثاني اللي يتمثل في تهيئة المطبخ وتهيئة المغازة والفارماسي، قريب زرا إن شاء الله ينبدأ فيه آخر شهر جوان. عنا البلوك أوبيراتوار إن شاء الله بيحل برمج، إحنا أشغال بريس كم نتحل 25 جويلية 2026، ونبدأ إن شاء الله أول العمليات ترعوا في الإجراءات ونسرعوا في الأشغال، تكمل الأشغال هذه إن شاء الله تولي مستشفى جهوي. هو الأشغال هذه هو أصل اسم المشروع، هو تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي.
1: نبقى في نفس الإطار الطبي، حيث سجلت تونس في السنوات الأخيرة تحولا ديموغرافيا هيكليا، انتقلت بموجبه من مجتمع شاب إلى متهرم بنسبة تجاوزت 16% لمن سنهم فوق 60 عاما، وما يفسر توجه وزارة الصحة نحو الاستثمار في تكوين أطباء الشيخوخة بهدف ملائمة المنظومة الصحية مع التحديات الجديدة. نادر اسماعيل:
4: وزارة الصحة انطلقت في عقد سلسلة من الملتقيات التحسيسية والتكوينية حول اختصاص طب الشيخوخة، من بينها الملتقى الذي نظمته الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية بالتعاون مع إدارة الصحة الوقائية وجامعة المنستير لفائدة الأطباء بولايتي المنستير والمهدية. الدكتورة إيمان الملوكي مساعدة استشفائية جامعية في الطب الوقائي والوبائي بكلية الطب بالمنستير:
5: حسينا فما لو بوزوان والحاجة لانه تتعمل الفورماسيون وتكون اكتواليزي على اهم الشواغل
0: اللي تخص الفئة هذه الهشة واللي هي ولات فئة عمال وقاعدة تزيد في المجتمع التونسي. حقيقة استهدفنا عدة أطباء فيها على أهم وسائل التقصي للأمراض الشيخوخة في الخط الأول وكيفاش نجم ياخذها أون شارج قبل ما يعديها للطبيب المختص.
4: أيام تكوينية تم خلالها تطرق إلى أهم الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وكيفية التعامل معها. الدكتورة نهلة الفريقي طبيب اختصاص رئيسة للصحة العمومية متحصلة على الكفاءة في طب العائلة إلى وتب الشيخوخة.
5: اضطرابات معرفية بما فيها مرض الخرف والمالدي الزيمير على سوء التغذية فيش الطبيب يتفطن لسوء التغذية. كذلك شفنا الاكتئاب اللي هي رانا من نستهينوش بها ديبريسيون عند البيرسون زاجي. السقوط وما أدراك السقوط لشوت معروفة بالكده دونك عند الناس الكبار. وكذلك تعدد الأدوية هذه من خصوصيات المسن على خاطر الإنسان المسن تبدأ عنده برشة أمراض مزمنة وياخذ برشة دويات.
4: وللتذكير فقد قامت وزارة الصحة انطلاقا من هذه السنة بإدراج طب الشيخوخة ضمن الاختصاصات الطبية قائمة الذات في مؤسساتنا الجامعية. نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: انطلقت هذا الصباح بمجلس الجهات والأقاليم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لازمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفلطة ضوئية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية. تصويت يأتي في ظل تواصل الجدل الواسع حول السيادة الطاقية وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية وتأثيراتها الاقتصادية. ناجي بن كيلاني عضو مجلس الجهات والأقاليم تحدث عن تحفظات النواب في ميكروفون نفيسة حسني.
6: تونس متأخرة جدا في الاستثمار في المجال هذا. اليوم عديد الدول خذت مسافة كبيرة وانطلقت منذ سنوات في الاستثمار في الطاقة البديلة. عندنا اليوم والحمد لله كل مقومات للاستثمار في المجال هذا. بقى كنت نحبذ انه الاستثمارات تكون الشركة الوطنية للكهرباء والغاز تستثمر، ونعرف الكلفة كبيرة جدا نعرفه، ولكن في تقديري الشخصي انه تكتسب الشركة التونسية التجربة في المجال هذا يكون افضل بكثير. حاجة ثانية هي مدة العقد، لأنه 25 سنة كنت نحبت أنه يكون مع المدة 10 سنين قابل للتجديد. المسألة الأخرى مسألة السيادة الطاقية في تقدير الشخصي فيها نوع من التضخيم. إذا نحكيه على السيادة الطاقية في علاقة بالاتفاقيات هذه فإنه في تقدير الشخصي نبالغ كثيرا، لأنه السيادة الطاقية احنا اليوم اللزمات هذه أول حاجة المستفيد الأول هو الشركة التونسية للكهرباء والغاز، أيضا مدة العقد مربوطة بمدة زمنية معينة. ثاني حاجة أسعار تفاضلية، فإذا نشوف في علاقة بالأسعار المعمول بها سواء معناها دوليا فقط مذبية تكون معناها المردودية متاح، خاصة في علاقة بالمناطق كما نعرف المنتصب عليها هي تقريبا مناطق الكل خارج إطار التنمية تشكو عديد النقائص. لهنا نحكيه على مسؤولية الشركات هذه المجتمعية وشنو تنجم تساهم في التنمية الجهوية داخل المناطق هذه، قدرة تشغيلية قديش مش تخلق من مواطن شغل. هذوما هم العديد النقاط اللي إن شاء الله مش نزيدوا نتناقشوا فيهم.
1: في بقية متابعاتنا، استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة، وطالبت المنظمة الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات. لطفي الرياحي رئيس المنظمة يضيف:
7: شركات مزد الخدمات هذه تغولت بصفة كونها أصبحت الحاكم والناهي في الجزاء. هنا نعرف

0: انا طلبت خدمه ودفعت فلوس ما خديتش خدمه ذيك ترجع لي فلوس، خاطر عديد الطلبات يترفض ويعاود يصب المطلب ويعاود يصب اربع خمسه مرات، وبالتالي باش يتحصل على الفيزا تشوف مكلفه ومكلفه جدا. وعلى ذلك نطلب نحن من الجهات المختصه دراسه الملف هذا بكل جوانب نتاعو، وبالتالي هنا توفير اليه وزاره الخارجيه لتبني الشكايات هذه وفضها.
1: دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تسعى فقط إلى إبرام اتفاق جيد مع إيران، مشددا في تصريحات للصحفيين على رفض امتلاك طهران سلاحا نوويا. ترامب أضاف أن الصعوبات المالية التي يواجهها الأمريكيون لا تشكل عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرارات خلال سعيه للتفاوض من أجل إنهاء الصراع مع إيران، مشيرا إلى أن منع طهران من الحصول على سلاح نووي هو الأولوية القصوى بالنسبة لها. في الأثناء، نقلت CNN عن مسؤولين أمريكيين ومصادر صينية وإقليمية أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصينية على الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والموافقة على اتفاق سلام مناسب. وصلنا إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. باستثمارات تنازع 40 مليون دينار، تايكينغ إلكترونيكس الصينية تختار تونس لإطلاق أولى وحداتها الإنتاجية خارج الصين. مجلس الجهات والأقاليم يصوت على مشاريع القوانين المتعلقة بلزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتاضوئية وسط تواصل الجدل حول السيادة الطاقية. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير إشهار.
4: معرض سوسة دولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 مايو من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة دولي.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
7: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
7: سياسية
6: اقتصادية اجتماعية وثقافية. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
7: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسية تلعب. اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأربعة متاع العشية. زوز مقابلات، النادي البنزرتي يستضيف ترجي الجرجيسي، تحكيم لسيف الورتاني ومعه من الفقاير في غرفة الفار، ومستقبل جابس يستضيف في الملعب التونسي تحكيم لعب السلام ماني معه محمد علي قروية في غرفة الفار. البارح كان تلعبت مقابلة جمعت بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، تعادلوا 2-2. الدفعة الثالثة تتلعب غدوة الخميس في الأربعة متاع العشية. بالنسبة للحكم متعنة المقابلات لبرنامج يوم الغد، اتحاد المونستيري يستضيف مستقبل سليمان كما قلنا بداية من الأربعة متاع العشية، تحكيم الهيثم الطرابلسي ومعه محرز المالكي في غرفة الفار. النادي الأفريقي يستضيف الأولمبي البيجي، تحكيم لحسام بولعريس ومعه سيف الورتاني في غرفة الفار. النادي الصفاقسي في كلاسيكو الجولة يستضيف النجم الساحلي في ملعب طيب المهيري بصفاقس في الأربعة متاع العشية، تحكيم لحمزة جعيد ومعه منتصر بالعربي في غرفة الفار. نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، تحكيم النضال الطيف ومع حسني نيلي في غرفة الفار، في حين اتحاد بنقردان يستضيف الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لباسم بالعيد ومعه وليد المنصري في غرفة الفار. النجم الرياضي الساحلي كما تعرفوا أنه البارح وبمناسبة انطلاق أو بمناسبة عيد ميلاد النجم الرياضي الساحلي وذكرى 101 لتأسيسه، فأنه الإتوال أطلقت البارح مبادرة بطاقة الإتوال لايف ستايل الأولى من نوعها لتجمع بين العائلة النجمية

التنمية والنسيج الاقتصادي المحلي، وتمنح المنخرطين امتيازات وتخفيضات حصرية لدى شبكة من الشركاء اللي تم اختيارهم، وبطاقة ليتوا لايف ستايل اللي تم تحديد سعرها ك 60 دينار سنويا كسعر تأسيسي صالح إلى موفى سنة 2026 يعني السنة الحالية، ثم بيصبح سعرها 120 دينار بداية من السنة القادمة بداية من 1 جانفي 2027، وتعتبر مشروع استراتيجي يهدف إلى أن يكون الداعم والراعي الثابت والقار للنجم الساحلي على المدى الطويل من أجل دعم استمرارية النادي ومواصلة مسيرته. أيضا النجم الرياضي الساحلي بعد استكمال كل الإجراءات القانونية والإدارية والإتمام تنفيذ الاتفاق الحاصل منذ يوم 8 جانفي 2026، فإنه كان أطلق البارح منتوج تشيبس يحمل علامة النجم الرياضي الساحلي بشراكة مع أحدى الشركات الخاصة، مع وأنه بشكون فما نسبة هامة من العائدات المتأتية من ترويج المنتوج هذايا لخزينة النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي فإنه النجم الساحلي يعول على جماهيره واقتناء العلامة هذه من الشيبس البطاطا المقلية، وفي الأيام القادمة باش تكون متوفر المنتوج هذايا عبر شبكة واسعة من نقاط البيع والفضاءات التجارية في كامل تراب الجمهورية. كما تعرفوا أن نجم الرياضي الساحلي يعيش صعوبات إدارية مالية كبيرة برشا بعد إعلان استقالات لجميع أعضاء الهيئة المديرة المنتخبة المطبقين يوم الأمس، اللي هما السادة فؤاد قاسم رئيس جمعية النجم الرياضي الساحلي، السيد أحمد القفصي، وكذلك السيد أنيس الحندوس. وبناء على ثبوت حالة الشغور وعملا بمقتضيات الفصل 49 من النظام الأساسي للنجم الساحلي، فأنه تمت الاستدعاء منخرط إلى جمعية لجلسة عامة انتخابية استثناء باش تكون نهار السبت 30 ماي الجاري. ايضا تم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة، وكذلك تم الغاء الجلسة العامة الخارقة للعادة اللي كان مبرمج انعقادها اليوم الاربعاء. ايضا حفاظا على مصالح جمعية النجم الساحلي، كانت اكدت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن التزام اعضاء الهيئة المديرة المتخلية بتسيير شؤون الجمعية الى حدود تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المقرر انعقادها كما قلنا يوم 30 ماي الجاري. ونذكر أن الكتاب العام للنجم الساحلي كانت تدعات في نفس البلاغ الصادر البارح كافة محبي الجمعية النجم الرياضي الساحلي والداعمين إلى الالتفاف حول الجمعية وإعلاء مصلحتها فوق أي مصالح أخرى. بعد تأكد صعود أمل حمام سوسة عن المجموعة الأولى وتقدم ساقيه الدائرة عن المجموعة الثانية وتتويجهم أبطال في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، نجددولهم التهاني بالمناسبة، فإنه بقية الفرق في المرتبتين الثانية والثالثة في كل مجموعة باش يلعبوا مباريات فاصلة معروفة بمقابلة البراج من أجل مرتبة واحدة وورقة واحدة تؤهل إلى الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة لنصف نهائي البراج براج باش يكون في ملعب محايده، فما زوز مقابلات، نادي حمام الانف يواجه مستقبل القصرين والملعب الجيبسي يواجه اتحاد تطوين بتبيع الفيز. من زوز مقابلات هذوما باش يلعبوا مقابله واحده لدور النهائي باش يكون في ملعب محايد. تنطلق اليوم مشاركة المنتخب الوطني التونسي أصغر في بطولة أفريقيا للأمم لأقل من 17 عام في المغرب. بالنسبة لليوم منتخبنا يواجه في ملعب مولاي الحسن في المغرب في الثمانية متاع المنتخب المغربي نهار السبت 16 مايو في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. في ماضي ساعتين تونس تواجه مصر، ويوم الثلاثاء 19 مايو في ملعب مركب محمد الخامس في الثمانية متاع تونس تواجه أثيوبيا. بالنسبة لبرنامج اليوم، في ماضي ساعتين مصر تواجه أثيوبيا، هذا في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. في نفس التوقيت الكوت ديفوار تواجه الكاميرون، ثم في الخمسة متاع العشية أوغندا تواجه الكونغو الديمقراطية، وكما قلنا في الثمانية متاع الليل اليوم منتخب الأصغر لأقل من 17 عام يواجه المنتخب المغربي.
اللجنة المركزية بالجامعة التونسية لكرة اليد باش تعقد اجتماع اليوم في مطلفها متاع العشية لنظر في ملف الإثارة اللي قدمت به جمعية سبورتينغ المكنين حول عدم المشاركة القانونية للاعب جمعية الحمامات رأفة الجازي في المقابلة لجمعة الفريقين في إطار دور الربع النهائي لكأس تونس أكابر لكرة اليد يوم السبت الفارت في قاعة الحمامات. سبورتينغ المكنين كانت قدم بطلب استعجال لنظر في الملف هذا من طرف الجامعة اللي استجابت للطلب هذا، والإثارة تقوم على عدم خلاص لاعب جمعية الحمامات للخطية المالية 500 دينار اللي كانت سلطت عليه إثر مقابلة جمعية الحمامات ونادي هيبون مع مقابلتين تأجيل التنفيذ للعب هذايا، ولكن من المفروض أنه يأخذ عقوبة بمقابلة باعتبار أنه تم رفع البطاقة الأزرقاء في وجهه في المقابلة هذه. ونذكركم أن سبورتينغ موكين كان ينهزم في المباراة هذه أمام جمعية الحمامات 28 مقابل 27. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية الشوق حمدي الشيخ، طيب الجميع.

0: إشهار.
1: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها، مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
1: رحيق الكلمات.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

هل تسمين الذي ألقى هياما أم جنونا بالأماني أم غراما؟ ما يكون الحب نوحا وابتساما أم خفوق الأضلع الحرة إذا حان التلاقي بين عينينا؟ فأطرقت فرارا باشتياقي عن سماء ليس تسقيني إذا ما جئتها مستسقيا إلا أواما. العيون الحور لو أصبحن ظلا في شرابي، جفت الأقداح في أيدي صحابي دون أن يحظين حتى بالحباب. هيئي يا كأس من حافاتك السكرى مكانا تتلاقى فيه يوما شفتانا، في خفوق والتهاب وابتعاد شاع في آفاقه ظل اقترابي. كم تمنى قلبي المكلوم لو لم تستجيبي من بعيد للهوى أو من قريبي. آه لو لم تعرفي قبل التلاقي من حبيبي، أي ثغر مس هاتيك الشفاها ساكبا شكواه آها ثم آها. غير أني جاهل معنى سؤالي عن هواها، أهو شيء من هواها يا هواها؟

من هناك، من أرض لا تفتح رئتيها الشمس ولا المطر، أرض الشوك والدفء، أرض الجدران والطين والخوارق والشعوذة وريش النعام وعصير النخل، أرض الفتيات الفاتنات العسيرات والرجال الصمر وشيوخ مقوسي الظهور والأحاسيس. لا أدري كم كان سني آنذاك، الأكيد أني كنت دون العاشرة. أذكر أني لما جلست على أول كرسي بهذه المدينة التي لم تكن غير قرية صغيرة لم تلمس قدماي الأرض. في البعيد كان البحر يغني أغنيته الرتيبة المنتظمة وهو يضرب أطراف الأرض وواجهات الصخور الكبيرة المجوفة في صخب وحنو. الماء يصعد رويدا رويدا على الساحل الصخري ويغمر الحفر المنتشرة مكونا بركا صغيرة أخذت تتسع وتتقدم باتجاه المدينة. إنها تزحف. بدأت السماء تمتلئ بالنجوم وتزداد اتساعا في حين أخذت الأمواج والمنازل تفقد أضواءها وتنغمس في الصمت، فتظهر صفوف المصابيح على جوانب الشوارع والأزقة مكونة أحزمة من نار تطوق المدينة وتقسمها إلى مربعات كبيرة. اتجه إلى النافذة المغلقة، فتحها وانحنى بجسده الذي بدا أثقل من قبل. المصابيح تتشابك في الخارج وتمتد باتجاه الجبل النائم في صمت، يلفح الأشجار والأعشاب القصيرة ويخفي رقرقة ماء الجداول وارتعاشة أغصان اللوز.

أحبك حين يهطل في شوارعك المطر، فتعبق بالمواويل الثنايا، وتغتسل المنازل والشجر، وتخضرين في عيني وقلبي، وتفترشين أهداب القمر. أحب الأرض معطاء حنونا، وشعبا كلما أعطت شكر، ورائحة التراب إذا تندى تبشر بالخصوبة والثمر. أحبك في الربيع إذا أتانا، كما يأتي إلى وعد محب، تعطر من زهور البرتقال وشاقته أغاريد أخر. وصيف تونسي أزرق العينين بحري الصور، إذا ما حل تسحرنا الأماسي، ويمسي الليل كأسا من سمر، وتحتضن الشواطئ في ذهول حسانا كالضياء إذا انهمر، فتكسو سمرة سحر الوجوه كما دن من الخمر انكسر، ويغدو الحسن مصطافا ومغنى، وتحسدنا المواضع والبشر.

رحيق الكلمات، مختارات أدبية، اقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل، مع تحيات لحبيب صالح.

0: شهر.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كان وفالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أبرمت شركة جوجل المملوكة لمجموعة ألفابايت اتفاقية مع وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تسمح للبنتاغون باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في أنشطة سرية، وبذلك تنضم جوجل إلى قائمة متزايدة من شركات التكنولوجيا اللي وقعت اتفاقات مماثلة مع الوزارة، ومنها الأوبن أي أي والإكس أي أي التابعة لإيلون ماسك. والاتفاقية هذه باش تسمح للبنتاغون باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجوجل لأي أغراض حكومية قانونية، وتستخدم الشبكات السرية للتعامل مع نطاق واسع من الأنشطة الحساسة بما في ذلك تخطيط المهام وتحديد أهداف الأسلحة. ووقع البنتاغون اتفاقات تصل قيمة كل منها إلى 200 مليون دولار مع مختبرات كبرى للذكاء الاصطناعي في 2025 كما الأنتروبيك كلود والأوبن أي أي تشات جي بي تي وجوجل جيميناي. وتسعى الوزارة إلى الحفاظ على كامل المرونة في مجال الدفاع وألا تكون مقيدة بتحذيرات صانعي التكنولوجيا من استخدام أدوات ذكاء اصطناعي غير موثوق بها في تشغيل الأسلحة. ويطلب الاتفاق مع جوجل أن تساعد الشركة في تعديل إعدادات السلامة والمرشحات الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها بناء على طلب الحكومة. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوزارة بتغيير اسمها إلى وزارة الحرب، وهو ما يتطلب موافقة من الكونغرس. جوجل قالت أنها بتدعم الوكالات الحكومية في مشروعات سرية وغير سرية على حد سواء، وأنها لا تزال ملتزمة بالإجماع على أن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي استخدامه في المراقبة الجماعية الداخلية أو الأسلحة الذاتية دون إشراف بشري مناسب. قالت وزارة الحرب أنها لا تنوي استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة الجماعية للأمريكيين أو تطوير أسلحة تعمل دون تدخل بشري، لكنها ترغب في السماح بأي استخدام قانوني للذكاء الاصطناعي. كما واجهت شركة الأنتروبيك كلود تداعيات مع البنتاغون في وقت سابق من العام الجاري بعد رفضها إزالة الضوابط اللي تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة الذاتية أو المراقبة الداخلية، واعتبرت الوزارة أن الشركة الناشئة تمثل خطر على سلسلة التوريد. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو، جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
0: نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. انطلقت اليوم أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولطة ضوئية، وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من 14 إلى 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ل15 من شهر مايو الجاري. أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن فتح باب استقبال المقالات والبحوث العلمية الخاصة بالعدد الأول من المجلة الجديدة النجمة الزهراء، وذلك في إطار دعم البحث العلمي في مجال الدراسات الموسيقية والمجالات ذات الصلة. تنظم كلية الطب سوسة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قافلة صحية متعددة الاختصاصات مامو لايف يوم السبت 16 من مايو الجاري بالمستشفى المحلي بحاجب العيون من ولاية القيروان. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن غدا الخميس 14 من مايو الجاري ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، وذلك بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. ختاماً، أدى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبثقة عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية وعدد من أعضاء هذه المجموعة زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة من 10 إلى 13 من مايو الجاري. نهاية الموجز، مع تحية جيهان الذايع، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد،
3: الأمور القانونية والاجتماعية، الأعمال الفنية والثقافية، تلقاها عنا صباح وعشية بنكهة ولهجة تونسية.
4: الحدث مع كريمة بن يوسف.
5: السلام ومرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 13 ماي 2026. كالعادة وكما عودناكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا الكرام، دائما على إيقاع المستجدات على كل الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية البيئية الثقافية، كل ما يشغل المواطن والرأي العام على المستوى الجهوي والوطني طبعا، وما يشغل الرأي العام والمستهلك التونسي هذه الأيام مع اقتراب عيد الإضحى المبارك، وهو علوش العيد. وما أدراك ما علوش العيد؟ طبعا هذا الشغل الشاغل لكل المستهلكين في كامل تراب الجمهورية. طبعا العائلات الآن تبحث على أضحية مناسبة من حيث الحجم ومن حيث الجودة، وأيضا تناسب المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي. في ظل ما نسمعوه الحقيقة من أخبار ومن معلومات تتداول من هنا وهناك على مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل الأوساط على غلاء الأضحية بالنسبة لهذه السنة، الحقيقة أسوام شفناها أسمعناها معناها مشطة شوية، أسمعنا العلوش زو 3 ملين زو زملين، أسمعنا معناها ربما أكل أسعار متاع 800 والمليون ما عادش متوفرة برشا، هذه الحقيقة أسعار سمعناها وشفناها طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. هكا علاش اليوم حقيقة اخترنا أنه نقرب أكثر من هذا الموضوع، نقرب أكثر من الأسعار، نقرب أكثر من توفر ربما الأضحية المناسبة للعائلات التونسية من خلال اختيارنا أن نتواجد أو نحط رحال برنامج الحدث في إحدى الضيعات بمدينة الوردانين. كما تعرفوا مدينة الوردانين يعني مدينة فلاحية بامتياز، ومازالوا فيها الفلاحين ومازالوا فيها مربي الأغنام، وخلينا نقولوا مازالوا متمسكين بقطيعهم كما عدد حقيقة بقية الجهات اللي اليوم الفلاحة نجم نسميهم مناضلين في ظل التغيرات المناخية، في ظل ارتفاع ربما أسعار الأعناف، الناس باقي تجاهد وتناضل من أجل عدم التفريط في القطيع متاعها. اليوم مثل ما تصلكم الصورة طبعا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، من خلفي طبعا أضاحي العيد هذوما انعاج ربما، ولكن في الأسطب الآخر معناها موجودين أنواع متعددة طبعا من أضاحي العيد، الأسوام الكل متوفرة. اليوم من خلال تواجدنا في هذه الضيعة لمربي أغنام فلاح تونسي، حبينا كما ذكرت قلت نقرب أكثر من الأسعار، شنية الأسعار المتداولة والموجودة واللي باش تعطينا فكرة على الأسعار العامة. اليوم زادة من خلال برنامج الحدث باش نحكيه على مدى إقبال المستهلك، تقريبا جمعتين تفصلنا على عيد الإضحى المبارك، هل فما إقبال طبعا على اقتناء أضاحي العيد. اليوم زادة حبينا نقربه من الفلاح ومشاغل الفلاح باش نحكيه ربما إذا كان فما بعض الارتفاع، ولا إذا كان فما ارتفاع ربما شنو الأسباب اللي خلت الأسعار تكون هكا ربما هكا في هكا شوية تقلق ربما المستهلك، شنو الأسباب؟ هل أسباب العلفة، أسباب الرقابة، أسباب ربما معناها خلي يقولوا النعجة اللي تم معناها بيحة والتفريط فيها، الحقيقة هي أسباب متعددة. باش نقربوا أكثر من الفلاح وباش يزيد يشرح لنا كل هذه الأسباب، وأيضا في من خلال هذا البرنامج اليوم مانيش باش نفوتوا الفرصة وباش نحكيوا على الجودة متاع القطيع، كيفاش اليوم أيضا المستهلك التونسي معناها يشري أضحية في المتناول وأيضا يثبت من جودتها ومن حيث السلامة متاعها. إذا هذا هو بدنا نقرب أكثر من أجواء العيد الإضحى المبارك، وإن شاء الله يكون يا ربي طالع خيره على بلادنا، وإن شاء الله يكون مناسبة للمة العائلية، مناسبة للفرحة، مناسبة أيضا للتآزر بين الأسر التونسية، مناسبة أيضا تتلم العائلة وحتى العائلات ربما الفقيرة محتو تتدخل أيضا تعيد. وهذا هو في الأخر هو معنى العيد الإضحى المبارك، ومش نحليه وزادة السنة والشعيرة المؤكدة. وطبعا وبش نستحضروا القصة الكبيرة متاع طبعا سيدنا إبراهيم وفديناه بذبح عظيم لجانب حتى ربما الأجواء الفرحة وأجواء الفولكلورية خلينا نقوله الجانب الديني يكون حاضر معنا. هذه هي معنى أجواء العيد اللي بديت هكا تدخل لمنازلنا. صحبة بش ناقش هذا الموضوع طبعا صحبة ضيوفي الكرام مش تعرفوا عليهم تباعا في برنامج

0: كبش يدور الكبش يدور وكلنا طاحة. يا جسار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرت عصبه بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراه وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة أنعم سيدة.
0: اجرب اجرب حضرنا القلاية توا توا، يلزم تركب منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه سهل وابعث يا كريم، والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم، العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة. الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة، يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

0: مرحبا بكم وعودة من جديد إلى برنامج الحدث، وكل شكر لزميلنا حسام قدرية على هذه الاختيارات الموسيقية وهذه الأغنية اللي بديتها كتقرب بينا العيد الإضحى المبارك. علوش يدور في ديارنا وريحة البخور واللمة ولميمة، الله إن شاء الله لتنحيها ويرحم كل الأمهات المتوفين وكل اللمة هذيك داخل الأسر التونسية، وكل فرحة اللي تعم الأسر اللي يتقسموها المسلمين معناه في كامل أرجاء العالم، وكل قيم متاع التآزر ولذاعة تبدأ محلولة والأغنية هذه تكون موجودة في كل الأسر. معناها اليوم نحن تاريخ، الحقيقة تاريخ مزيان وتاريخ كبير برشا اللي نحبه يتواصل في الأسر التونسية، ونحبوش التاريخ وذكريات هذه اليوم تندثر. العلوش اللي نحبوه يدور في الأسر التونسية، واللي اليوم نتسائله من خلال تواجدنا كما ذكرت في هذه هي الضيعة مع أحد مربي الأغنام طبعا في مدينة الوردانين. حبينا نتعرفوا على الأسعار الموجودة وأيضا على مدى إقبال المستهلك وعلى مشاغل مربي الأغنام. إذا خلينا نتعرفوا على ضيوفي الكرام الموجودين بجانبي، واللي احنا اليوم في الحقيقة بالأحرى موجودين بحذاه في احدى الضيعات في مدينة الوردانين، السيد محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة، والسيد البحري بالوردانين.
1: مرحبا بكم
0: سي محمد، شنحوالك؟
1: الحمد لله، مرحبا بكم في الوردانين وبكافة مستمعي ذات المستهيل.
0: شكرا لك سي محمد، وكل الترحاب بسيد محمد بكار وهو صاحب الضيعة الموجودين فيها ومربي أغنام بمدينة الوردانين. سي محمد بكار مرحبا بك.
2: مرحبا بكم أختي، مرحبا بكم ومرحبا بالجميع.
0: أنسنا وشرفنا سي محمد، وأيضا خلينا نتعرف على سي حيدر. أيضا سي حيدر منصور معناه مستهلك من الوردانين، وجاء واقتنى معناها علوش العيد.
2: كل عام ناخذ من عنده في العلوش.
0: الله يصلي على النبي.
2: طلعت نظيفة ممكن
0: شحنة. شنحوالك يا سي حيدر؟
2: والله لاباس، يعجبك عليك يسرك يرحم والديك بارك الله فيك.
0: مرحبا بك يا سي حيدر بحذانا طبعا، وباش يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الضيوف يكونوا معنا حاضرين عبر الهاتف. سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير معنا بعد قليل عبر الهاتف، وأيضا باش يكون حاضر معنا سيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، والدكتور عصام معليل مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، والسيد أحمد رجب عميد البياطرة شكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف، وكالعادة فريق إذاعي مجند لحسن تسيير هذه الحصة الإذاعية المباشرة. التحية تأتيكم من حمدي النقبي في إخراج هذه الحصة تقنيا ومرئيا، كريمة بن يوسف خديرة كالعادة في الأعداد والتقديم، محمد القريشي من الجانب اللوجستي، حسام قدرية في الإخراج الرقمي لهذه الحصة في الأستوديو المركزي لإذاعة المنستير، علي المنصوري في تنسيق فقرات البث المباشر. وخليني ننطلق معك سيد محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالوردانين. إذن أيام توصلنا على عيد الإضحى المبارك، إن شاء الله يعود علينا وعلى بلادنا بالخير واليوم والبركات. اليوم العائلات التونسية مشغلها البحث على أضحية العيش وأضحية العيد وعلوش العيد. سي محمد،
1: هي قاعدة المشغل الهام للمواطن هو العيد، العلوش العيد والإقبال متاعه وشغيان وكذا. احنا هنا ندعو المواطن متاعنا الإقبال على الضيعات باش يكون معناها ياخو من المنتج طول، من الفلاح طول، وكي ياخو من الفلاح طول نقصوا على الكلفة على المستهلك، وفي نفس الوقت
0: ندعم الفلاح.
1: ندعم الفلاح
0: هذا هو بطبيعة. على اعتبار أنه الفلاح هو رأس المال متاعنا، هو الفلاح متاعنا. الفلاح اليوم التونسي اللي الحقيقة يناضل في ظل التغيرات المناخية، الانحباس ربما التساقطات، سعر الأعلاف، الأعلاف المركبة الغالية والباهظة، دعم الدولة دعم الحقيقة بسيط ودعم معناها غير مرئي، معناها خلينا نقول دعم هذايا، واللي اليوم الفلاح اللي مازال متمسك بقطيعه. هذا هو اليوم احنا كيفاش اليوم نحافظوا على المقدرة الشرائية متاع المستهلك، وايضا ندعموا الفلاح التونسي راس المال.
1: هاي الفلاح هو ارث واغثينه معنا على باتنا وجدادنا وكذا، نحبوا احنا نحافظوا عليه بدعم وبجهد الجميع.
0: بالضبط
1: هذا احنا توا هي كما ذكرت انت بكري، هي مناسبة دينية وشعيرة دينية، ماذا بينا تضافر كل الجهود باش يوصل معناها العلوش للعائلة التونسية في المتناول.
0: بالضبط
1: مع الحفاظ على المربي، ويكون معناها هو معناها عنده كلفة، فما كلفة إنتاج اللي هو معناها
0: أي.
1: اقتناء العلوش معناها ولا باهظ شوية معناها بالنسبة في وقت التغبية، فهمت؟ بالنسبة للأعلاف ولات معناها أسعارها مشطش
0: نعم.
1: مشطش شوية. هذا احنا ماذا بينا نسر كل تضافق جهود الدولة وكل المتدخلين باش نحدوا من هالارتفاع هذا ويكون معنا
0: بعدها. سي محمد شتيوي لخص كلامك معناه تقول انت نصبر على بعضنا الان.
1: اه نصبر على بعضنا
0: واستهلك وفلاح
1: ما نصبر على بعضنا باش يولي في المستقبل باذن الله ترجع
0: تستقر الاسعار
1: بالطبيعة.
0: سي محمد انت تو شنو رايك فيها؟ انت اكيد راك درت عديد النقاط البيع وتعرف ربما الاسعار وهامش الانترفال خلينا نقولوا نتاع الاسعار معناها من الى معناها الاسعار كيفاش تقيمها كيفاش تشوف
1: الاسعار مش كيما قاعد متصورين في وسائل الاعلام
0: مش وسائل الاعلام عاد وسائل التواصل الاجتماعي
1: وسائل التواصل الاجتماعي سامحني العفو وسائل التواصل الاجتماعي معنا الاسعار حسب ما نشوفها في المتناول خاصه في الاسواق الاسبوعيه والنقاط المنظمه
0: نعم.
1: اسواق معناها الاسواق ما زالت في المتناول ما فماش الارتفاع المشط اللي قاعدين نسمعوا فيه زاد معناها ماذا بينا خطرية راهي شعيره دينيه التضمر وهالواحد كذا هو مش محبذ في مثل هذه
0: هو سي محمد صحيح شعيرة دينية وربما إلى جانب حتى كل جانب كما قلت الفلكلوري ولا هذيك فما جانب زادة ديني باش نستحضر ربما القصة العظيمة وفديناه بذبح عظيم قصة سيدنا إبراهيم ولكن سي محمد نعش سترني في الرأي أكيد احنا علاش مانيش كيما البلدان مثلا الغربيه فك المناسبات زاد هما الخاصه بهم تكون فما التخفيضات تكون فما الترغيب للمستهلك انه يشري. احنا زاده وقتاش في تونس مش تولي العاده هذيا في الاعياد يكون فما تخفيضات موسميه معناها فما التنافسيه بين معناها الفلاحه وبين العارضين يكون معناها باش تشجيع المستهلك انه يشري باسعار زاده تكون تراعي التفاضليه وتراعي المقدره الشرائيه. راه فماش تونسي ما يحبش يضحيش راه هكا ولا لانه التضحيه عنوان فرحه عنوان لما عنوان صغيرات ويبدا كل العلوش مربوط معناه قدام الدار وفما كالتزين وكالصغيرات فرحه الكبير والصغير هذا هو معناها ما نتصورش فما تونسي ميضحيش اللي ميضحيش راهو تلزمش ميضحيش
1: صحيح بالطبيعه. احنا اغزو كما قلت لك دائما في الموضوع هذا لازم تكون فما رؤيه شامله
0: بالضبط
1: رؤيه معناها واضحه باش نعرفوا احنا ما لنا وما علينا
0: بالضبط
1: ويكون زاد الفلاح ما يجيش زاد معناها مش عارف القطيع نتاعو هذا مش يتباع مش يتباع تبدا فما رؤيه واضحه تقول له انت راك مش تربي يا منتج
0: أي.
1: ومش تبيع راك في اليوم الفلاني بالسعر كذا وكذا وكذا
0: بالضبط.
1: بناء
0: بالضبط.
1: على كلفه كذا وكذا وكذا
0: بالضبط
1: يقدر الربح ويقدر هامش الربح ويقدر لازم ويقدر السعر هذا لازم رؤيه شامله ولازم رؤيه واضحه باش نعرف باش نمشيو في التمشي هذا مش نخليو الفلاح وحده ما ضايع
0: معني سي محمد يزم استراتيجية كاملة
1: استراتيجية واضحة بالطبيعة
0: احنا الحقيقة
1: حتى فما في العوام الأخرى هذه سمحني فما تغيرات مناخية معناها
0: جفاف سنوات جفاف
1: جفاف كبير فما احنا ما تغاش هنا مدينة فلاحية وكذا وينجم هو كإغث متاع الوالد متاعه ما ينجمش يسلم فيه
0: بالضبط
1: كي خدمته أما غاو فما ياسر ناس خارجين من المنظومة وكي تخرج يقل اللي هو العرض يولي فما
0: سي محمد فما برشا فلاحه خرجت من المنظومه في الوردانيين يعني فرطت في قطيحه وباعت القطيع نتاعها
1: فما في الوردانيين وغير الوردانيين فما هما فرطوا في القطيع القطعان نتاعهم لانه ولا ما عادش
0: الكلفه
1: الانتاج عاليه برشا هذا يعرفوه معناها احنا ماناش محققين الحقيقه
0: بالضبط
1: اما الكلفه عاليه
0: سي محمد همش نمشيو نحكيو على الكلفه خلينا نشوف سي محمد بكار صاحب الضيعه اللي استضافنا في الضيعه نتاعو مشكور سي محمد نعاودو نرحبوا بيك من جديد على موجات اذاعه المنستير وخلفي هذوما النعاج هذوما النعاج انتاج انتاج كنتي سي محمد انتاج كنتي واللي ان شاء الله ما تفرطش فيهم
2: سبحان الله ان شاء الله ما نفرطش فيهم احنا تو نفرطوا فيهم اللهم ما خليناش
0: هذه تبار تو تسمى تبار هذه هذا هو هوكا نحن على عين المكان صوت وصوره من خلال هذه الضيعه سي محمد احنا الحقيقه من خلال تجويلنا في الاسطبل وتعرفنا على الاسعار ماذا بينا كان ياخذوا الاسعار قديش من والى عندك والاوزان وكيفاش سي محمد
2: والله
0: ميكرو فقط
3: من إلى ما الله معناها أنت ولا أنت والعلوش
0: أنت والعلوش بالضبط يعني ناخذوا فكرة على الأسعار معك
3: زايد على كما نقولوا إحنا ما نجمش نقول لك يعني بالضبط بالضبط أما كما نقولوا عملنا ولا خذيها كما نقولوا ب 18% سنين مش
0: فقط الميكرو سي محمد تفضل
3: مثلا ناخذها ب 18% خذها مش ياخذوا سنين مثلا ب 19% معناها حاجة بسيطة معناها مش شكل حاجة كبيرة مشغول هو تو العلوش اللي يحكوا عليها نسمع به غالي غالي غالي عملنا ولا خذيها ب 15% سنين مش ياخذوا 16% لأنه التكاليف نتاعو أغلى شوية ولات
0: خلينا في الأسعار وخلينا كما فرصة باش نوضحوا حتى للسادة المستمعين والمستهلكين وكل المدخلين زادة لأنه حتى المستهلك مدخل في المنظومة زادة احنا الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا برشا كلام ونشوفوا أسعار العلوش وصل حتى 3 ملايين و2 ملايين و700 و500 وزادة ونسمعوا انه الفرق بين عمناء والوسناء 300 و400 ألف الأسعار مش صحيحة
3: مش صحيح ما ريتش الشيء هذا ما ريتش الشيء هذا ما ريتش 300 و400 ما نقلتوا نبيعوا فيه كما نقولوا بزوز ملايين بزوز ملايين هو عملوا كان ب 15% ما كانش ب 15% كان 18% 18150 17150 19%
0: أي.
3: انت ولا مش 400 و500 زايدين ما همش 400 و500 صحيح مش ناخذوه زايد حتى في التربية نتاعو بعد من بيعوا هذو مثلا نجي ناخذ كيما نقولوا مقابله قبل عملنا مثلا ناخذ في الراس كيما نقولوا 800 سنين كيما نقولوا خذيناه احنا ب 1000
0: بالضبط
3: زايده هكا شويه لا زادت في
0: انا حكيت 100 دينار زياده
3: 100 150 وزيد هو مش يتكلف له كيما الشيخ 200 ولا 300 ربيهم بالسيف مش يموتوا له منه ومش باش يخلط له هو يخلط له علوش مزيان وعلوش به فوسط 400 مش يخلطوا له 300
0: بالضبط
3: دماله واحده مش تكلف له الفلاح بس مش تكلف له هو تو يجي يدخل الاسطبل نتاعي يدخل الكوري هنا مش يختار علوش مش يقف في حبه هذا وضنه مقصوص هذا مش يخليه لي يمشي للجزار مش يبيعه اقل من حقه اقل من التكاليف نتاعو اقل من حقه ولا الاصلاني فهمت علي ومش نفرز له على علوش البيع هو تو الشعيره هذه معناها يلزم علوش مزيان وعلوش معناها ما فيش لحب
0: سليم ما يكون
3: زاد مش نربي له 300 ولا 400 ولا 500 معناها مش نحاو منهم 150 مش يمشيو لحم والاخرين مش يمشيو مش يتكلف بس مش يتكلف
0: معناه في التربيه يتكلف من حيث ربما لهنا يقولوا احنا الاعتناء والجانب الطبي والتلقيح والتداوي وغيرها من حيث العلفه اللي زاد معناها غاليه
3: غاليه علينا طبيب ما يجي كان بحقه كل شيء متكلف
0: سي محمد احنا الحقيقه سي محمد شتيوي وسي محمد بكار احنا نسمع برشا كلام معناه ونعيشوا معناها ونعرفوا انه في تونس انه الحقيقه السنوات الجفاف عمناء والوسناء الحمد لله ربي فما انفراجه في التساقطات وفما سروح وفما نقولوا احنا على الاقل هذاك ينقص في الكلفه نتاع الاعلاف المركبه اللي تجينا من الخارج بالعمله الصعبه واللي تكلف
3: به
0: اليوم هالسروح هذايا نجم زاد يضغط شويه على الاسعار ويخلي فما انفراجه في الاسعار على الاقل يدعم الفلاح يعاون شويه نقولوا بلغتكم بلغه الفلاح
3: مش شويه الحشيش وبرا اللي تحكي عليه انت هي اللي مش دعم الفلاح شويه الحشيش شنو هو شهر ولا شهرين مش تسمني ما تسمنيش على اللوش شويه الحشيش ما تسمني العلوش الا العلفه هكايا معناها يطلع كيما انت تاكل لازمك تتمشى شويه هو كذلك يطلع يمشي ياكل شويه حشيش ياكل شويه نواره شويه
0: اما الاساس العلفه المركبه نقولوا احنا تجينا السوجه تجينا من الخارج
3: ما فهمش دعم من الدوله ما تعطينا في شويه برك على الفلاح
0: ما تراجعتش العلفه المركبه بربي سي محمد معناها
3: تراجعت حاجه كبيره ب 70 و 80 الف
0: خفضت على ولين ورد علينا
3: صحيح موجوده ولكن هي تسمى بالنسبه لنا احنا كي تجي تشوفها هي 70 الف
0: اي
3: معناها العلوش ياكل من 1000 ل 1500 معناها كده بدي انت تولى من 18 شهر وانت تعرف فيه كما كان هو وامه شوف ب 3000 هو معناها يولي 3000 الشهر ب 90 الف معناها ما تخلطوا انت 9 شهور لما ماكلين مليون هو وامه فهمت علي معناها شوفوا يوصل لما يوصل الزاده معناها
0: بالضبط يعني الى جانب زاده الحراسه والسرقات ونعرفوا زاده معناها انت راك معناها عندك حتى اطار بشري يحمي
3: فيك مالا عندي خدامه معايا عندي خدامه معايا كل شيء
1: هذيك
3: مصروف برشا
1: شارج عندي مصاريف يعني ما سكوت عليها ومش معروفه اللي هي كيما نقولوا الفلاح راهو 24 ساعه 24 ساعه هو يس الحراسه هذيك معناها اسم السرقات اللي معناها الظاهره هذه في السنوات الاخيره اللي معناها قاعده تتفاقم فهمت فما عندك الكلفه اللي ولات باهظه جدا نتاع الفيتيرينير أنا ولات نادرة زادة معاش مش بخلاف إنها باهظة لو كان معناها الفلاح تصير له كا متاع هذا اللي قاعدين نراو فيه ونعيشوا فيه
0: بالضبط
1: تصير له كا متاع علوشي ومغضوا في ويكاند معناها سبت وحد ما يجي ما فماش أطباء في السبت ولا حد معناها
0: يعني تقول احنا معاناة كبيرة
3: الناس عندي بقرة 9 شهور يبشر فيها تو اسمه الطبيب
0: وقال
3: جات مش تقول هزيتها خذها عندي جزار خذها عندي جزار وولدها ماتت معناها ولدها ميت في كرشة معناها جبدنا عينا ما قيناش عقب الليل عقب الواحد معناها تربي هو امه مشيت حتى امه تفتقت من بعضها معناها مشيت على روحها معناها انت تو تستنى وتعلف وتقاسي ووعده وفي الاخر انا يجي جزار يذبحها بسمين عليها مش تمشي علينا ما خير ناخذ فيها 4 فرنك ولا تمشي لي كلها
0: معناها بالضبط هذا هو معناها حبينا زاد نوصلوا للساده المستمعين جانب اخر من الصوره جانب اخر متاع معاناه الفلاح يعني. اللي هو راه قاعد يعاني راه قاعد يربي راه قاعد يصرف راه يوصل العلوش هذا يقول جايز الاضحيه وسليم وراه فما بدم وبتكلفه
3: ماشي معناها كما قلت لك انا معناها في وسط 100 مش تختار مش يمشوا معناها 30 مش يمشوا اقل من حقهم اصلا معناها تنجم تقول نبيعهم حتى بالخساره والاخرين بالسيف مش يتقلوا على الاخرين
0: واضح نسمعوا برشا كلام يعني سي محمد اشتيوي يقول لك زاد المضاربه وما ادراك ما المضاربه والسمساره هيكم هما زادة اللي يقتنيوا معناها أغنام من الفلاح بأسعار زادة تناسبهم وفما حتى شكون ما يخلص بعد عيد الإضحى وبعد ما يشوف السوق وين اتجاه ويأخذ من الفلاح اللي ما عندوش قدرة أنه يهز ربما القطيع متاعه لنقاط البيع فيبدو أنه زاد الحلقة هيك الوسيط بين الفلاح والمستهلك المضاربة هي اللي خلت الأسعار هذه ترتفع شنو رأيك في في المقولة هذا في المقولة والرأي هذا يا سي محمد الشتيوي
1: هو غاي راهو موجود أما مش بالطريقة متاع الشيطنة اللي قاعدين راهو أنه نشوفه فيه فمتى
0: أي.
1: موجود هو المضاربة والتجارة موجودة وهذه معناها مش نستخدم على رواح زي الفلول والخ معناها فما شكون اللي يدافع عليهم منظمتهم تدافع عليهم وكذا أما مش بالطريقة هم عندهم مش بالطريقة اللي قاعدين احنا ليش قلت لك على رؤية شاملة
0: كي
1: تكون فما رؤية شاملة من الدولة ومن المتدخلين في القطاع بصفة عامة ما عادش تولي فما مضاربة وما عادش نحكيو على هالمشاكل هذية تولي فما رؤية واضحة الفلاح راهو لازمه الفلاح راهو لازمه في دول متقدمة راهو ينتج كهو باقي الكل التسويق والواحد
0: يعني خطية. الحلقات الأخرى حلقات خاطية الفلاح
1: خاطية. التسويق وكذا معناها ماهوش من دور الفلاح كي ينتج لك يا بارك الله فيه
0: أني نمشي معاه كل اختصاص وكل طرف يتدخل في حلقة الإنتاج أما راهو مش على كي يبدأ القطاع غير مهيكل مثل القطاع السمسارة لأنه نحن وكأنه كالشيء الهلامي نسمعوا سمسارة وما نفهموش كيفاش تصير وشكونوا من السمسارة لأنه سي محمد السمسار يكونوا يخدموا في مهن أخرى في عيد الإضحى يوليوا بقدرة قادر سمسارة متاع أغنام ومضاربين وكل هذا هو الإشكال زاد لهنا عندما يقع هيكلة القطاع هذية وينضوي وتحرب مين من معناها أكيد مش تنظم الأمور معناها فهمت
1: معناها ما برشا حاجات اللي هي تضمح له حدها
0: بالضبط حدها. يعني حتى هالمضاربة هذية والتحكم في الأسعار معناها لهنا زاد سامحني كي ياخذ بأسعار معناها معناها عند الفلاح ساعه الفلاح يلقى الحاجه اللي يربيها وصبر عليها يلقاها تتباع بالسعر هذيك عند المستهلك قلبه يوجع زاده ما هذا يوقع زاد نعيشوا فيه مش كان في الاضاحي العيد في كل شيء معناها
1: كل شيء احنا تو نحكيوا على اضاحي العيد اضاحي العيد الفلاح تو فما مناسبات هي معروف خاطر العلوش هذا باش يحضر لك يقعد من 6 ل 8 شهور معناها دائما الفلاح قبل العيد ب8 شهور يتوجه للأسواق وللفلاحة اللي عندهم أغنام
0: يقتني
1: معناها المربين هذوما معناها كي يجي يشري العلوش أول تولد فما ندرة العلوش الندرة متاعه معناها موجودة
0: صحيح
1: ويدخل صحيح. معناها في زيادات اللي هي معناها غير مقبولة معناها هو وزميله يدخلوا باش يقتني هو ساعات 10 علاش من السوق يدخلوا زميله يزيد
0: لانه العرض نقص
1: العرض نقص
3: احنا يحب ربي
0: بالضبط
3: كل واحد ماذا بيه يعمر كريشته
0: اي بالضبط والعرض غير متوفر لانه قطيعنا نقص
3: نقص
0: لهنا السؤال الابرز والكبير سي حيدر هاني جايتك ابش نجيك سي حيدر فقط السؤال هذايا سؤال الابرز علاش قطيعنا نقص وين مشي قطيعنا علاش تم التفريط في قطيعنا وشني الأسباب اللي خلت قطيعنا ينقص؟
3: قطيعنا احنا نقص توا 5 سنين التالي فما كل عوام الزمة هكية
0: اي تفضل سي محمد
3: قطيع نقص معناها كل عوام الزمة هكية معناها الفلاح سايبها للجزار، سايبها للوكيل، انثى وذكر وما عادش ينجم، ما عادش يقاوم حتى شيء، ما عادش يقاوم، ما عادش ينجم يقاوم، وخذوها رخيصه مشات على روحها من الاول معناها. ومن بعد تيري الحقيقه نتاع ربي بعد العوام هكية عطاه ربي خير شويه، جيت اما شويه شويه صبروا برا
0: بالضبط يعني شوية. يعني يعني قاعدين القطاع يتشكل يرجع بشويه
3: ان شاء الله. بالنسبه للشيء الرفيه الفلاح ماذا به ربي،
0: ايه
3: تاول الفلاح ماذا به عمل القريشه تاول راهو فيها احنا حتى يعني واحد من الناس يعني مثلا انت مزيانه مستحيل كان نبيعها نفرط فيها، مستحيل معناها انا تجي نعجه مستحيل معناها مش هو حتى وكان ما يفرضوش عليهم ما تبعوش لانتا ما تبعوش لانتا الفلاح هو ديجا ما عادش يعطيها لانتا
0: باهي عنا باهي عنا عنا سيد احمد المثلوثي المدير الجهوي للتجاره بالمنستير حاضر معنا عبر الهاتف. سيد احمد مرحبا بك على موجات اذاعه المنستير في احدى الضيعات في الوردانين. مرحبا بك سيد احمد.
4: عايشك بارك الله فيك.
0: عايشك شنو احوالك يا سيد احمد؟
4: عايشك بارك الله فيك. دونك مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بالسادة زاد الحضور معاك.
0: شكرا لك سيد احمد. اذا باش نحكيو على اضاحي العيد، وتعرف تو العائلات التونسية والاهتمامات تتجه نحو اقتناء اضاحي العيد، اخترنا ان نكونوا في احدى الضيعات بحر سي محمد بكار مربي الاغنام بمدينة الوردانين. حبينا ناخذوا فكرة على الاسعار وكيفاش هو المتجه الاسعار مدى اقبال طبعا المستهلك التونسي على اقتناء اضاحي العيد. طبعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان سيد احمد يوم الجمعة الفارط اعلن على اعتماد سعر مرجعي بالنسبة لبيع الاضاحي العيد معناها في القطاع في نقاط البيع خلينا نقول المنظمة اللي تخضع للرقابة. الأسعار هذه كما تعلموا يعني مسادة المستمعين ضبطت على نحو التالي: الأضاحي اللي أقل وزنها من 45 كيلوغرام 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25.8 دينار الكيلوغرام الواحد، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23.8 دينار للكيلوغرام الحي. لكن سيد أحمد هذه تبقى أسعار معناها مرجعية وأسعار غير ملزمة، إذا ناخذ فكرة معاك ربما على هذه الأسعار المرجعية وين تتجه الأسعار سيد أحمد المثلوثي.
4: باهي شكرا. دونك المعطيات اللي قدمتها دونك ذكرت توا أنه الأسعار اللي تم معناها اعتمادها واللي هي كل سنة الحقيقة مش كان سنة معناها أي. اعتمادنا أسعار مرجعية حسب الوزن نتاع الأضاحي، وهذه التسعيرة اللي اعتمدها مجمع المهني اللحوم الحمراء والألبان خاصة بالنقاط البيع المنظمة اللي تحت إشراف مباشر للمجمع.
0: بالضبط
4: بالنسبة لولاية المنستير
0: هذا هو
4: أنه زاد احنا ولاية المنستير مع الأسف ما هيش ولاية منجة معناها للخرفان بحكم وأنه ثم هنا ولايات أخرى هي ممكن متخصصة أكثر بالضبط. في الأغنام. دونك ولاية المنستير هي معناها الكمية حتى الكمية اللي موجودة معناها أكثريتها نتاع تربية نتاع عائلية. دونك معناها مش يخلي هو الضحية نتاعه هو شوية ودي كان فما حاجة فاضلة بتبيع مش باش يبيعها
0: ولكن سيد احمد اكيد الدعم توجينا من ولايات اخرى ان شاء الله زاد على التوفير
4: اكيد مع تقدم مع تقدم الايام ونقرب لشهر الايام تاع العيد. دونك اكيد الكميات باش يتم جلبها اكثر من ولايات اخرى فهمتني. دونك بالنسبه للحقيقه من خلال على ما اقل عمليات التفقد والمعنى والتثبت من خلال خاصه باسواق الدواب كما معنا سوق شمال كما سوق مكلين كما نقطة البيع الموجودة في جهة الوردانين مسجد عيسى تقريبا مختلف النقاط. الحقيقة العرض معنا حسب ما يحكيه الخيان الكوكيلية أنا كان سواء كان مربين وقصابين أو غيرهم أنا يقولوا أنه العرض نقص. ودائر أنا كنت نسمع توا في الخيان اللي معاك يقول لك أنه العرض ناقص من سنة إلى أخرى ومش اليوم هو الحقيقة ناقص. لو كان تشوف حتى السنوات الأخرانية كان ناخذه هكا حتى العشر مستوى العشر سنوات الأخرانية إذا كان مش حتى أكثر لو العرض ديما مالورسمو ناقص
0: فما تراجع يعني لهنا في قطيعنا وهذه تراجع ملحوظ
4: في عدد القطيع فهمتني؟ وهذا مش عندنا حتى في الغ... مش كان في الغني حتى في الأفكار الحقيقة معناها معناها هذه ملاحظين وبرشة. وهذا ربما نقول آخر مش بتكون ربما نفسر نوعا ما الأسعار اللي معناها مرتفعة الحقيقة، حتى حد ما ينكر اليوم وأنه الأسعار الموجودة معناها الحقيقة ساعات تتجاوز حتى القدرة الشرائية للمواطن. فهمتني اليوم معناها الأضاحي اللي شفناها معناها ولات كما نقولوا احنا مليون واش معناها مش شوية. فهمتني؟ وحتى الأسعار الحقيقة المرجعية اللي شفناها متاع مالوريزمون احنا في ولاية مسير من خلال معناها اللي شفناها كوكري ما زالت فكرة البيع بالميزان ماهيش متجذر عند معناها الناس اللي قاعدة الفلاحة وإلا حتى الأخرى معناها الأطراف المتدخلة بيحبوا ديما بالراس يحبوا يبيعوا كان بالراس بتبيع بالراس لازم يكون هو بيدو المستهلك لازم يكون على دراية معناها كبيرة باش نقولوا احنا باش ما يحصلش أنا على الأقل السوم اللي مش يشتري بيه بيكون مطابق نوعا ما للوزن على الأقل نتاع الأضحية اللي مش يشريها.
0: بالضبط سيد أحمد، هو حتى في الميزان يقول لك نسمع برشا ملاحظات يقول لك زادة حتى بالميزان فيه وعليه نجم معناها معلش يكون مشرب برشا ماء ويوزن برشا معلش نحن الحقيقة برشا كلام نسمع فيه نصور إنه الحل هنا المراقبة وتجديد الرقابة سيد أحمد.
4: شوف بالنسبة لك حاجة على الأقل بالنسبة للميزان أكيد وأنه هذاك يخضع للرقابة القانونية مش بيش عطا بعد أنت تقول لي مثلا هو موكله من علاش أنا مشربه المي ولا الحقيقة هذيك أمور تتجاوزني إحنا
0: هذا كلام نسموه سيد أحمد الحقيقة نحن ربما نحن مانيش أصحاب ميدان معنا إحنا في الأخير مستهلكين معناها نسمعوا الكلام هكا نسمعوا برشا كلام ملاحظات من هنا وهناك معناها فهمت
4: إيش نقول لك ممكن تسمع هو صحيح تسمع ملاحظات كذا إحنا بيدنا مستهلكين راهو باش تكون الصورة واحدة أني وأنتي وغدوة
0: كنا مستهلكين كنا
4: إحنا بيدنا مستهلكين
0: بالضبط
4: هو شو الإنسان إيش نقول لك معناها لازم يكون زاد هو عنده أنا مينيموم تاع معناها كونيسونس وفما برشا الناس معناها بالتعود نتاع شراء الأضحية راهو يغزر معناها للعلوش يعرفوا اسكو معناها هذاك ميزانه صحيح ولا مشربوا الماء وبالملح ولا فهمتني أنا فما إنسان ما عندوش معرفة عادي راهو ينجم وأنه يقولوا احنا يحصل في السعر ولا يحصل في الميزان إنسان متعود كل عام يشري الأضحية نتاعه راهو الحقيقة نسبة الخطأ ولا هامش الخطأ يكون قليل برشا فما حاجة أخرى الحقيقة لاحظناها اليوم حتى من خلال منا جولاتنا اليوم فما ناس فما علاقات معناها تبنات على مر السنين وأنه الناس اللي مش يشتري الأضحية يعرف روحه كل عام مش يمشي للسيد ولا عامر قبل
0: يعني
4: جمعتين قبل
0: ثلاث جمعات صحيح
4: دونك مش يشتري الأضحية تاعه معناها فما عامل ثقة مبني ما بين زوج أطراف يخليه ديجا عربون ولا حاجة وتساهم معاه هكا السعر كذا كذا يخليه عنده حتى قبل نهار ولا نهارين باش يجي يهز الأضحية نتاعه دونك هذه ولات الحقيقة حاجة باهية برشا معناها تنمي حتى الثقة بين المستهلك والسيد اللي وفر له الأضحية نتاعه.
0: فقط سيد أحمد باش يقع تركيز نقطة بيع منظمة في ولاية المنستير تعتمد على السعر المرجعي اللي حدو المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان
4: هذا يا مدام معناها شو اسمه يتوقف على رغبة الناس اللي مش معناها ترغب خاطر تو لقات البيع اللي عندنا الكل تقريبا من غير ميزاء مي بالراس فهمتني وديما راهو بالنسبه للاسعار اللي ذكرتها بكري راهي تبقى اسعار مرجعيه معناها يمكن
0: مرجعيه و... نعم غير ملزمه
4: يمكن للناس فيها يعني. الحقيقه للامانه معناها الاسعار اللي رناها معناها حتى بالكيلو ما تقبلش السعر هذا فما اقل فما اكثر دونك انت والكاليبراج نتاع تاع الاضحيه فهمتني مدام دونك ما تنجمش تقيس عليها برشا حكم انه كما قلت لك معناها فما معناها برشا عوامل تدخل أنا في اختيار الأضحية واليوم داير اليوم مثلا في شتمه في السوق نتاع المكمين اليوم رينا معناها الأسعار نتاع العلوش تقريب من معناها من إلى معناها تشوف من 1050 دينار فما حتى تقريب المعدل زوز معناها 2000 دينار بقينا أنت ولا معناها الخشن نتاع الأضحية بتبيع وكل مرة من بعد تبيع كل واحد وجيبه زادة ما تنجمش مش حاجة تكون دار
0: بالضبط. هذا هو المهم إنه المراقبة الاقتصادية متوفرة عندكم سيد أحمد المفلوس
4: أكيد عنا أحنا باش تكون صورة واضحة عنا برنامج أحنا قاعدين نتبعوا فيه بالتنسيق مع الأطراف الكل خاصة أحنا باش يتم التركيز أكثر على أسواق الدواب المعروفة فهمتني ودار اليوم بركة معناها كنا باح في سوق الدواب بالمكنين ورفعنا الأسعار وشفنا التوجه نتاع الناس بقينا اللي لاحظناه أنه مازال المستهلك معناه الإقبال ضعيف برشا اللي متدخلين أكثر هم القصادين اليوم
0: بالضبط بالضبط. نتصور انطلاقا من الأسبوع القادم إن شاء الله تتحرك شوية
4: نتصور الخمس أيام أو الست أيام الأخرانية شكون معناه يعطيك أكثر توجه السوق وين ماشي
0: بالضبط. سيد أحمد بالنسبة للقصابين لأنه تعرف التوينس الكل مش الكل يضحي ونسبة كبيرة ونسبة مهمة تقتني معناها اللحوم من القصابين معناها الأسعار وين متجهة سيد أحمد حتى سعر الكيلو
4: اليوم الأسعار المتداولة في في ولاية المنستيرة ما بين تقريب أنا 55 دينار الكيلو حتى تقريب للستين دينار هذه أمانة
0: صلي ستين
4: حتى من تقريب
0: من 55 للستين سيد أحمد
4: أي تقريب 55 60 مي حتى ما تنجمش توا تنجم تحكم على حتى شيء إلا ما كما قلت لك معناها نشوفوا التوندونس تاع السوق وين ماشي خاطر زاد ما تنساش معناها ولاية الستين مش وحدها معزولة على تقيس ما هو وجود في الجمهورية دونك حتى اللي الأسعار اللي ربما المتداولة في خارج الولاية مش تكون عندها تأثير مباشر على الأسعار المتداولة
0: سيد أحمد بين بين بين 55 و60 هذا البركوز ولا النعجة ولا ولا المعز ولا
4: لا لا لا لا لا ما نحكيش نعجة مدام لا لا
0: سيد أحمد سيد أحمد هذا ما اسمه النعجة النعجة تتذبح وموجودة
4: زيد
0: المعز موجود ها
4: نعم
0: يعني 60 دينار بركوس
4: الماعز موجود مدام أكيد والعلوش موجود والبركوس موجود هني قلت لك يعني الأسواق معناها من إلى فهمتني
0: أي تفضل سيد أحمد نسمع فيك
4: أي أنصدق معناها الأسعار من إلى اليوم عند القصابين تقريب من 55 دينار إلى 60 دينار هذا اليوم المارج متاع أو معناها الهوامش متاع البيع الموجودة من إلى بتبيع يدخل فيها كما قلت لك برشا حاجات الماعز ولا علوش ولا بركوس ولا زاد ما انا ما فهمتني دونك هذوما معطيات بتبيع يكون في الاعتبار
0: يعني يعني يعني هذه اسعار متغيره ماهيش ثابته معناها تنجم
4: أكيد
0: نجم
4: نشاهدوا انه اكيد متغيره لانه احنا اليوم تعرف قد ما نقربوا للعيد قد ما نجم نعرفوا اكثر التوجه نتاع السوق
0: يعني الاتجاه تنجم زي ترتفع هذه الاسعار سيد احمد
4: كيما
0: تنجم تنزل
4: الحقيقة صعيب ياسر باش نحكم على السوق وين ماشي ما قلت لك لحد الان مستهلك مازلنا ما ريناش المستهلك في السوق
0: نعم هو
4: الناس
0: يعني هو مزهلك. هو المحدد والمعيار المستهلك بالضبط
4: صحيح خاطر من بعد الكومفورت معناها نتاع المستهلك ينجم هنا ياثر على الاسعار
0: هذا هو هذا هو سيد احمد الحقيقه مازال ربما المؤشرات مازال مش واضحه
4: الحقيقه مازال مش ثابتين ومتغير ومتغيرات من هنا دونك للمده الجايه نتصور الاسبوع الجاي كما هكا نجموا نعرفوا اكثر الاسوام والنجم
0: والاكيد نعاولوا على البرنامج الرقابي سيد احمد
4: اكيد اكيد هذا هو العمل اليومي تاعنا ضمن اللجنه المشتركه اللي ما نهتم تحت اطراف السلطه الجهويه
0: وإن شاء الله يقع تركيز نقطة بيع منظمة إن شاء الله سيد أحمد
4: في ولاية المنستير فصوحنا عنا نقطة بيع من المنتج المستهلك
0: مستلزمات العيد سيد أحمد هكا ولا مش أضاحي
4: العيد إن شاء الله بالنسبة لنقطة البيع من المنتج المستهلك حقيقة مش تنطلق نهار السبت بحول الله يلقى فيها المستهلك معناها كل الحاجيات نتاع العيد إن شاء الله والأسعار تكون زادة مقبولة
0: نعم سيد أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعطيات وإن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة خلينا نرجع إلى الضيعة
4: الضيعة
0: شكرا لك سيد أحمد سي حايدر مستهلك بلمنا نرحب ضيفتنا سيدة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية تابعة للهيئة الوطنية لسلامة السلامة الصحية المنتوجات الغذائية. سي حيدر جيت تقتنيت الأضحية؟
5: الأضحية أنا ما نشري كان الفلاح هذا يا سي محمد
0: بكر. فقط
5: ما نشري كان من عند سي محمد بكر سيارة منظيفة وباهية ما مش مشحمة حاجة ما ناخذوك من عنده
0: بالضبط. سي حيدر احنا كيفاش شفت الأسعار السنة؟
5: شنو؟
0: الأسعار كيفاش شفت؟
5: باهية مش دونية مش دي ثمش زيادة برشا حق الواحد ما يكذبش ونشريه من عنده زاد 100,000 ما ناخذوش النص طايح 100,000 عنده على خاطر العلوش ومعروف وزايد
0: بالضبط
5: الاخر يشعموا لي بالمية يحطوا الملح ويدغروا بكاوتش لداخل طر طر طر طر يا رجل يزيدوا 20-30 كيلو زايد لا نشري زايد
0: معناه مهم جدا كلامك سي حيدر لانه شوف هذه المعاملات
5: نعم
0: بينك انت كمستهلك وبين الفلاح تبنى هذه الثقة لسنوات معناه رشيت من عنده سنة تعاود ترجع له
5: أنا العام الجاي
0: وتكون
5: عندي ثقة
0: وتكون عندك معناها
5: لا ما عندي عيني ما نمشي لي بشب كل هذا
0: أكل وفاء
5: الوفاء كل شيء ما نمشي كل هذا وعليكم السلام هكاو هكا سؤال يعني ناخو كمل عنده
0: بالضبط لأنه شفافية المعاملات
5: لا يعطوني مشحم يعطوني شيء يعطوني نضيف نتمنى أنك الحيمة ونتمنى أنه نتعمى
0: سيدة صونيا ها باش نرجع لك سي محمد لأن النقطة مهمة جدا شوف شفافية المعاملات شوف العلاقة اللي تبنيها الثقة بين المستهلك
1: هو شكرا على الكلمة نتاع السيد مدير الجهوي اللي ذكرها فما هالنقطة ذكرها هي تولي موجودة على
5: مش هكا
1: اللي هو قال لك تبنى العلاقة على الثقة بين المربي والمستهلك وهذا ماذا بينا احنا نحب يولي موجود أكثر معناها ونحب هنا يولي الوسيط ما عادش موجود
0: يرحم والديك
1: ريتا
0: احنا معناها المستهلك يجي للضيعة والاسطبل بتاع الفلاح ويقتني
1: يقتني وتولي فما ثقة بيناتهم ويولي معناها كل عام يمشي لها كل المكان هذا هذه الحقيقة ظاهرة قاعدة كل عام قاعدة تزيد بين المستهلك وبين
0: راهو احنا سي محمد وانتي نقطة زادة ذكرتها مهمة جدا ونأكد عليها راهو مش معناها انه السمسار معناه بشيقة شيطنته لانه حلقة زادة مهمة في
1: حلقة مهمة
0: اذا كان تنظم
5: ويتهيك
0: اذا كان يتنظم ويتهيك سي حيدر شنو رايك
5: ينظمهم مش يهاجم
0: فقط
5: اش ينظمهم مش يهاجم شكون يراقب فيهم
0: بالضبط
5: شكون يراقب فيهم شكون يراقب
0: هما اللي شعلوا النار
5: هما اللي شعلوا النار هما اللي شعلوا النار وعندهم مش يطفل بيه يوقف لك يا ودي يجيبه لك هكا كشور عنده بصنعة فيك يوقف لك العلوش ويردوا على تروس
0: سحر صحيح
5: يا ودي ناس ربي يعفو ناس ربي يعفو ناس خدمنا الأسواق ونعرفها على الكل نعرفها خذ من الفلاح
0: بالضبط
5: نوصيك ما تاخذ كم
1: هي شهادة نتاع
0: شهادة حية راهو
1: شهادة حية احنا ماذا بينا زاد المستهلك يتوجه للفلاح طول والأسواق الدواب المنظمة اللي
5: قالك بك الشام شريه زي فاق شريه هكاو
0: وما ياخذوش من عند سمسار
5: ما ناخذوش من عند سمسار ربي عفو حطت الملح ونظم بالدغر والمي ويكون يوزن 30 ولا يوزن 40 ايش اللي بيه هذا
0: ليه وسي حيدر راهو حاجه اخرى راهو السمسار لا ربى لا
5: ما تعب لاش قا ولا تعبوا ها ولا تعبوا وثم حوجه برك نتكلم هذا باه الدوله تنظر للفلاح بالدعم هذا الدعم لو كان راه يدعموا الفلاح يدعموا الفلاح ويرقصوا له العلف والعج راهو العلوشي بيع الفلاح بيهم ونصف وما دامو متكلف عليه هذا عس هذا عس هذا خدام هذا او تطبيب بيطري هذا كل شيء ما يتكلف له حتى هو يتكلف له يا ودي الدوله دعم الفلاح وعليكم السلام
0: احنا سي حيدر
5: وشجعوا الفلاح وشجعوا الفلاح شجعوا الفلاح
0: الدوله الممثله في وزاره الفلاح تطلع الاشراف المفروض معناها وزارة سيادية وزارة مهمة اليوم احنا تتغيب على البرامج الحدث الأسبوع الثالث رسلناها ولكنها اختارت انها تتغيب اليوم اختارت انها كرسيها يقعد شاغر لانه الحقيقة برشا أسئلة باش نوجهوها لممثلي وزارة الفلاحة نحكيوا على الدعم
5: اين الدعم شجعوا الفلاح راهي الدنيا مربوبة بالفلاحة راهي يا بنيتي راهي الفلاحة لو كان مثلا ماشي فلاحة راهو مثلا ماشي دعموا الفلاح تراو الخير دعم الفلاح تراو الخير
1: احنا شفنا في الكورونا وقت
5: الخير
1: لقينا كان الفلاح في المنتجات الفلاحيه نتاعنا هي اللي عشنا بها وقت العالم الكل تسكر على بعضه لقينا كان المنتجات نتاعنا اللي عشنا بها في الفتره هذيك.
0: المنتجات الوطنيه ولقينا فلاحنا وراس مال التونسي اللي وفر لنا
1: الاغذيه.
0: ليه وحتى توا فيه المعركه هذه المعركه الوجوديه سي محمد، لانه معركه وجوديه انك تحافظ على قطيعك وما تفرطش فيه وتخليه الاجيال القادمه، راهي معركه ماهيش سهله. ابطال هالفلاحه اللي قاعدين يناضلوا راهو تاريخ الاجداد معناها فهمت يحافظوا عليه، راهو زاده يحاربوا وحدهم يظهر الفلاحه.
1: الفلاح تو في الوقت الحالي الحقيقه الفلاح وحده معنا ماش شكون هيك الدعم، احنا نحبوا احاطه بالفلاح مش معنا نعرفوا زاد من نغطيوش عين الشمس بالغربال الدوله نعرفوا ظروفها وكذا واحد، لكن نحبوا رؤيه استراتيجيه واضحه حتى ولو كان نقولوا احنا مش بشوي بشوي لين ننهضوا، وان شاء الله اذا نكون فما رؤيه بإذن الله العام الجاي يكون خير من السنة ولا بعد يكون خير وبلادنا راهي
0: تكون رؤية واستراتيجية نجم نرجعوا قطيعنا.
1: بطبيعة بطبيعة بطبيعة
0: قديش تحب له باش يرجع ثلاثة سنوات عامين نجم يرجع
1: نجم
0: يرجع
1: نجم لأنه أغزو غص المال الكبير هو الفلاح موجود، وأغزو من طبع التونسي يحب الفلاح ويحب يتوجه للفلاح. احنا نراو انه الانسان بعد ما يخرج انتريت ولا ساعات هو ويخدم وكذا اول حاجه يعملها
0: يعني الفلاحه العائليه.
1: الفلاحه العائليه بالطبيعه هي هذيك اللي الانتاج هذاك وين انت تو كي تدخل الاسواق الاسبوعيه اللي هي ندعو الفلاح كلها فلاحه عائليه، واحد جايب زوز واحد جايب ثلاثه واحد جايب كعبه واحد جايب اربعه معناها هذوك
0: بوابه
1: صغار الفلاحين هما بوابه الصمود ولازم المحافظه عليهم ودعمهم اكثر.
0: سي محمد خلينا قبل موجز الاخبار نرحبوا سيدة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية تابعة لهيئة وطنية لسلامة
6: السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. المنتجات الغذائية
0: سيدة سونيا مرحبا بك ونستنا وشرفتنا، جيتنا هكاكا على غير هذا عطاير جيتنا لبيعة سي محمد بكار.
6: ديجا كنت نخدم في خدمة معنا
0: بالضبط. نرحبوا بك سيدة سونيا وموضوعنا الخرفان وسلامة الخرفان والجودة والأسعار وسددا لعيد الإضحى. تحب تضيف في الموضوع هذا يا سيدة سونيا؟
6: والله الكلام اللي قالوها بريتو معناها هو صحيح، الواحد معناها كمشي ياخذ يقتني علوش العيد ياخذوا من مربي معروف الحقيقة. علاش؟ على خاطر برشا مربين مالوغوزمون مع الأسف قاعدين معناها يداويو بصفة عشوائية معناها فهمتي ويعطيو في
0: المضادات الحيوية
6: افكتي بخلاف المضادات الحيوية حتى مضادات للديدين وللكل فهمتني يستعملوها وما يحترموش هك المدة متاع معناها يعني يتخلص الحيوان من هك الدواء هذيك فهمتي اللي غيزيديو اللي يقعدوا اللي يأثروا على جودة اللحوم ويكونوا زاد عندهم تأثيرات صحية نوعا ما
0: فهمتني
6: أي بصفة معناها كي تاكل منه برشا وهو يبدا مداوي معناها بشي أثر أكيد بشكل أو بآخر.
0: هيك علاش احنا رجعنا سيدة سونيا وكما كان يحكي سي محمد مهم جدا انك الثقة بين المستهلك والفلاح ويعرف شكون يمشي يعرف الفلاح الثقة اللي معناه يداوي واللي يحترم ربما اجال معناه هذيك نتاع الدواء وبين باش يفرط. وانتم تراقبوا الضيعات
6: احنا كهيئة وطنية للسلامة الصحية اخيرا معناها راقبنا بعض النقاط عرض للبيع معناها للاضاحي والحقيقة في زياراتي يعني واحدة من الناس معناها ما لقيتش يعني ظواهر مرضية اللي نجم نعلن عنها ولا فهمتني دونك حاجات عادية متاع كحة عادية بسيطة متاع الطقس هذا تعرف الحمراء والكل نجم تعمل فهمتني حتى كي راهي كحة يعني كحة بسيطة
0: المفيد
6: الوعي بدي يتشكل وزيد حاجة أخرى يلزم المواطن يحاول يعني كيف يقتني الحيوان يكون هو سليم في مظهره ما عندوش مثلا حاشي كخنينة في معناها على وجهه يشوف يتفحص في مش كعبورات
0: سيدة سونيا هبش نرجعوا لسلامة قطيعنا وسلامة الأضحية لأن حتى الأضحية عندها شروطها فقط خلينا نرجع للاستوديو المركزي لإذاعة المنستير موجز الأخبار بعد راجعين لبرنامج الحدث ابقوا معنا في الاستماع.
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 إذاعة
8: المنستير 95.7
9: إذاعة المنستير
8: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
9: في شتى المجالات.
8: برامج تخليكم في صورة كل مصاير
9: سياسياً
8: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
10: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت بلدية باردو في بلاغ صادر عن الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية عن برمجة عمليات التحقق الدوري والوسم على أدوات القيس المعتمدة في المحلات التجارية بالمنطقة البلدية لهذه السنة. تنظم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحملة الجهوية للمسؤولية المجتمعية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية الكبارة بمنطقة نصر الله من ولاية القيروان يوم الجمعة 15 مايو الجاري. تنظم الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوماً جهوياً بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم تحت شعار من أجل متابعة آمنة وولادة سليمة، وذلك يوم الخميس 21 مايو الجاري. ينظم مسرح أوبرا تونس قطب المسرح والفنون الركحية الدورة الأولى من تظاهرات بالمسرح أكون، وذلك من 14 إلى 17 مايو الحالي بمدينة الثقافة شادلي الإقليبي. افتتحت بلدية أريانا في إطار تطوير البنية التحتية الموجهة للشباب والطفولة المركب الثقافي والترفيهي الجديد بالمنزه السادس، وذلك استجابة للطلب المتزايد عليها. تستعد مدينة القيروان لاحتضان الدورة الثانية لمهرجان إسمعان للمالوف خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 مايو الجاري. تحتضن مدينة لمطة بولاية المنستير من 14 إلى 17 مايو الحالي فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. وختاماً، قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 597 تدخلاً.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an. إذاعة المنستير.
10: شكراً على المتابعة، مع تحيات جهان الذيع، إلى اللقاء.
12: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث في ساعة ثانية من عمر هذا البرنامج، هذا العدد من برنامج الحدث اللي خصصناه اليوم من إحدى الضيعات في مدينة الموردانين، وموضوع هو طبعا شغل الشاغل متاع العائلات التونسية وهو اقتناء أضاحي العيد. نحكيه على أضاحي العيد بين السعر وبين الجودة وبين المتوفر في أسواقنا طبعا الأسبوعية وفي نقاط البيع اللي بدأت تظهر معناها في طبعا في المدن التونسية بتاعنا، واللي إن شاء الله نصورها بزيد تكثر نقاط البيع طبعا انطلاقا من الأسبوع القادم. ويزيد باش نحكيه على إقبال المستهلك على اقتناء هذه هي الأضاحي، اللي الإقبال الحقيقة من خلال معاينتنا لعدد من نقاط البيع وحتى في هذه الضيعة اللي هي تمثل أيضا ضيعة تربية الأغنام وأيضا نقطة بيع الأضاحي العيد. مازال الإقبال ماهوش بالكمية الكبيرة، نتصور في بداية الأسبوع القادم إن شاء الله باش يكثر الإقبال على أضاحي العيد. أضاحي العيد اللي سمعنا عليها برشا كلام، الأسعار مشطة، ماهيش تراعي في قدرة المستهلك التونسي، وللارتفاع بين الموسم الفارط والموسم هذا طبعا في الأضاحي العيد المتوفرة، مما خلى طبعا نسمع برشا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا مقاطعة لاقتناء أضاحي العيد. اليوم حبينا الحقيقة نحكيه على الواقع كما هو، نشوفوا الأسعار، نشوفوا زادة رأي الفلاح اللي هو حلقة مهمة في الانتاج واللي يقتني الأضاحي منذ صغر سنها، يعتني بها، يربيها، فما تداوي، فما سلسلة كاملة من الانتاج طبعا يشرف عليها الفلاح في ظل طبعا التغيرات المناخية وقلة التساقطات، وفي ظل أيضا غلاء أسعار العلفة خاصة المركبة منها والأعلاف الخشنة. أيضا حبينا ناخذ رأي اتحاد الفلاحين في هذا الموضوع، وزاد نحكيه على مستقبل قطاع تربية الماشية في تونس اللي شاهدنا بالأرقام بشهادة طبعا أهل الاختصاص تراجع في قطيعنا مقارنة بالسنوات الفارتة. يعني كل هذه النقاط معناها مضبينا تكون حاضرة في برنامج الحدث اليوم، وأيضا واللي باش نخصوص ده جزء كبير منه باش نحكيه على سلامة قطيع الأغنام المعد الأضاحي. طبعا قبل موجز الأخبار توقفنا عند الدكتورة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، وبدينا نحكيه معاها على سلامة القطيع، لأنه تعرف الأغنام فما شروط صحية باش تكون معناها تستجيب للأضحية. دكتورة مرحبا بك مرة أخرى في برنامج الحدث،
2: نحكيه
1: على
2: سلامة القطيعة بالضبط. معناها المستهلك كيف مش يجي يشوف يعني ويقتني الضحية متاعه، ماذا بيه يشوف الحيوان فهمتني يثبت منه. نبدأ بالرأس، العينين ما يكونوش حمر، ما يكونوش تدمع في العينين، ما يكونوش فما معناها أعراض جلدية معناها فهمتني على الوجه ظاهرة، ما يكونش فما كعابر زادة خاطر فما مالادي أمراض ينجم يعملك الكعابر فهمتني
1: وليه
2: فهمتني افكتيفمون هذيك لانفادين تكزوز هذيك زادة فهمتني معناها خاصة في البداية متاحة تنجم تأثر على جودة اللحوم فهمتني يمكن كي تداوى شوية وتولي كرونيك معناها وفهمتني وتبدأ يابسة على ريغور نجمو معناها تكون ما عندهاش تأثير كبير من ناحية السلامة، أما من ناحية الضحية تولي حاجة أخرى
1: هذيك.
2: فوالا يعني دونك وتشوف معناها زاد كيف الصوفة نتاعو تكون سليم، الصوفة نتاعو ما يكونش هابط وطايح فهمتني، والكل يتحسس يعني البقايا الكل البولسيسات الكل فهمتني
1: فهمتني
2: ما يكونش دايخ ما يكونش فاشل اي، ولو انه معناها في الملاحظة نتاعنا انه الحقيقة معناها اقترحنا واقيات للشمس في النقاط العارض ووجود الماء ويكونوا جدوا هالماء هذا المرة الأخرانية. الحقيقة في انه حيوان يعني ديما يخليوا له الماء ما يتجددش وما ما يشربش وكذا، وهذا الحقيقة ما هو الصحي. دونك ماذا بينا يجدوا الماء ويكون الماء نقي ونظيف معناها من
1: دكتورة سوية، مقارنة بالأمراض اللي نسمع بها موجودة معناها عند الأبقار والعجول، هل أنه الأغنام عندها نفس الأمراض ولا أقل عرضة ربما الأمراض كما السل عفى الله الجميع وكما أمراض معناها خطيرة على صحة
2: السل
1: الإنسان؟
2: أكثر متواجد أكثر فهمتي، ولو أنه يمرض به زادة كيف كيف الخروف ولا ولكن أقل نسبة وأقل حدة فهمتني. السل أكثريت ومعناها البلوسونسيبل أكثر هم الأبقار فهمتني، ولكن ما يمنعش زاد يمرض به أما بصفة أقل. العلوش الحقيقة نظيف من برشا أمراض الحقيقة والحمد لله معناها فهمتني. يمكن فما أمراض بارازيتير يعني طفيليات اللي تنجم تشكل خطر، وخاصة وقت الذبيحة في حكي الكيس إيداتيك هذيك وقت اللي معناها بعد الذبيحة كي يلقاو حاجة ماهيش هي أو قد يجا. فما أرقامنا موجودة وأرقام حتى البياطر اللي تبين الفلاحة موجودين، دونك تنجم تتصل بالطبيب البيطري وتشوفوا معناها إذا كان لقيتوا حاجة ماهيش هي في السقيطة وفي الرية وفي الكبدة، دونك تنجم هذيك في الآخر يغليوها ويحاولوا معناها لو ماكسيموم إنهم معناها ما

0: الى 3 شهور قبل الذبيحه وقبل العيد على ريغور هكا كينضاف فهمتي ولا ونستحسنوا هالحاجه هذه فهمتي ولا باش نعملوها
1: وليكن من الفلاح المعروف
0: من الفلاح المعروف اي فوالا اللي فهمتي ولا يحترم الاجيال هذه
1: سي محمد سي محمد بكار هذا هو السؤال ليك والكلمه ليك معناها اليوم عندما تقتني من فلاح معروف وتبدا عندك ثقه تنجم حتى يبيع لك معناها خروف سليم خروف ما زالت المده نتاع المضادات الحيويه بدات ما تحلتش في بدنه النجم ياثر حتى على صحه الانسان هكا ولا
2: حتى احنا بطبيعتها كان
1: فقط الميكروسي سي محمد
2: كان تظهر عليه الاعراض هذه واحد بطبيعته ما نوريوهاش للوكيل معناها بطبيعتها تقول لها ما تداوى ولا تخليوها بعد العيد تداوى
1: يعني يقع عزلها
3: يقع عزلها لانه تم العدوى وكذا هو الفلاح بيدو ما يخليهاش في وسط القطيع
2: في وسط الشيء الكل معناها نحطها وحدها بعد العيد نتلهوا بها ونعاودوا نداويوها
1: وتكمل المده نتاعها معناها مده التداوي
2: وبعد يخرج على روحه ويولي سليم تنحى منه الحبات تنحى منه الاعراض هذيا ويخرج على روحه
3: يعني في الخرفين نتفاعلوا مع بعضنا في الخرفين الاعراض نتاع المغض في ساعه تظهر على الخرف معناها العلوش في ساعه يظهر عليه المغض ويظهر عليه الدموع ولا لا وذاك معدي معناها ينتقل العدوى الفلاح دائما يأزلوا
2: يأزلوا
3: معناها دائما وهذه الاعراض هذه حتى ولو كان يكون معناها مستهلك ولا مواطن ما يعرفش كذا بنضغفق به معناها يكون مسكن كسبه يكون عينيه الدمع يكون عنده خناين فهمت يكون حتى معناها حتى في غير ناشط مش ديما راقد
1: وسيدة سي محمد يحترم حتى المده نتاع التداوي نتاع المضادات الحيويه نعرفوها تقعد مده في جسم
3: والله هذا أغص من الاسباب اللي كنا نحكيو فيها بكري نتاع انه عدم معناها لي فيتيرينير احنا معناها تو هذا هو المشكل نتاع الفلاح والدويات هذه احنا تو سؤال مطروح الدويات هذه كيفاش توصل هي تو للفلاح باش توصل في الأسواق في الواحد فهمتها

0: تسكير انفيذر بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشيه.

0: ضحية ولا غير أضحية. حتى وإن كان معنا في أيام العادية في الأسواق يهبط العيب دائما هذا اللي غوه عند الفلاح العيب يظهر، رغم اللي يبدأ علوش مجنون ولا حاجة ما يظهرش عليه الأعراض، يبدأ شد وبالحبل ما يظهرش عليه الأعراض، ولكن هو يذكر يقول راهو مجنون وكذا.
1: بالضبط.

0: بالنسبة
1: للي جنون اللي يحكي عليه فما نوعين راهو فهمتني فما نوع جنون اللي فيه معناها ما يداش واللي فيه جرثومة في المخ معناها هذيك ويقعد معناها يدور العلوش وعنده تأثير هذيك معناها حتى على اللحمة نتاعو من بعد اما فهمتني فما زاد كيف كيف الجنون علاش احنا نقولوا وقيات للشمس على خاطر ضبط شمس تنجم تصير فيه فهمتني ولا نقص الفيتامين يعمل له فهمتني ولا فيتامين بي ويصير هذا لانيكروز دو كورتيكس فهمتني ولا تنجم تداو بزياده الفيتامين كي نزيدوا فيتامينات الحيوان ميسالش ما عندهاش حتى تاثير معناها بالعكس فهمتني ولا ويصح هذاك ويرجع اما على ريغور معناها في الجمعه قبل يعني فهمتني ولا اما مش على في ولا قبل بنهار هذاك ما نجموش خلطوا عليه
0: هو دكتورة المشكلة معناه إذا كان يمرض عند السمسار هل أنه السمسار والوسيط ذي الحلقة بين الفلاح والمستهلك بشراعي ربما هالأشياء ذي كنا نحكيه عليها سي محمد السمسار اللي بقدرة قادر يولي تاجر أغنام عند كل عيد إضحى بعد عيد الإضحى يمشي يمر إلى مضاربات أخرى وقطاعات أخرى معناه
2: احنا ليش ندعو المستهلك والمواطن باش يتوجه للفلاح خاطر الفلاحة معروفين تو كي نقولوا انت تقول في الوردانيين شنو الوردانيين احنا اهل البلاد نعرفوا شكون الفلاح وشكون القشاع نعرفوا شكون اللي جاي باساجي باش يخدم مده كي 20 يوم
0: بالضبط
2: ونعرفوا شكون ولا هو فلاح على طول العام قاعد يربي نعرفوا هذا ليش احنا الفلاحة تعرف ونعرفوا انه معناه ماذا بين المواطن يتوجه للنقاط المنظمه
0: أي.
2: وللأسواق الأسبوعية خاطر غادي كيزاد الفلاح يكون متواجد
0: أي يكون فمثل. موجود في الأسواق الأسبوعية
2: والنقاط اللي هي منظمة وعند الفلاحة وهذه قاعدة ظاهرة احنا ظاهرة محمودة قاعدة كل عام تزيد والفلاحة هذه قاعدة معناها تو كيما سي محمد كان السنين مثلا يربي في مياه كيمشي يكون عنده إنتاج باهي باش يجي عام الجاي 150 200 لانه انت كي باش تشري من عنده علوش ولا غيرك باش يشكر يقول والله توجهت لهذا الفلاح الفلاني معناها ريمارك باش تبقى والعام الجاي حد يكون هذا هو احنا ليش
3: كنا نخرجوا كما نقولوا في 150 ولينا في 200 ولينا في 250
0: سي محمد بكاره تفضل
3: قلت له كنا نخرجوا كما نقولوا في 150 ولينا نخرجوا في 200 ولينا مطلوبين في 300 ولينا مطلوبين في 400 الحمد لله فضل ربي
0: الحمد لله رب العالمين ريت الفلاح التونسي راه كنا احنا في لحات عائليه فلاح التونسي ابن الشعب معني حتى يراعي اكيد باش يكون فما مراعاه لك الفئات المستضعفه فما مثالش اذا كان فما اكمالا نكملوها ايامات العيد وبرهز علوشك فما كل مراعاه زيد كل معاملات التونسيه هذيك للمعاملات اللي باش العائلات الكل تفرح باش الناس الكل تفرح برهز علوشك وضحي زيد هيك التونسيه الحقيقه اللي
2: العلاقه هذه احنا ليش ندعي ولا تولي فما علاقه بين تسمى كليون ولا عنده معناها حريف واللي راعيه واللي معناها العيب يقولوا عليه طول معناها ولا فما ثقه بين الفلاح وبين المستهلك
3: انا عندي كليونات نجي نختار لها اني معناها نختار نقعد نفرزلها فيها شحبه فيها شي حاجه معناها من غير ما يراها نوري يقول له هذا به مثلا يقول لي به يقول له به يقول لي قلت
0: احنا ان شاء الله نأمل في السنوات الفارطه زيد يتنظم اكثر الفلاحه ويصير شنو عملوا لك كارت فيداليتي هذيك كي نلقاوها في الحريف الوفي وتتنظم اكثر المعاملات زيد بين الفلاح وبين الحريف حتى كما قلت انت يا ما ننظم قطاع الوسيط اللي كيكون ضروري كيكون منظم ومهم جدا يسهل المأمورية على الفلاح والا نقضي جمله على هذه المضاربات وعلى هذه الهمجيه في المعاملات
2: فما بعض الاجراءات اللي هي باش احنا نرجع للانتاج نتاعنا كما كنا زاد فما احنا تو نقولوا علوش يتذبح زاد فما علوش اللي هو لازموش يتذبح في وقت معين في ميزان معين العلوش كما نقولوا 10 كيلو ولا 12 كيلو نهبطوه طول نبيعوه ونذبحوه هو هكا بعد 6 شهور 7 شهور واللي فيه 25 و26 معناها الانتاج مش يكثر من العمل العلوش وحده ماذا بينا احنا حتى ولو كان حد زاد من هك فما عقليه ولات موجوده يحبوا علوش صغير وعلوش معناها نتاع 10 كيلو وعلوش حليب
0: علوش حليب
2: انا
0: كيمشي الميكروسي محمد
3: قلت لك يمشي للجزار يقول له اعطيني علوش طرف الحم صغيرة نتاع 10 كيلو كما قال لك بيه النقطة هذه يا محمد
2: اي هذه زاد
3: يقول نتاع 10 كيلو هذه من ويحبوا فرد سوم يحبوا معناها
2: اي هذه من العوامل نتاع اللي حدت من اللي هذه من العوامل اللي ولا الانتاج نتاعنا قاعد ينقص بالوقت فهمت؟ ما علوش مثلا نقولوا احنا لازم تذبح في مارس ولا تذبح في جانفي.
0: بالضبط فهمت. وليه ونشوفوا حتى اللفتات بين في الجزاره علوش حليب بالسوم الفلاني علوش حليب.
2: هذه ظاهره اني الحقيقه ماشي ظاهره سليمه الحقيقه من رايي يعني.
0: ونتصور اذا كنا نمشيو في الرقابه فيها علاش ما تكونش فيها رقابه؟
2: لازم فما
0: تحجير فما تحجير ذبح النعجه تحجير ربما ذبح حتى العلوش الحليب.
2: ايه علوش الا هما كان فيه عيب ولا طرأ عليه مرض ولا كذا حاجات استثنائيه. البياطره هما الحقيقه اللي يقيموه. ما احنا نحكيه على الانتاج ماذا بينا الانتاج يكون نتاع العلوش من 20 فما فوق كل وقت النجم نذبحوها احنا العلوش. اما هذا علوش حليب وهذا من نحبوا يرضع وكذا.
3: ديجا حتى كي يولي 25 معناها يولي فيه 25 26 كيلو ما تقاش الجزار معناها يبيع كما نقولوا يبيع واحد يبيع ب 50 وواحد يبيع ب 60 تلقاها قريبه لبعضها كلها ب 50 خاطر لانه الميزان هكايا معناها كلها وحتى الوكيل يعرف روحه انه مش ياخذ من الحمى هكايا ما عادش يخمم في الجزار هكايا يذبح في الصغير وكذا في
0: سي محمد برايك توا سعر اللحوم الضأن توا ب 55 و60 موجوده في الجزاره في ايام العيد نجم يرتفع السوم هذايا خاطر مش الناس كل تضحي زاد الحقيقه والا تنجم تعدل الاسعار وتنجم على الاقل تقعد ثابته في السوم هذا ولا مش واضحه الرؤيه ما زالت
3: ينجم يطلع شويه ينجم يطلع شويه ما خاطر توا الجزار حتى كي مش ياخذ معناها مش ياخذ سلعه معناها مش يذبحها كلها تكوره الاكثريه مش يذبح تكرته والجزار الاكثريه توا انت منعها شويه
0: لا منع.
3: انت منعها شويه الله اعلم عاد ثنيه الناس اللي مش مراقبه الله اعلم
0: اي فقط الميكرو هذا هو زاد الاشكال
3: انه في البطوله معناها الأكثرية يذبحوا في العلوش تكرر العلوش تكرر معناها يودي ب 62 ب 63 ب 64 والجزار مش يصور لك مثلا عرض وطلب
0: عرض وطلب
3: نجم يطلع كما قال لك بكري كاس محمد نجم يطيح
0: ينجم يطيح ونجم يحافظ على المستوى هذايا على الاقل معناه على كل احنا ماك تعرف احنا بين نحبوه عيد الناس الكل تفرح اللي باش يضحي يفرح واللي ما نجمش يقدر باش يعلوش يشري معناها من 10 5 كيلو لعائلته زاد باسعار زاد تكون مناسبه على كل هذا ان شاء الله يكون عيد فرحه وان شاء الله يا ربي ما نقصوش الفرحه على على المستهلك التونسي. احنا بعد قليل يكون معنا سيد لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك وايضا السيد عصام علال مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه للصحه بالمنستير علي المنصوري زميلتي العزيزه كان نتصلوا بهم تباعا ضيوفي الكرام. وسيد احمد رجب اذا كان معناها تليفونه متاح زادا لما لا لأنه عنده بعض التزامات يكون حاضر معنا في ما تبقى من الوقت في برنامج الحدث. لهنا خلينا نواصل معاكم ضيوفي الكرام ونمشي معاك دكتورة سونيا بن يونس طبيبة بيطرية بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية. احنا قلنا معناها ماذا بينا قانون يحجر ذبح الأنثى النعجة اللي هي خليت ربما معناها ينقص القطيع متاعنا. هل أنه الرقابة موجودة على مستوى المسالخ البلدية متاعنا؟
1: هو بدينا في الرقابة الحقيقة بصفة معناها أخيرا في جلسات مع في الولاية ومعناها وقرروا باش نخرجوا في لجان مشتركة باش نراقبوا معناها المسالخ المتواجدة وفي بعض المسالخ اللي تسكرت وفهمتني وباش نعاودوا نزوروها باش إذا باش يتم فتحها. وفي نفس الوقت معناها عملنا جلسات وحسسنا في بعض المعتمديات كما معتمديه وردين المرفيه تحذرنا للتحسيس لمنع معناها ذبح الإناث وخاصه الأنثى الصغيره الفتيمه. وديجا فما قرارات الحقيقة هي معناها طابت يعني من لدن معناها وزير الفلاحة إنه معناها يقرر كل عام إنه فهمتني يجدد يعني القرار هذا بمنع معناها ذبح الإناث. أبط معناها قرار هذا مشترك من الداخلية المراهيذية دونك قاعدين نطبقوا فيها نحاولوا فهمت في إطار المراقبة المشتركة.
0: بالضبط هذا بالنسبة للمسالخ البلدية. بالنسبة للمسالخ العشوائية الموجودة معناها في الطرقات ونلقاو الذبح معناها العشوائي حتى امام الجزاره هذايا فيهم رقابه تاعت رقابتكم سيده
1: هذايا موضوع كبير وقديم واني
0: قديم جديد ومتجدد
1: وهذايا تحبلوا استراتيجيه وطنيه شخصيا معني نعم. نقولها يلزم فهمتني ولا نخموا في الذبحة بالنسبة في البتوارات في المسالخ تبعا للبلان ديريكتور اللي صدر في مارس 2010 نعم. يلزم يعاود نشوفوه هذي ونطبقوه ونحينوه وتكون البتوارات تخدم معناها مش بالصفة هذية راهو بتوارات نخدموها بصفة هذية سيسون دي تيوري يعني فهمتني مذابح ماهيش مسالخ وفي نفس الوقت معناها تلقى صعوبة في توفير البيطري اللي ما يلقاش معناها البيئة الملائمة ولا فهمتني المصادقة الصحية ولا البنية التحتية اللازمة كيف كيف ما نحكيش على البتوار كان في بنية تحتية فقط راهو فما لي دورو الموندو ترافاي على العمليات المتصلة بالذبح والسلخ والكل كيف فهمتني ولا دو لا مون جوسكو لافاي هذا الكنترول باش تقوم به الهيئة بطبيعة الحال فهمتني كل ملفات تجيها تتسلمها
0: نعم حتى دعوة المستهلك إن القوم شدين الصف أمام هذه المذابح العشوائية والمستهلك يحب يقول لك إني نشوف العلوش مذبوح قدامي زيادة حتى المستهلك زيادة يلزم شوية وعي زيادة من طرف المستهلك به سيدة سونيا همش نرجع لك ما خلينا ناخذ سيد لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك سي لطفي مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير
4: مساء الورد مساء الفل تحية ليك تحية لضيوفك ومشاهديك مرحبا
0: شكرا ليك وخليني نرحب أيضا بالدكتور عصام معلال مدير الصحة الوقائية سيد أحمد رجب نعم نرحب سيد أحمد رجب عميد البياترة سيد أحمد مرحبا بيك على موجة إذاعة المنستير
5: يعطيك الصحة شكرا ليك وشكرا لكل ضيوفك الكرام
0: يعطيك الصحة سيد أحمد برغم التزاماتك يعطيك ألف صحة إذا خلينا نبدأ معك سي لطفي رياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كما كنت تتبع فينا سي لطفي منذ انطلاق هذا البرنامج نحكيه على علوش العيد وأضاحي العيد بين السعر والوفرة والجودة هذا هو الخطوط العريضة لهذا البرنامج البرنامج سي لطفي رياحي
4: يعطيك ألف صحة العلوش العيد ما بين السعر وما بين تواجد ومعنتها القطيع نتاعنا وما بين الأسعار الموجودة فرط معنتها أشواط بعيدة نعرف الأسعار غالية ونعرف اللي حاجتي ما نعرفهمش كونه ما نعرفوش القطيع نتاعنا إيش فيه قديش منكر
0: قديش ترقيم قديش عندنا قدنا
4: الترقيم كل ما نعرفوش وما نعرفوش هاي كل السعر عند الإنتاج بمعنى الكلفة الحقيقية للحوم الحمراء عند الإنتاج وهذا مفصلي في اتخاذ السياسات ولا في تسعير العلوش باش نفهموا الشطط الكبير هذا في الأسعار حاجة نعرفها كونه ثم العلفة من سنة إلى أخرى قاعدة في نسق تنازلي وبالتالي والكثافة نتاعها موجودة لكن هذا ما أثرش على السعر بالعكس قاعدين نشوفوا فيها أسعار من سنة إلى أخرى قاعدة في نسق تصاعد
0: سي لطفي أنت قلت على الترقيم تاع الأسعار هو طبعا نحن تعرف الحملة الوطنية لتلقيح الأغنام إن شاء الله نهار 31 الشهر هذايا ماي توفى ممكن زعما بعد الحملة نجم وزارة الفلاحة تعطينا ترقيم القطيع عنا قديش عنا
4: يلزم يكون عنا قديش عنا وقديش فيه من ذكر وقديش فيه من ننثى والعمار نتاعهم باش نجموا نعملوا استراتيجية لتحسين القطيع نتاعنا
0: أو إرجاع القطيع إذا كان نقص نعم
4: هذا ما نعرفوش وبالتالي معناتها هذه آلية من آليات باش نجموا نحسنوا منظومة اللحوم الحمراء برمتها باش نعرفوها كيفاش باش نعرفوا الجوانب نتاعها باش نجموا نقدموا تو في عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي فهمتني نجموا نتبعوا القطيع نتاعنا وين متواجد وكيفاش ونعرفوا كل شيء لكن مازلنا ما وصلناش نحن للترقيم للعدد الصحيح نتاع القطيع نتاعنا اش عندنا فيه شنو هي الانواع نتاعو شنو هي أعمار وهذه كل مازال ما عندناش
0: وشنية الشتلات اللي عنا التونسية والشتلات ربما الوافد علينا الخصوصية متاع قطيعنا مهم جدا معناه الترقيب وسيلوت في رياحي نعم فضل سيلوت في رياحي تعرف احنا لسنوات نسمع فيها الترقيم القطيع وجميع الهياكل المهنية تطالب بترقيم القطيع علاش المشروع هذا ما تمش معناه في بلادنا علاش إلى حد هذا التاريخ
4: واحسن واحد يجيبك عليه وزارة الفلاحة
0: اللي غايبة اليوم اللي غايبة اليوم
4: اللي غايبة
0: اللي غايبة اللي خليت الكرسي فارغ للحصة الثالثة سيلوت فريحي من برنامج الحدث تغيب وزارة الفلاحة للإجابة على كل هذه الاستفسارات غيابها ما يمنعناش سيلوت في أن معناها نمارسوا مهامنا الرقابية ونوضحوا للرأي العام.
4: بالضبط ناخذوا طالبين الوضوح، طالبين حاجتين اللي هما معناتها سهل باش نعرفوها. السعر والكلفة نتاع اللحوم الحمراء عند الإنتاج قداش يتكلف؟ وبالتالي رغم معرفتنا نحن بالخصوصيات القطاع وخصوصيات المنظومة وكل شيء، لكن وجوبا على وزارة الفلاحة تعلمنا بالكلفة الحقيقية للحوم الحمراء عند الإنتاج، ومنها نتوجه لوزارة التجارة بالتحديد على ثقافة لهوامش الربح، ونكون هكاك فكرنا الحلقة نعرفوا الكيلو لحم حي قداش يتكلف يوصل بالتفصيل قداش، ونبعد هنا على المضاربة ونبعد على الأسعار الخيالية المشطة جدا قاعدين نشوفها. هذا كله مرهون في حاجتين، في زوز أرقام قطيع متاعنا قداش والكلفة الحقيقية قداش.
0: سي لطفي ريحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم زاد الفلاح الحلقة المهمة في سلسلة الإنتاج واللي هو رأس المال التونسي. اليوم الفلاح يتكبد صعوبات كبيرة. اليوم نحن زاد الفلاح ما تعرف يربي، ما توصل أنت أضحية كان ما مرت بمراحل، مرحلة التداوي، الطب البيطري، مرحلة العلفة، تعرف معناه قلة التساقطات. اليوم برشا فلاحين توانسة فرطوا في قطيعهم لأنه الكلفة كبيرة وما عادش ينجم إجابه كل هذه الكلفة. معلش زيدا حتى الفلاح كحلقة مهمة، وين الدعم الفلاح التونسي؟
4: الفلاح
0: حتى اليوم
4: هو أساسي ومفصلي في المنظومة ككل، لكن قاعد زيدا كيف مسلط عليه بالعديد من الظلم. نقول الظلم هذا المعنى كون وين الإرشاد الفلاحي، وين معناتها تقريب المعلومة للفلاح. نعلى قدر كان تسير وبحثنا، تحية للدكتور سيد أحمد، كان تسير أقل حاجة في القطيع متاعنا ما نجموش نحصرها.
0: بالضبط.
4: وينهم معناتها كيفية إيصال المعلومة من الطبيب البيطري إلى الفلاح، وهذا مهم ومهم جدا. فالقنوات هذه كل بسنوات هذه تفككت
0: مفقودة. ولا
4: مفقودة من عدمة، وبالتالي لازمها ترجع بشوية بشوية، خاطر مفسدية. ثم ثلاثة أسس عنا: الفلاح، وعنا الطبيب البيطري، وعنا المستهلك، وبالتالي المنظومات الكل تكمل بعضها.
0: بالضبط.
4: نعرفوا أهمية الفلاح، وزاد كيف أهمية الطبيب البيطري اللي هو صمام أمان المنظومة ككل.
0: تفضل خلي معنا سي محمد بكار فلاح من الوردانيين، يحب يتفاعل معنا. سي لطفي ريح
3: يراقبوا في الفلاح، يعطيني في 3 كيلو سداري ويقعد يراقب في عليهم، يعطيني في 3 كيلو سداري. النعجة كي تولد فهمت لي ولدها ما تحسبش، البقرة كي تولد ولدها ما تحسبش، يعطيني في 6 كيلو في الشهر. معناها شنو وش عمل لي يعني هذاك؟ النعجة تعطيني فيها في 3 كيلو وتقعد تراقب فيها، تمشي عليها وتجي 3 كيلو المشيد ونجدهم، شو عملوا لي يعني هذو؟ هذه المراقبة الفلاح ديما يجيو يراقبوا كان على شيء هذا. واش مش يعملوا له الفلاح؟ يجيو يداويوا له، ماهوش يداويوا له، يعطيوا فيها ماهوش يعطيوا فيها.
0: خلية الإرشاد تبع وزارة الفلاحة، معناها فما على الأقل هكا إرشاد فما
3: شوية وبرا توا وليت معناها. أما الأكثرية يراقبوا فينا كان على شوية العلفة وبرا، هي المهمة هي شوية العلفة. الفلاح راه يعطيه العلفة وش يهمك فيها، رخص له في العلفة وتو يجيب لك السرعة، تو يوفر لك السرعة، أعطيه العلفة توفر لك السرعة. حتى ما يكون مش فلاح يجيب زوز نعاج يربيهم ويحطهم في جراج ويربي
0: تقاها يعني نجم يكثر القطيع. بضبط هذا
3: وفر لي العلفة. المشكلة متاعي علفة يعني
0: سيلوت في رياح.
4: بالضبط، وهنا راه كنشوفوا الفلاح شعاني معناتها، هي في الأصل في الأشياء يكون لازم يكون ماهوش بكلمة مراقب الفلاح، لا، بالإحاطة، بتقديم المعلومة، بتقديم المساندة. وهذا راه القطيع مش تاع الفلاح، القطيع تاع توانسة الكل.
0: وبالتالي قضية مجتمعية. نعم صحيح،
4: نحن نساندوا الفلاح، راه صلتنا رواحنا، نحن كنوفروا العلف الفلاح، راه وفرنا رواحنا. وبالتالي لازم المنظومة كلها نشدد طلبي برقبنة ودخول منظومة الذكاء الاصطناعي في منظومة التربية، في منظومة اللحوم الحمراء ككل، خاطر تساعد برشا. أنت باش تاخذ قرار سياسي ولا قرار مهم في الفلاح، يبقى عندك كل شيء قدامك، أنت بلوك بورد قدامك، كل تعرف النوع، تعرف القطيع، تعرف كل شيء. نحب نوردو لناس ما نوردوش، شنو الناس نوردوها وقتاش، تعرف اللي معناتها العلام العلوش وقتاش يتلقى وقتاش ما يتلقاش. هذه كله فهمتني لازم تكون مضبوطه وظاهره لاصحاب القرار.
0: سي لطفي رياحي، فقط لهنا قبل أن أختم معك سؤال قبل الأخير، نعرف الوقت دهمنا وبش نمشي لسيد أحمد رجب عميد البياترة. سيد أحمد رياحي، فما أصوات كانت تطالب بتوريد أضاحي العيد حتى تعدل الأسعار، أنت مع هذا الاتجاه أو لا، أو ضرورة التعويل على قطيعنا الوطني؟
4: أنا ما نفهمش، أنا ضد، مش نفهم، مش نبدأ واضحي، أنا ضد التوريد الأضاحي، بمعنى كونه نحن عندنا خيرات بلادنا النجم ونعمل اكتفاء ذاتي ونفضل، ما نصلوش لمرحلة كونه باش نوردوا باش نعديوا ظرف معين، نوردوا الإناث ممكن، نوردوا باش نحسنوا القطيع متاعنا ممكن، ما هوش إشكال، لكن باش نورد منتوج باش يستهلك
0: بالضبط بالعملة الصعبة بالضبط،
4: عن الفلاح نتاعنا وعن
0: بالضبط
4: بالخبره وبالواحد، ما نجيش استهلاكنا من وراء حدودنا.
0: يعني لهنا تقول انت سيد احمد سي لطفي رياحي، نفرد في قطيعنا ونورد اضاحي بالعمله صعبه، وندعم بالضبط. الفلاح ربما الاسباني ولا نعرفش، معنا دوله محترماتنا لكل الدول، وما ندعمش الفلاح التونسي. يعني هذا هو الاشكال، معناها الناس اللي تطالب ربما بتوريد الاضاحي حتى باش تعدل الاسعار. سيد احمد
4: نحطوا حاجه في مخاخنا، كون المنتوج التونسي فوق كل اعتبار مهما كان، نقعدوش نجوعوا لكن نعملوا مثلا نستهلك المنتوج التونسي،
0: ما يضرش المستهلك برا على الاقل. يتعب شوية المستهلك كما قال سي محمد بكار، وتضحية جماعية، تضحية جماعية إن شاء الله.
4: عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس مقصلي وأساسي، واللي تحب عليه أنت مهما كان الكلام والواحد راه ذاك أساسي، عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس.
0: واضح. سي محمد شتيوي رئيس لحد المحلي الفلاحين، حبيت فعل معك فقط سي محمد بعجال.
2: بارك الله فيها، احنا معنا ماذا بينا ندعموا فلاحنا، فما بعض السلالات اللي معناها نجحت في بلادنا، ماذا بينا نوردوا منها الاناث، نوردوا الاناث ناقصه معناها، نوردوا الاناث ندعموا الفلاح باذن الله مع بعضنا الناس الكل،
0: تضحيه جماعيه
2: يرجع النسق الطبيعي وترجع الامور عاديه.
0: فقط سي لطفي رياحي حتى اختم معك، تتصور انه مع اقتراب عيد الاضحى الاسعار هكا تقعد في المستوى ذا، ولا ان شاء الله نشهد تراجع شويه في الاسعار وانفراجه للمستهلك التونسي؟ كيف تشوف؟
4: الغلوش توا مش عاد الفلاح عند الوسيط، وبالتالي نحن مهما كانت الاسعار يلزمنا نخموا على العيد الجاي من توا.
0: بالضبط
4: على العيد الجاي، توا العيد ان شاء الله عيدنا مبروك ويتعدى واحد ما ماشي شكاية، لكن خموا على العيد الجاي باش يكون الاسعار على الاقل نصف الاسعار هذه، والنجم راه بالفلاح نتاعنا وبسياسه حكيمه النجم
3: هو متكلف عليه يعني.
0: أو جيتك سي محمد فقط يمكن نختم مع سي لطفي، معني احنا سي لطفي ماك تعرف الموسم الفارط قلنا الكلام هذايا، نفكروا في الموسم القادم، معني ان شاء الله تكون فما رؤيه شاملة ورؤية مستقبلية واستراتيجية، خلينا نقول حتى معناها هذا هو. سي لطفي رياحي شكرا لك، ريك رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. ما زلت معنا سي
3: الأسوام تقعد هيك معنا،
0: تفضل
3: الأسوام هذه نتصورها أن تقعد معتدة كما هيك معنا، ما نتصورش كانت تتراجع، حتى تو هو بطبيعته الفلاح معناها متكلف عليه هو، معناها مش يدفع من جيبه باش هكا، معناها مش شاكل
0: هو زلنا احنا مازلت عندنا تقريبا هكيك اي اكثر من 4 دراج من عمر هذا البرنامج. خلينا نمشيو السيد احمد رجب عميد البياترة. السيد احمد مرحبا بك من جديد.
5: يعطيك الصحه، شكرا ليك وشكرا لكل ضيوفك الكرام. العميد الحالي هو الأستاذ رؤوف الذوادي، أنا تو في العمادة مكلف بالإعلام.
0: خطة جديدة.
5: لا أنا باش نبقى نعاونهم، وهم الكل هم يلزمنا طول نتعاون وناس كل نخدموا جميع. دونك الأستاذ رؤوف الذوادي هو العميد الحالي توا.
0: أيبي.
5: ومباركوله. دونك انا كنت نسمع فيكم بريسك كلكم خبراء ويعطيكم الصحه والحلول لا لا بالحق لو انت تبارك الله عليك انا بيدي دخلت معاك برشا مرات كل عام نقولوا حضروا للعام الجاي هذه جمله نسطروها انا نتذكر وين نتدخل نقول راه مانيش باش نحكوا على العيد قبل بجمعه ولا شهر نحضروا العام الجاي كنت نسمع فانا في بكار فشتي وكل عام نعود في راو ندعم الفلاح يولي عنا أمننا وسيادتنا الغذائية وهذاك من أعلى هرم بالسلطة ينادي بالسيادة الغذائية كيفاش باش تكون السيادة الغذائية كان من دعموش الفلاح راو مثل المدعم أنا عندي فكرة بالباهي خاطر نعرف صحابي فلاحة وعنا فلاحة وطبيب بايتري ما فاهم كل شيء سيفري هالثلاثة كيلو سداري راي ما ثم شيء كلها تتباع في أدرواتي أغوش وثم نقص فادح في الأعلاف وثم راو حتى في الأعلاف ثم شوية زيادة أما الأسوام راهي مشطة هذا كل تاع العلوش خاطر كي ترى أنا بيدي نفهم معنى ترى علوش يقول لك سوم معناها للأمانة خاطر ربينا نربو احنا العلالش ونعرف الأغنام أما للأمانة مسكين المواطن للأمانة معنا ومسكين الفلاح فانا يلزمنا ندعمه دونك ثم مشكل حاجة أخرى القوانين راهي واضحة دكتورة سونيا مشكورة كانت تجبد راه ويحجر ذبح الإناث والحيوانات صغيرة الحجم يلزم الصافي أكثر من 10 كيلو هذاك ليش باش يحافظوا على الثروة الحيوانية باش تقول لي مراقبة الإناث والحيوانات الصغيرة يقول لك علوش حليب راه ما يذبحوش في المسالخ الكل تذبحها البر واليوم تعديت على طريق رأيت لناتي مذبوحة بعيني المزالت مربوطة والمعلقة الزوز أنا ريتهم بعيني تعديت اليوم في البلاصة والنمشي ريتهم بعيني معناه كل يوم هذا راه موجود دونك اللي هنا يلزم ان تكون عنا رؤية شاملة ويلزم تكون عنا عقلية وش نحبه احنا نحبه نصلحه بلادنا ولا ما نحبوش كان نحبه نصلحه بلادنا رأي كل شيء في العقلية كل واحد يكتفي ويقوم بدوره معناه أما هل الإشكاليات هذه اللي صايرة وهي رأي الإشكاليات هذه صارت بربي رأو من وقت اللي قلنا 23 رأو القطيع نقص ثم شكون وقتها دون لطوم من وزارة الفلاحة خرج يكذب هنا نروف اللي كونسيكونس معناها نروف وهي وشنو كل شيء عرضه طلب رأى
0: هذا هو هو سيد أحمد وشفته ونحن في هالقاعدة وفي هاللمة الطيبة هذه معناها كيما قلت انت قلت كنا خبراء هو الحلول نابعة من من من منا هو نقترحه في الحلول
5: هو تم حاجة إيجابية
0: وين الإرادة نعم
5: الإيجابي ثم وزير فلاحة جديد مشكور وحب يخدم ثم مدير عام للمصالح البيطرية جديد وحب يخدم والتمشي كما قال في لطفي مشكور راهو ما تنجمش تعمل استراتيجي وانت ما عندكش ترقيب انا نعطيك مثال مره سالوني وقت نحكوا على داء الكلب وقديش سما حشاكم من كلب سايب وقديش قلت لهم احنا ما نعرفوش العلالش اللي بقر ناكلوا فيهم قديش باش نعرف لك الكلاب والبطاطس معناها راهو ما تنجمش تعمل استراتيجي باش تشوف الجزوان تاعك وامنك وسيادتك الغذائيه وانت ما عندكش استرسال الاسترسال شنو بترقيم راهو عندي عدد معين علالش معيز نعاج بقر عجوله والاسترسال هذاك راهو مهم جدا مش حتى للعدد
0: يا اخي ما نجموش نرقموا قطيعنا تو هذا هو المشكل تحب له اليات كبرى تحب له مجهود كبير تحب له امكانيات
5: يحب له اكيد هو راهو يحب له امكانيات أكيد يحب وراه حتى الصحة الحيوانية نعطيك مثال كان ما ثمش ترقيم ما تنجمش تقول ثم صحة حيوانية مريقلة نعطيك مثلا البقرات الفلانيين عندهم السل كان مش مرقمين كيفاش باش نعرفهم أنا باش نبقى مقمرها سودة وبيضة وحمرة وكحلة يلزم فيها نومرو باش نعرف هذه فيها المرض الفلاني علاش باش نطبق عليه القانون ما تنجمش تمشي مثلا من منطقة لمنطقة كان ما فيهاش نومرو كيفاش باش نقمروها راو لونها ولا طولها ولا هذيك الإشكالية حتى القانون راو يفرض عليا باش يكون باش نطبق القانون ونعملك الحجر الصحي ونحمي صحة المواطن وصحة الحيوانات الأخرى باش ندخل لهم مش حيوانات مريضة بمرض خاضع التراتيب ونذكر لهنا وش معناها مرض خاضع التراتيب حسب القانون تربية الماشية بالضبط الفصل 27 هو مرض شديد العدوى ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة ويمكن ينتقل إلى الإنسان عفانا عافاكم الله كما السل نسجلوا عديد الحالات ولا الحمى الملطية وعدة أمراض أخرى دونك اللي هنا راهو ما عشان برشا وقت يلزم مش ما نبقوش كل عام نعاود وانت مشكورة ونعاود نشكرك على خاطر هذه الناس كلها. انا راني ندخل لي بارش سنين معاكم ومع عدة اذاعات اخرى وانتم مشكورين بدوركم التواصل معناها بريمو مشكورين خاطر عندكم التواصل الشفاف النزيه للامانه معناها
0: هذا واجبنا
5: بالحق راه معناها ما ثماش قبل كانت الناس تخاف من الاعلام انا بدي يحكوا لي كيفاش واش بك ما تخاف خاطر انا محلاكم معناها ثم بالحق تواصل شفاف وراهو باش تصلح بلاد ولا قطيع ولا قطاع ولا قطيع كان ما ثمش تواصل شفاف واستباقيه راه ما نجمو نعملوا حتى شيء واش معناها استباقيه. انا بيدي سمعتك ونسمع في برنامجك مشكوره من سنين تقولوا القطيع نقص سي فري القطيع نقص لين وصلنا شو نشوفوا شو من العلوش قديش
0: بالضبط بالضبط
5: معناها كان ما تمش تواصل استباقيه والاستباقيه انتم قمتوا بها التواصل الشفاف قايمين به دوك يلزمنا نطبق ويلزم تو المسؤولين والاراده السياسيه يا خويا ما كذبونا قبل ونعاود راه وعدوها لنا شوشره هاي طلعت لي شوشرة لي شيء القطيع ما عادش وما نحبش نسمي أسامي ما نحبش نسمي الأسامي ما نحبش نسميهم يحب نسميهم الواحد يعرفهم الوزراء ونحب ما نحبش نسمي أسامي اللي قالك القطيع عمره نقص القطيع قص الذبحة لديتي والذبحة صار وتهرب وهذاك واللي يفهم الكل اللي يفهمون راهو عرض وطلب وهو معاك السادة الكل العرض ناقص
0: دونك الطلب
5: معناها هذيك هي معناها الرافي مواطنين معناها معناها راهو حتى دي كادر واحد باش يشري علوش للامانه راهو ماناش نغطوا في عين الشمس بغربال معناها الناس ستريسي وربي يستر برشا ناس ربي يسترهم ما كي تعرفي ستريس راه يتنجم حتى تعكر الامور الصحيه نتاع المواطن
0: ان شاء الله ان شاء الله
5: ربي يسترهم
0: ان شاء الله ربي يستر
5: وربي ان شاء الله الناس الكل لاباس وثما كل خير ويحلها ربي ان شاء الله وما دام انتم موجودين وتبارك الله ليكيب المحك الموجود والسيد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والساده الفلاحه والدكتوره وسيلوت فيريا الناس الكل الحمد لله لكن اسمعكم الواحد يطمئن وتونس باش تكون بخير نتعاونوا الناس الكل وثم كان الخير ليسونسيال الاشكاليه طرحت انه يسمعونا ويفهمونا باش نصلحوا بلادنا باش يكون المواطن مرتاح باش ينجم هو يخدم ويقدم انا كان الفلاح مرتاح راه باش يقدم حاجه كان المواطن اي موظف مرتاح باش يخدم المواطنين الاخرين
0: بالضبط سيد احمد وحتى زاد لهنا لا يتم حشر حلقه واحده لانه نعرف احنا نسمعوا برشا كلام والفلاح والاسعار والكل راهو الفلاح جزء مهم من المنظومه راهو الفلاح يتكبد في مشاكل وخسائر كبيره
5: راهو يعرف راهو يربي اللي يتكبد فيها الفلاح على خاطر انا بحكم اختصاصي استاذ تشريح مرضي الفلاح مرات يبدا عنده 60 نعجه ما يخرجش ب 10 علالش يسموهم مضيع برشا يموتوا وبرشا يصير لهم مشاكل ومعناها للامانه
0: وسيد احمد حتى اختم معك لانه باش ناخذ معايا الدكتور عصام معليل وحتى زاده كي ما ندعمش الفلاح باش تظهر اطراف اخرى معناها غير منظمه وغير مهيكله كيما السمساره والقشاره وكيما الناس سيد احمد اللي بقدره قادر يوليوا تجار اغنام كل عيد اضحى الناس هذوما وتظهر المضاربة وغيره وكل هذا هو الحقيقة الحديث مش بشوفه سيد أحمد الرجب شكرا ليك مشكور سيد أحمد المكلف بالأعلام بالعمادة البياترة إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة إن شاء الله مشكور جدا جدا سيد أحمد على رشاقة التدخل متاعك كما عودتنا في كل مرة سيد أحمد إن شاء الله عيدك مبروك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وإن شاء الله نتلقاه إن شاء الله في مواعيد قادمة سيد أحمد خليني نستقبل الدكتور عصام معليل دكتور عصام معليل معنا عبر الهاتف مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير دكتور مرحبا بك أصلح ويلك يا دكتور
6: الحمد لله بارك الله فيك وتحية لكل المتدخلين في البرنامج هذا
0: يعيشك
6: وتحية لكافة المستمعين لإذاعة المنستير
0: يعيشك يا دكتور يعيشك من حسن أخلاقك وبارك الله فيك وسمحنا خليناك تنتظر شوية لأنه زخم متاع مكالمات فقط دكتور نحن باش نعديو عيد آمن من حيث سلامة الأضحية شنو أهم النصائح اللي تقدمهم للمستهلك دكتور عصام
6: شوف هو أحنا أول الهدف بتاعنا كصحة أنه نتجنبوا برشا حاجات أو على الأقل كذا حاجات أقوله أولا تلويث الأكلة تلويث اللحم هذي اللحم الناس الكل سعاد أن يوصل وإخوان البياطرة والكل يوصل في حالة صحية جيدة ما بدينا ما يتلوثش يوم العيد حاجة ثانية هي أنه لوثوا المحيط متاعنا. الحاجة الثالثة هو أنه يقع إخلال بالتوازن الغذائي متاع المواطن، خاصة الناس اللي عندهم يعني أمراض مزمنة. شوف احنا في العين في حاجة كما قال كما قلت يعني بقدرتي قادر الناس كنت لي جزارة مع الرئيس هكا ولا يعني هم كائنين المتدخلين هم يبدأ إلى هذا عام نجم يصاب بعين الدفع وهو حرارة الطقس. يقولوا حرارة الطقس يعني ثم إمكانية للتلوث والتعفنات. هذه بصفة إجمالية، لكن كي نفصل شوية من غير ما نطول عليكم سادة المستمعين، هو نقولوا احنا تقنيات التعامل مع الأضحية، هو احنا باش نذبحوا الأضحية باش نسلخوها باش نحيوا كالدوارة نحطوا الحم على جنب وكل شيء، ما ودوا بالنا أنه يقع اختلاط بين الحم والأعشاب، لأنه كما نعرفوا الدوارة هي مصدر كبير للتلوث. ثم قبل الهذية الآلات اللي نخدموا بها يعني نكون نظيفة، ما نخلطوش الآلة اللي نستعملوا بها الدوارة نمشي نقصوا بها الحم وبعدني قصوا بها الخضرة. النظافة النظافة النظافة هذاك هو شعارنا يوم العيد، يعني كيقولوا النظافة وإحنا في الأيام متاع يوم الوطني لغسل الأيدي، يعني هذاك شعار مش متاع نهار 5 ماي فقط، هو يكون شعار يطبقوا في كامل أيام السنة،
0: لأن أن النظافة ثم النظافة ثم النظافة. أضحية سليمة وطبعا وعيد سليم ونحافظ على صحة طبعا المستهلك. دكتور عصام معلي الحقيقة هذه احنا نصايح بدينا بها قعد قبل جمعتين طبعا وأكثر يظلي من عيد، وإن شاء الله نرجع لها في موعدنا الإذاعية القادمة، إن شاء الله نرجع لها في إذاعة المنسير عندما نقرب أكثر من أيام العيد ونذكروا كل هذه النصايح المهمة والثمينة اللي قدمتها لنا الدكتور عصام معلين مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجوية للصحة بالمنستير. شكرا لك على رشاقة تدخلك المهم جدا، وإن شاء الله مواعيد إذاعية قادمة، وكان ما تلقينيش عيدك مبروك إن شاء الله يا دكتور. فقط احنا فيما تبقى من الوقت خلينا نحاوصله سي محمد الشتيوي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بالوردانيين، فيما تبقى من الوقت
2: اني ندعي المستهلك باش يتوجه للفلاح طول والنقاط المنظمه، وكما شفنا اخر مره السلطات الجهويه حددت مكان قصر المعارض بالمنستير، معناها ماذا بينا
0: مستلزمات العيد
2: نحثوا المواطنين باش يتوجهوا للنقاط هذه المنظمه فهمت، وخاصه من الفلاحه والناس كل احنا اولاد بلاد ونعرفوا بعضنا ونعرفوا شكون الفلاح وشكون مش فلاح، ونتوجه دائما للفلاحه باش يكون اقل ريسك واقل معناها مضاربه واقل واحد
0: بالضبط. وبالنسبه للمستقبل قطيعنا والاستراتيجيه الوطنيه قطيعنا حتى نرجع قطيعنا هذا المهم
2: لابد من رؤيه شامله واضحه قديمه كما نقول باش ننهضوا بالقطيع بالقطاع هذا بصفة عامة، لأنه قطاع مهم فهمت، وهو يمثل دور كبير في من ناحية الاقتصاد فهمت، خاصة وراء الفلاح هذا فما مونوبول كبير قاعد يخدم اللي هو معناها مصانع الأعلاف وموردي الأعلاف ويعني فلاحة بصفة عامة تكمل بعضها.
0: بربي سي محمد نقطة تو تفكرتها وإن شاء الله تنرجعوا لها أما مش تحلوا فيها برشا أفاق. بالنسبة قبل نعرفوا فما في حلقة تربية الماشي فما كسارح كل يسرح هذيك
2: هذيك اليد العاملة
0: هذيك
2: مسكوت عليها.
0: هل ما زلنا نسرحوا قطيعنا في المرعى؟ ما زلنا نسرحوا ما زلنا نعولوا على كسارح هذيك اللي يمشي يسرح فعليها فهمت، لأنه زاد من مواضيع المسكوت عنها
2: مسكوت. لا ونقول لك على المسكوت عنها على علوش الأضحية غني أني قاعد نالة في أمه 6 شهور يحب لبي باش تجيب لك العلوشة ليش يخليها فهمت المنتجة هذه أنا غني نعلف فيها
0: هذه النعجة تيبا
2: 6 شهور نعلف فيها وهي في ولدها وفي كرش علاش أني حاجتي بالإنتاج بتاعها مش وين العلوشة
0: تكلف هي العلوشة
2: هو موسم بتاعها
0: إن شاء الله ربي يوصل بالسالب، وهذه اللي عاجة اللي تساهم في إكثار قطيع عن
2: احنا ماذا بينا حتى ولو كان يكون فما توريد للأنثى فما بعض السلالات توكيمة تبار هذه نشحت عنا في تونس فما الإسبانية نشحت عنا في تونس
0: والشتلة التونسية
2: وماذا بينا نحافظ على شتلتنا اللي هي أهم البلدية متاعنا البلدية النعجة البلدية هذه النعجة
0: البلدية التونسية وسمحني زادة سي محمد زادة ماذا بينا في المستقبل لما لا احنا نولي ونخم ونصدر لما لا العلوش البلدي التونسي نعرفوا العالم بيه علاش في كل مرة
2: احنا يكون عندنا رؤية بطبيعة ايش معناها رؤية شيم معناها باش منظومة
1: كما حاجة نقطة نحب
0: بالضبط دكتورة
1: سمحني خاصة الواحد ولو انه في استراتيجية احنا ندخله راهو فهمتوا ليه وسخطوا اللي احنا خدمنا في بعضنا في وفي دائرة الانتاج الحيواني دونك هو بالنسبة لقطاع الأغنام راهو الغنم غنيمة يقول لك فهمتني خاطر في ساعة النعجة النعجة تجيب روحها وتجي ودايوغ معناها كي نحسبوا في العدة نحسبوا فوا 1.5 في العام فهمت ولا حتى فوا 2 فهمتني باش نعرفوا الاستيماسيون تاع شنو عندنا بصفة عامة إذا كان رقمنا وحسبنا الإناث هيك علاش بالنسبة للفلاحة كلمة معناها للتصديق يعني فهمتني ولا إن قاعدين معناها نحاولوا نحصروا أكثر ما يمكن عدد الإناث خاطر هذيك هي الاساس وهذيك هي الاصلي علاش على خاطر في قطاع الاغنام العلوش ما يقعدش في انه فهمت 6 شهور 8 شهور عام ماكسيموم ويخرج للذبيحه دونك فهمت ولا الرقم اكثر الاناث ومعناها باش نحافظوا على القطيع والنعجه كما قلت لك في ساعه تجدد روحها معناها قدره ما نخوفوش العبيد دونك ان شاء الله بقدره ربي فهمت ولا في ساعه يرجع بالنسبه لنا
0: ان شاء الله القطيع انا قد نجمو في 3 سنين يرجع قطيع
1: يرجع بقدره الاله يرجع لكن بالنسبه للابقار سي ديفيرون شويه فهمتني خاطر البقره تجيب معناها عجل في العام هذا في صورة تبدا الامور
0: موضوع واحد
1: ما هو هذه استراتيجيه تبخيتو فهمتي لازم تاخذها واحد بواحد معناها فهمتي ولا وتعرف كيف كل قطاع كيفاش باش
0: فهمتي ما معناه احنا دكتوره انت مع انه نحافظوا على قطيعنا مع انه معناه ما نوردوش
1: لا انا مع سي لطفي ومع سي لا للتوريد فهمت باش نحافظوا على المربي نتاعنا وعلى القطيع نتاعنا يتجدد بالنسبه للاغنياء يتجدد بقدرة ربي في غضون 3 سنين يرجع
0: بالضبط سي محمد سي محمد تفضل دكتورة
1: حاجة أخرى حبيت به
0: كي تتفكر إن شاء الله كلمة زي الوقت نرجع لك سي محمد بكار خلينا نخدم بالأسعار الأسعار كيفاش وهكا للمستهلك اللي يسمع فينا لأنه ما تعرف هذا كليب يرهق شوية
3: ما هو شيء يخوف كما قلت لك بالركاية إن شاء الله بإذن الله فما كان خير إن شاء الله بدنا نديها معناها الناس كل تعايد وهو جمعتي من زمان
0: تفضل الميكرو سي محمد
3: إن شاء الله الناس كل تعايد أنا راح إن شاء الله
0: وإن شاء الله كما قلت في البداية هي قضية مجتمعية وإن شاء الله نصبر على بعضنا
3: إن شاء الله شوية صبر بدنا نديها كما قالت الدكتورة
0: فقط الميكرو سي محمد
3: كما قالت الدكتورة معناها شوية صبر نصبر مع بعضنا ومعناها وشوية دعم من الدولة شوية عارفة وشوية واحد معناها بإذن الله معناها ذبيحة لنت تنقص شوية هي ديجا معناها تو الفلاح كيقة تو أنت بيه واحد ما هو مستحيل كان يفرط فيها كما قلت لك راه
0: بالضبط
3: زيد رخصت انت شوية عارفة ما عادش يبيعها جملة لنت راه ماشي بيها حتى
0: اللي باش تكثر القطيع
3: باش
0: تنعكس على الاسعار
2: كي يكون فما دعم هو ما عادش ينجم يخمم
3: مش علاش نفرط فيها نفرطش فيها
0: بالعكس هو ذكرت الدكتور
1: حاجه اخرى اللي نحبه استراتيجيا انه ماذا بينا الفلاح ما يقعدش وحده فلاحه وعنده 4 نعجات ولا 2 نعجات ولا 5 نعجات احنا ماذا بينا يتعاضوا معناها يحاولوا يحفزوا التعاضديات مجموعه ولا مجامع في فلاحه اللي هما يتشاركوا مع شركات ولا من الشركات الاهليه اللي قال عليها السيد الرئيس دونك هذيك حاجات باهية استراتيجيا باش تامن وتخلينا نحافظوا على القطيع نتاعنا ونطوروه وفهمتني خاصه بالزبط. في الاتحاد قوه وقت اللي يبدا اتحاد
0: ولا وقت يبدا
1: فوالا افكتيفمون فهمتني حتى في تعاملهم في اتفاقياتهم مع الاعلاف مع مصانع الاعلاف مع الريزرفاتوار فهمت تنظم العمليه فهمتني وحتى الترقيم نجموا نحصروا على قيله 50-60% من القطاع نتاعنا
0: يعطيك الصحه دكتوره وهذا هو يكون الحل التونسي بتضافر كل جهود. شكرا لكم ضيوفي الكرام إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وإن شاء الله عيد سعيد وإن شاء الله باليوم من الخير والبركات على بلادنا وعلى الفلاح وعلى المستهلك وعلى الجميع شكرا لك سي محمد بكار سي محمد الشتيوي دكتورة سونيا بنيون شكرا لك طبيبة بيطرية كل ضيوفي الكرام اللي شاركوا معايا في تأثير فقرات برنامج الحدث حمد النقبي زميلي شكرا لك مشكور على الإخراج المرئي والتقني محمد القريشي من جانب اللوجستي شكرا لك علي المنصوري حسام قدرية أجمل تحية كريمة بن يوسف غديرة نلقاو إن شاء الله في عدد قادم من برنامج الحدث إلى اللقاء
7: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7 في إذاعة المنستير
8: برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات. في برمجتنا ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات. في برمجتنا تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. مع برمجتنا الشتوية إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
9: تمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
9: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما ناهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض نهاية هذا الشهر لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة يفتح أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادم. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية لجودة وسلامة الدوائية. انطلقت بمجلس الجهة والأقاليم الجلسة العامة المخصصة للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء باء للمحطة الفوتوضوئية بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. تصويت يأتي في ظل تواصل الجدل حول السيادة الطاقية وشروط التعاقد مع الشركات الأجنبية. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي تجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. نهاية موجز الأنباء، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: إذاعة المنستير
8: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة. استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
11: دقيقة صحة.
12: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو كيفاش نحسنوا المناعة متاعنا. أول حاجة لازمنا ناكلوا ماكلة متوازنة وصحية. ثاني حاجة لازمنا نقوموا بنشاط بدني متوازن ومنتظم. ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء، 2 إترات ماء في الصيف وإترة ونص ماء في النهار في الشتاء. رابع حاجة لازمنا نبعدوا على التوتر والقلق والاكتئاب. خامس حاجة لازمنا نرقد مليح، وفي الأخير لازمنا نقوم بالتلقيح متاعنا اللازمة. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
11: دقيقة صحة.
7: الفحص النظور بير مشارقة على الموجة 104.7.
8: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
13: في برمجتنا
8: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
13: في برمجتنا
8: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
13: مع برمجتنا الشتوية
8: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
10: إذاعة المنستير
7: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
10: إذاعة المنستير
14: 97.3 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
7: أجندة.
15: أجندة.
16: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد استثنائي من برنامج أجندة، مجموعة من المتابعات والمواكبات وأحلى النغمات في هذا اللقاء. اللقاء ينطلق الآن ويتواصل معكم بإذن الله إلى غاية الخامسة. هذه تحيات أيمن الشابي في إخراج هذه الحصة تقنيا، رؤوف فرديرة في إخراجها رقميا عبر فيسبوك ويوتيوب إذاعة المنستير، علي المنصوري في التنسيق مع مختلف ضيوف هذه الحصة، وأسليم الحزم في الإعداد والتقديم. باش يكون معنا بعد قليل الأستاذ نور الدين بوقديدة، المدير العام لقصر العلوم بالمنستير. نحكي معه حول مشاركة قصر العلوم في المعرض الدولي للكتاب بسوسة، وبعض المواضيع الأخرى أيضا. من ضيوفنا كذلك السيدة راضية بن نوى، مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة، نحكي معها حول أيام الوطنية للمطالعة والمعلومات. كذلك من ضيوفنا السيد فرح بن سليمان، مدير قرية أطفال سواس أكودة، باش نحكي معها حول حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحول افتتاح مكتب جديد للقرية. كذلك من ضيوفنا في الساعة الثانية سيطارق نابلي، مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، باش نحكي معه حول اليوم التحسيسي، يوم غد هو هذا اليوم التحسيسي، تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول. ضيفنا آخر كذلك سيد هشام منسي، أمين المكتبة المتنقلة بالمنستير، نحكي معه حول الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي بولاية المنستير. هذا مختلف ضيوفنا طبعا، إلى جانب البلاغات ومتابعات أخرى ننطلق مع كاظم الساهر.
17: لو لم تكوني أنت في حياتي، لو لم تكوني أنت في حياتي كنت اخترعت امرأة مثلك يا حبيبتي، قامتها جميلة طويلة كالسيف، وعينها صافية مثل سماء الصيف، كنت رسمت وجهها على الورق، كنت حفرت صوتها على الورق، كنت جعلت شعرها مزرعة من الحبق، وخصرها قصيدة، وثغرها كأس عبق، وكفها حمامة تداعب الماء ولا تخشى الغرق. كنت سهرت ليلة بطولها أصور ارتعاشة العقد وموسيقى الحلق. لو لم تكوني أنت في لوح القدر لكنت صورتك بصورة من الصور، كنت استعرت قطعة من القمر وحفنة من صدف البحر وأضواء السحر، كنت استعرت البحر والمسافرين والسفر، كنت رسمت الغيمة من أجل عينيك وراقصت المطر. لو لم تكوني أنت في الواقع كنت سهرت أشهرا وأشهرا على الجبين الواسع، على الفم الرقيق والأصابع. كنت رسمت امرأة مثلك يا حبيبتي شفافة اليدين، كنت على أهدابها رميت نجمتين، لكن من مثلك يا حبيبتي أين تكون؟ أين؟ هذا التصفيق الحار للأستاذ الكبير نزار قباني.

0: 13 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. أهلا وسهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في أجندة. تنظم المكتبة العمومية بنفيضة والمكتبة العمومية ببوفيشة والمكتبة العمومية أطفال بنفيضة الأيام الوطني للمطالعة والمعلومات تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. طبعا هذه الدورة 34 لهذه الأيام الوطنية، وطبعا في بوفيشة أيام 13 و14 و15 ماي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع سيدة راضية بن نوى مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة. أهلا وسهلا مرحبا بك مدام راضية.
1: هي ثقافية أستاذ أسوق، هذا كان من بوفيشة، مع تنظيم بوفيشة تحديدا المكتبة العمومية ببوفيشة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة.
1: عايش.
0: تحكينا على الأجواء تاع هذه الأيام، كيفاش تكون أيام الوطنية للمطالعة؟ طبعا هي على المستوى الوطني.
1: أي هي ككل المكتبات العمومية خصوصا الجهوية أو العمومية في كافة ربوع الجمهورية التونسية نحتفل الناس كل بالأيام الوطنية للمطالعة تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافية ومجتمع يقرأ. وإحنا كثلاثة مكتبات عمومية، هي مكتبة عمومية بوفيشة بالشراكة مع المكتبة العمومية أطفال النفيذة والمكتبة العمومية شباب وكهول النفيذة زادة. الدورة هذه 34،
0: وانتم اخترتوا الايامات من اليوم 13 14 15.
1: ثم ورشات بدات الصباح، وبالنسبه لنا نحن شويه اخرى ساعه اخرى باش ننطلقوا، خاطر باش نبدا لك البرنامج قلنا يمتد على 3 ايام. أيوة. الانطلاق اليوم هي ورشه موجهه للاطفال تحت عنوان خذ كتاب واترك كتاب، هذه باش تكون في المكتبه العموميه اطفال النفيذه. في بوفيشة باش يكون عندنا حوار مع الشباب حول المكتبات العموميه كفضاء للمعرفه وجسر للعداله الثقافيه. أما بالمكتبة العمومية شباب وكهول، هما اليوم على الصباح نظموا عرض داوي للحكواتية زاهية ساسي، هذايا بالمركز النموذجي للتربية المختصة وتأهيل الشباب الأشخاص ذوي الإعاقة بنفيذة. وهكا النشاط ما يكون موجه للفئات الكل، نتصور معناها وجهنا للشباب للأطفال ولذوي الاحتياجات الخصوصية. هذايا في اليوم الأول. أما في اليوم الثاني إن شاء الله بش يكون الانفتاح على المناطق الريفية لخطر بعدهم، بحكم بعدهم على المكتبات. اخترنا بش نكون نشاطنا بمدرسة ريفية اللي هي مدرسة الصفحة من معتمدين بوفيشة.
0: هذه المكتبة متنقلة نجم نقوله
1: تحديدا للصفحة. هو النشاط يعود بش يكون معناها محدد فصل داخل المكتبات بش يخرج يولي يمشي للمدرسة.
0: هذا غدوة هذا إن شاء الله.
1: أي غدوة إن شاء الله. هي بش يكون عنا العديد من الورشات كلها تنطلق من الكتاب وإلى الكتاب في إطار ترغيب في المطالعة، مثلا على غرار كتاب ورشة اصنع كتابك بنفسك، ورشة صوتي مسموع، قصة في فيديو، ورشة قصة وسؤال، ثم قصة استثمار القصة باللغة الفرنسية. هنا كانت لاحظ الكل أنشطة ممتدة من القصة ونرجع بها للقصة باش نحاول نقربوا الكتاب للطفل. يمكن الفقرة المهمة في النشاط هذايا غدوة انه باش تقوم المكتبة العمومية بالبوفيشة بتركيز نواة مكتبة أطفال بالمدرسة.
0: باهي، يعطيهم الصحة. باهي
1: عايشك. وذلك قصد تكريس حق المطالعة للطفل، معناها بطريقة هذه نحاول نكون وحققنا عدالة ثقافية للأطفال في كل مكان. معناها يمكن زادة فما الفقرة مهمة أخرى اللي هي تتمثل في إهداء المكتبة العمومية أطفال باش تهدي قرابة 100 حقيبة للقارئ الصغير المتمثلة في مجموعة من القصص.
0: قصص
1: يعني كل تلميذ ياخذ الحقيبه نتاعو، وهكاك حتى كان انت في منطقتك ولا في مدرستك ما عندكش مكتبه يكون مكتبتك الصغيره محموله معك.
0: باهي، والمكتبه تجي حتى للمدرسه كما قلت.
1: اي
0: ولا المحموله.
1: في اليوم الختامي اللي هو نهار 15 ان شاء الله عودنا نشاط اخر بمدرسه ريفيه اخرى اللي هي مدرسه سيدي خليفه. بالليل هنا نحب نوجه تحيه شكر للمديرين الزوز نتاع مدرسه الصفحه ومدرسه سيدي خليفه اللي رحبوا بينا وقبلوا العمل معنا بصدر رحب. لهنا في اليوم الختامي مش تنظم المكتبة العمومية ببوفيشة عرض حكي فرجوي بطابع مسرحي تقدمها إن شاء الله الحكواتية المبدعة رائدة الجرمازي، إلى جانب زيارة مش نعمل زيارة للمعلم الأثري في راديما جيس هو فميكا في منطقة سيدي خليفة. وحبينا نستغلوا الفضاء باش نعملوا ورشات كيما ورشه في ورشه الفسيفساء انطلاقا من قصه حارس الاثار باش تاثروا زميلتنا منيه بن نصر عن المكتبه العموميه النفيذه، وهكايا نكونوا اختتمنا ثلاثة أيام نتاعنا على أن أمل أن ينال البرنامج هذا إعجاب الناس الكل، ونكونوا إن شاء الله ومسينا الفئات الكل والشرائح العمرية الكل.
0: وتنجموا زادوا تشجعوهم الأطفال باش يقراوا القصص نتاعهم اللي باش تعطيهم في شكل حقيبة، كل واحد تقولوا يلخص القصص اللي عنده، وتنجم تكون في شكل مسابقة، تنجم تكون تعطيهم جوائز.
1: تشجعوهم ترميل الورشات اللي كيما مثلا اصنع كتابك بنفسك. هنا حابين نعملوا كل صغير باش يلخص قصته ويسمعها، معناها قصصها من الرسومات، من التلخيص، من السبيرال نتاع القصة كلها، باش يعني عبارة هو كاتب صغير. وصلنا للمرحلة هذيك، وإن شاء الله نكونوا أدينا واجبنا في المجال هذا
0: إن شاء الله. يعطيكم الصحة، إن شاء الله موافقين في هذه التظاهرة. طبعا ثلاثة أيام، 13 اليوم انطلقت، 14-15 ماي. إن شاء الله بالتوفيق مدام راضية بنوى مديرة المكتبة العمومية ببوفيشة،
1: اهتمامكم بالمجانب الثقافي بارك لك،
0: هذا واجبنا إحنا كإذاعة مسيري وكإعلام عمومي.
1: يعيشك ربي يحفظك، ميرسي.
0: نسمع عبد الحليم حافظ.

0: 33 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، ما زلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. يلتحق بنا الأستاذ نور الدين بوقديدة المدير العام لقصر العلوم بالمنستير. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نور الدين.
1: مرحبا بك سليم، وشكرا كذلك لإذاعة المنستير التي اهتمت بعديد المناسبات بأنشطة قصر العلوم بالمنستير.
0: هذا واجبنا سي نور الدين طبعا، وإحنا جنبا لجنب إذاعة المنستير وقصر العلوم.
1: سي نور الدين
0: مرحبا، عايشة مشاركة قصر العلوم بالمنستير في العديد من الورشات العلمية والقبة الفلكية بمعرض السوسة الدولي للكتاب، باش يكون طبعا المعرض السوسة بطبيعة فتح أبوابه من يوم 8 باش يتواصل حتى اليوم الأحد 17 مايو. ناخذ فكرة على قصر العلوم ومختلف الورشات العلمية اللي تقوموا بها سي نور الدين. طبعا انتم تقوموا بورشات خارج قصر العلوم وفي قصر العلوم أيضا أحيانا.
1: نبدأ بعجالة. أهداف قصر العلوم هو الإسهام في نشر الثقافة العلمية، الناس كنت تعرف وتبسيط فهمت الجانب العلمي والتقني للظواهر الطبيعية والعلمية إلى غير ذلك، فهمت، من المواطنين بسيطة خاصة التلاميذ والطلبة بجميع مستوياتهم، والانفتاح المحيط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والصناعي. وبعجالة من نشر قصر العلوم عن العلوم القارة يقع قبول يوميا فريق متكون من 20% صباحا وفريق ثاني من فهمت بعد الظهر من دبيات سوسة ومنستير، مع ذا العطل بين أطندوي وأيام اختبارات وامتحانات. مع العلم أن قصر العلوم يتولى مسؤولية النقل. بالنسبة للعلوم متنقلة، نقوم سنويا بزيارة 24 مؤسسة، 4 مؤسسات من 6 مندوبيات بداخل الجمهورية. كما نقوم بورشة علمية تطبيقية عند الطلب بداخل قصر العلوم وبخارجها، حيث معنا باستطاعتنا التنقل بكامل أنحاء الجمهورية، ولقد قمنا في الأشهر الفارطة بورشة عديدة بجربة ونابل وغيرها. ننظم كذلك محاضرات في عدة ميادين العلوم والتكنولوجيا تهم الطالب والمدرس، ومحاضرات أخرى لها خاصية الدرس النموذجي للتلاميذ بجميع أصنافها. قصر العلوم يسد الساعد ذلك الأنشطة، وخاصة بالتعاون بالشراكة مع المندوبيات الجهوية الطلبة بمنستير سوسة، وكذلك بجماعة المنستير جماعة سوسة اللي هم أقرب يعني. ولقد قام بالتشارك بعديد الأنشطة من مسابقات هاكاثون من دروس نموذجية إلى غير ذلك. في مخصص مشاركة قصر العلوم بمعرض كتاب معرض السوسة الدولي أيام 11 و12 و13 مايو الحالي، أنشطة هي كالآتي: أول حاجة فهمت ورشة على جسم الإنسان، تعريف بأجزائه عن طريق مجسمات بسيطة لإيصال المعلومة للنشأة، تجارب علمية وتسييس ظواهر طبيعية كالبلازما، بلازما هو غاز فهمت إيونيزي يخفر الإلكترونيات بتاعه الكوليكية، وكذلك الفينومين بتاع البرق فهمت، والبلازما هي يعني فهمت كيفاش يقولوها فهمت عند التسخين المادة يعني فهمت يولي معناها ناقل للكهرباء معناها ناقل يعني فهمت. ثم القبة الفلكية سي تمثل نشاط يتعرف على الأجسام الفضائية من كواكب النجوم والفرق بينهم يعني فهمت. للانسي سليم
0: نعم،
1: والمزيد يعني فهمت تفتح قصر العلوم على المحيط الخارجي، يسأل المشاركة فهمت يشارك قصر العلوم في المهرجانات، حيث تم بالجانب العلمي في ملتقى كشفي بهربة ضم 700 مشارك، واعتزم مشاركي في مهرجانات أخرى الواعي فهمت الاتصال المباشر بالمواطنين التوبيك معناها
0: تقربوا لهم العلوم باش يكتشفوا، لما نجموش يجيوا القصر العلوم انتم تمشيوا لهم
1: نمشيو لهم اتصال مباشر في سواء كنت مهرجان الجم انوين نمشيو مهرجان الجم مهرجان أوسو سي علاش خاطر هناك عديد معناها ما كيف كسوس التلاميذ واللي فهمت مواطنين اللي فهمت شتى مستوياتهم من فهمت الثقافيه او التكوينيه او العلميه فهمت،
0: والكل بالمجان الكل مجاني هذوما اللي ورشات
1: فيهم احنا فهمت. بالنسبه يوم الجمعه القادم مثلا 15/5/26 سينظم قصر العلوم بالتعاون بالشراكه مع المندوبيه الجهويه للتربيه المنسيه الدوره النهائيه بين معاهد، الدوره النهائيه عملنا حتى فهمت بليزيور سيونس والتي ستضم المعهد النموذجي المؤسسي المعهد الثانوي الوردني ومع معلم المرتبة الثالث للمرتبة الثالثة حط عليه المعهد الثانوي بن عمران المؤسسي، وهو مستدعي كذلك للحضور يعني فهمت يوم الجمعة القادم أبرتير من الثالثة بعد الزوال.
0: الثالثة بعد الزوال اللي يحب يحضر يتفرج على الدور النهائي بين المعاهد
1: هذا استدعاء من هذا المنبر يستدعي قصر العلوم تلاميذ المدارس المعنية المشاركة يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال. كذلك ينظم قصر العلوم أيام 5 و6 جوان محاضرات ذات طابع الدرس النموذجي تهم خصوصا تلاميذ السنة التاسعة حول علوم الحياة والأرض والرياضة واللغات الفرنسية والعربية، مع العلم أن الأساتذة اللي مشين يعطروا أيوة. هم متطوعون وينتمون إلى مندوبية الجهوية للتربية بالمنسيت
0: كما في الرياضيات وعندي الأسماء الأستاذ في الرياضيات الأستاذ صلاح العلوي، في الفرنسية الأستاذ الأستاذ مروان اليحياوي، في العلوم الحياة والأرض الأستاذ توفيق رفيفة، وفي اللغة العربية الأستاذ نايل العربي.
1: مع العلم أن هناك يعني فهمت نظمنا زاد دروس أخرى
0: هذوما استعدادا للمناظرة الوطنية
1: للسنة التاسعة أساسي فهمت وراء أخرى درس نموذجي فيها شوية ورشات شوية أمور تطبيقية فهمت تقرب التلميذ أكثر المعلومة إلى غير ذلك.
0: أو كان ذكروهم يومي 5 و 6 جوان انطلاقا من 9 صباحا باش يحضروا تلميذ سنة التاسعة أساسي.
1: مع العلم أن هناك أساتذة أخرين يعني فهم شاركوا فهم في قصر العلوم في إعطاء يعني فهم محاضرات ودروس نموذجية للسنة السابعة اقتصاد وعلوم طبيعية إلى غير ذلك.
0: البكالوريا هذا.
1: ونشكرهم بالمناسبة هذيا ما ننساهاش نشكر سيد مندوب جاوي طرب مستير سيد مراد مساوي وإدارة مندوبية لدعمهم يدعموا فينا بالكدا حتى الجامعة قاعدة الدعم فينا وقاعدين نخدموا بالشراكة مع جامعة المنستير فهمت حتى جامعة سوسة فهمت شاركنا في ليميزو في أكاطون كيف إذا نظمنا أكاطون هوني فهمت في قصر العلوم فهمت ولاكاطون هذا بين فهمت 11 مؤسسة جامعية فهمت وفما جوائز تعطيناهم فهمت ينطلقوا من فكرة ويحاولوا باش يجسموها إن شاء الله في المستقبل إني فهم قصر العلوم ينجم إني فهم ترتقي المراتب أخرى في تجسيم للستارت أب للبروتوتيب إلى غير ذلك وهو منفتح لكل مبادرة من التلاميذ كيف زاد فهم تخموا لعبوا نوادي علمية بمناسبة يعني فهمت العطلة الصيفية من جوان حتى الكانز أوت فهمت فما تقريبا خموا فونتيلمون فونكسيون انتي الوضعية متاعنا فهمت باش نعمل 8 نوادي علمية جينيستيم فيزيك لاب سحر العلوم الذكاء الاصطناعي روبوتيك وان شاء الله ربي فهمت وفقنا
0: والمخيمات طبعا المخيمات
1: والمخيمات العلمية هذيك الحاجة اللي فهمت العادية ومن هذا المنبر يستدعيني فهمت الكلام ذهني فهمت خاصة كلام المستوى الثانوي يكونوا يلتحقوا فهمت ويدخلوا الباج فيسبوك اللي هي ليزيكو دي بالي دي سيانس يشوفوا كيفاش معنا باش نحاولوا بنا نشاركوهم فهمت وخذينا زاد اون باز دون اي فهمت التلاميذ يعني فهمت في السنة التاسعة خاصة السنة التاسعة يعني فهمت اللي هم ينجموا يعني فهمت يدخلوا في النوادي هذه فهمت فهمتوني وان شاء الله نتصلوا بهم يعني فهمت اقرب الاجال باش نقول لهم بالضبط كيفاش الامور تبدا.
0: باه بالنسبة للقبة الفلكية اليوم باش تمشي المعرض السوسة الدولي
1: مشات
0: ايوا
1: مشات وصل
0: أي اللي يحب يواكب أو كدخول المجاني للقبة الفلكية والورشات العلمية
1: الإشكالية هو كونه فهمت المعرض هذا جاي مع الامتحانات مع الاختبارات يعني فهمت في مي مقطع السلام يبدأ ولا صحيح. الاختبارات والامتحانات ولا غير ذلك
0: ينجموا حتى في الويكاند لفاتوا معرض الكرم وما مشالوش يمشي المعرض السوسة وأقرب للوسط والجنوب المعرض مفتوح من 10 للسبعة متاع العشية باش يتواصل حتى اليوم الأحد 17 ماي
1: اي لكن احنا في قصر علوم يساهم اني فهمت نهار 11 و12 13 اليوم اخر نهار
0: يعني 11 و12 اليوم اخر نهار في المساهمه تاعكم في يعطيكم الصحه على كل حال استاذ توفيق استاذ نور الدين بوقديد الشكر
1: لي واحنا سامحني فهمت كلمتين اخرين احنا نتمناو نكونوا فهمت كيفاش يقولوها في اذاعه المستير تكون ما يفضل ما برنامج علمي دوري تشارك فيها فرق عديده من نشر الثقافه العلميه لمزيد الوعي والادراك العالم هذا عالم التكنولوجيا وعالم الاختراع والابتكار
0: والذكاء الاصطناعي تو برشا
1: والذكاء الاصطناعي والامن السيبراني وهالمجال
0: يلزم نواكب كل التطورات العلميه
1: ان لم يواكبش فهمت يتخلى
0: من لم يتقدم يتاخر
1: يلزم يجري لا يلزم يجري باش يخلى
0: ايوه يعطيك الصحة شكرا لك سي نور الدين بوقديد المدير العام لقسم العلوم بالمناسبة إن شاء الله إلى اللقاء نلتقي بمناسبة أخرى إن شاء الله إلى اللقاء

0: هذا زياد غفر غرسة في إحدى الحفلات من المهرجانات الصيفية. يعلم السيد والي المنسير أنه في إطار تنفيذ ترتيبات وزارة الداخلية الرامية لتوفير منتجات متنوعة بأسعار تفاضلية وتقريبها من المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي، سيتم إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بفضاء قصر المعرض بمدينة المنسير، وذلك بداية من يوم السبت 16 ماي إلى غاية اليوم الذي يسبق يوم عيد الأضحى المبارك. ستؤمن نقطة البيع عديد المواد والمنتجات الاستهلاكية الأساسية على غرار مستلزمات عيد الأضحى وعدد من المواد المدعمة والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء والخضر والغلال، إلى جانب المنتجات الحرفية ومنتجات الصناعات التقليدية، بما يساهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير فضاء منظم وملائم للتزود. التوقيت يومي لفتح نقطة البيع هو من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا، هذا التوقيت، وستفتح هذه نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك يوم 16 ماي الجاري. إن شاء الله تكون الأسعار طبعا منخفضة، إن شاء الله تكون من المنتج إلى المستهلك بالفعل باش تنخفض الأسعار نوعا ما. أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يوم الجمعة الفارط في بلاغ له أنه تبع لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى سنة 2026 مع مختلف الأطراف المعنية، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كما يلي: بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام 27 دينار للكيلوغرام حي، بالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام 25 دينار طبعا و800 بالنسبة للكيلوغرام الحي، بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام 23 دينار و800 بالنسبة للكيلوغرام الحي. وبهذه المناسبة دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة، وتنطلق عمليات البيع بداية من يوم الاثنين 18 ماي الجاري. نستمع الآن إلى ميادة الحناوي.
1: أجمل ما في الوجود إنارة النفوس بشعاع من

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم في موجز الثالثة الرابعة بعد الزوال.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي وحب كبير.
2: أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات بعد توقف دام لسنوات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة. ووفق بلاغ للوزارة، يشمل هذا الاستئناف إنتاج أدوية في شكل شراب ومضادات الحموضة وأدوية أخرى مختلفة، ستعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على إنتاج الأدوية. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير من أجل تحويله إلى مستشفى جهوي تقدما ناهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد، وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادم. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس أحكاما تراوحت بين 2 و38 سنة سجن في حق 10 متهمين، مع أخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام في القضية المعروفة إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية، من بينهم الشهيد شكري بلعيد. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا مهم. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وملك الدولة لتنظيم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية عن فتح باب استقبال المقالات والبحوث العلمية الخاصة بالعدد الأول من المجلة الجديدة النجمة الزهراء، وذلك في إطار دعم البحث العلمي في مجالات الدراسات الموسيقية والمجالات ذات السيلة. وحدد المركز تاريخ 5 أوت كآخر أجل لإرسال المساهمات العلمية على البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة revue.kmam@kmam.tn. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
5: إذاعة المنستير.
6: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثالث نشرتنا الرياضيه لليوم في فقره سبور انفو من اذاعه المنستير. البدايه تكون مع الحدث اليوم مشاركه منتخبنا الوطني التونسي الصغير اقل من 17 عام في بطوله افريقيا للامم بالمغرب. موعد اليوم سيكون مع عناصرنا الوطنيه في 8 متاع الليل على ملعب مولاي الحسن. منتخبنا سيواجه البلد المستضيف المنتخب المغربي. بالنسبه لبقيه مواجهات عناصرنا الوطنيه في هذه الدوره، يوم السبت 16 ماي على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء في ماضي ساعتين تونس ضد مصر، ويوم الثلاثاء 19 ماي على ملعب مركب محمد الخامس في 8 متاع الليل تونس ضد اثيوبيا. هذا بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم لاقل من 17 عام. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لعناصرنا الوطنيه. في اخبار الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، تتلعب اليوم الدفعه الثانيه للجوله الاخيره للرابطه الاولى، نلعب في الدقيقه الخامسه مستقبل جابس الملعب التونسي. النتيجه الفوريه هي التعادل السلبي 0-0، وفي لقاء النادي البنزرتي ترجي جرجيس التعادل السلبي كذلك 0-0. بالنسبه لبرنامج مقابلات غدوه اللي باش يتلعبوا في إطار هذه الجولة الختامية، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي بتحكيم حسين بلعريس، الاتحاد المنستير يستضيف مستقبل سليمان تحكيم هيثم الترابلسي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي حمزة جعيد، النجم المتلوي يستقبل شبيبة القيروان تحكيم نضال الطيف، واتحاد بن قردان يستقبل الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم باسم بالعيد. البارح كانت تلعب لقاء أول كان جمع شبيبة العمران ومستقبل المرسى، انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. مادام نحكيه على جديد نوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري قرر رئيس الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري السيد محمد مسلم مسلامة تفويض كامل صلاحياته إلى نائبه السيد نزار الجمالي لتسيير الفريق إلى تحديد موعد لانعقاد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. كيف كيف فإنه الاتحاد المنستيري داي حضر الموسم القادم بتعيين محمد عامر حزم كمدير فني جديد لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للنجم الساحلي، بلاغ كان صدر منذ قليل عن الكاتب العام للنجم الرياضي الساحلي حول تكوين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات حسب مقتضيات الفصل عدد 24 من النظام الأساسي للجمعية. قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات تعهد لها مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. تتكون هذه اللجنة من السادة كل من الأستاذ حافظ لبريجي، الأستاذ هادي بن عبد الله، والأستاذ محمد صالح إتريتر. جديد زاد بالنسبة لكرة القدم، كأس تونس، مسابقة كأس تونس تم الإعلان اليوم عن تعيينات مواجهات الدور الربع النهائي والتي ستقام على دفعتين أيام الأربعاء 20 والخميس 21 ماي الجاري انطلاقا من الماضي 3:30. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 ماي نادي الصفاقسي ضد الملعب الجابسي، الترجي الجريسي يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 ماي تقدم سقية الدير ضد شبيبة العمران، والملعب سيكون ملعب الطيب المهيري بصفاقس، وفي اللقاء الثاني سيجمع بعث بوحجلة بالمتأهل بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. يشار أن المباراة المؤجلة لحساب الدور الثمن النهائي لكأس تونس بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي ستلعب يوم الأحد 17 ماي بالملعب البلدي بالمتلوي. نذكركم مستمعينا كذلك بمواعيد بقية المواجهات اللي تخص مسابقة كأس تونس.

فريق الجمعية النسائية بالساحل في ماضي 3 نادي الفريقي ضد الجمعية النسائية بالحمامات بعد غدوة الجمعة المقابلة ترتيبية في ماضي ساعة، ويوم السبت 16 ماي الدور النهائي الفائز في مقابلات الدور النصف النهائي. في إطار آخر الأخبار بالنسبة للرياضات الفردية، في إطار بطولة إفريقيا لرفع الأثقال بمصر 3 ميداليات برونزية جديدة لتونس عن طريق الثنائي إدريس ورثي وأمان الله البريني في منافسات أقل من 60 كيلوغرام. إدريس ورثي كان تحصل برونزية الخطف برفع 108 كيلوغرام، إدريس الورثي كذلك كان تحصل على الميدالية الثانية في هذا الوزن بتحقيقه لمجموع رفعه 232 كيلوغرام، أما أمان الله البريني فقد تحصل على برونزية طبيعي رفعه ل 131 كيلوغرام. نختم هذا الموعد بالأهم المواعيد الكروية بالملاعب الأوروبية. في إطار بطولة الإنجليزية في الثمانية متاع الليل مانشستر سيتي لقاء مؤجل سيجمع بكريستال بالاس، في إطار البطولة الفرنسية في الستة بريست ضد ستراسبورغ، في الثمانية لونس يواجه فريق باريس سان جيرمان، في إطار البطولة الإسبانية في الستة إسبانيول برشلونة يستقبل أتلتيكو بلباو، فياريال يواجه إشبيليا، وفي الثمانية ونص متاع الليل ألافيس يستضيف نادي برشلونة وختافي ضد مايوركا. هذه كانت مجمل الأخبار الرياضية في موعدها الثالث اليوم. أكثر مواكبات وجديد نجم تواكبوه معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غادي مونستير سبورتس. في الأخير أجمل تحية توصلكم من أيمن الشابي في الإخراج التقني، في الإخراج الرقمي نوجه تحية كبيرة برشا روف أغديرة. بعد شوية يرجع لكم الزميل سليم الحزم وبقية فقرات منوعة أجندة، خليكم معنا في المتابعة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. 24 دقيقة هنا بإذاعة المنستير، مازلنا معكم في أجندة. تطلق الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. يلتحق بنا عبر الهاتف سي فرح بن سليمان، مدير قرية أطفال أسواس أكودة. مرحبا بك سي فرح.
1: مرحبا بكم والمستمعين الكل وبذاعة المسير العزيزة الغالية علينا. إن شاء الله
0: شكرا لك. ننطلق إذن في البداية نحكي على الحملة التضامنية هذه، قداش من عائلة تقريب باش تفرحوهم في هذا العيد؟ كيفية التبرع طبعا للقرية؟
1: أي هو في حدود احنا المستفيدين توام 2800 بالنسبة لقرية أطفال أسواس أكودة، لكن على المستوى الوطني للأربع قرى ما يقارب 10,000. يعني كان هذا العدد الجبلي، كي نشوفوا العائلات نقاو على مستوى قرية أطفال أسواس أكودة في حدود 350 عائلة.
0: 350
1: يعني 350 عائلة تستحق 350 أضحية. إن شاء الله يا ربي بتكاثف جهود متاع المواطنين والمتبرعين إن شاء الله نوصلوا للرقم هذا، ونعرفوا مش صعيب على التوانسة، وكيما ديما يدعمونا إن شاء الله بإذن الله في كل التظاهرات متاعنا أو البرامج متاعنا. إن شاء الله الأضحية سنين إن شاء الله في العيد الكبير بإذن الله صغيراتنا الكل يعيدوا فرحانين، وإن شاء الله بعريشاتهم إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون الدعم لكل القرى أكودة وقمرة وسليانة والمحرس. إن شاء الله
1: أكيد
0: يكون الدعم لكل الأطفال هذم الفاقدين السند نجم نقوله.
1: أي إن شاء الله بإذن الله. هو فما طرق متاع التبرع، نجم يتبرع بقيمة الأضحية اللي هو عبارة شي ضحي بها معناها السيد، أو معناها يتعسر عليه إنه يضحي، يبدأ البرة، يبدأ معناها فهمتني
0: في الخارج ما ينجمش يضحي.
1: أي نجم القيمة المادية ذيك يتبرع بها عبر الموقع الإلكتروني www.visos.sos.tn، والا ينجم
0: اسواس في او تقريبا اسواس في او بوينت ان
1: اسواس في او بوينت ان
0: ايوه www.sosvu.ne
1: ايوه اي بالضبط. او ينجم زاد معناها يوصل الاضحيه للقريه او للمكاتب نتاعنا اللي موجوده في سيدي بوزيد، في حاسي الفريد، في العلاء، في مدنين، في جربة، ينجم يوصل الأضحية غادي وتوصل لصغيراتنا بإذن الله السميع.
0: في جندوبة زاد عندكم، وفي سيدي بوزيد، في العلاء زاد.
1: جندوبة فهمتني
0: برشا مكاتب.
1: هو ينجم كي يدخل الموقع السيت متاع أسواس يعرف المكاتب متاعنا وين متواجدة بالضبط،
0: وينجم يتصل بكم زاد عندكم أرقام تقريبا نتصورة
1: بالهاتف. عديد الأرقام. أي أكيد عديد الأرقام هما توا في مكاتب تنمية الموارد، معناها ينجم يتصل بهم وياخذ المعلومة بالضبط، وينجم حتى نتنقلوا له احنا معناها اذا تعثر عليه تنقل هو ان شاء الله.
0: فما رقم انشات فيه 58-371-002.
1: اي هذا الرقم الوطني اللي ينجم يحب يستفسر على حاجة، يحب يتبرع بحاجة، يحب يسأل على انشطة SOS، ينجم يتفضل ويطلب على الرقم الوطني هذا.
0: والقرى تقريبا تو حاليا 12 ولايه، باش توليو تغطيو 14 ولايه في المستقبل
1: ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا الهدف نتاعنا نوصلوا 2030 24 ولايه ان شاء الله باذن الله. احنا تو متواجدين في ولايه سليانه، تونس الكبرى، بولاياتها الاربعه، موجودين على مستوى الساق، السوسه، القيروان، سيدي بوزيد، القاصرين، وكذلك فهمتني مدنين. ان شاء الله باذن الله في المستقبل فما جابس باذن الله، وفما مكاتب في البرمجة إن شاء الله بإذن الله قاعدين حسب الخطة الوطنية متاع جمعية تونسية لقرى أطفال أسواس.
0: أنتم التبرعات مالية ولا عينية ولا أي تبرع تقبلوه؟
1: هو بالنسبة للعيد الأضحى كإكسبسيونال معناها نقبلوا العينية، لكن في العادة ما نقبلوش معناها كان التبرعات المادية، وهذا توجه جديد لجمعية تونسية لقرى أطفال أسواس على خاطر الوليد ذاك نحبوه هو يمشي يقضي مع العائلة مع عائلة السويس، نحبوه مثلا ما نفرضوش عليه مريول أحمر هو يحب أصفر. احنا مثلا شدي الوليد حاشه بدواء واني نجيب له صبات والا نجيب له معنا فهمت شنو معنا في التبرعات العينية. ثم إشكالية في التوزيع متاحا بعدين وفي الاحتياجات معناها ماذا بينا حتى العائلات اللي تابعة برنامج دعم الأسرة اللي هو يتبع SOS احنا ديما نحاولوا معناها عندهم الكارت متاع البوستة متاعهم ونصبونهم الاحتياجات متاعهم ماديا، مش هو هو وقتها مثلا نحاشوا بدواء ولا بحاجة واني نبعث له مواد غذائية ما تحصلش الفايدة. صحيح. فهمت؟ هذايا الخطة متاعنا وهذا لقينا فيها نجاح كبير حقيقة ربي، ومعناها حسب الاحتياجات متاع العائلة وكل عائلة الاحتياجات متاعها وكل طفل الاحتياجات متاعه هنا ماديا يكون خير من تبرعات عينية.
0: فما الارسالات القصيره هذيك زاد ساعات لنا جينا على البورتابل
1: مازال هو مازال بدايه من العيد ان شاء الله عندنا رخصه فيها 3 أشهر ان شاء الله مازال فيها ما يقارب الشهر ينجموا يتبرعوا بما قيمته دينارين معناها فهمتني وتوصل ان شاء الله لصغيراتنا ولجميع الاطفال المحتاجين ان شاء الله تبين جمعيه تنصير قراء اطفال السويد
0: يبعثوا كيفاش يكتبوا في الاس ام اس على 85 510
1: اي ينجموا يكتبوا SOS او حتى فارغه معناها تنجم تكتب اي حاجه تتعدى معناها
0: تتعدى على 85 510
1: بالضبط
0: تتعدى 2000 للSOS
1: ملي باي
0: ملي 2000 دينارين
1: دينارين كذلك بربي فبا حاجه اخرى مهمه ان شاء الله تتبع قريه اطفال SOS كودا بالتزامن مع عيد الاضحى ان شاء الله سيقع افتتاح رسمي لمكتب دعم الموارد بسوسه وهذايا كيما احنا عندنا مكاتب لدعم الاسره معناها نحاولوا انه ندعموا بها الاطفال الا في عائلاتهم كذلك ثم عندنا مكاتب لجمع التبرعات وهذايا مهم جدا ان شاء الله شيق على الافتتاح نتاعو ان شاء الله نهار 20 ماي مرحبا بكم ان شاء الله الناس الكل وخاصه زاد اذاعه المستير ان شاء الله مرحبا بها باش تواكب الحدث هذا مهم برشا انه العباد يعرفوا وين يمشيوا ويتبرعوا هو في سهلول ان شاء الله شي يكون المكتب نتاعنا وتوكي يقرب الدات ان شاء الله الجمعه الجايه نحاول ان شاء الله نزيد نفسروا للعباد
0: بفهم. مكتب تنميه الموارد هذا في سهلول اللي يحب يتبرع به يتصل مباشره بالمكتب ولا يتواصل معاكم عبر الهاتف اللي ما يعرفش
1: بالضبط رقمنا ولا حسب الباج فيسبوك نتاعنا قريه اطفال فيلاج دونفون سويسا كودا ونزيدو نعطيو برشا معلومات باش ينجم معنا يتواصل معنا ويفهم شنو الانشطه نتاعنا وشنو التوجهات نتاعنا ان شاء الله
0: وان شاء الله في ميزان حسناتكم انتم وكل المتبرعين طبعا في ميزان حسناتهم وربي يثيبهم خاطر برشا ناس فما ما يعرفش لشكون يعطي يقول لك توا برشا ولا كما تعرف يطلبوا هذوكم ويقول لك ما نحبش نعطي للناس مش مستحقين
1: هو هي احنا نحب نشكر بربي الداعمين الكل جمعيه تنصير لقراء اطفال السويسي دي مناسبه لشكرهم وثقتهم ثقة المجتمع التونسي راهو احنا في الاخر معناها راهو دعم للدولة التونسية وللمؤسسات الوطنية متاعنا انه نحاولوا هالطفولة المهدة نحاولوا نحميها ونحاولوا نخرجوا جيل ان شاء الله باذن الله ينفع تونس وذلك علاش المتبرعين وكل نهار يزيد الثقة متاعهم واللي يتبرع مرة يقعد في دير لنا ويقعد وفي وديما قاعد يتبرع لنا خاصة انه يعرف فلوسه وين قاعدة ماشية وشنين المشاريع بكل شفافية المشاريع اللي قاعدين نقوموا بها لفائدة الأطفال هذم والعائلات متاعهم إن شاء الله بإذن الله
0: وهذو مكثرتهم أيتام هم ما يعرفوش الأب الأم ولا فما الزوز ما
1: والله موجودين هما موجودين معناها هما أطفال بصفة عامة نقولوا احنا أطفال تونس فيهم الأيتام وكذلك المهدين معناها وكل نعاملوا فيهم معاملة معناها سوية متاع احنا ما نفرقوش ما بيناتهم وكذلك معناها انه المتبرع او المواطن التونسي انه هذه انه معناها كي يعاون الطفل هذا نقوله احنا يحاول انه ينشئ مجتمع سوي ومجتمع معتدل وهذا الهدف الاساسي من تكوين الجمعية التونسية لقراء اطفال السويس وعملها لمدة 40 سنة فما فوقته
0: طبعا وكاف اليتيم في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم وصى عليهم وصى عليهم لوليدات عظومة وحمد لله توين سارة وافضل بالحق فما خير كبير في تونس واحنا نلمسوه كل يوم وفما محبة كبيرة للأطفال هذم وفما عاطف وحنان من قبل السلطات نقولوا احنا الوطنية او حتى المواطن البسيط الا معنا الهدف متاعه انه يفرح صغير كيما المناسبة متاع عيد الاضحى ان شاء الله يا ربي وليداتنا الكل فرحانين وان شاء الله جمعيتنا باذن الله توصل الامانة خاطر احنا في الاخر وسيط بين اللي يعطي وبين المحتاج معناها وذاك نرجع لسؤالك اللي قبل, معناها هذا بالحق معناها مسؤولية كبيرة في رقبتنا, وإن شاء الله يا رب نكون قد المسؤولية بإذن الله.
0: وبرشا إطارات قاعدين يتخرجوا من القرى هذه, وبرشا تقريبا لبس عليهم حتى من ناحية المعدلات نتاعهم, تلامذة لبس عليهم في معدلاتهم وفي قريتهم.
1: الحمد لله يا ربي, احنا على مستوى مثلا قرية أكودة سني عندنا 3 وليدات باك هذوما تابعين القرية, وعندنا ما يقارب 23 شاب آخر على مستوى برنامج دعم الأسرة, يعني يعيشوا في عائلاتهم. معنا الحمد لله يا ربي, إن شاء الله سنين نفرح وفرحة كبيرة. أبار الوليدات اللي تخرجوا محامين ودي كادر في في في الدولة, الحمد لله يا ربي, في مجلس النواب, في طب, عندنا شكون يسوق التران, عندنا شكون عنده مشاريع خاصة, الحمد لله يا ربي, الحمد لله. نحاولوا ديما ان ان معناها نوفروا الظروف الملائمة انه باش يكون فما شباب صالح ومجتمع معتدل في تونس ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة سي فارح بن سليمان, مدير قرية اطفال سواس اكودا, ان شاء الله بالتوفيق في هذه حملة تضامنية بمناسبة عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله زاد تهانينا بالمكتب الجديد, مكتب تنمية الموارد بسهلول سوسة. شكرا لك, الى اللقاء.
1: شكرا, بارك الله فيكم, عايشك, بارك الله.

0: عاصي الحلاني. وصلنا للأربعة وستة وثلاثين دقيقة من إذاعة المونستير. تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم تحسيسي تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول، غدا الخميس 14 مايو بإحدى النزول بالمهدية. معنا سي طارق النابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. مرحبا بك سي طارق.
1: وبيك الله يخليك، يعطيك الصحة وتحية لك وتحية كافة مستمعي إذاعة المونستير.
0: ناخذ فكرة إذن عن البرنامج هذه التظاهرة والضيوف الحاضرين ومختلف المحاضرات تقريبا اللي باش تكون في هذا اليوم التحسيسي.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله كما ذكرت بإذن الله غدوة صباحية عن ملتقى تظاهرة تحسيسية بالأساس في إيدة خاصة الصناعيين وأصحاب أفكار المؤسسات الناشئة. إن شاء الله غدوة خممنا اجتهدنا بوضع كإدارة جهوية بالمهدية وضع برنامج تسقوم متكامل شامل من ناحية الفني وتقني وبرامج دعم وإحاطة وتكوين وحتى بجانب حتى تمويل إن شاء الله بإذن الله باش يكونوا على ذمة كل الفئة اللي تخمم وتروج على أساس بدفع استثمارات في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد هذا قلنا الدائري والمستدام.
0: فما رجال أعمال باش يكونوا حاضرين للتمويل؟
1: إيه بطبيعة هي يكون على ذمتهم، هي كما قلنا صناعيين. إن شاء الله بالنسبة للفقرة الأولى باش تكون حاضرين فيها كما قلت هي تقني بالأساس، باش يكونوا حاضرين فيها إن شاء الله الوكالة الوطنية تحكم في الطاقة. أيضا عنا ثلاثة مراكز فنية، المركز الفني لصناعة الغذائية، المركز الفني للنسيج، والمركز الفني قلنا الميكاني. علاش اخترناهم؟ باعتبار طابع ولاية المهدية، وإذا تعتبروا هما من أهم المؤسسات الصناعية المرتكزة بجهة المهدية. عنا 90 مؤسسة صناعية في النسيج، عنا إليها 22 غذائية، وعنا 8 الميكانيكية وكهربائية. وهذه الفقرة الأولى. كيف عنا موجود عنا إن شاء الله المكتب للتأهيل الصناعي باش يكون حاضر باش يحكيوا هذا على برامجهم بكيف كيفية معناها الانتقال الطاقي، الآليات الدعم لفائدة هذه المؤسسات. هذه بالنسبة للفقرة الأولى. إن شاء الله بعد الاستراحة القهوة عنا باش تكون فقرة هامة أيضا باش تخصوا بها الأكثرية، باش تكون للشباب أصحاب أفكار المشاريع الناشئة المتعلقة بالاقتصاد الأخضر.
0: دعوة للاستارتاب باش يحضروا معناتها الباحثين الشبان.
1: الاستارتاب بطبيعة خطر عليه، احنا كنقولوا اقتصاد هذا البديل الاقتصاد الأخضر. نحكيه على منوال ونموذج اقتصاد جديد اللي يهدف لخلق النمو والتنمية. دونك ما فما استثمارات جديدة، فما أفكار جديدة، دونك فما خلق يد عمل جديدة. دونك باش يكون مجال خاص لاصحاب الشباب هذا المولى بتكنولوجيا جديده اللي يعني تحكم في انترنت الاشياء
0: وراسكال النفايات زاده وكل الامور
1: كل هو هذا كما احنا بالنسبه لنا احنا هو جورني يقول خطر يلزم اليوم نحسوا على اساس الاقتصاد تو ما عادش مبني على الاستثمار الملوث. انت هذا هو انا اهميه علاش خممنا في الموضوع هذا على خاطر كي تقول الاستثمارات في هذه القطاعات هو استثمارات المستقبل. يجب ناخذ بعين الاعتبار تقليص بالبصمه الكربونيه. ايضا عندنا رسكله النفايات وتحكم فيها. كيف يجب ضروره انتقال نحو الطاقات البديله والمتجدده والنظيفه. كيف مضبين يكون المنتوج اكثر معناها دوريت فيه معناها عمر اطول ويكون قابل للتدوير. وايضا الجانب كما قلنا التكنولوجي والبحث معناه مهم ياسر بالنسبه للقطاع هذا. نرجع بيك قلنا للمداخلات الثانيه اللي باش يكون حاضر فيها خاصه بصفه اهميه لاصحاب المؤسسات الناشئه. خممنا دونك في برامج الدعم والتكوين والاحاطه والتمويل. باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله باذن الله المركز التونسي الدولي للتكنولوجيات البيئيه. ايضا باش تكون حاضره معنا الخبيره مدام دوجه الغربي مشكوره، هي اليوم ديجا صدق كانت في الافريق معناها اليوم غدوه ان شاء الله باذن الله ثم توصل المهديه تستقل للولايات المهديه ما بخلتش علينا. عندها برنامج ريد ستارت. كيف بالنسبه للتمويل عندنا باش نحكيه مع الشركه الاداره العامه للخليج المتحد للخدمات الماليه وصندوق الأمانات والودائع. أنا كلاش قلت يعني في البداية المداخلة بتاعي قلت فما هو برنامج تسكول متكامل معناها فيه جانب الفني التقني اللي حاطة دعم فهمت وحتى تمويل جانب قمنا فيه
0: كل صبحية كاملة معناتها من
1: التسعة
0: حتى لل
1: حتى ساعات الواحدة بعد الزوال كما قلت بسكون بنزل نذكر المكان بنزل المرادي هنا في مدينة الحاجة اللي لاحظناها معنا لمسنا قبال كبير معنا بالحق من ناحية الصناعيين وإثاراتنا وهيكل دعم والمساندة وشباب خاصة حتى الأساتذة في الجامعة الباحثين عنا حتى من زوارنا مش حتى ولاية مهدية لكن بالحسب الرابط اللي نشرناه خبر التواصل الاجتماعي قاو حتى من جهة المهدية مسير جهة السوسة جهة صفاقس الكل ضيوفنا ومرحبا بهم واحنا اللي دمتنا هي
0: الكل من تونس ما عندكمش يعني من الخارج ما فماشكم من الخارج
1: لا لا هو تبارك الله انا كنا من تونس الكفاءات هذه من كل كي هم التونسيه كلها والحاجه باهي شيء 90% كلهم باقلين معناها كلهم من الادارات المركزيه من تونس خطر في دوم الهيكل ماهيش موجوده في التمثيلات الجهويه دونك انا فرصه غدوه هم باش يقربونا فهمت ونبدا الدعوه بصدر رحب وكلهم ان شاء الله باذن الله يكونوا موجودين على الكل الجهات المالية
0: إن شاء الله تخرجوا بنقاط تطبيقية بمشاريع بتمويل خاصة للشبان الستارتاب الباحثين الشبان إن شاء الله يوم موفق يوم تحسيسي موفق المهدية الخضراء والمستدامة نحو ريادة أعمال بيئية وابتكار مسؤول شكرا لك سي طارق النابلي مدير وكالة نهوض بالصناعة والتجديد يعطيك الصحة إلى اللقاء

0: في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34 نظمت وتنظم المكتبة المتجولة بالشراكة مع المكتبة الجهوية بالمنسير الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي بولاية المنسير تحت شعار خطى صغيرة نحو عوالم كبيرة. يوم 10 ماي كان في المدرسة الابتدائية أولاد منجم معتمدين زرمدين، ويوم 17 ماي باش تكون في المدرسة الابتدائية سميرات. أكثر تفاصيل عن هذا الملتقى مع سيشام منسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنسير. أهلا وسهلا سيشام.
1: أهلا وسهلا سلام أحبابيك وبالسادة المستمعين الأفاضل. أنا هشام المنسي أمين المكتبة المتنقلة بالمنسير.
0: مرحبا بك.
1: وبيك
0: ناخذوا فكره على يوم 10 ماي، كيفاش كانت كيفاش كان الملتقى في المدرسه الابتدائيه اولاد منجه؟
1: وهو كذلك هو هي الدوره 12 للملتقى الجهوي للمطالعه في الوسط الريفي.
0: ايوه
1: ملتقى خاص بولايه منسير، معناها نحن قايمين دي الدوره 12 طورناها اكثر. كانت في السابق ملتقى يقتصر على يوم واحد، اثنين طورناها بالتعاون مع المكتبة الجهوية بمنسير باش ينقسم على زوز فقرات. اليوم الأول يومين. كان في المدرسة الابتدائية بأولاد منجة معتمدية زرمدين.
0: أيوة كانت في فقرات متنوعة، نصور ورشات وكل الأطفال.
1: وهو كذلك صحيح، هو من الفضاء المحتضن للنشاط هو مدرسة ابتدائية، لكن نحن في الوسط الريفي نحاول نكون منها كافة أغلب الشرائح الاجتماعية والعمورية تكون موجودة. يعني الأنشطة تشمل تلامذة صغيرات وكذلك الأولياء والمربين وشباب المنطقة زادة، لأنه نشاط كما هكا عادة في الريف يكتسي صبغة بمثابة العرس الثقافي في المنطقة ذيك. وعليش نحن نحصل على التشريك الأولياء والشباب وغير ذلك؟ لأن نؤمن نحن في المكتبات منها ولا يتوجه منها بتاع وزارة الشؤون الثقافية أنه الأسرة هي النواة الأولى لمنها غرس عادة وحب القراءة لدى الطفل باش ينشأ عليها فيما بعد. حاولنا نوع الفقرات، ثم منها ورشات المطالعة وورشات الفنية الفنون التشكيلية وكذلك مسرح خيال الظل وكذلك الورشات العلمية. بالمناسبة هذه نحب نوجه التحية لشركائنا في النشاط، هو النشاط هذايا الملتقى هذايا أساسا بالشراكة وبدعم من المكتبة الجوية بالمنستير. كنا عندنا شركاء مؤسسات شبابية وثقافية، ونخص بالذكر مثلا قصر العلوم بالمنستير اللي قدم ورشات علمية وكذلك وكالة حماية المحيط، لأنه نحاولوا دعم وتشجيع على جانب التربية البيئية لدى الإحساس بأهمية البيئة والمحيط لدى الطفل. وكذلك باش نشاركوا معنا إن شاء الله في المحور الثاني مندوبية المرأة والأسرة بتقديم حصص توعية على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى الشباب. ونوجه التحية كذلك لإدارات المدرسة الابتدائية بأولاد منجة وكافة الأهالي.
0: وبش يكون نهار 17 ماي المدرسة الابتدائية سميرات.
1: وكذلك سميرات منطقة تعمير تتوازر بمعتمدية المكنين عن عرض تنشيطي لمجموعة عم وزيزو. وكذلك باش نضيفوا جانب الحكواتي، لأن كما نعرفوا منها أهمية الحكواتي في تقريب من الكتاب للطفل، لأنه الحكاية تكون منطلق لحب القصة والكتاب. وكذلك ثم ورشة أخرى، ورشة جسور الإبداع والمطالعة بين الأم والطفل، لأنه الأم هي المدرسة الأولى، باش نحاولوا تكون معناها نشاط مشترك. وثم ورشات تحسيسية حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كذلك ما ننساوش معناها الطفولة المبكرة بالتعاون مع روضات المنطقة.
0: وانتم كمكتبة متنقلة باش تهز لهم مجموعة من القصص والكتب ترغبوهم في المطالعة؟
1: أكيد نحن عندنا فقرة قارة في كل ملتقى من خلالها نكرموا أوفى المطالعين بالوسط الريفي في الولاية. يعني عندنا جوائز خاصة بالورشات في المدرسة في ذلك اليوم بالذات، وعلى مستوى العام كامل السنة الدراسية كاملة نكرموا أوفى المتابعين بالوسط الريفي بكامل الولاية. في اليوم الأول كرمنا 6 تلميذات 6 أطفال من المدارس المجاورة، وكذلك عنا مش كرموا مجموعة أخرى إن شاء الله يوم 17 مايو
0: يوم الأحد المقبل، يعني
1: يوم الأحد المقبل إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي هشام منسي أمين المكتب المتنقلة بالمنسير، إن شاء الله موافقين في هذا الملتقى الجهوي للمطالعة في الوسط الريفي. شكرا لك، إلى اللقاء سي هشام. ما تنساوش مستمعين الكرام مهرجان التراث الغذائي أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية من تنظيم جمعية صيانة مدينة لمطة، هذه الدورة 25 تنطلق غدوة الخميس باش تتواصل حتى يوم الأحد 17 ماي بلمطة. زميلتنا إيناس الغرياني باش تكون غدوة في لمطة باش تواكب مباشرة هذا المهرجان في برنامج استهلك تونسي. هكا نوصلوا لنهاية هذه الحصة من أجندة، أجمل تحيات أيمن الشابي، روف غديرة، علي المنصوري، سليم الحيزم، ألتقي معكم يوم الأحد القادم، يوم الثلاثاء القادم في بشائر الصباح إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية للصناعة الصيدلية صفات بعد توقف دام سنوات. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة بأن هذا الاستئناف يشمل إنتاج أدوية في شكل شراب ومضادات الحموضة وأدوية أخرى مختلفة ستعزز توفرها بالأسواق التونسية، بما يدعم القدرة الوطنية على إنتاج هذه الأدوية. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما تتراوح بين 2 و38 سنة سجن في حق 10 متهمين، مع إخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما عرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم شكري بالعيد. تتواصل أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في التصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فلطة ضوئية برئاسة رئيس المجلس وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي. تستأنف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من الخميس القادم 21 من شهر ماي بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، وذلك بعد توقف بسبب الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. وفي اليوم 75 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيداً للقاء نظيره الصيني تشي جينغ بينغ. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاق جيد، وإنه سيجري حديثاً مطول مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. خضع أكثر من 1700 شخص للحجر الصحي على متن سفينة للرحلات البحرية في فرنسا بعد وفاة راكب وظهور أعراض معدية حادة لدى عشرات آخرين يشتبه بأنها ناتجة عن التهاب المعدة والأمعاء. وكانت السلطات الفرنسية أكدت في وقت سابق وفاة أحد الركاب على متن السفينة أثناء رسوها في فرنسا، مرجحة أن تكون الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء هي السبب وراء الوفاة، ما دفع السلطات إلى فرض حجر صحي مؤقت على جميع ركاب السفينة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة.
2: الموجة.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: بالتوقيت المحلي.
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم ثريا علاق.

مرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. أهلا وسهلا بالجميع من الآن حتى للسبعة مع بعضنا في بثنا المباشر كما العادة في إطار برنامجنا بالتوقيت المحلي. يلا نشوفوا فقراتنا اليوم. اليوم خارطة وطن كما العادة مع مهر جعيدان في عين على الجهات. اليوم باش نمشيو لزغوان تحديدا بمقرن مع عبد الهادي بوديلي، وفي بواكير كما العادة محمد أحمد مخلوف ياخذكم في العنصر المسجل. بعد نشرة الساعة السادسة نرجعوا بخارج النص مع محمد وليد الجاموسي، يليه تحت المجهر. في تحت المجهر اليوم ضيفنا المهندس سفيان الكنزاري، باعث مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلال الحلزون في اختصاص التجميل وتحويلات لمواد لعاب الحلزون لمواد تجميل عالية الجودة. على كل اليوم استضافة طريفة، مشروع طريف برشا منا ما يسمعش بال، خليني نقول المشروع الفلاحي. طبعا بعد نزيد ونشوفه مع المهندس سفيان، صحيح نقوله مشروع فلاحي وإلا لا؟ طو تعرفوا برشا تفاصيل. قلت اليوم باش تكون استضافة طريفة مع سفيان الكنزاري، وتنشوفه وأنه مجال عنده أفاق في تونس وخارج تونس أيضا. آخر أركاننا باش تكون أسماء ومسميات مع غادة العياشي، تحية كامل للفريق. نبدأ بروفق ديرة في الإخراج الرقمي، عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية. نرجع لكم بعد النغم مع مهر جعيدان وخارطة وطن.

0: الشهر.
1: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو من 10 ل 17 عشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
2: خارطة وطن.
3: ماهر جيدان، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مساء النور لكل مستمعي إذاعة المنستير.
3: قبل ما ندخلوا في موضوعنا اللي عنده علاقة بالصيف، اليوم حسين الصيف
4: أي فما شوية سخانة، واليوم الموضوع في نفس السياق تقريبا.
3: أي ذاك علاش قلت لك الموضوع عنده علاقة بالصيف. باهي أنت استبقت، يعطيك الصحة ومش غريب عليك.
4: أي لأنه هو الموضوع اللي مش نطرحوه نجم يكون على حلقات مش على حلقة واحدة.
3: باش نحكيه على استعمال المفرط للملك العمومي البحري،
4: موضوع كبير.
3: أيوة، ودور الوكالة
4: ودور الوكالة التهيئة الشؤون الشريط الساحلي.
3: ولا
4: بالطبع الموضوع هذا كبير باش توا احنا على فصل الصيف، به اللي يعنينا في الموضوع مباشرة.

0: عشرة في التصييف والخلاعة كما يقولوا بين قوسين، ونفاذوا إلى الشاطئ، وعلاقته بكل المتدخلين في الشاطئ من أصحاب مشارب وإشغال وقتي للشواطئ، كذلك مع النزل وطريقة تعامل النزل، وكذلك استغلال دور وكالة تهيئة الشريط الساحلي، دور البلديات في هذا المجال، المسالك المؤدية إلى الشواطئ، المناطق الغابية التي تستغل ولا يمكن أن تستغل كما غابة المدفون في النفيضة، هذه كلها مشاكل كبيرة. إحنا حبينا اليوم نطرق للموضوع هذايا أفونغوكي عبارة
1: وبش تعرف أنه الموضوع راه مهم، راه تقريب قداش من صيف التالي، كل صيف نحكيه فيه وإحنا في قلب المشكلة، وما نخرجوا بحد شيء، ويتعدى الصيف ويجي الصيف اللي بعده وتعود نفس الحكاية،
0: وتتكرر نفس المشاكل ونفس المسائل ونفس القضايا، هي بيدها
1: هي بيدها،
0: وما فما حتى تغيير على مستوى المنظومة الشاطئية،
1: حتى تغيير جزئي،
0: حتى تغيير جزئي لا، ها مش نعطيه توا إحنا باش من نتجناوش على الموضوع، ونعطيه بعض الأرقام، نعطيه بعض التشريعات المؤطرة لهذا المجال، نعطيه كذلك بعض الإحصائيات نسبة إلى مصادر رسمية كيما كور دي كونت محكمة المحاسبات، كيما معناها نعطيه بعض الحقائق في الموضوع هذا، وكذلك شهادات عينية نشوفه فيها كل يوم، لأنه الاعتداء على الملك العمومي البحري أو التصرف في الملك العمومي البحري راه يعهد لعدة أطراف متداخلة في هذا المجال، أهم هي وكالة تهيئة الشريط الساحلي، وكذلك البلديات اللي عندها علاقة بالموضوع، وكل الأطراف والسلطة التنفيذية التي تنفذ القرار مجسدة في الحرس البحري أو الجهاز التنفيذي لتنظيم المجال هذا. إذن فما عدة تشريعات منظمة لهذا المجال، أهمها القانون عام 73 لسنة 95 المؤرخ في جويلية 95، اللي هو يتكون معناها يبين ما هو الملك العمومي البحري في الملك الطبيعي كضيفة في البحار والبحيرات والمستنقعات، كذلك الملك الاصطناعي كالمراسي والموانئ البحرية، يحددها بالتفصيل. فما القانون عدد 72 لسنة 95 المحدث لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وهي مؤسسة تونسية نحكي عليها عامة غير إدارية تخضع لإشراف وزارة البيئة مباشرة، وهي المكلفة والمسؤولة بصفة مباشرة على حراسة هذا الشاطئ. فما الأمر عدد 1847 لسنة 2014 المتعلق بالإشغال الوقتي اللي يلزم بعدم تجاوز المساحات المشغولة المساحات المشغولة بالتجهيزات نصف عرض الشاطئ، يعني وقت اللي يبدأ الشاطئ العرض متاعه 50 متر ما عندكش الحق تستغل أكثر من 25، وقت اللي يبدأ 10 متر ما أكثرش من 5 متر،
1: بال 10 متر وأكثر
0: فوالا، أي يلزم احترام المسافات.
1: لقداش الاشتغال
0: نصف عرض الشاطئ،
1: نصف العرض
0: وين احضر
1: معناها في العشرة مترو، في العشرة يكون عنده خمسة متر ونص،
0: ولو كان الاشغال الوقتي هذا بيرخص
1: نصف العرض خمسة متر وبيرخص
0: يعني هذا الكل. كذلك المنظم القانون المنظم لمجلة الجماعات المحلية
1: عدو كبيدون لو، كيفاش نلقاوها احنا هذا منحبو لبيدون لو،
0: بيدون لو راك استعمل وقتها تحرم المواطن وتحرم الحق في المرور وتحرم الحق في بيئة سليمة وتحرم الحق في حتى النباتات ما تتنفسش. نعطيك مثال ندخله في الأمثلة،
1: هو ساعة إذا كنت تحكي على المواطنة هو كمية الغبن اللي يحس بها المواطن في حكاية الشواطئ ما نحكي لكش بيه. ما نحكي
0: خلينا
1: لكش. خلينا من شو يعمل المواطن هو كي يلقى الشط محاس، هو الساعة إذا كان أنت تحكي على أصحاب المقاهي والمطاعم وكذلك على الشطوط واللي يعمل أكل شو اسمهم أكل يحط ينصب طويل واحد ويحوز الشاطئ الكل بيه. هو شو يعمل المواطن يولي البلاصة هذيك يتجنبها كريمة ما عادش هذيك تابع الرستوران هذيك تابع القهوة، فما حاجة أخرى فما عباد طواول وكراسي وباراسولات وحايز الشط وانت ما تعرفوش شكون تجي تقعد يقول لك بالكراء الباراسول بعشرة آلاف والطاولة والكراسي بعشرة آلاف،
0: هذا الكل عينه ويعينه المواطن بصفة مباشرة.
1: المواطن شنو يعمل؟ المواطن ما يلقى حتى حد يعرك عليه ويبعد وكا
0: في فترة هذيك معرض للتهديد معرض للتهديد مباشرة.
1: فعلا
0: فعلا نحكيه من الأول، إنسان خرج في الشيء خرج مش يمشي للشط، أولا مش نأكد على حاجة بالله، هذوما في تسلسل منطقي. أولا الساعة

0: يلقى المنفذ الا مش يدخل لانه المنفذ مسكر.
1: اي
0: واكد انه ما بين ولايتي المنستير وسوسه على الاقل نعرف منافذ، لو كان نخرج من هنا نعرف منافذ رسميه تؤدي الى الشاطئ مسكره بطريقه غير قانونيه وهي منفذ بين النزل. هذه الاولى. المنافذ هذه ولات محدوده، حتى الحمايه المدنيه في حاله الحراقه وفي حاله ما تلقاش منين تدخل منفذ منين تدخل.
1: أيه.
0: وفما منافذ مسكرة اللي وقتلت راها توا في مثال التهيئة العمرانية، وأشدد على أنها موجودة في مثال التهيئة العمرانية محلولة، لكن وقتلت تمشي على أرض الواقع
1: مسكرة
0: ومسكرة.
1: وشكون اللي سكر فيها؟
0: هذا خطير جدا.
1: وشكون اللي سكر فيها؟
0: هذا خطير جدا.
1: شكون اللي سكر فيها؟
0: أصحاب نزول.
1: فوالا
0: يعني ديريكتومون قلت
1: لازم نقولوها.
0: اثنين أعطيك أنا مثلا موضوع والله أعتبره بلا الخطورة بمكان لأنه يمس البيئة. شفت الملاحات هذه والسباخ هذه اللي عندنا عندها منافذ منافذ مائية.
1: أي.
0: وأنا خدمت على الملاحات وخدمت على البحر وخدمت على الطريق، فما منافذ مائية اللي هي تغذي الصبخة وتغذي الدورة المائية في السباخ. صدقني من 2012 كان فما ممر ما بين في الواد في مجنب نزل ممر من البحر حتى للواد هذا ويتصل بالسباخ.
1: أي.
0: فما ممر من اللوح والحديد يتنقلوا به العباد من اليمين الى اليسار.
1: ممر يعني ممر خشبي عبارة على خشبي قنطرة صغيرة.
0: وزيلت القنطرة باش العباد ما عادش تتعدى. وادعو الى مراجعة هذا الامر، وخاصة وكالة تهيئة الشريط الساحلي في هذا الامر. لانك انت وقت لا تقطع الطريق على العباد من شق الماء، معناها ما يتعدى كان من شق الماء، يعني انت شملت ولا تعمل ستر ترابي. تجي بعدها اللي باز نوتيك وتجي تسكر بالساتر الترابي ما بين البحر والتالي باش ما يقربوش البازنوتيك المكرية.
1: أي.
0: هذه مشاكل كبيرة يعني نعتبرها. معناها التضييق، هذه التضييقات تضييقات غير قانونية.
1: أنت تعرف اللي راهو
0: والأسباب والمسببات اللي يتعللوا بها أعتبرها غير قانونية. لأنه ما يقول لك فهمت اللي حكاية سيكوريتي أمور أمنية وكذا.
1: لا
0: يا ولدي أنت أمن التأمين الذاتي ووفر لي كاميرا متاع التأمين الذاتي، وراه المواطن في نهاية الأمر وقت اللي يلقى الممر محلول ما هوش فيش يعمل حتى شيء إجرامي.
1: وعائلات
0: تحصرهم أنت ما بين مكان ومكان، تحصرهم معناها مسكر عليهم من هنا وعلى يمين وعلى يسارة. علاش تعيش أنت أسبق أو هما أسبق؟ أصلا الأراضي هذيك الكل اللي مبني عليها النزل هي أملاك خاصة كانت. وثم تم انتزاعها لفائدة القطاع العام. والانتزاع ذاك الاستغلالها في معناها في برامج اقتصادية كبيرة. وربي حب انت مالك غادي وليت تجي تحرم مول الليزانديجان معناها المجتمع المحلي من استغلال حتى طرف التراب اللي مش يقعد فيها هو عائلته، نحكي بعد 30 عام ولا 40 عام. شكون اسبق في الحكاية هذه؟ يلزم فما
1: لا ومن حق المواطن معناه
0: المواطن التونسي
1: هذيك اللي زاد عطى فرض ولا غيره
0: يلزم يلقى الفضاء.
1: فوالا هي المشكلة هنا انه المواطن احنا علاش خاطر رانا في الصيف نخدموا برامج الصيف والتصيف وكذا ونسمعوا في الحكايات هذه الكل راهو ما يلقى ما يعمل، ما عادش عنده شط. راهو المواطن كي تقول له تمشيش للشط يقول لك هما وين الشطوط، هما هكا كريم المواطن على الهواء معناه في الاذاعه كي نبداو نحكيو على السيف وعلى المسيف وكل يقول لك ما نمشيوش ما عادش عندنا وين نمشيو، الشطوط الباهيين والقراب حايزينهم الوتله، وقعد شط ولا اثنين الناس تتقاتل على شبر مش ميترو فيها شبر باش يلقى وين يحط ولده.
0: بالله انا زاد نحب نضيف متدخل اساسي في هذه الحكايه اللي هي زاد كذلك وزاره السياحه في المجال هذايا، ادعوها الى التدخل كذلك لترشيد المنظورين نتاعها. جميع النزل كذلك عندها دور كذلك
1: على خاطر النزل سي ماهر يبدا عنده الشط نتاعو هو تو عنده الشط
0: حدوده من
1: اي عنده التالي. اي ليه وفما حدود من الى هو ايش يعمل على اليمين وعلى اليسار جنابه فيها منافذ وشواطئ عموميه، هو ايش يعمل يكمل يسكر المنافذ باش علي يتوسع هو من جهه ومن جهه اخرى ما يجيوش المواطنين.
0: احنا تعرضنا للموضوع هذا تو حاليا لانه فما حتى اضرار بيئي في المجال هذا. صدقني فما اصحاب نزل ولاو يفتيوا في التيارات المائيه منين تمشي ومنين تجي. الا مش تجي من شيره العباد هذاك ماهوش باهي وتلوث ويقلق السايح. ولا هما يحكموا حتى في بزود اللي هي
1: من جهه تقصد من جهه الشواطئ العموميه
0: الشواطئ العموميه
1: المفتوحه يعني للعموم
0: المفتوحه للعموم يعني هذه والله لا حتى اخلاقيا ما جاتش التبريرات هذه
1: ميليقش.
0: فهمت ميليقش. وفما قضايا راهو تنشرت في المحاكم خاصة في المحكمة الإدارية ما بين إدارات في أنه والله هذا يتابعني وهذا مش تابعني وهذا كريت وهذا ما كريتوش وهذا قديم وهذا جديد. عدم تحيين الرخص في هذا المجال. خلينا كما نقولوا نحوصوا شوية. ثم التعدي المادي المباشر على غلق المسالك والطرقات العامة المؤدية للبحر واللي أكد عليها ونعاوده دون اعتبارها لكونها ملك عام بحري وليس ملكية عامة هذه الأولى. وفما الاعتداءات على رخص الإشغال الوقتي لكن الناسك اللي تكري من عند البلديات في الشواطئ هذيك وبترخيص من لابال بموجب اتفاقيات معينة وعقود استلزام معينة راهو يتجاوزوا الحدود متاعهم برشة في الصيف استغلالا للمواطن والهدف هو هدف مادي بحت.
1: أي ربح مادي ليهم هما.
0: فما زاد كذلك
1: مصلحتهم
0: يلزم الناس اللي مش تحطهم للحماية أو للحراسة أو للأشغال يلزم ترشيدهم. يلزم هذا رانا في القرن 21 رانا ما نتعاملوش مع المواطن فهمت لي بالعصا وبالزجر. راه فما معناها أدبيات معينة وقداش من عركة تصير وتدخل أمني في هذا المجال وتوصل ما توصل
1: برش
0: وليت
1: في الشواطئ الكل
0: وليت يومية
1: يومية. أنت داخل لهنا يزل البلاصة هذه متاع وهو ياخذ ما نعرفش يعني قداش من متر مربع ولا الشط الكل متاعو ويعاملوا الناس بعد الغادي وما تتعدش من غادي وهذا الشط متاعي والمواطن ولا ما عادش قابلها.
0: ونعطيك حاجة أخرى راهو أغلب المستغلين للإشغال الوقتي للملك العمومي البحري الرخص متاعهم ما هيش محينة أو أنه يرتكب 20,000 مخالفة في الوقت هذا ثم يعملوا له تجديد الرخصة فهمتلي في الصيف الجاي. ما فهم هنا راهم مش تستخلصوا عدة توصيات راهو في المجال هذا يا زاد. على خاطر إذا كان مش تقعد الأمور كما هيك راهي مش تكرر كل سنة وما نش مش نوصل حتى نتيجة.
1: قلت لك هنا كل صيف احنا نخدم برامج الصيف ومشاكل وكذا نقاو نفس الحكاية.
0: نعطيك مثال بربي
1: هي بيدا قاعدة تعاود نفس المشاكل وما فهم حد تقدم ولا فما حتى حلول ولو جزئية ولو كذا ما فما شيء.
0: عندي ولو أني عندي مثلا إحصائيات قديمة شوية ما هيش محينة مش جديدة تقول أنه مثلا المخالفات المعينة على الملك العمومي البحري خلال الفترة ما بين 2010 و 2015 في كل من سوسة والمستير والمهدية اللي هم ثلاثة ولايات ساحلية سجلت 951 مخالفة تتصدرها ولاية المنستير بنسبة 52% فيما توزع الباقي مناصفة بين ولاية المهدية وسوسة. وهنا في المستير وقتها ما بين 2010 و2015 سجلت نحو 494 مخالفة خلال 5 سنوات
1: بيو من 2015 لتوا أنت نحكيو على 10 سنين حاليا تصور أنت الأمور تحسنت؟
0: لا
1: بالعكس
0: لا الاستقرار المخالفات في نفس النسب أو نسب تتقارب ولعدة أسباب. أهم الثغرات الموجودة هي في التحديد والمسح لأنه في الملك العمومي البحري فما تحديد المجالات إما اندثرت أو تآكلت أو عدم تثبيتها وهذا هام جدا. ونعرف وإحنا فما كلمة تاع DPM كل حجارة بتاع DPM أغلبيته ما تمش التحين متاعه وليت ما عادش نشوفوها الحجرة
1: صحيح
0: نتاع التحديد الملك العمومي البحري
1: صحيح.
0: كذلك فما قصور اعتبره قصورا وليس اتهاما هذا مش اتهام ولكن تشخيص من وكاله لابال وكاله تهيت في عده جهات في مجال المحاسبه في المهمه الرقابيه وكذلك خاصه في التعلق بالاشغال الوقتي واللزمات وكذلك في إخراج أجزاء من الملك العمومي البحري لإدراجها في ملك الدولة الخاصة هنا فضلا عن قصور في مراقبة التصرف في هذا الملك. وهذا مش كلامي أنا هذا كلام من تقرير محكمة المحاسبات وطلعت على التقرير كامل في هذا المجال ولكن يلزم مراجعة هذه الملاحظات تاع محكمة المحاسبات و معناه معالجة هذه الظواهر السلبية بالنسبة للوكالة وهذا برز في أكثر من تقرير في السنوات الأخيرة.
1: باهي بخلاف لابال ماهر، شكون آخر؟
0: البلديات
1: نجم يكونوا متدخلين، أطراف متدخلين.
0: البلديات هي البلديات
1: قاعدين يغزروا لأنه
0: اللزمات تخرج من البلديات. أنا كل عام نشوف أنه فما تحفظات على إسناد اللزمات من البلديات لعناصر أو أشخاص معينين، وفما إشكال مثلا حاليا قائم الذات اللي هو في بالنسبة للحمام سوسة حاليا فما إشكالات، فما تحفظات. هنا يجي دور البلديات في الاستماع إلى المجتمع المدني في هذا المجال، لأن المجتمع المدني الفاعل هو اللي قدم الإضافة، واللي يكون القرارات تشاركية وما هيش مقتصرة على اللجان الاقتصادية التي تمنح هذه اللزمات فقط. معناها مسألة ما هيش إدارية فحسب، ولكنها يلزمها إشراك المجتمع المدني في هذا المجال باش يكون عنده دور في إسناد اللزمات، وهذا أعتبره من الأساسيات. هذا إلى جانب عدة نقاط أخرى في حجم المخالفات، لأنه فما ثغرات التحديد والمسح كما قلنا وجبدنا لابال كذلك، فما التداعيات البيئية. راه التداعيات البيئية عندها دور كبير، وبالأخص في عنا في الحدود متاعنا، راه ما بين مثلا هذه نعطيك نقاط معينة، ما بين خليج المنستير وما بين واد حمدون وما بين شاطئ سيدي عبد الحميد وما بين غابه المنطقه الغابيه الجيده اللي هي غابه المدفون، هذه راهو مناطق سواء السوداء او المناطق الخضراء، هذه راهو يلزم العنايه بها بتدقيق، واذا كان فما نقاط سوداء يلزم معالجتها، ويلزم معناها ليزيتود امباكت نتاع المؤسسات الصناعيه المنتصبه او المجالات نتاع النفاذ الى الممرات البحريه، يلزمها تكون معنى الممرات البحرية المائية اللي يقع سكب المياه المستعملة فيها وإلا اللي خارجة من واد حمدون، يلزم تحيين ليزيديو تامباكت على البيئة من المؤسسات المختصة في هذا المجال.
1: هو هذا موضوع كبير،
0: موضوع كبير ياسر،
1: كبير
0: يعني حبيت نعرج على الموضوع.
1: احنا ربما لو كان اقتصرنا على مسألة الملك العمومي البحري من حيث استغلال الشواطئ، هذه نقطة،
0: هي نقطة هامة.
1: مش تمشي للمشكل البيئي، هذا هو كبير برشا الموضوع.
0: يعني علاش تطرقت عمدا؟ يعني نحب نتطرق إلى الملك العمومي للمياه، للمياه اللي هي على الوديان ولي كانار والسباخ زادة كيف كيف، مجالات معناها تدخل فيها وكالة حماية الشريط الساحلي تدخل في المجال هذايا زادة. مثلا أني نعطيك مثال، يجيوا مثلا كانار، الكانار هذايا عبارة على الحزام المتنفس للسباخ اللي تدخل فيه المياه المياه مياه راكدة وتهبط بعد البحر بعد المرور بمحطة معالجة في الصبخ، واني نعرفه مليح، نحكي على حاجة مدقة جدا. علاش ما تجهروش؟ علاش ما تنظفوش؟ وكذلك يلزم الاحترام الملك العمومي للمياه وعدم تشييد أي بناء. لو كان نعملوا دورة توا هتو نلقاو فما بناءات مشيدة على الملك العمومي للمياه وضاربة معناها شيرة الكنار في عدة مكان أمكنة كما في الساحلين موجودة في المجال هذا. يعني يلزم مراجعة للرخص، مراجعة حينية وتثبيتها كذلك في مثال التهيئة العمرانية اللي مازال لم يصادق عليه بعد في عدة جهات.
1: هو كما قلت احنا خرجنا من الشطوط مشينا للمياه، اما الموضوع ذا اكبر راه واهم واخطر،
0: واهم ويلزم ويلزم فتح ملفات في الحكايه هذه.
1: يعطيك صح،
0: وراهو عده ادارات متداخله في هذا المجال.
1: صحيح،
0: لانه زاد كيف صحيح. كيف وهذا وقتنا نقوله هيك راهو مش للي فات، للي ممكن يجي ويهدد الملك العمومي للمياه، خاصه وراء المناطق الصناعيه وفي القرعه هذيك قرعه وادي المالح وفي السبخة وراء وفي السباخ وحدود كذلك المجال الوديان في كل مكان.
1: باهي تبحث فيه ماهر الموضوع هذا يجي وقته.
0: لا قاعد نبحث فيه.
1: يجي وقته نزيد نحكيو فيه باكثر تفاصيل. يعطيك الصحة ماهر جعيدان.
0: شكرا.
1: شكرا كالعادة بالحماس المعتاد ماهر جعيدان. اليوم حكينا على استعمال مفرط الملك العمومي البحري، تحديدا حكينا خاصة على الشواطئ ودور الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي. إذا نرجع لكم بعد قليل مع عبد الهادي بوديلي في عين على الجهات.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
3: 95.7

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

0: عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: مع بعضنا نمشي للزغوان وتحديدا باش نمشي للمقرن مع عبد الهادي بوديلي. عبد الهادي اهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: اهلا بيك مدام سوريا، شنو احوالك؟
2: شنو احوالك انت؟ نسال عليك.
3: الحمد لله عايشك الحمد لله
2: بربي. شكرا. معلومه هكا على الطاير ما اتفقناش فيها، خاطر مو تعرف احنا الفقره تقريبا حد الخطوط العريضه في اللي باش نحكيو فيه، ولكن عندكم صيف اليوم غادي؟
3: والله هو بدا صيف ولكن هو فات هو خريف، ساعاتي عشت
2: بربي تبدل الطقسة.
3: اي فما شوية ريحة كبيردة ولكن فما شمس زادة زرقة.
2: لا خطر احنا عنا شيلي جملة واحدة عادة اليوم ما نحكي لك.
3: احنا ما نخطر عنا جبل هنادي.
2: اي جبل هي اي هفت شوية لهواء. ليه انتم موجودين في البلاصة الطبيعية تقريبا ما نحبش نقول الاكثر جمالا في تونس مع الاقل بالنسبة لذوقي الخاص. زغوين رائع.
3: زغوين ما شاء الله.
2: لا رائع تقتل زغوين تهبل وهو هيهبل. به انت توا في مقرن عبد الهادي؟
3: اي احنا توا في دار شباب المقرن.
2: ايوه وعنا عندك باش تحكي لنا على برنامج فقراته مزيانه برشا وهو برنامج مطول، ويلا تفضل الكلمه ليك.
3: أكيد ساعة شكر كبير ليك وتحية كبيرة لجميع مستمعي إذاعة المنستير والطاقم العامل بها. إذن أنا اليوم في دار شباب المقرن مش نحكيه على برنامج صنع الأمل، برنامج بدعم من الإدارة العامة للشباب وبتدخل من عدة أطراف، منها الكشافة التونسية، الفرع المحلي، ونادي سفراء قرى الأطفال SOS بإزاز زغوان، وعدة أطراف أخرى متدخلة مشكورة على مجهودها في البرنامج هذا. برنامج صنع الأمل هو برنامج يعني اسمه على مسمى اسمه صنع الأمل، وين يعني يتم تشريك الشباب يعني المؤسسة الشبابية هذه، ويعني محاولة أنه يدفعهم للمساهمة في التأثير في المحيط العام بولاية زغوان. حبينا نمسوا الفئات الهشة بولاية زغوان من يعني أشخاص يعني من قصور ذهني أو ذوي احتياجات خصوصية وغيره وغيره. البرنامج اللي تم تحديه مؤخرا بدار الشباب بالمقرن، وبعد تم تنظيم اليوم الأول من البرنامج هذا الأسبوع الفارط يوم الجمعة الفارض في واحدة من المؤسسات اللي يرتدوها ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية بالزريبة بالزغوان، وين تم تنظيم يوم تنشيطي مفتوح لفائدة الأشخاص هذوما. كان فهم يعني مجموعة ألعاب مصممة خصيصا للفئة هذية، كيف ما كيف كيف يعني محاولة توعية، محاولة إدماج الشباب يعني الشباب العادي مع الأشخاص هذوما. والحقيقة تعدى يوم حلو برشا، استفدنا منه وتعرفنا يعني على نوعا ما آلية التعامل مع الأشخاص من الفئة هذية، والحقيقة حاجة يسر سلامة يعني الشخص وين نراه فما يعني اندماج حلو برشا. وإن شاء الله باش يكون فما اليوم الثاني والأخير من المبادرة هذه صنع الأمل كيف كيف في نفس التوجه لكن بمدينة الفحص يعني ولاية زغوان. كيف كيف إن شاء الله يوم الجمعة من الأسبوع الجاري كيف كيف نمشي يعني نمارسوا نفس أنواع من الأنشطة ونفس أنواع الألعاب، وهذه هو يعني البرنامج المفصل. حقيقة صنع الأمل هو كانت فرصة باش يعني نلامسوا بطريقة مباشرة يعني وقعنا في ولاية زغوان، خاطر احنا ما نعيشوش فقط يعني شباب عادي وكذا، ولكن ثم اكيد في اخرى تحق الاهتمام تحق لفت النظر. وهذا هي هذا هو يعني يعني البرنامج بصفة عامة.
2: بما انه ما عبد الهادي بما انه فعاليات البرنامج منطلقة وفما اقبال من طرف الفئة المستهدفة من هذا البرنامج؟
3: اكيد هو يعني الـ الـ الـ يعني أولياء أو المسؤولين والقائمين على الفئة هذه، سواء يعني من أوليائهم هم من طرفهم هم عائلاتهم، وإلا من طرف يعني المؤسسات اللي هم يرتدون، المؤسسات العمومية الخاصة بالفئة هذه، القائم القيمة إقبال به، وكان ثم يعني تجاوب، وكان ثم حسن استقبال وحسن تنظيم. الحقيقة مشكورين برشا، وين تعلمنا أصلا من خلالهم الآليات كما قلت التعامل مع الفئة هذه، وبرشا حاجات اكتشفناهم، واكتشفنا كيف كيف معناه اللي فما مثلا نعطي مثال تفاوت في درجات يعني القصور الذهني وكيف التعامل معه، وبرشا برشا تفاصيل الحقيقة لا يدعوني الوقت أني نحكي عليها الكل معناها.
2: مؤكد فقرات مختلفة. الاختتام قلنا نهار الجمعة باش يكون؟
3: إن شاء الله باش يكون نهار الجمعة بمدينة الفحص. كيف كيف باش نتوجهوا المؤسسة من المؤسسات هذوما كيف كيف، ونمارسوا نفس النشاط، يعني حاولنا أن نمسوا أكثر ما يمكن من الفئات هذه في مختلف يعني المعتمديات ولا المناطق في ولاية زغوان، لأنه محبين ليش نخدموا على يعني على مفهوم المركزية بصفة عامة. حاولنا أن نخرج أكثر ونشوفوا يعني وقع زغوين كولاية،
2: وهذا مهم برشا يعني
3: طبعاً.
2: اي خاطر فما يصير التوزيع نتاع البرنامج حاجه مهمه برشا الحقيقه، وخاصه فما نقطه زاد مهمه هي التنسيق مع المؤسسات اللي يلجؤوا لها الفئه هذه وينشطوا فيها، خليني نقول ينشطوا فيها، والبرنامج نتاعكم بالمركز الشبابي بمدر المعك، التنسيق هذاك باهي باش يشجعوا الصغيرات ويكون فما تواصل، وربما زاد علاش لا المركز الشبابي ينجم يفيدهم بحاجات تعاونهم في نشاطهم اليومي في المؤسسات اللي يمشيوا لها واللي ينشطوا فيها، يتنجم تكون بشكل مختلفة، أفكار جديدة، طرق جديدة، دي أبليكاسيون جدد، واليوم ولينا في عالم الديجيتال، ولات فما برشا حاجات في كيفية تعليم أو تنشيط الفئة هذه، وهذا أيوه وهذا مهم، خاطر البرامج هذه شنو تجيب جديد، فما أفكار أي تلقى برشا آليات تخلقت جديدة تولي تعاون المؤسسات التربوية اللي ينشطوا فيها الفئة هذه، وهذا هو الأهم ربما من نشاط يقتصر على بعض الأيام، لأنه يعني يكون كل حفل كل عرس وينتهي، لكن اللي يبقى من بعد هو كل أفكار جديدة، هو كل البرامج الجديدة، هو كل آليات جديدة اللي ربما تستفيد منها المؤسسات اللي تنشط في مجال الفئة هذه. عبد الهادي عندك إضافة؟
3: فقط حبيت نقول انه النوع هذايا من المبادرات اكيد كما ذكرت انت مدام سورية باش تزيد تشجع اكثر، تشجعنا اكثر باش يعني نطوروا اكثر من الاليات ومن الاساليب، وعلاش ليه ما نكونوش احنا المجدين مطورين كما انت قلت معناها، وتنجم تكون فما شراكات يعني على نطاق اوسع واشمل، ويعني يكون فما يعني علاش ليه برامج كامله ينجم يدخلوا فيها الشباب معناها، وينجم يكون حتى موضوع بحث وتطوير كما قلت انت،
2: ونجم
3: نحاولوا نفهموا اكثر للفئه هذه كيفاش تعيش، شنو تخمم، شنو وضعيتها. وكذلك زاد الفت انتباهي اللي احنا عندنا مؤسسات عموميه في تونس لمثل هذه الفئات، يعني لانه انا شخصيا ما كنتش نعرف اللي يعني فما مؤسسات نجم تعنى بالفئات هذه، والحقيقه يعني لقينا يعني ظروف وبرامج ماشية في نسق به ونسق صحيح، وخاصة عمومية هي يعني ما تسمعش بيهم رأوا أنواع من المؤسسات هذوما، واللي هما حتى ما نعرف موجودين معناه على كامل تراب الجمهورية حتى لو كان
2: فعلا. لا لا فما مؤسسات وعريقة رأوا كي ترجع حتى لتاريخ إنشائها يا عبد الهادي رأوا
3: أكيد
2: ديما وقاعدة تتطور وتطور في برامجها، وديما تصير معناها في مناسبات يعاودوا يبحثوا في برامجهم في تطويرها، وفي حتى حكاية التريب بالنسبة للمستهدفين، خاطر كانت فما نوع متاع إعاقات يحطوا ناس لكل مع بعضها وبعضها، ولو يعرفوا يعملوا تري على بطبيعة حسب الدياجنوستيك متاع الطب المختصين وكذا، حصلوا مشوار طويل فيما يخص المؤسسات هذه اللي هي عمومية. عبد الهادي يعطيك الصحة، شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في لقاءات قادمة. عبد الهادي بوديلي من المركب الشبابي بمقرن زغوان، إن شاء الله في لقاء قادم. بعد قليل محمد أحمد مخلوف في بواكير.

0: البواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن تناول الأفوكادو والمانجو بانتظام يعزز وظائف الأوعية الدموية ويحمي صحة القلب. وأوضحت الدراسة المنشورة في جمعية القلب الأمريكية أن تناول حبة من الأفوكادو وكوب من المانجو يوميا لمدة 8 أسابيع يحسن مؤشرات وظيفة بطانة الأوعية الدموية واستجابتها لتدفق الدم. وتوسعت الأوعية الدموية للمشاركين الذين تناولوا المانجو والأفوكادو بنسبة 1%، وهو مقياس لقدرتها على الاسترخاء والتمدد. هذا وقال الباحث ماتيو لاندري إن زيادة 1% مؤشر له أهمية سريرية، مضيفا أنه يرتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8% وفق ما نقله موقع فيري ويل هيلث. ويحتوي المانجو والأفوكادو على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمركبات النباتية وفيتامينات سي والدهون الأحادية غير المشبعة. وأكد لاندري أن هذه العناصر ترتبط بتقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتساعد الأوعية على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية وتوسعها، ما يحسن تدفق الدم.
0: بواكير. بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: مساء الخير وأهلا بكم في نشرة السادسة مساء للأخبار. وبالعناوين نبدأ نشرتنا. في اليوم الوطني للفلاحة 500 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. في المنستير قريبا انطلاق حملة لرش المبيدات في إطار برنامج لمقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط تصعيد صهيوني في لبنان والملف الإيراني يتصدر مباحثات الرئيس الأمريكي في الصين. أهلا بكم من جديد. أفادت المدير العام لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف هكتار وتمثل رصيدا عقاريا دوليا هام. وأشارت في تصريح لمهل فرشيشي على هامش ورشة عمل حول الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم.
1: أراضي الدولية الفلاحية هي رصيد عقاري دولي هام يمسح حوالي 500 ألف هكتار. عند إحكام استغلالها نجم تساهم في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي. هذه ورشة تفكير الهدف منها هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المصوغة لمختلف صيغ الاستغلال. عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة والموارد البيئية والصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح في إطار هذه الورشة مش تخص الوضعية الحالية الراهنة شيء مختلف في النقائص، وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة سواء في إطار التشريعي بتحيين التشريعي ولا الهيكلي.
0: قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية الذي تحتضنه صفاقس بداية من اليوم لغاية 17 من مايو الجاري، قال إن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية وانضافت إليها تداعيات إغلاق مضيق هرمز وما يتبعه من ارتفاع في أسعار المدخلات الفلاحية مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد لها.
2: القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، وهذا تحدي يلزمنا نراهن عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. أما تحديات أخرى على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي، لأنه احنا نحكيه على الفلاح وما نحكيش على الفلاحين، وهذه راهي معضلة كبيرة لأنه الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم تحديات احنا إقليمية وعالمية، اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية والشيء اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع نتاع المدخلات الفلاحيه هذه. السؤال ما تروحش عملنا ولا واش حضرنا روحنا للمساله هذه. فمهم جدا انا ديما نقول فيها ونعاودها انه خلينا نحكيوا على اداره الشراف وليس اداره الطوارئ، لانه مهم نحكيوا على علوش العيد بعد جمعتين او ثلاثه، ولكن خلينا نحكيوا على جهاز الانتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالامراض الحيوانيه، فيما يتعلق بالانتاجيه نتاع يعني المواشي نتاعنا، فيما يتعلق بالهيكله نتاع المربيين في المحافظه على المربيين هذوما. هذه التساؤلات اللي المفروض نقعدوا ونلقوا لها حل في قادم الايام.
0: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة، خصصت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أجنحة لعرض مختلف المنتوجات الفلاحية والأساليب الحديثة إلى جانب المعدات والتجهيزات الخاصة بالقطاع.
3: معرض كانت نساء المجامع الفلاحية أبرز المشاركات فيه. السيدة ليلى إبراهيم رئيس دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية بمندوبية الفلاحة بالمهدية.
4: المجامع النسائية اللي شاركت اليوم هما 5، المنتوجات متاحهم متعددة ومتنوعة، منها تقطير النباتات الطبية والعطرية، عن التجفيف زاد متاع النباتات، تحويل المنتوجات الفلاحية، وعن فلاحات عندما تقطير الزيوت، نقطة بيع متاع نباتات الزينة. إن شاء الله جديد اللي عملناها سنين تربية الأغنام، عملنا للمجامع الكل 5 مجامع الناشطة. بالنسبة لسنين زادة إن شاء الله مش نجيبوا لي بروايور في المجمع لتثمين المخلفات الزراعية. سؤال إحنا عنا تغييرات مناخية، حاول باش يثمنوا المخلفات الزراعية على الأقل كتغذية للحيوانات.
3: معرض شاهد تنوع في المنتوجات المعروضة من نباتات الزينة وأشجار المثمرة إلى منتوجات المرأة الفلاحة وأيضا أعلاف الأسماك.
5: وجنا اليوم هو علفة أسماك مصنوعة من برودوي على باز مارين، فارين دو بواسون، ويل دو بواسون اي دوتر كومبوزون. برودوي نتاعنا سنة أول عام يكون موجود. احنا موجودين في السعد في قصور السيف، علفة الوراثة، عنا علفة القاروس وعنا علفة القربو.
6: اسمي كافية مرزوق من شعابنا الشابة، حرفية في نفس الوقت مغرومة بالنباتات منخرطة في المجمع الفلاحي المحرير بالشابة، وخذيت رخصة سنين مع المندوبية في الأشجار معنا النباتات والأشجار المثمرة.
7: مجمع الخير والبركة ما شاء الله بدينا بثلاثين توا، قرابة 300 امرأة معايا، كل واحدة فيش مختصة. عنا اللي هي بالعلا، اللي هي بالبسيسة، اللي هي بالزيوت الطبية، اللي هي بالتقطير النباتات العطرية، زيت العنبر، الحلويات.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: تعد نبتة النسري من أبرز ما اشتهرت به ولاية زغوان، والتي تمتد المساحات فيها جنان النسري، ما دفع بعديد من المهتمين بهذه النبتة إلى البحث في كيفية تثمينها. حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
8: اختار عدد من الشباب بولاية زغوان تثمين زهرة النسري والتعريف بأهم مميزاتها. منال العريبي شابة مختصة في تثمين النسري تتحدث بأكثر تفاصيل عن تجربتها.
9: الثمرة بتاع النسري ما نعرفوهش برشا، على خاطر فاريتي بتاع النسري ما هيش هي اللي باقي نزرعو فيها، احنا نزرعو في اللي فاريتي ابغيت يعني هيجينا. فاريتي هذيك ما تعملش في غوي، تعطي كل الوردة، والوردة متاعها ريحتها ياسر بنينة. هذيك علاش بقينا متخصصين في زراعة النوعية هذه بتاع النسري. النسري الكليب اللي هو لغزة كنجدة ما يزرعوش فيها، ونية مازال متواجدة على خاطرها نبتة الأصلية متاع زغوان، ما هيش إبغيت، موجودة في الوديين قرب الجبل، موجودة يعني الفاريتي هذه، مي منش باقيين نخدموا على زراعتها بكثافة.
8: زهرة النسري لا يقتصر استعمالها على تقطيرة، بل يمكن تجفيفها وإدخالها ضمن بعض العادات الغذائية.
9: الوردة احنا استغليناها كان في التقطير، وقت اللي نجموا نشيحوها بدرجة حرارة تكون أقل من 40 درجة بالفنتيلاسيون، متاحة نجم بعد نستغلوه أول حاجة في صناعة مثلا القهوة العربي بالنسري، في البسيسة بالنسري، في أنفزيون بالنسري.
8: تجارب علمية سنوية بهدف تثمين نبتة النسري داخل زغوان وخارجها، والتي تلقى رواجا كبيرا في مختلف المجالات. حدثنا عنها ماهر ملوحية، مهندس فلاحي وباحث في تثمين النسري.
10: صارت فما محاولات تثمين أبار تسمية المثبت الاسم، اللي هي فما شركات من زغوان وغير زغوان لكن خاصة من زغوان، معناتها شباب عمل دي ستارت اب اللي ثمن في نبتة النسري، ولا النسري يتباع على الانترنت، يتباع امبالي، يتباع معناتها بشكل جميل بتيكيت مزيانة، هذا كله داخل في التثمين ما متاع النسري.
8: حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بالولاية بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 حتى 26 من ماي. الحملة ستشمل المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب أحماضة خنيس وأحماضة بن بلا، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العام. في اليوم 75 من اندلاع الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ. وقبيل وصوله قال ترامب إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيد، وإنه سيجري حديثا مطول مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. هذا وكثف الكيان الصهيوني من وتيرة ضرباته على إيران، حيث أسفرت غارات شنها على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن مقتل 9 أشخاص بينهم طفلان. وأعلن حزب الله عن سلسلة عمليات استهدفت آليات وتجمعات لجنود صهاينة في مناطق جنوبية لبنان. هذا وعقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني اليوم جلسة مشاورات عاجلة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لبحث سبل مواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله، وذلك في ظل الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف جيش الاحتلال جراء هذه الطائرات المسيرة. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
12: المنستير، في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
11: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
13: بالتوقيت المحلي، عند الإشارة تكون الساعة.
11: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد

0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. أكدت وزارة الصحة أن الأنظمة الغذائية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مهما كانت تسميتها أو طريقة تقديمها لا يمكن أن تعوض المتابعة الطبية أو العلاج الموصوف من طرف الطبيب، ودعت المرضى إلى عدم اعتمادها دون استشارة طبية. وحثت الوزارة في بلاغ توعوي نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي خاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على غرار السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكلى والجهاز الهضمي، وكذلك النساء الحوامل وكبار السن والأطفال والمرضى الخاضعين لعلاجات منتظمة، إلى عدم اعتماد أنظمة غذائية صارمة أو إيقاف أدويتهم أو تغيير جرعاتها دون استشارة الطبيب المباشر أو أخصائي تغذية مؤهل. يبدو أن الوزارة آثرت أن تصدر بلاغاً ولكن في الوقت بدل الضائع، لأن الأمور كما تبدو خرجت عن السيطرة، إذ لا أحد يشك أن بلاد 30,000 طبيب وكليات الطب والصيدلة والمستشفى الرقمي لا يمكن أن يتعافى شق كبير من أبنائها من هوس العلاجات الافتراضية بالبيانات والبلاغات التي هي لتسجيل الحضور ومن باب تطير الملام ليس أكثر. المشكلة أن هذا الانفلات لم يعد مجرد ظاهرة هامشية أو موضة عابرة، بل تحول إلى سوق ضخمة مفتوحة. يكفي هاتف محمول وبعض المصطلحات الأجنبية حتى يتحول أي شخص إلى كوتش صحي أو خبير تغذية شامل. ولعل أخطر ما في الأمر أن هذه الثقافة الرقمية الجديدة لم تعد تكتفي بالتأثير على العادات الغذائية، بل بدأت تنتج نوعا من العداء الصامت للطب نفسه، تشكك في العلم والطب وتقدم البدائل الجاهزة بطريقة أقرب ما تكون إلى الشعوذة. لا يمكن التعميم طبعا، ولا يمكن إنكار أن بعض الصفحات لم تركب الموجة والتزمت بدور تثقيفي وتوعوي إيجابي، ولكن الإشكال يكمن دائما في غياب التثبت والتحري من مصادر المعلومات، وفي تحول بعض الصفحات إلى منصات للربح والتأثير أكثر من اهتمامها بصحة المتابعين. الظاهرة طبعا ليست تونسية فحسب، بل عالمية بامتياز، وقد ساهمت طبيعة هذه المنصات القائمة على سرعة الانتشار والتأثير البصري في منح بعض المؤثرين سلطة معنوية تفوق أحيانا سلطة الطبيب أو المختص، خاصة عندما تقدم النصائح في قالب بسيط وسهل ومصحوب بشهادات شخصية وتجارب فردية. وتكمن الخطورة الكبرى في إقبال بعض المرضى تحت تأثير هذه المضامين على إيقاف أدويتهم أو تغيير أنظمتهم العلاجية، وهو ما نبه إليه بلاغ وزارة الصحة. تونس خاضت في السابق تجربة النوادي الصحية في المدارس وتجارب توعوية أخرى متميزة مثل حملات التلقيح والتثقيف الغذائي ومقاومة التدخين، وكانت الدولة حاضرة بدرجات متفاوتة في تشكيل الوعي الصحي لدى المواطن، لا فقط عبر البلاغات بل من خلال المدرسة والإعلام العمومي والمستوصفات والأطباء المباشرين. لذا لا خيار اليوم أمام المؤسسات الصحية سوى العودة إلى العمل الميداني والتواصل المباشر عبر حملات توعوية حقيقية تنزل إلى المدارس والأحياء ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية نفسها بلغة مبسطة وقادرة على استعادة ثقة المواطن. فالمعركة لم تعد فقط ضد الأمراض، بل أيضا ضد الفوضى المعلوماتية. صحيح هي معركة غير متكافئة، ولكنها ضرورية انتصارا للإنسان والوعي والعلم والمعرفة، ولقطع الطريق أمام الشعوذة بشقيها التقليدي والرقمي.
0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: ارتاح.
1: الستة 31 دقيقة، نوصلوا مع بعضنا الفقرة تحت المجهر.
2: تحت المجهر،
3: تحت المجهر،
2: تحت المجهر.
1: نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا سفيان الكنزاري، المهندس وباعث مشروع ناجح لتربية الحلزون في تونس. سفيان مرحبا بك.
4: أحيا لك أختي سوريا، ومن خلالك نحب نحييك ونحيي كامل العاملين بذات المؤسسة وكافة المتابعين.
1: يعطيك الصحة، عايشك يا سفيان. أيوة، احنا مش نحكيه في موضوع، نحكيه مع مهندس صوت وصورة. يظلي هكا ولا يا سفيان؟
4: هذه خدمتي الأصلانية، معناها أنا كنت حتى التو مهندس في التلفزة التونسية، خدمت في مهندسة الصوت وبعدها في الدراسات والأساليب إن شاء الله.
1: بهي ربي عينك ويعطيك الصحة. أما اللي مش نحكيه عليه مشروعك اللي يمشي عن باراليل مع خدمتك الرسمية كما سميتها أنت، أنت عندك مشروع ناجح لتربية الحلزون واستغلاله في اختصاص التجميل، تحول لعاب الحلزون لمواد تجميل عالية الجودة. احنا باش نبداو نحكيو هذه الفكره، هذه منين انطلقت، كيفاش بدات؟
4: والله ساعات اختي زوري لزوريجين عندهم تاثير، معناها الوالدين والمحيط اللي عشت فيه انا والشمال الغربي والدفلاح، معناها حبيت ديما نرجع لزوريجين نتاعي. مع خدمتي الاصلانية حبيت حاجه نعملها معناها خارج توقيت العمل نتاعي، بعد الخمسة تاع العشيه انا نولي فلاح، معناها فلاح هذا. خممت في برشا حاجات، منها حبيت نعمل الفتر ولا نعمل للفاجيس كارغو لتربية الحلزون. وتلقيت تكوين في الغرض في مركز التكوين الفلاحي ببجاوة، حصلت على الشهادة، ومن بعد انطلقت في 2022 واتصلت لحسابي الخاص وأسست مشروعي هذا. والحمد لله.
1: قديش دامت فترة الفورماسيون في بجاوة سفيان؟
4: والله ما بين 3 و5 أشهر، خاطر هما كيما المؤسسة التربوية كل عندهم أكل عطل، دونك دوم ما بين 3 و5 أشهر وتتمتع ريت الشهادة اللي تاخذها من مركز. بما أنه بالله مدام لو نحن ذكرنا مركز تكوين الفلاحي ببجاوة، أنا فخور جدا أني نحكي على المركز هذايا لأنه الوحيد في شمال إفريقيا. احنا رانا أي مكسب هذايا، مكسب هذايا المركز التكوين الفلاحي ببجاوة اللي يدرس تربية الحلزون وتتمتع بشهادة مش موجود حتى في دولة عربية في شمال افريقيا. معناها الناس يجوا حتى من الجزائر ومن واحد يحبوا يتلقوا تكوين هنا في تونس. منارة زي منارة الواحد، وتحية من خلال زادة السيدة الأم المربين السيدة نجل العمراوي اللي قررتنا نحن اللي زي الفيرو كل.
1: اي به الاختصاص هذايا، دونك من لي زوريجين نتاعك جاتك الفكره، مشيت عملت الفورماسيون في بجاوة على خاطر تعرفوا انه معناها تربيه الحلزون عندها اكيد تقنياتها الخاصه بها باش تنجح، باش ينجح المشروع، وانطلقت هكا ولا سفيان؟
4: نعم، خاطر هو قطاع تربيه الحلزون كبرشا قطاعات فلاحيه يحكموا كراس شروط، فما كراس شروط فنيه تزرع وزاره الفلاحه، فيها جانب هندسي تقني وفيها جانب صحي زاد للحيوان، خاطر انت تتعامل مع حيوان فما تحاليل، خاطر هذا شكون باش يمشي، هو باش يمشي للكونسوماتور في الكوجين التونسيه للنزل للمطاعم كذا، دونك فما نوعيه نتاع تحاليل تصير وفما متابعه بيطريه. يلزم سويفي فيتيرينير يكون عندك مع اقرب مندوبيه اللي تنتمي لها المشروع نتاعك، كما انا مثلا في منوبه ننتمي للسير ديال منوبه دائره الانتاج الحيواني هي اللي ترقب.
1: يجيكم الطبيب البيطري ويراقب لك المنتوج نتاعك، الحلزونات نتاعك عندهم طبيبهم معناه هكا ولا؟
4: نعم، فما تحاليل نعملوها احنا
1: والله يطلع منها الببوشه سفيانه
4: والله حاجه كبيره.
1: ليه عالم اخر، معناها كي حكيت لي حكينا في الموضوع في الاوف مع بالحق عالم اخر. به الليلفاج كيفاش يتم هذا، خاطر تو احنا نسمعوا الفاج نتاع حيوان، فما تقنيات فما اساليب، كيفاش الببوشه تتربى؟ احنا اللي نعرفوه الببوش موجود بارتو في تونس، احنا في الساحل عندنا برشا، كل وين تصب المطر نخرجوا للغروسات والصوان نلقطوا الببوش. ببوش حيوان بري موجود وحده يعيش، معناها ماهوش ما ربيوش، فهمت نورمالمون؟
4: تونس سباقه في القطاع تاع مش تربيه الحلزون بركه، مي في قطاع الحلزون البري، خاطر هو يخضع زاده للقوانين، مش مندوبيه الفلاحه في دائره الانتاج الحيواني، لكن اداره الغابات للمحافظه على القطيع تعطيك كوتا انك تتصدر. تونس من الخمسينات ويتصدر في الحلزون البري اللي يعرفوه اللي يدور هذاك في يبيعوا فيه في الاسواق ويبيعوا فيه في الواحد. لكن بالنسبه للحلزون نتاعنا هو حلزون التربيه، فما نوعية اسمها إليكس أسبيرسا هي موجودة في كرة الشروط وهي اللي يربوا فيها المربين نتاع الواحد. دونك في كرة الشروط ينقسم إلى قسمين، فما بارتين تاع ريبرودكسيون تاع تكاثر دي في بيوت تكاثر نحطوا البابوش نتاعنا في صنادق هكا من الخشب مثلا لديمونسيون كان نقول لك مثلا 300 على 100 ونحطوا فيه 2000 كعبة. ال2000 كعبة هذوكم يولدوا ويبيضوا ويفقسوا في الصناديق هذيك. عنا نحن نوعية نتاع تراب نحطوه يمشي هو يعمل
1: التراب اللي تحطوه له في الصندوق حاجة تشبه للميليو معناها العادي في البر في الطبيعة.
4: اي فيها خاصيات فنية معينة هو يسمى التورب. هو فيه الهوميديتي تكون أكثر رطوبة أكثر من 80% والتهاس نتاعو ما يكونش أسيد برشا وكذا. هو شنو يعمل؟ هو في صندوق لوحة يتغذى ويتكاثر ومن بعد يمشي يبيض. وين يبيض؟ يمشي يلوج يشم هو ريحة التراب، وين يلقى التراب يمشي يحط فيه الوحدة نتاعو ويبدأ يبيض. احنا كل يوم نجور ريكوبيرو ونهزوك البيض هذاك ومن بعد نفقسوه ومن بعد نخرجوه للونغريس مول بار.
1: وين يفقس البيض كي تهزو؟
4: عندنا بيوت تفقيس ما بين 25 و 27 درجة البيوت التفقيس هذية ويقعد 12 يوم العظم كما الفقسات نتاع الدجاج بالضبط.
1: اي اي اي
4: يقعد 12 يوم بعد يفقس. كي يفقس هو يطلع البابوش يكون عظم صغيرة كبيار وبعد يطلع هو الفوق للي باروار تاع اللي باركات نحطوه فيها مذاكم ومن بعد وين نشوفوهم هو تبدل كلورهم ولا مرام وخرجوا الفوق نزلوا خرجوهم لونغريس مول بار. يقعد ما بين 6 شهور و 9 شهور وهو عايش على الخضر الورقي.
1: انتم تجيبوا له العلفه نتاعو؟
4: لا لا ما نجيبوش احنا نزرعوه.
1: اي معناها انتم تقربوه له توا في الصنادق وكذا الكل معناها تجيبوا له انتم الماكله. اي
4: هذاكم تحطوا له معلفه عاديه تحطوا له معلفه عاديه كيما نتاع الجز البياض شعير ولفت شعير ومستوره ذره وفول ونزيدوا شويه كالسيوم باش كيتكسر الكوكي نتاعو يعاود يبناه. والكالسيوم هو عباره على البودر نتاع الرخام.
1: بودر نتاع نخاله
4: رخام رخام باش يبني بها كوكي كيما الدجاجه. الدجاجه في المليون ناتورال تاعها تاكل لك الحصحات صغير ولا دونك هو البابوش باش يبني الكوكي هذيك.
1: ايوا
4: لازم ياخذ الكالسيوم. من يمشي يجي الكالسيوم يا اما من النوريتور من الماكله اللي ياكل فيها والا من دي كومبليمون اللي راح نعطوهم له اللي هو البودر نتاع رخام ولا الحجر ولا الواح.
1: اي وتشريهم حاجه سبيسيال للبابوشه معناها هكا ولا؟
4: اي نعم.
1: بيه والمنتوج مربح سفيان هذية وتحصل برشا بابوش. وبعد كيفاش تصدروه انتم؟ انتم تخرجوه للسوق الساعة المحلية هكا ولا؟
4: باش نحكيك على الرونتابيليتي تو كيفاش هو معناها المردودية نتاعو كمشروع. تو في المخيلة نتاعنا ديما الحيوان ذكر وانثى ومن بعد مثلا النعجة كان ناخذ نحل العلوش والنعجة كي يجيب علوش ولا اثنين ولا كذا. بالنسبة للبابوش سي ارمافروديت هو ثنائي الجنس يلزمو شريك باش يصير لاكوبلومون يصير التكاثر ومن بعد الزوج يبيضوا. البابوشه الوحده في لاكوبلومون الواحد نجم تعطيك ما بين 40 و 400 بيض. هذه الرونتابيليتي كيفاش؟ معناها كي تعمل انت 10 بابوشات نجم يعطوك ما بين 400 ل 4000 بابوشه. علاش ديما هو موجود ياسر بكثره في الطبيعه؟ عنده قدره على التكاثر و أنا رونتابيليتي كبيرة برشا.
1: به وبعد تخرجوه للسوق المحلية كمعناه باش يستعملوه في المطبخ معناه في المطبخ كمادة غذائية معناه باش يخرج يتباع.
4: نعم
1: كي اللحوم وكي أي
4: فما زوج حاجة. فما اللي شكون اللي يحب يبيع ديريكت المنتوج نتاعو للنزول والمطاعم وهنا يطلبوا برشا خاطر المطاعم والنزول مش سهل أنك أنت كبير تهز تبيع لهم بابوش ما عندوش مراقبه صحيه باريطاري. فما شهاده اسمها الفيتو سانيتير لازمك تكون عندك باش تنجم تزود المطاعم والنزول هذيا وعليهم اقبال كبير. وديما المنتوج راهو ديما مفقود في تونس خاصه المربي هذيا. خاطر كي نحكوا على المربي راهو الناس تعمل كومباريزون حتى في البوا راهو المربي راهو كعبه نتاع البابوش 25 غرام معناها اربع كعبات يجوا 100 غرام معناها الكاليبر كبير كعبه باهيه معناها فيها اللحم. هذه بالنسبة للمطاعم والنزل. وفما ناس اختارت طريق واحد اخر اللي هو تسميل المنتجات. بالنسبة للاسكارجو في تسميل المنتجات على النجم نسمنوه نجم نطيبوه سيمي كوي ولا كوي ويتباع سور جولي والا يتباع الحم هكاك. والا نستخرج اللعاب الحلزون، وهذه
1: هي يعني تنجيك بعد بالاستخراج اللعاب هذاك حاجه اخرى. هذاك معناها هو الحلزون علاش قلت لك يطلع منه الببوش على خاطر فريمون شو شو شو كيفاش قل لي اللي تعملوه كل سيمي كوي وندر شنو للتصدير هذاك لبرا يخرج؟
4: لا مازلنا نحن نتو لحد الان في السوق المحليه، اللي
1: مازلنا ديما في السوق المحلي حتى في تونس صح،
4: ما نجموش نصدروا لازم خاطر الحرفاء في اوروبا ما يطلبوش، احنا خرجوا في 10 طن كل عام حتى 20 طن، ما نجموش نوصلوا للسوق العالمي. أيه. يلزم يولوا برشا فلاحه باش نجموا خاطر اي حريف يجي يطلب 100 طرنات.
1: ايوه
4: دونك احنا بقينا في السوق المحلي وتو قاعدين نعملوا في ابيل الفلاحه وحالين البارك نتاعنا باش الناس تجي تشوف وزيارات والجامعات يجوا البحوث العلميه وكل شيء باش نوصلوا نكبروا ويولوا عندنا برشا ديزيلفر. ايوه
1: باش البرودوي نجم يفي بطلبات السوق الاجنبيه، هذا يفهمني خاطر شويه تحكي حسب انت تحكي تو كي نمشي تو للاستغلال الثاني للحلزون هذا احنا حكينا عليه، هذا كغذاء باش ياكلوه عادي مع انه فوائده الغذائيه هذيك اهل الاختصاص يعرفوها يظهر لي. اي ومن بعد باش نرجعوا احنا كغذاء لخاطر من بعد عندنا حاجه باش نحكيوا فيها به، لكن الاستغلال الثاني هو تحويل لعابه لمواد تجميل عالية الجودة، هذا نعرفوه احنا السيدات بالطبيعة والمغرومين بالجمال ومغرومين بالنظارة خاصة.
4: أي. هو الحيوان الوحيد الوحيد اللي نجم يعطيك الكولاجين والانتوين وإلاستين ويعمل لك الريكونستيتيوشن تاع البوم تاعك، ريتيريك اللي زاكني اكل الحاجات اللي جي تحت العين، اكل الحبوب اللي جي في الوجه، الجروح، للاستيسيتي نتاع الجلد،
1: التجاعيد، التجاعيد خاصة التجاعيد تبدا في بدايتها معناها في بداية الشيخوخة وكذا، إذا كان تقاوموا بلعاب الحلزون ما فماش تجاعيد.
4: لعاب الحلزون هو الاسكارجو اللي يطلع منه، هذا الاسكارجو عنده 7 أنواع نتاع لعاب. فما لعاب مثلا نتاع بروتكسيون يحمي بها روحه، فما لعاب مثلا يبني بها الكوكي نتاعو، هي الكوكية هذيك القوقعة هذيك نتاعو يبنيها بنوع من لعاب. فما نوع اللي نحن حاشنا به هو سيميلاتور، وقت نحن يحس في روحه اللي هو في خطر شنو نعملوا له باش نحسنوا شويه بلعاب حلزون، نبدا نضغطوا فيها كل شيء بالحاجه سباتولا كينوكس ولا ولا اون بوا، وهو يسيب الماء نتاعو، الماء نتاعو نحن ريكوبيراسيون، هي كل بابوشه تعطيك ما بين 1 غرام و 2 غرام، ما بين غرام واحد و 2 غرامات، دونك 500 بياس باش تحصل على كيلو غرام اللي هو يتراوح سعره ما بين مدريش 550 حتى 1000 دينار.
1: قديه 550 حتى 1000 دينار معناه بمليون الكيلو.
4: اي
1: وبعدها هما يزيدوا بتبيع للتصدير هذايا.
4: اي لا لا الفابريكاسيون كوزميتيك يمشي للمؤسسات ولا للمخابر اللي تعمل في لي برودوي كوزميتيك بوسي حاجات طبيعيه خاطر ما يخطيكش، فما الناس برشا ناس ياخذوا مواد مصنعة ويستعملوها في البرودوي كوزميتيك، احنا نحكوا على حاجه طبيعية.
1: اما غالي راهو بعد البرودوي راهو في بالكم
4: انت تشوفوا حتى على المارشي تلقاه اباز دو باف ديسكارغو تلقاه ديما دوبل البري.
1: لا غالي برشا حتى اكثر من الدوبل، مع تلقى كريم عاديه من نباتات وكذا بسوم وهو تلقاه ضارب في غالي برشا اللعاب الحلزون معروف. اما للي جربوا لي والناس الخبراء يقول لك راهو افيكاس على الاخر،
4: وليه طلب عالمي وليه طلب حتى في العالم،
1: اي في العالم الكل يلاف، هما لشكون هو تقريبا لي برودوي من لوثنتيك معناها لي بلعاب الحلزون نتاع ناس لبس عليها نتاع نجوم نتاع الفيديت نتاع ناس حاجتها بوجوها تخدم بوجوها نتاع فنانين كبار نتاع ناس تظهر على الشاشات نتاع ناس تعيش الاضواء، فهمت اللي حاشهم بالنظاره اكثر ناس، دونك هما هذوك مولي نجموا يقدروا عليه زاد خاطر غالي برشا. به المشروع هذا احنا نحبوا نعرفوا حاجة زيدة خطر احنا تو نحكيه على برشا معناه نشوف البابوشة الصغيرة هذية شنو تنجم تطلع منها وشنو تنجم تعمل بها. بالنسبة ليك انت ساعة مبدئيا رنتابل المشروع
4: بتبيع احنا تو من 2020
1: والحمد لله نقوله دي
4: الحمد لله.
1: اي
4: نعطيك حاجة أخرى بالنسبة للاستثمار الفلاحي خطر فما برشا ناس ما يتبعوهاش النقطة دي وهي نقطة هامة. الدولة التونسية تشجع على الدعم الدفع نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي. مثلا نعطيك اكزومبل، احنا تبعنا للبرنامج هذا، وعملنا إثبات تصريح بالاستثمار ومع لابيا وتمتعنا بمنحة من الدولة التونسية.
1: أيوة.
4: منها اللي هي توصل ما بين 30% و55% من تكلفة المشروع. ما هي كانت عملت مشروع مثلا 20,000 دينار، أنا تنجم تسلم 6,000 حتى 10,000 دينار.
1: أيوة.
4: وتتمتع بالزونوراسيون من التبيع، ما هي 10 سنين الولد تشري ميزاي وتجي زيت اللي تخدم بها بأورتاكس احنا نسموه مغير الضرائب على 19%.
1: معناه نجم نقولوا الإطار اللي تنشط فيه واللي عامل فيه مشروع كذا من طرف الدولة فما تشجيع، ما عندكش مشكلة
4: بتبيع. تدعم، هي تدعم الدولة التونسية، تدعم القطاعات الكل في مجال الفلاح وخاصة تربية الحلل وخاصة
1: القطاع جديد ذي وقطاع بارامورونتابل وعنده ومطلوب البرة
4: الأولوية.
1: ومطلوب البرة. الأفاق اللي عندك سفيان، وانت قلت لي فما جاي أفاق كبيرة على مستوى الحلزون باش يولي كغذاء معترف به من طرف منظمة الصحة العالمية ويشجعوا عليه كبديل لبعض اللحوم أو كيمشي بالتوازي، ما قلش بديل للحوم.
4: أي هذا يختي فرايت كوب، هذه الفونداسيون انترناسيونال هذه متاع كرياسيون، عملنا كرياسيون تاع فونداسيون انترناسيونال دي دي ديسكارغو، معناها كان في مؤسسه للتشجيع والدفع نحو التنميه المستدامه في قطاع تثمين منتجات الحلزون. هذه فونداسيون تابعه لفاو، تابعه منظمه الاغذيه والزراعه المتحده. تو نحن في اطار التاسيس. الفونداسيون هذه تلقى دعم من لفاو باش تطرح الحلزون كغذاء بديل للحوم الحمراء واللحوم البيضاء وكل شيء اللي ما فيه من منافع، وخلق أفاق جديدة للتشغيل وتثمين المنتجات نتاعها. صار الاتصال بينا، ما عنديش نهارين الحكاية، صار الاتصال بينا وكل شيء، باش نكون إن شاء الله ممبر عضو ممثل للدولة التونسية في هذه المناسبة. هي فيها دي تشارشور وفيها دي زيلفور، أستاذ جامعي نواب
1: مؤكد
4: و ديزيلفور ممثل في شخصي في كمربي حلزون.
1: إن شاء الله ربي يوفقك سفيان، يعطيك الصحة. مصافحة طريفة من خلال مجال أو دومين ما عناش عليه فكرة برشا في تونس، ويمكن فما حتى بشكون ما سمعش بها حكاية تربية الحلزون مرة واحدة، لكن كما قلنا دومين جديد. يعطيك الصحة، أنت أخذت الكوراج وبديت، وطو أكيد باش يجيو برشا، بما أنه الدولة تشجع باش يجيو برشا ناس يعملوا للفاج وينجحوا إن شاء الله كيفك.
4: أنا نعطيك حاجة، فما برشا أطباء ومهندسين ومشي يحبوا يخرجوا فك الاطار، عرف الاطار نتاعو اللي يخدم فيه اليومي، وخاصة يعرفوا اللي هو حيوان نوكتور الحيوان الليلي. انا تنجم تسميها به بعد 5 6 7 الوقت هذيك.
1: برشا
4: اطارات ثانيه، ولا يحبوا مثلا تبقى مهندسين كذا
1: بعد ما يكمل نهار الخدمه نتاعو يعمل سهريه وكيف على الحلزون.
4: اي والله يمشي السنه دي ويستحق ساعه ولا ساعتين في النهار.
1: اي بيه
4: ليه حبيت نقول لك مدام ثريا،
1: تفضل.
4: احنا تو في الوقت هذا هو نحن نحتفل كفلاحة بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري في ذكرتها 62 للجلاء الزراعة. وشعارها هو السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وخاصة في ظل التغيرات المناخية هذه. نحب نحاول كيف الفلاحة والعاملين في القطاع الفلاحي وإطارات وزارة الفلاحة.
1: سيدي ربي يشدكم صحة البدن، وإن شاء الله ديما بخير، وإن شاء الله ديما متطورين والقدام. الفلاح هو اللي يغزر لنا وعينه صحيحة، خاطر كلنا ناكله من يده.
4: والله تعرف بالجي سنوات نستحقوا برصة فلاحة مش نستحقوا.
1: شكرا سفيان الكنزاري، يعطيك الصحة، كل تشجيعاتنا ليك كشاب تونسي طموح ودخلت المجال غامرت ونجحت، وإن شاء الله ربي يزيد كل النجاح والتوفيق. إذن نواصلوا معكم، مازلنا في بالتوقيت المحلي، مازلت فقرة أسماء ومسميات مع غادة العايش.
2: أسماء ومسميات، أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
0: مرحبا بكم. أول من يخرج من حدود الأرض إلى الفضاء شاب من الاتحاد السوفيتي، ولد سنة 1934، يدعى يوري غاغارين. الرحلة لم تكن طويلة في الزمن، لكنها كانت عظيمة في المعنى. في 12 من أفريل سنة 1961 انطلق على متن مركبة فوستوغ 1 من محطة بايكونور ليدخل مرحلة لم يسبقه إليها إنسان. خلال نحو 180 دقيقة دار حول الأرض دورة كاملة على ارتفاع يزيد عن 200 كيلومتر وبسرعة تفوق 27 ألف كيلومتر في الساعة. وفي لحظة الانطلاق نطق بعبارته الشهيرة هيا ننطلق، لتصبح كلمة ترمز إلى بداية عصر جديد. لم تكن الرحلة خالية من المخاطر، فعند العودة قفز بمظلة من المركبة قبل وصولها إلى الأرض، ومنذ تلك اللحظة تحول اسمه إلى رمز عالمي يحمل معنى الجرأة والاستكشاف. توفي يوري جاجارين أول رائد فضاء في التاريخ في 27 من مارس سنة 1968 إثر تحطم طائرته النفاثة ميك 15 أثناء رحلة تدريبية روتينية عن عمر يناهز 34 عاما.
2: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: الموعد يتجدد غدوة إن شاء الله بإذن الله مع برنامجكم بالتوقيت المحلي من 5 إلى 7 ديما على موجودنا إذاعة المناستير. غدوة إن شاء الله نلقاكم في برنامج من المجتمع. إذن بعد قليل بعد أخبار الساعة 7 يأخذنا لهذيلي الفتني في حديثنا سبور والأجواء الرياضية. تحية توصلكم من روف غديرة علي منصوري أيمن الشابي، شكرا لكم وإلى اللقاء، تصبحوا على خير.

0: ياسين انفضار بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
2: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والذي يقضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. الجمعيات اعتبرت أن تقييد وصف هذا الدواء الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية من إلقاء القبض على مسافر يحمل جنسية أجنبية حاول تهريب كمية من المواد المخدرة، وذلك بناء على معلومات استخباراتية وعمل رصد مكثف. أكد سفير تونس لدى بغداد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من 21 من مايو يمثل حدثا مهم للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين، وبين أن الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج وتدوم حوالي 4 ساعات ونصف، بما من شأنه أن يخفف من وطأة رحلات العبور والتنقل بين المطارات على المسافرين. في العالم، أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بأن نتنياهو زار الإمارات سرا والتقى رئيسها خلال الحرب مع إيران. وجاء في البيان أن هذا اللقاء أفضى إلى تحسن تاريخي في العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات. توغلت قوات من الجيش الصهيوني صباح اليوم في قرية صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، ونفذت عمليات تفتيش للمنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. ويأتي هذا التوغل في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا والتي تكررت خلال الأشهر الأخيرة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: حديث مسبوع.
3: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد جديد من حديثنا سبور خاص بالكره العالميه. وكل عاده يرافقني في هذا الموعد الكوتش ياب حاج عمر. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء النور هذيلي، مرحبا بك، مرحبا بكم لطفي، مرحبا بجميع مستمعينا.
3: لا ما عادش لطفي هو الكابيتان ولطفي المكي في الاخراج التقني اليوم حاضر معنا كل عاده مستمعينا في نصيف ساعه باش نرجعوا لاخر الاخبار، والبدايه تكون من خلال فقره فلاش سكور.
5: فلاش سكور،
6: فلاش سكور،
5: فلاش سكور.
3: عشية اليوم تلعبوا زوز مقابلات في إطار الدفعة الثانية للجولة الأخيرة لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم. النادي البنزرتي انهزم ضد ترجي جرجيس هدفين مقابل صفر، أهداف ياكوبو أبو بكر في الدقيقة 17 وخليل القصاب من ضرب الجزاء لفائدة ترجي جرجيس. وفي اللقاء الثاني مستقبل جابس انهزم أمام الملعب التونسي هدف يوسف السعفي في الدقيقة 52. بالنسبة لبقية مقابلات اللي تتلعب غدوة في إطار الدفعة الثالثة لهذه الجولة الأخيرة، الاتحاد المنصيري يستقبل مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي، النجم المتلوي شبيبة القيروان، واتحاد بن قردين، الترجي الرياضي التونسي. في إطار مسابقة كأس تونس تم الإعلان اليوم عن تعيينات مواجهات دور ربع النهائي والتي ستقام على زوز دفعات أيام الأربعاء 20 والخميس 21 مايو الجاري انطلاقا من الماضي 3:30. البرنامج سيكون على النحو التالي: يوم الأربعاء 20 مايو نادي الصفاقسي ضد الملعب الجابسي، ترجي جرجيس يستضيف النادي البنزرتي، يوم الخميس 21 مايو تقدم سقيط الدير ضد شبيبة العمران، وفريق بعث بوحجرة سيستضيف المتأهل بالنجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي. ذكروا أن المقابلة هذه المؤجلة لحساب الدورة الثمن النهائي لكأس تونس واللي تجمع نجم المتلوي والترجي بملعب البلدي بالمتلوي ستدار يوم الأحد 17 مايو الجاري. نذكركم مستمعينا ببقية المواجهات: يوم 24 مايو تتلعب مقابلات الدور نصف النهائي، ويوم 31 مايو يتلعب الدور النهائي على ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس. وبالنسبة لآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، غدا سيعلن صبري اللموشي خلال ندوة صحفية عن قائمة اللاعبين المدعوين للمشاركة في كأس العالم. منزلنا ما نعرفوش شكون هي القائمة الموسعة وإلا 26 لاعب. المؤكد أن المنتخب الفرنسي سيعلن اليوم ديدي ديشان عن القائمة النهائية اللي باش تشارك في المونديال في 8 متاع الليل. خلال النشرة الإخبارية الأولى كما عودتنا الجامعة الفرنسية لكرة القدم، نمشيو لفقرتنا الموالية الجورنال.
6: الجورنال
3: نبدأه بالحدث الأساسي اليوم معك كوتش هاب: انطلاق مشاركة منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في كأس إفريقيا للأمم الأقل من 17 عام اللي تنظمها المغرب. مواجهة أقل من ساعة تفصلنا على بدايتها، منتخبنا الوطني التونسي سيواجه حامل اللقب والمنتخب المستضيف على ملعب مولاي الحسن تونس ضد المغرب. قراءة حول هذا المنتخب التونسي اللي نجم نقوله مع إطار فني جديد، مع مجموعة زادة فيها برشا عناصر جديدة اللي ما شاركتش في دورة شمال إفريقيا منذ أشهر. هل عندنا حظوظ معناتها مع منتخب مغربي نجم نقول هو المرشح الأبرز لحصد اللقب، خاصة أنه نذكر المقابلة اللي تم مجموعتنا كذلك بين أثيوبيا ومصر، المقابلة هذه وفات على نتيجة التعادل السلبي 0-0. نجم نقوله نتيجة إيجابية لمنتخب الوطني التونسي،
4: والأوبجكتيف يقعد ديما من الدورات هذه في الأخير معناها الترشح الكأس العالم اللي يخلي ديما موجود المنتخب التونسي في الأصناف الصغرى موجود في التظاهرات الكبرى، ويخلينا أكثر نكتشفوا اللاعبين هذم ويطوروا من الأداء بتاعهم ونشوفوهم أكثر مع المنتخب والانتجراسيون بتاعهم تصير في أكثر وقت. الملاحظة الأبرز كما قلت أنت معناها الإطار فني جديد، المجموعة جديدة. الحقيقة نتصور ما كانش فما برشا وقت باش الإطار الفني ياخذ وقته في توسكي كوليكتيف توسكي تكتيك. نتصور فما انديفيدواليتي الحقيقة موجودة في اللاعبين هذوما باش نشوفوها. فما زاد لاعبين كان تم استدعائهم سابقا مع المنتخب الوطني للأواسط مش الأصغر كانوا شاركة
0: كيما رمضانية لعب الحقيقة لعب موهوب عنده خاصيات فنية وبدنية كبيرة، لعب فريق مارسي كنا شفناه شارك الموسم هذا مع فريق مارسي حتى في الشامبيونز ليج متاع اليوفان، كان قدم مردود متميز. كيما قلت لك إن شاء الله يكون الإطار الفني معنا عرف يستغل معنا قصر الوقت في الحاجات الإيجابية في وجود التركيبة المثلى للمجموعة هذه. وبالنسبة للمجموعة متاعنا الحقيقة مجموعة صعبة نجم نقوله بوجود المنتخب المنظم منتخب المغربي اللي هو نعرفوه معنا ونعرفوا الجامعة المغربية اللي قاعدة تخدم على المنتخبات الشبان، وكنا شفنا النتائج في المواسم الأخيرة اللي حققها الجامعة المغربية مع المنتخبات الفئات الصغرى. منتخب المصري زاد كنا لعبنا له وكنا نهزمنا ضده في كأس شمال أفريقيا، نتيجة تعادل زاد مع المنتخب الأثيوبي توري زاد المنتخب الأثيوبي اللي هو معناه فما مينيموم دي بوتنسيال في الفريق هذا. إن شاء الله اليوم تكون ديبار وموان نشوفوا المجموعة الجديدة هذه تقوم بمرتود متميز ونشوفوا روح موجودة، روح المجموعة تخليه معنا نكمل الكومبيتيشن نحققوا نتيجة إيجابية إن شاء الله اليوم تخلينا نكملوا الكومبيتيشن والكاليفيكاسيون للدوزيام تور
3: إن شاء الله. هذا ما نتمناه. وبالنسبة لبرنامج بقية المقابلات يوم السبت 16 ماي في ماضي ساعتين نلعبوا ضد المنتخب المصري ونصوروا هي المقابلة الحاسمة لضمان ورقة التأهل ضد منتخب مصر، واللي الحقيقة كما كانت حتى على مستوى المردود اليوم مصر ما وراتش حاجة كبيرة برشا قدام منتخب الأثيوبي اللي بشي يكون هو الطرف المواجهة في الجولة الثالثة والأخيرة لهذه المجموعة الأولى، بش يكون يوم الثلاثاء 19 ماي في 8 متاع الليل. إن شاء الله بنجاح وتوفيق للمنتخب الوطني التونسي في هذا الموعد، ويكون فما هناك مشاركة تونسية في كأس العالم، خاصة أنه لازم أنه تحاول تستقطب أكثر ما يمكن من المواهب متاعك وتوظفها وتخدم بها وتوصل بها للملتقيات الكبيرة. هذه خاطر فرصة ليهم بشوريوا حقيقة إمكانياتهم وعلى شلاء تكون حتى بوابة باش يحترفوا ويشاركوا في نوادي أوروبية،
0: خاصة أنه الفيفا معناها في السيستم الجديد كثرت من الدورات هذه ومن كؤوس العالم، ولينا نشوفوها برسك كل عام ولا كل عامين، دونك فرصة للأجيال الصاعدة الكل باش تكون مشاركة في العديد من التظاهرات هذه اللي تخلي البروغريسيون نتاع الجوار انديفيديوالمون وكولكتيفمون تتحسن من تظاهرة إلى أخرى.
3: هذا مهم جدا. من دم حكيت على الفيفا نذكر أنه اليوم تم الإعلان أنه كل لاعب باش يشارك في كأس العالم الفيفا ستمنح فريقه 11,000 دولار في اليوم. نحكيه على إذا تلعب ثلاثة مقابلات وتخرج من الدور الأول أي جمعية باش تضمن على الأقل 250,000 دولار. في هذا الإطار ممكن خبرته ونجم نحكيه عليه من الأخبار، الجامعة الغانية لكرة القدم فرضت على المنتخب الغاني لكرة القدم فرضت عليه أنه ثلاثة لاعبين سيتم تحديدهم من قبل الجامعة الغانية لكرة القدم. عطى من 26 فما ثلاثة باش تختارهم الجامعة الغانية. كيفاش؟ انه 23 لاعب سيختارهم النخ اللي باش يعمل عليهم في كاس عام، اما فما ثلاثة لاعبين الجامعة الغانية باش تختارهم. على ما اساس اختارت باش تختار من كل نادي غاني ينشط في البطولة الغانية باش تختار لاعب باش الجمعية نتاعو تضمن تلك المنحة نتاع 250,000 دولار باش تحاول تقوي النوادي الغانية وباش تكون ترجع النوادي الغنية عندها حضور في المسابقات الإفريقية للنوادي. هذه
0: كيفاش باش يدم الاختيار؟ رومون باللوجيكا تجي تقول حسب
3: الترتيب. قولوا بس
0: أنا حسب الترتيب. مرتبة الأولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، فرق الأولى يكون لاعب لكل فريق.
3: ونصور أنه منتخب أغلبية 23 اللاعب الباقيين مش يكونوا من البطولات الأوروبية، الأكثر مش يكونوا ثلاثة حراس مرمى بتاع ثلاثة نوادي يضم نفس الإشكالية اللي عنا في تونس. الحقيقة كما تعرف معناتها فما برشا ندية وفما كل نادي حاول يفرض أكثر ما يمكن من اللاعبين بتاعه للاستفادة من هذه المنحة اللي تنجم تعاون برشا نوادي تونسية، خاصة في ظل الأزمة المالية الكبيرة اللي تشهدها كل النوادي التونسية للأسف، واللي خلت إنه حتى مشاركتنا على مستوى المسابقات الإفريقية تكون دون المتوسط ومتواضعة برشا. به نمشي لبقية أخبارنا، نبدأ بالكرة الأوروبية. تتويج برشلونة بلقب الليغا.

0: وشفنا العمل اللقاء الكبير اللي حقه معناتها في العامين هذا.
1: هو صحيح ما حتى حد ما يشك معنا
0: في واحد من مشجعين نادي برشلونه الكابيتان وقال لك نطلبوا منه شويه دفاع هو ما عندوش فلوس
1: في القيمه في القيمه نتاع هانسي فليك. كما نشوفوا زاد في فما فما فما دي ماتش زاد فما اخطاء صارت من من من الاطار الفني نحيو كوتي معناها نتاع الافكتيف وضعف الدفاع الفريق برشلونه. اما كيما حكينا ديجا قبل فما دي ماتش دي سيركونسونس سيرو في الماتش معناها يلزمك تتوخى الدفاع يلزم البلوك نتاعك يكون مويا ولا بلوك با سولون النتيجه سولون الادفيرسير. نحسوا هانسي فليك معناها في برشلونه ديما متوخي نفس استراتيجي نفس ستيل دو جو كلكو سوا سكور كلكو سوا الادفيرسير. شفنا ديجا معناها اكزامبل مثلا مباراه عمناول ضد الانتر ماتش الروتور انا رابح انت وقتها في السكور ومازال البلوك نتاعك عالي وتلوج باش تمركي الهدف قبلت الهدف اللي هو خرجك من الكومبيتيسيون هذيك اللي انت كنت تستحق معناها عندك بريت كبير باش توصل للفينال.
0: اي صحيح
1: فك علاش معناها كنوصلوا في الادوار المتقدمه في الديمي فينال وفي الفينال ممكن كيف كيف معناها نفس النهج التكتيكي بالنسبه لجوارديولا اللي الحقيقه حسيناه الموسم هذا بدل شويه. غوارديولا كان نفس الشيء معنا نشوفه غوارديولا بنفس استراتيجي نفس ستيل دو جو مع في اي ماتش كلك سوا الادفيرسير كلك سوا سكور هذو ما حاجات كما قلت لك معنا كي النيفو يولي قوي ومتقارب في الدور نصف النهائي في الدور النهائي الفرق الكل معنا تقرا له حساب وتنجم تلعب لك معنا على نقاط الضعف نتاعك. الحاجات هذيك لازمها نشوف كونه لازمها معنا تصير مراجعه بالنسبة للانس فليك.
0: بعد شوية باش نحكيو على الغريم الأزلي لبرشلونة ريال مدريد. أما قبلها نتوقف مستمعينا الكرام لرفع الأذان.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الجورنال. مواصل معكم مستمعينا في حديثنا سبور في فقرة الجورنال. كنا حكينا على برشلونة قبل ما نرجع ونحكي على ريال مدريد. تحية كبيرة برشا لملاعبي وبرهن خلال احتفالات برشلونة انه عنده معناتها قضية عادلة يدافع عليها, هي قضية الشعب الفلسطيني. وشفنا احتفالات لامين يامال بالعلم الفلسطيني خلال الجولة في مدينة برشلونة, ولقى الحقيقة نقد كبير برشا من جماهير ومقاطعة من الكيان المحتل للحركة هذه, وتم حتى تهديد النادي بسحب بعض المستشارين وكل شيء. لكن اللاعب برهن انه وصل لمرحلة ما من التركيز وانه الايمان بهذه القضية العادلة خلت بيب غوارديولا يدافع عليه خلال المؤتمر الصحفي اللي قبل لقاء كريستال بالاس. سألوه على لامين يامال وقال لاعبي من حقه باش يدافع على القضايا العادلة, هذه القضايا الانسانية كما قضية الشعب الفلسطيني, وانه برهن وانه باش يكون قدوة للناس باش يأثر فيهم في الايجابي. ومن الايجابيات انك تسلط الضوء على واحدة من اكثر الجرائم اللي صارت في حق البشرية, هي الجرائم اللي تصير كل يوم على الشعب الفلسطيني.
1: حقيقة موس جيست سهل, معناها جور مازال في الديبيوت كارير متاعه وستار, معناها جيست كما كنت تحكي انت, معناها الناس كل حكيت عليه. فماش ما نصورش فما شكون ينجم يوصل مساج اكثر من يمين يامال كلاعب كرة قدم توا. شفنا الميديال كل الصورة دارت في الميديال كل تلقى كما قلت انت, معناها موجودة كريتيك كبيرة معناها من الصحافة الإسرائيلية. بالنسبة لي هو نصوره كان عارف معناها الرياكسيون هذه مش تكون موجودة. زاد الحقيقة ما نعرفش اسكو فريق برشلونة الإدارة كانت في بالها ولا في بالهاش, خاطر نعرفوا ديما معناها تاريخيا فريق برشلونة كان مساند للجبهة الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية.
0: هو حديث إعلامي الحقيقة, معناتها هما النوادي الكبار هذو على المستوى العالم ما يتبنى حتى قضية حتى طرف إنه عنده علاقات تجارية ومالية.
1: فما حاجات صارت هي اللي خلت ديما فريق
0: ما وزيارة فريق برشلونة لحائط المكة
1: أروخو دار نيرمو, فهمت, هي اللي خلت ديما فريق برشلونة مربوط
0: متسمي وبر ما تكبوا جماهير ريال مدريد لنا
1: يا مال. فسخ الكل شك مع الناس الكل بالجست هذي.
0: والحقيقة لقطة نحترمه, نحترم معاش مش ننتقد لامين يامال, خاطر جات الموسم هذا قدم بداية موسم كارثي على خاطر السلوك متاعه خارج الميدان أثر على المردود متاعه, بعد رجع في قمة مستواه وإن شاء الله يهز كاس العالم. ما أكثرش من هيك معناتها لامين يامال
1: إن شاء الله يرجع من الإصابة في ساعة ويكون حاضر في كاس العالم, خاطر الحقيقة وجود لامين يامال حاضر في كاس العالم معناها يعطي سبعة أخرى للتظاهرة هذه,
0: وخاصة واحد من الأسلحة القوية اللي يعتمد عليها دولانس مدرب المنتخب الإسباني. نحكي عن ريال مدريد. ريال مدريد اللي كثرت عليه الكلمات البارح, كنت فما ندوة صحفي لرئيس نادي ريال مدريد فالنتينو بيريز أكد من خلاله أنه نفى من خلاله مختلف الإشاعات اللي تحكي على استقالته, أكد أنه ستتم انتخابات جديدة لمجلس إداري النادي على أن يترشح لهذا المجلس الهيئة الحالية للدورة الجديدة. أكد كذلك أنه فما حاجات ما هوش راضي عليهم على مستوى ريال مدريد, خاصة قال بعد 27 سنة تسيير أول مرة يشوف بيانات بين زوز لاعبين حول حادثة اعتداء داخل حجرة الملابس تخرج للعلن, وشفنا تأثير هذا الكبير. معناتها قائد فريق كما نادي ريال مدريد يخرج بإصابة على مستوى الوجه وأنه اللاعب يتم الاعتداء عليه, ومعناتها وغسل معناتها الكلمات هذه الكل تخرج للصحافة, قال حاجة عمري ما شفتها في 27 عام. أكد كذلك أنه سيتم إعداد موسم قادم سينسي من خلال جماهير ريال مدريد الإخفاقات في العامين الأخرين. نحكي ريال مدريد السنة الثانية على التوالي معناتها موسم صفري, معناتها ما يتحصل على حتى لقب ونقاط استفهام كبيرة. ممكن برشا ربطوها بكيليان مبابي. كيليان مبابي ما هيش حد, معناتها تصور باريس سان جيرمان صرفت أكثر من 1.8 مليار يورو من أجل الحصول على الشامبيونز ليج. كي خرج كيليان مبابي هزت المرة الأولى وممكن مش تهزها سنة, معناتها في عامين مش تهز مرتين الشامبيونز ليج. معناتها كيليان مبابي معناتها حتى على مستوى الانتقادات كبيرة برشا من جماهير الريال اللي هو اللي يعتبر نجم الفريق واللي هو افضل هداف في النادي.
1: الامبيونس الكل هي تحسها في فريق ريال مدريد الموسم هذا برشا بيرتورباسيون, كيف كيف في المجموعه فما فما فما لي ستار وما عادش فما تحسش فما لي كادر ديكيب كيما كان قبل. فما راموس, فما كريستيانو رونالدو,
0: توني كروز,
1: توني كروز, مودريتش, تحب ولا تكره هذوما جوارات دي كادر وما يخليوش الجروب. معنا كبارين المشاكل اللي صايره توا, العرك بين اللاعبين
0: فالفيردي وتشاومي,
1: وتحس معنا حتى في اللعب ريال مدريد الموسم هذا تحس معنا الانديفيدياليتي غالبا الجو كولكتيف. كانت صارت مشاكل كبيرة معنا في الفيسير مع المدرب الأول زافي ألونزو, وكنا شفنا معناها مشاكل مع فينيسيوس
0: ورودريغو
1: كيف كيف بعد الشانجمون زاد مع أربيلو. شفنا من الاول معناها خاطر نتائج ممكن كانت ايجابيه, هذاك علاش الجو ركح شويه. من بعد شفنا تردي النتائج, وشفنا معناها العركه هذا كما حكى هو موجود في بين اللاعبين.
0: هل الحل حسب الصحف المدريدية نجم نقول والمقربة من نادي ريال مدريد, هل الحل هو المدرب جوزي مورينو؟
1: ينجم يكون حل جوزي مورينو, خاطر جوزي مورينو إذا بش يوافق على المجيء للفريق ريال مدريد بش يفرض الاستراتيجي متاعه, بش يفرض الآراء متاعه, بش يفرض شخصيته. هذاك هو هذي اللي كما شفنا فريق باريس سان جيرمان معناها كيخذا لويس إنريكي, كيفرض كونه هو ياخذ الاستراتيجي دي كيب اوما, هو اللي يقوم بالريكروتمون, هو اللي يختار الافكتيف نتاعو. هذا هو لازم يكون موجود توا معناها في الفرق لونيفو باش تنجم تلقى نجاح, خاطر اذا اللاعبين اكبر من الفريق واكبر من الجمعيه تو تار باش تلقى المشاكل هذه, وتلقى اللاعب هذاك يحب يبرز هو اكثر من اللاعب الاخر, وتصير المشاكل هذه وهذاك يأثر بطبيعه على النتائج ومردود الفريق ككل.
0: وهذا قاعدين نشوفه فيه ما بين فينيسيوس وكيليان امبابي. مادام حكيت على لويس إنريكي, ممرر باهر كوتش معناتها ترانزيسيون مزيانه. لويس إنريكي حسب مصادر من صحيفه ليكيب الفرنسيه انه توصل لاتفاق مع اداره نادي باريس سان جيرمان من اجل تمديد عقده الى غايه 2030. المدرب الحلم بالنسبه لنادي باريس سان جيرمان الحقيقه, نتائج مبهره للغايه مع المدير الرياضي كيما كامبوس وبالخبره نتاعو في استقطاب اللاعبين الشبان, عرف انه يوظف فريق متكامل متجانس متناغم يحقق من خلاله افضل النتائج, كيما عثمان ديمبيلي في انتظار تجديد عقده اللي فاز مساء الاثنين بجائزة أفضل لاعب في البطولة الفرنسية. وكيف كيف رغم أنه ما شاركش برشا السنة, لعب كان 9 مقابلات فقط أساسي في البطولة الفرنسية, سجل كان 10 أهداف صنع 6 في 20 مقابلة لعبها كان في البطولة الفرنسية, تم اختياره كأفضل لاعب. وفي أفضل لاعب فرنسي محترف خارج فرنسا أوليزي, نحكيه على جناح فريق بايرن ميونخ, هو اللي تحصل على هذه الجائزة باستحقاق كبير وبعيد شكل كبير برش على ريان بن شرقي وكيليان مبابي اللي تعتبر فرنسا من عندها مواهب كبيرة برشا في كأس العالم.
1: عندها في فرنسا كان حطوا الافكتيف تاع الجوار ديسبونيبل اللي نجم يكونوا في القائمة الموسعة دي ديشون, نلقاو نجم نعملوا 3 فرق
0: عادي,
1: 3 فرق بنفس المعناه بنفس القوة, بريسك في كل بوست فما 2-3 جوار, كان في الديفونس في مليو تيران في اللينيو فونسيف.
0: ممكن نقطة الضعف اليوم في فرنسا الوحيدة هي حراسة المرمى. حراسة المرمى شوفالي اللي خسر مكانه في باريس سان جيرمان واللي تعرض الإصابة باش تحرمه من المشاركة في كأس العالم, قعد له كان مينيو حارس فريق ميلان, في صورة أنه يتعرض الإصابة فإنه المعوض متاعه سامبا اللي هو حارس نادي لانس الفرنسي ما عندوش تلك المؤهلات الكبيرة برشا, خاصة نحكيه على حراسة المرمى. ممكن من النقاط اللي تنجم تقلق دي شان ولازم يقرأ لحسابه, ما فماش حراس كبار برشا في فرنسا جايين, فما مهاجمين لاعبي وسط ميدان, فما مدافعين, في حراسة المرمى ما فماش أسماء كبيرة حاضر.
1: فما الحارس متاع كان موجود في الليست الأخرانية,
0: حارس تولوز,
1: حارس تولوز عنده خاصيات, ممكن مازال حارس جديد صحيح ما عندوش الخبرة الكافية ما ينجم يكون موجود. كما حكيت ديالي بالنسبة للإفكتيف المنتخب الفرنسي سورتو كما حكينا معنا على ليني أوفنسيف, كنت تحكي انت على التتويجات الفردية تو عثمان ديمبيلي وأوليزي, لاعبين هذوما تستنى منهم الفارق في أي وقت, موجود معنا مليو تيران سوليد وديفونس سوليد كما كنت تحكي انت, معنا الفريق الفرنسي بيكون من الفافوري الكبار في
0: كاس المرشح الاول المرشح. من ضمن نحكي على المواهب فما موهبه برازيليه أليسان سانتوس اللي ينشط في نادي نابولي كثر عليه الكلام انه باش يكون من باش يختار تونس. خرجت القائمه نتاع الموسعه للمنتخب البرازيلي كارلو انشيلوتي ليس موجود من ضمنها خاطر هو قال ينتظر في دعوه من المنتخب البرازيلي خاصه بعد البدايه القويه مع نادي نابولي الايطالي وخاصه زاد مع الدقائق والنتائج والمردود اللي قدمه مع سبورتينغ لشبوله قبل انتقاله لنابولي. أليسان سانتوس برشا يراو انه هل سيختار تونس بعد خروجه من قائمه البرازيل المونديال وهل نحن نسحقوا؟
1: والله يشوف الكاليتيه الموجوده في اللاعب هذه ما نجم حتى حد يقول ما استحقوهاش في المنتخب التونسي خاطر بوتنسيال كبير برشا في اللعبة زي تكنيكمون وانديفيديوالمون. صحيح ممكن هو كان رفض المرة الفارطة لدعوة المنتخب الوطني. شوف هذي لي أي لاعب معناها في العمر هذاك ينجم معناها في شواء بين دو شواء يختار بالنسبة لي هو الأفضل معناها ينجم يكون ما عندهش علاقة معناها بانتماء البرازيل والانتماء التونسي غزال الله هو من كوتي كروي يقول لك يعني منتخب البرازيلي خولي باش خلينا نلعب في اللونيفو نلعب في بطولات قوية وما فماش عليه زاد باش الجامعة التونسية توا بعد كيما قلت انت مش موجود في القائمة الموسعة يعاود يصير الاتصال نتاعه ماش حشمة معناها صحيح قلت لك هو رفض ما ناخذوها كوتي كروي معناها مش كوتي انتمائي كما مصلحة للمنتخب التونسي ومصلحة للبلاد هذه.
0: هو غدو سيتم الإعلان عن قائمة المنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم كما قلنا الناخب الوطني صبر اللموشي انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في واحد من الفنادق في العاصمة. أمين الشارني أفضل ظهير في الدوري التركي حسب الإحصائيات حسب صحيفة فيتيارا التركية. أمين الشيرني اللاعب الوحيد في الدوري التركي اللي شارك في جميع المباريات كأساسي 33 مقابل على 33
1: مردود كبير للاعب
0: ونقطة استفهام حول غياب
1: قدم في الغياب نتاعه بالنسبة للتربص الفارط كان موجود في الليست ما صارت له بليسير في آخر مباراة ضايل كان صرح به المدرب صبري لموش ان شاء الله نشوفوه يكون موجود في القائمة هذه خاطر الحقيقة ينجم يعاوننا برشا لعب بروغريسيون كبيرة صارت له كان لعب معناه زوز مواسم في الليك دو في فرنسا بعد ديريكتومون مشي للفريق جوزيب في تركيا واللي حقق معاه موسم متميز ممكن الفريق هذا احسن ترتيب في تاريخه المرتبة الخامسة يحتله قام موسم متميز كان قام باربع اسيست ويلعب زادة في مركز ممكن هو الخاصيات متاعه الاستراتيجية وستيل دو جو متاع الفريق متاعه يلعبوا في ثلاثة محور دفاع ويلعب كإكسنتري كما شفنا معنا المنتخب التونسي ضد البرازيل ولا شفنا علي العابد يلعب في الفريق متاعه معنا لعب الإضافة متاعه موجودة وسرتين مع المنتخب الوطني إن شاء الله يكون موجود في القائمة.
0: ما دام نحكينا على المنتخب خاصة اللاعبين اللي ينشطوا البرا حنا بعد المجبري تم الطمأنة على مستوى إصابته من الفريق الطبي لنادي بيرلي الإنجليزي بعد مشاركته في المقابلة لعب قرابة 62 دقيقة عمل تمريرة حاسمة وقدم مردود باهي الحقيقة قبل الإصابة فإنه باش يكون حاضر ومتواجد على ذمة فريق بيرلي أمام مواجهة كبيرة أمام أرسنال. ممكن بيرلي الفريق اللي ينزل ينجم ينحي البطولة الأرسنال في ملعب الإمارات ما تعرفش على الكور
1: ديجا أرسنال شفناه كانت زوز مباريات مع فريق وولفز اللي هو كان بريسك معناها نازل للشامبيونشيب كنا زوز مباريات صعب والإنجليز هذوما كما نعرفوا هذه اللي كنا شفنا مباراة ديجا يلعبوا كرة كما بلغتنا احنا كنا شفنا مباراة توتنهام مع كونتر ليدز ما عنده علاش تلعب وكانت مباراة كبيرة وكانت تنتهي في الوقت الضايع الحقيقة زوز فرص كانوا ليدز كانت تجم تنتهي بالانتصار لهي
0: باهي هذا اللاعبين شكون عندنا اخر الياس سعد رجعش يلعب
1: عودة الياس سعد بعد الإصابة كان شارك في المباراة الأخيرة أخذ شوية وقت إن شاء الله الوقت مازال الفريق نتاعو مازال يلعب على الصعود للبوندس ليغا سواء صعود ديريكتومون سواء يلعب على البراج إن شاء الله من هنا الوقت يزيد ياخذ وقت طون دو جو ونلقاو حاضر
0: باهي نختموا موعدنا هذا كالعادة فقرة البرونوستيك
2: برونوستيك
0: نمشي للبرونوستيك مقابلة مهمة لنادي مانشستر سيتي في إطار البطولة الإنجليزية مقابلة مؤجلة على ملعب الاتحاد. مانشستر سيتي يستقبل نادي كريستال بالاس في صورة الهزيمة نجم نقول كل شيء وفاء
1: سي سير ما عادش عنده الحق في عثرة مانشستر سيتي، دونك نتصور غوارديولا والفريق كل حاضر باش ينتصر في المباراة هذه باش يخلي شونس تاعو لاخر جولة.
0: والحقيقة مقابلة كبيرة برشا كريستال بالاس اللي ضمن تواجده في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
1: كريستال بالاس زاد نشوفوا الثلاثة أربع مواسم الأخيرة ديما مع مانشستر سيتي راهو يقوم بمباريات كبيرة، وكان تفكروا مع كومباني وقت زوز مواسم كان انتصر وتعادل.
0: أي وكريستال بالاس آخر جولة باش تلعبها ضد أرسنال على ملعبها، معناتها نجم بطولة كريستال بالاس باش تحكم في البطولة السنة بالنسبة للبطولة الإنجليزية.
1: راه مش كومباني قلت
0: اي في الليغا نحكيو على ألافيس برشلونة.
1: برشلونة
0: خيطة في مايوركا
1: تعادل.
0: بالنسبة لقمة لقاءات البطولة الفرنسية، نادي لانس يستضيف نادي باريس سان جيرمان.
1: تعادل
0: اللي هو بطبيعة في مصلحة نادي باريس سان جيرمان. بالنسبة للمقابلات اللي تلعب توا في دقيقة 78 في إطار البطولة الإسبانية، إسبانيول متقدم على أتلتيكو بلباو هدف مقابل صفر، فياريال منهزمة على أرضية ميدانها أمام إشبيليا 3-2، إشبيليا اللي تلعب من أجل تفادي النزول للدرجة الثانية.
1: كبست روحها المباراة الأخيرة توا ثالث انتصار على التوالي،
0: وقريبا سيكون المالك متاعها سيرجيو راموس حسب آخر الأخبار. في البطولة الفرنسية بريست ستراسبورغ في دقيقة 77، ستراسبورغ متقدم على بريست هدفين مقابل هدف. إن شاء الله زين المنتخبنا الوطني التونسي. نزيد نذكر مستمعينا 8 متاع الليل أقل من الساعة توصلنا على اللقاء منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم في أقل من 17 عام في إطار مشاركته كما قلنا في كأس أفريقيا للأمم بالمغرب أصاغر، مواجهة كبيرة برشا ضد حامل اللقب والمستضيف المنتخب المغربي. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمنتخبنا. موعدنا يتجدد معك إن شاء الله كالعادة كوتش شهاب الأسبوع القادم في حديثنا سبور. نتمنى لكم مستمعينا الكرام متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المنسير. تحية لطفي المكي في الإخراج التقني. بسلامة، ليلتكم زينة.
3: موسيقى وألحان.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع والقوانين 5 بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيدة والكسر وسكدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابسة بطاقة الإنتاجية جملية تقدر ب 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1064 مليار دينار. دعت الجمعيات العلمية التونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك لمراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديدة لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص. وقع مرصد الصحراء والساحل والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما من أجل تحقيق تنمية مستدامة وقادرة على الصمود لإفادة السكان المناطق الجافة، وذلك اليوم في تونس. وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء تعاون منظم بين المؤسستين في مجالي البحث والتنمية من خلال وضع إطار مشترك لتصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة وتعبئة التمويلات من الجهات المانحة الدولية وتبادل الخبرات التقنية. سجلت أشغال مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدما نهز حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض في نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويليا القادم. يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بظهور بعض السحب الشمال والوسط، تكون أحيانا كثيفة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع بعض الأمطار الضعيفة والمحلية، والطقس مغيم جزئيا بالجنوب مع وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. البحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة ليلا بين 15 و 21 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقية وبين 22 و 27 درجة بالجنوب الغربي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. ومؤانسة. سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة. يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن
2: موسيقى، والكل أذواقكم
3: محطة
2: من محطات السهر.
3: عناوين
2: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
4: من الأرشيف.
5: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
4: من الأرشيف.
6: مساء النور ومرحبا بكم مستمعينا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وين ما كنتوا. هذا لقاء جديد يجمعني بكم في جولة الأرشيف، ساعتين من الوقت مع اختيارات متنوعة من موسيقى، سينما، تسريحات وغيره، هذا اللي تعودتوا به معنا. وإن شاء الله كل مرة تسمعوا اختيارات مختلفة. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعونا واخترتوا إذاعة المنستير في بداية سهريتكم، إن شاء الله ننسوكم وإن شاء الله نفيدوكم. تحية كامل الفريق اليوم، لطفي المكي في الجانب التقني، أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية كل ساعة، ألفة جمالي ترافقكم كيف ما العادة في الأعداد والتقديم. والبداية بصوت عفيف رافي
4: من الأرشيف.

0: هواي هواي وتبقى الأغنية هذه الحقيقة من أجمل الأغنيات بتاع الفنانة عفيف راضي في كلمات للشاعر محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. وبليغ حمدي اللي يعد الحقيقة مكتشف نجم نقولوا هكا عفيف راضي، وهذا صار عام 1970 وقت اللي سمحها وهي طالبة في الكونسيرفاتوار تقريب وقتها صغيرة، معني عمرها 17-18 سنة. ومن وقتها عجبوا صوتها وتبنى الموهبة متاحة وقدمها في حفل أضواء المدينة في الإسكندرية عام 1970، وكانت البداية بغنية لليوم احنا بيدنا نحبوها بصوتها، غنية جميلة برشا ردوا السلام. ومن وقتها بليغ حمدي بلغة الأرقام نلقاوه الملحن اللي لحن جل أغاني عفيف راضي، لحن فوق 60 غنية لي تقريبا. هنا نحكيه على 80% من رصيد عفيف راضي كان من ألحان بليغ، من عطاشة، من ذيز دغنية مزينة برشا تسهيل ورزق على الله، وبرشا أغاني أخرين من الأرشيف. هذي لقاء جمع ثنائي بليغ حمدي وعفيف راضي مع الإعلامية فريال صالح، وحديث الذكريات والبدايات.
1: بس ريحة. أستاذ بليغ، قدمت عفيف سنة كام؟
2: سنة 70.
1: كانت أول أغنية إيه؟
2: رد السلام. هما كانوا غنوتين يتسجلوا مع بعض، رد السلام
3: وهواهو.
2: فاكرة اللي
1: طبعا. طب نفسي أعرف يعني عفاف شكلها كده ما يوحيش إن مثلا إيه ممكن تقف تغني، شكلها هادي جدا وخجول جدا، بحيث إن اللي يكتشفها لازم يكون عنده بقى الحاسة الفنية الشخصية عشان يشوف الكامل في عفاف راضي. كان إزاي اكتشفها؟
2: أنا رأيي فيها من أول دقيقة شفتها إنها تقدر تقدم فن، لدرجة إن حتى أما ابتدت مرحلة إنها تعمل سينما وما شافها حسين كمال لأول مرة سألني نفس السؤال اللي انت بتقوليه دول، فقلت له يعني أنا واثق إنها هتديك اللي انت عايزه مدام انت هتتعب معك. وكان يعني أفتكر كلامي كان مظبوط. هو شوفي الإحساس ما أقدرش أقولك إن له يعني 1-2-3، يعني ما أقدرش أقولك عرفت ده ب1-2-3.
1: لا مش ممكن.
2: إنما بمجرد إن أنا تقابلت معها وبعدت وشفتها وحبيت أشوفها وحبيت أسمعها حسيت إنها هتقدر تقدم يعني عندها العطاء اللي تقدر تديه.
1: أول مرة شفتها فين أستاذ بليغ؟
2: عندي. صحيت من النوم كان كذا خبر قريت يعني كلام عنها، فقمت من النوم قلت لهم عايز في خلال ساعة أكون عندي عفاف راضي عشان أسمعها. وكان

0: ممكن ناخده بشكل على الودن المستمع يسمع شيء يحس انه بيسمع حاجه جديده.
1: ايه الجديد اللي استلفت نظرك بقى من وجهه نظر بقى راجل موسيقي؟
0: الجديد في صوت عفاف انه ما كانش شبه ولا صوت حد، دي مساله تانية. انما الجديد ان كل النقط او كل يعني هو العمل الفني، الغنوه عباره عن كلمه وموسيقى وصوت. صوتها كان فيه رنه جديده، الكلمه حاولنا بكل الطرق ان احنا نختارها بشكل واعي جدا. المزيكا حاولت احطها في شكل واضح علمي، يعني ما كنت تسمع عفاف حفله كانت الناس بتحس انها قاعده في كونسير بتسمع فن على مستوى بيستقبلوه بشكل عظيم وبيودعوه بشكل عظيم.
1: يعني الطابع الغربي واضح جدا.
0: مش غربي، لا،
1: امال بنسميه ايه؟
2: يعني اسلوب مميز.
1: اسلوب مميز،
0: اسلوب مميز، انما مش طابع غربي. بالعكس، يعني احنا قدرنا فتره بسيطه بالتطويع الدراسه اللي هي درستها لخدمه الاغنيه.
3: من الأرشيف.

0: يا روحي يلا جايبالك مام كله يكبر لي يا روحي يلا هم النم هم.
1: الصوت يقرب البعض وكأنه الفن تعدى في الجينات، خاطر اللي كنتوا تسمعوا فيها هي مش عفيف راضي، هي بنتها مي كمال، ونعرفوا الرصيد الكبير العفيف راضي على مستوى أغاني الأطفال اللي جيل كامل تربى عليها، وجزء منها سمعتوه الليلة بصوت بنتها. ونرجع نواصلوا معكم لقانا وجولتنا من الأرشيف. تحية لكم مستمعين الكل، ما زلنا نتسميه في بداية لقانا ومرافقينكم حتى للعشرة، وخلنا في الوقت هذا الساعة نتوقفوا مع زوز أسماء غادرونا ليامات اللي فاتت.
2: معلم سردينة،
3: سردينة.
2: ودي برضو بصمة
3: بعشق، وبعدين رفضوا جميع النجوم.
2: ليه بقى الوقت ده؟
3: ما كانش على باله
2: أحمد
3: توفيق الله يرحمه، بس احنا كنا أصحاب وبتاع. فكلمني قال لي أنا عايزك بكرة. قلت له أعمل إيه؟ قال لي هتصور. قلت له إيه؟ قلت قال لي اسكت بس اسكت. أنا في حالة وحشة وسخيفة، وقعدت أصور اللي الشخصية مش فيه، وعملت منها مساحة
2: مشاهد اللي هو مش فيه،
3: وحبعت لك السكريبت، ولا أقول لك تعالى وحشرح لك الدور
2: مثل على الهوى.
3: يا عمد أنا إيه الحكاية وبتاع، يحكي لي يحكي لي الموقف. أنت عارفة أول مشهد عملته إيه؟ لو تذكر المسلسل ده، ان نور وقعت عليه
2: الحجر البضاعة في المخزن
3: الحديدة ودخل المستشفى. هي دي كانت جمل بسيطة وسهلة ومش عارف ايه. رحت نازل وعمله له، كل اللي اعتذروا ندموا.
1: الصوت والوجه الكلنا نعرفه، أجيال حبته واحترمت غزارة عطاءه الفني، هو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اللي توفى نهار الاثنين عن عمر 92 عام بعد مسيرة فنية طويلة خليته من أبرز نجوم الفن اللي تواصلت المسيرة متاحهم سنوات طويلة. مسيرة بدأت بعد ما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 58، وقدم برشا أعمال مسرحية وسينمائية، لكنه كان وجه ياسر مألوف ومحبوب عند الناس من خلال التلفزة، لأنه قدم برشا أعمال تلفزية أكثر من المسرحية والسينمائية. وفي مصر يحبوه زادة لأنه كان صوت إذاعي، قدم برشا أعمال عبر الإذاعة المصرية، وتعرف زادة في مرحلة ما قلوا احنا بالدوبلاج لبرشا أعمال عالمية الله يرحمه وينعمه. وأكيد اسم عبد الرحمن أبو زهرة بشبقة حاضر في الذاكرة، كيف ما زاد الاسم اللي غادرنا يوم 8 ماي اللي فات، الفنان عبد الوهاب الدوكيلي، الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي، واحد من أجمل الأصوات المغربية والعربية، حتى أنه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كان يعتبره أفضل صوت رجالي في العالم العربي، لكن بعد صوت عبد الحليم، خاطر نعرفه مكانة عبد الحليم عند عبد الوهاب. فنان عصامي التكوين كرس تقريب 50 سنة من عمره للفن، وكان من المجددين بأسلوبه سواء كان كمغني وإلا كملحن. تعرف زادة بميله للقصيدة، وسواء كان بالعربية وإلا بالدارجة المغربية، وربما تكوينه في المسرح في البدايات متاعه مع فرقة المعمورة ساهم بشكل أو بآخر في قوة البلاغة، وطريقة أدائه للأغاني كانت ديما طريقة مختلفة. يحس الكلمة، يعطي قيمة للكلمة وللصورة الشعرية، تحس يمثل في التكست اللي قاعد يغني فيها الله يرحمه وينعمه. اسم شبقة أكيد حاضر في الذاكرة ومن الأرشيف. اخترنا تصريح عبد الوهاب الدوكيلي يحكي فيه علاش ما خذاش لحن من فريد. ربما السؤال ذي كان ملغومة، لأنه في فترة ما البعض حاول خلق حزازيات من وراء العلاقة الوطيدة بين الدوكيلي وعبد الوهاب، بالتالي برشا كانوا يستهدوا في المياه العكرة، علاش ما تتعاملش مع فريد، علاش عبد الوهاب. حسيله من الأرشيف عبد الوهاب الدوكيلي.
4: نوادر،
5: يعني أنت تقول أنك أحببت عبد الوهاب، لكن أيضا فريد الأطرش على ما أعتقد لحن لك.
4: لا،
5: لم يلحن. إذا كتبت الجرائد كان يعني كلام جرائد، لماذا لم يلحن لك؟
4: لا، هو شوفي، مرة في أظن في جرائد من الأخرين سألني محمد عبد الوهاب على هذه حكايتي ويا حبي، قال لي من هذا؟ قلت لحني، قال لي آه، قلت نعم. ولما سمعت البيت اللي هناك قال لي لحن، قلت آه. قال لي وهاب قلت أنا. قال لي ما تغنيش لحد حتى لمحمد عبد الوهاب. قلت له استغفر الله. قال لي ما تغنيش لحد.
5: يعني إذا القصص اللي كنا نسمعها عن عبد الوهاب
4: يعني هذا أعطاني يعني حقنة
5: فما غنيتش
4: يعني ديال الأمل وحقنة ديال ثقة في النفس ومسؤولية عظمى.
5: أنت تنظر إليها من هذه الزاوية لكن لو هذاك المسكين فريد الأطرش لو لحن لك
4: ما فريد الأطرش مو لحن كبير عظيم.
5: نعم
4: منو يعني فريد الأطرش يعني أبهر الجميع بأغانيه وكان شعبيته أكثر من محمد عبد الوهاب لعلمك
5: في المغرب
4: ماشي في المغرب
5: لا
4: في العالم.
5: في العالم إيه نعم في المغرب
4: في العالم
5: العربي
4: شعبيا فريد الأطرش أكثر لأنه كان كياخد لأنه من الكتاب اللي كان عنده فتح أورا كان كيدير المسائل يعني الخانات الصغيرة كده. محمد عبد الوهاب كان
5: إذن لماذا لم تغني له لأنك سمعت نصيحة عبد الوهاب
4: لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا قال لي قال لي محمد عبد الوهاب هذا الكلام قبل ما نشوف فريد الله يرحمه
5: قبل.
4: لا لا لا قبل نوادر
6: من الأرشيف

0: نواصل معكم لقاءنا من إذاعة المنستير 8:34 دقيقة مع الدكتور مراد رماح. وجهتنا في أصل وفصل اليوم القيروان.
1: فسقيط الأغالبة تعتبر من أهم المنشآت المائية الإسلامية في ذلك التاريخ، وتعبر على عبقرية كبيرة، لأن فسقيط الأغالبة سمحت بالنسبة لمدينة مثل القيروان التي لا توجد على مقربة من الأنهار وليست بها عيون، سمحت بحل مشكل الماء، تزويد الأهالي بالمياه. لما أن هذه العاصمة وهي القيروان كانت تتطور ديمغرافيا، فإنها تحتاج إلى الماء لأهلها. صحيح أن الأهالي كان لهم مواجل لتجميع مياه الأمطار وكذلك أبار، لكن الحاجة بالنسبة للقوافل وبالنسبة لعامة الناس الذين ليس لهم هذه المواجل بدورهم أن تكون مورد ماء. فالحل هو تجميع مياه الأمطار عندما تكون الأمطار بكميات كبيرة، فيقع السيل ويؤخذ الماء إلى الفسقية صغيرة تتصفى فيها المياه، ثم يتحول إلى الفسقية الكبرى. وكلمة الفسقية تبدو يعني غريبة، لأنه في ذلك التاريخ الاسم المتعارف هو الماجل، ماجل باب تونس، لأن فسقية الأغالبة كانت توجد عند باب تونس، الباب المؤدي إلى مدينة تونس. لكن كلمة الفسقية لما بحثنا فيها لقينا في الأصل هي كلمة لاتينية، وهي بيسكيا، ومنها بيسين التي نعرفها الآن. فسقية الأغالبة هي عبارة على مضلع متعدد الأضلاع، فيها أكثر من 121 ضلع، 120 متر القطر متاعها، والعمق متاعها 4 أمتار، حمولتها توصل إلى 57 ألف متر مكعب، وهو مهم جدا. أي القيروان التي كانت عدد سكانها في ذلك التاريخ تقريب 70 ألف، نقديره ب 70 ألف، تقريب لكل قيرواني ما يناهز المتر مكعب من فسقية الأغالبة فقط. لكن نعرف عبر المصادر أنه كانت تحيط بالقيروان مواجل أخرى ليست بأهمية فسقية الأغالبة، لأن فسقية الأغالبة هذه بناها أبو إبراهيم أحمد، وهو أمير إفريقية في ذلك التاريخ في حدود سنة 246-248 للهجرة، تقريبا 866 ميلادي، أي أواسط القرن التاسع ميلادي. وإلى جانبها كانت هنالك مواجل أخرى، ويعدد البكري وهو جغرافي أندلسي اللي كان بالقيروان 15 ماجل، ليست الكل بأهمية كما قلت لك ماجل أبي إبراهيم أحمد. مثلا تم كشف النقاب وترميم فيما بعد في التسعينات عن أحد المواجل هذه، وتسمى الآن بماجل سيدي يوسف الدهماني لأنه قريب من زاوية سيدي يوسف الدهماني، حمولتها لا تفوق 7000 متر مكعب. لكن مهمة تبقى ديما من المواجل

0: وقيتها قريب القاعدة هذية تحت الياسمينة في الليل وقيوة بركة إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيدنا في السخانة، خاطر أنا مازلنا ما تخنيش في الصيف والليمات هذوما ربي قدر الخير. وكها وتحية ليكم صوت الهدي جويني الله يرحمه وينعمه، مدرسة من المدارس المجدة في الأغنية التونسية. نسلم عليكم بالنغمة التونسية كيف ما زاد بالاختيار بعد شوية السينمائي التونسي. نسلم عليكم من إذاعة المنستير ومعاكم في جولة الأرشيف، مواصلين في ساعتين من الوقت حتى للعشرة تسمعونا على فريكونس المتنوعة وكيف كيف على غاديو مونستيغ بوانت ان. جزء ثاني من اللي قانا نوصلوه في ساعتنا الثانية مع اختيارات متنوعة أخرى، لكن في الوقت هذي الوقفة سينمائية ومن أرشيف السينما التونسية فيلم صور جزء من تاريخ النضال التونسي وتاريخ النضال التونسي، سنوات وأسماء وشهداء وناس لم تدخر للغالي وللنفيس باش ضحات في سبيل تونس الأمانة هذية إن شاء الله اليوم نعرف قيمتها. فيلم تاريخي أخرجه عمار الخليفي عام 1970 وتحصل على الجائزة الذهبية في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 71. الفيلم كان من بطولة الحبيب الشعري، والد راحل سفيان الشعري المنتج والممثل، المنجية الطبوبي زادة، الأخضر السيود والمختار حشيشة. والفيلم الذي عرض قصة حياة المناضل التونسي مصباح الجربوع بالطبيعة مع بعض التحويرات اللي نقولوا احنا دخلت لمسة رومانسية على الفيلم. أحداث الفيلم ترجعنا للمرحلة الممتدة بين 1951 و1961 وقصة هذا المناضل أصيل بن خديش واللي انخرط في العمل النقابي في تطاوين قبل ما ينخرط في الحزب الحر الدستوري الجديد، مع محطة النضال، قصة الحب مع بنت عمو. فيلم الفلاقة من اختياراتنا الليلة في الأرشيف
1: من أرشيف السينما.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام خالي حمد، هاي تفضل اقعد اقعد.
3: انا اختي سعيدة، تفضل يا ولد عمي.
4: تفضل عنك كل خير.
3: احسنك جراي، خلطت على البرد الاول.
2: بارك الله فيكم.
3: اش بيك مصباح؟ اخي مريضة، باين عليك بردان.
5: اللي في قلب النار ما يبردش يا حمد. ايه وش تحكي؟ يضر فيك عندك ما تقول.
3: اسمع مصباح، ما نطولوهاش وهي قصيرة. الثورة شعلت في تونس والجهات الكل طلعت أولادها للجبل، وما بقينا كان إحنا في الجهة. تحبش تعاوننا وتساهم في ثورة بلادك؟
5: كيفاش نعاونك ما ولد عم؟
3: الجماعة معاملين عليك وبعثوني باش نشاورك. تحبش تكون قائد المقاومين هنا في منطقتنا؟
5: قائد المقاومين وسلاح وين يا حامد؟
3: السلاح في سفاقس، تمشي تجيبه وتسلح الرجال اللي باش نحطوهم على ذمتك، وهكا ترفع راس جهة.
5: ولد عمي، طوت فت ناري ونقد نغسل عاري. قل لي كيفاش خليني نسافر.
3: استنى مصباح، وايش هي العار اللي باش تغسله؟
5: عاري هو ولد عمي حملت سنين وانا صابر، وكي جا الوقت باش نطلع الجبل لازم نغسله ونقتل الخاين علي القومي اللي بنت عمي وفكها مني بالقوة.
3: انت غالط يا مصباح، الثورة ما نحبوش تدخل فيها الاغراض الشخصية، ما نحبوكش تهز السلاح باسم الشعب وبذل من الحزب وتطلع للجبل باش تلقى فرصة وتقتل غريمك. لا يا مصباح، ثورتنا نحبوها تكون نظيفة.
5: الله غالب يا حامد، كلامك سر بيناتنا، الموت وما يخرش من صدري، برا شوف غيري.
2: استنى استنى خالي حامد، يا اخي ماشك المرة قالنا كلامي اللي القومي يعدوا الوطن والحزبنا.
3: اي نعم.
2: اي عاد كان خالي قتل علي القومي اش عليه؟ ماله الا خاين.
3: خاين يا ولدي، لكن ما نحبش مصباح يطلع للجبل وقلبه مليان بهالفكرة هذه. فكر يا مصباح وقيس بين مصلحتك ومصلحة بلادك.
5: قلبي فيه النار يا حامد، لكن معك حق، لو كان مش استعمار راني ما تنهدتش. تقدوا تعملوا علي ورب يوفق إن شاء الله.
3: بارك الله فيك يا مصباح، نعرفك راجل والراجل يفهم. هيا توا اسمع، باش تمشي لسفاقس وتتصل بسي عبد السلام في سوق السباغين، وهو اللي باش يعطيك السلاح وباش نعطيك لمارة اللي باش يعرفك بها وتعرف.
1: من أرشيف السينما.
6: من الأرشيف.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق والخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقية النابع من خيارات وطنية وليس بإملاءات خارجية كما يروج له، وللانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. وعبر عبد الحفيظ خلال انعقاد جلسة عامة من مجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت للتصويت على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، عبر عن أمله في أن تشترك مجموعات من القطاع الخاصة التونسي مع بعضها البعض خلال طلبات العروض القادمة كي تكون قادرة على المساهمة في إنتاج الطاقات البديلة من خلال اللزمات. استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد باسو بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار ويتمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. تحتل ولاية القيروان المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج المشمش، حيث تقدر الصبا خلال الموسم الفلاحي الحالي بحوالي 18,100 طن أي ما يعادل 40% من الإنتاج الوطني. كما تتصدر الولاية أيضا من حيث المساحات المزروعة والتي تقدر ب 3055 هكتارا أي ما يعادل 30% من المساحات الجملية المخصصة لزراعة المشمش بالبلاد وفق معطيات دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. في الشأن الدولي، أرسلت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهمت في إيران بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية وتطويرها في الصراع مع كيان الاحتلال، رغما عن مؤسساتها الدستورية كوفق ما كشف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة. وأوضح الدبلوماسي اللبناني أن لبنان يطالب وفقا للقانون الدولي بمحاسبة إيران على أفعالها والتي تتعارض مع المصالح اللبنانية وأدت إلى حرب مدمرة ذات عواقب كارثية حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية لبنانية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: محبتنا.
1: من الأرشيف.
2: من الأرشيف.
3: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
1: من الأرشيف.
4: من الأرشيف.

0: روح الموسيقى القسنطينية، روح الموسيقى الجزائرية هو اللي يعتبروه لليوم وحتى بعد رحيله عميد الموسيقى الأندلسية ولا الملوف ولا كيف ما يتسمى في الجزائر فن الصنعة، في المغرب فن الآلة، لكن الروح واحدة هي الموسيقى الأندلسية والملوف. الشيخ محمد الطاهر الفرقيني اللي أساسا جاي من عائلة فنية، خاطر بوه هو الشيخ حمو المطرب المعروف والملحن واللي كان ياسر معروف في الحوزي، وبين قوسين الحوزي هذية هو لون غنائي معروف في تلمسان، في قسنطينة، في البليدة، أيضا في الجزائر العاصمة، وشوية شوية بالكل في عنيبة، يقرب شوية في الأداء متاعه للنغمة الأندلسية لكنه يفرق على الملوف في بعض التفاصيل. من والده ورث النفس الموسيقي هذي، لكن زاد عليه. واليوم كيف نقوله محمد الطاهر الفرقيني، نقوله معلم ملوف، شيخ ملوف، أداؤه خاص جدا وعنده خامة صوت يقول عليها المختصين أنه فيها قدرة على أداء الأغاني على أربع مجموعات من 8 أوكتافات. ذوما تفاصيل شوية تقنية لكن يبين لك قوة الصوت متاعه، بخلف طبعا تميزه في العزف على الكمانجا. والعارفين بالموسيقى يقولوا أنه طابع الموسيقي القسنطيني المنسوب لمدينة قسنطينة هو أساسا جاي من اسم وأسلوب محمد الطاهر الفرقيني اللي هو أساسا أصيل قسنطينة. واليوم نلقاه الحفيد متاعه واللي اسمه عدلين الفرقيني، قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا، خدمة في نقل وحفظ أصول الغناء والموسيقى كيف ما ورثهم هو وورثتهم أجيال من جده. هكا رجعنا لكم الجزء الثاني من اللي قانا معكم في جولتنا من الأرشيف. تحية للي بداوا يسمعوا فينا في الوقت هذي، ما فاتكم حتى شيء، ما زلت ساعة من الوقت مع اختيارات متنوعة أخرى. وتحية زادة للي بدأ معنا من انطلاقة لقانا في حدود 8 ودرج. مع علم آخر باش نواصله في الوقت ذي، لكن المرة هذية علم تونسي نتوقفوا معاه في أعلام وحكايات.
1: أعلام وحكايات
0: باش نحكيه على فنان عصام التكوين. الظروف الصعبة اللي عاشها ما حالتش دون بروز موهبته وبالتالي بروز اسم الفنان عمار فرحات. عمار فرحات ولد في بيجا عام 1911 في وسط عائلة فقيرة، كانت تقتات من خدمة والده في الفلاحة حتى لين توفى.

0: من داخل شرف عايش ما يخممش على الخدمة الباهية ولا مش باهية، خاطر ما وقتها منسوه واحد ما يخدمش على كيفه.
1: كان عمار فرحات وهو صغير يرسم على الحيوط، وما كانتش لهنا عنده فكرة أنه في داخله موهبة كبيرة باش تتطور، وما كانش زادة واعي بأهمية الفن هذا، فن الرسم، لأنه في وقتها ما كانش ياسر منتشر، سيما أن الرسم بدأ يبرز في تونس بشكل أفضل انطلاقاً من الثلاثينات، والفن هذا بقى ربما يحكر على الأعمال الفولكلورية والتقليدية في وقتها.
0: صور على الحيوط على الخطر، والفن التصوير من عام يمكن 30 تقريب بداية، قلال كانوا ناس اللي متابعين الأمور هذه، كانوا يخدموا على البلار ويخدموا في على حيوتك المحابس وحاجات فولكلور ومعمولين.
1: وقت اللي وصل عمار فرحات لعمر 15 سنة أدرك الموهبة اللي عنده، كان يقوم بتصوير برشا شخصيات كان متأثر بيهم، كيف ما مصطفى كمال، سيد درويش الفنان الكبير اللي كان مولع بيه، وفنانين مصريين أخرين. والصور هذه من بعد يقوم بعرضها للبيع على أصحاب المقاهي، وهكا اتطورت موهبته اللي في جانب آخر كانت تدر عليه دخل.
0: ثم أرتيست يعجبني ياسر دوغلاس فيربانك، ووقت الفلور دي بغداد ذاك النوع ذاك فهمت سرق بغداد، عاد كان يعجبني في النوع وكل منامة هي الحكاية كلها حلوة ياسر، وكان يعجبني كإنسان مقتدر.
1: عمار فرحات عرض أول مرة أعماله في الصالون التونسي، كان هذا عام 1937، وكانت عبارة على زوز لوحات مائية. من بعد أقام أول معرض شخصي ليه عام 1940، وفي عام 1949 التحق بمجموعة مدرسة تونس وأحرز على جائزة الرسام الشاب، وهذا ما عاونه من بعد للانتقال لباريس ونتعرف على الوسط الفني غادي. استلهم فرحات عمار أعماله من الحياة اليومية في تونس، ومن اللي بدأ مسيرته بقى ملتصق بالخصوصية التونسية. الكاتب علي الويتي يقول عليه: أصبح معه فن الرسم تعبيراً شاملاً عن عالم قائم بذاته، وهو عالم الطبيعة الفقيرة بكل مظاهره وأحداثه، وهو عالم يرصده عمار فرحات بإلهام كبير وشيء من السخرية. شيخ وكنون، في المقهى، الخريف، صناعة الفخار، فنون شعبية، الكلها عناوين اللوحات للفنان عمار فرحات اللي اهتم برسم البدو والفقراء والموسيقيين الشعبيين والباعة المتجولين وغيرهم. كان وقت لا يرسم يميل للاستماع للموسيقى الصامتة.
0: لا نسمع شغنها، نسمع صامتة، موسيقى صامتة.
1: كان يحب الموسيقى الكلاسيكية، وكان يحب زادة يسمع أم كلثوم، يحب يسمع الشعر رغم أنه ما يفهمش ياسر الكلمات نظراً لتكوينه العلمي المحدود.
0: ما نفهموش الحق، ما نكذبش، وقت الحرب أنا متعدي نلقى واحد يبيع في 6 سوانات، شريتهم رخاص وقتها، ما عنديش لا مش نسمعهم. حتى مرة سمعتهم كنت معجب بهم، منهم هما الحق، هما اللي غرموني.
1: عمار فرحات عاش حياته ما غير ما يتزوج.
0: الزواج يجي صدفة، علاش؟ على خاطر كنت بكري، كان احتمال ما كنتش في الميدان هذا، أنا تزوجت.
1: وكنت عنده للحب وللمرأة رؤية خاصة.
0: الحب مش في المرأة، الناس الثانية عندنا احنا الحب هو مرأة، الحب يزم حب كامل، ومعاهم زي تكون زادة المرأة، خاطر واحد يحب عين ولا رأس ولا بدن، مش هذا الحب.
1: عمار فرحات الفنان التشكيلي ورسام التونسي توفى عام 1988، اسم جدير بالاحترام لأنه من لا شيء صنع اسم مهم، هو اللي عاش وفلسفته في الحياة
0: نمشي مع الوقت كما كان، الفارع والوقت كان كل صفة، خاطر أنا أقول بالمكتوب الشيء اللي يجي هذاك يزم يجي.

0: دوبتي دوب وغنية مش ياسر تتبرمج بصوت كروان الشرق فايزة أحمد الليلة برمجناها الكلمات للشاعر صلاح أبو سالم وألحان عبد العظيم محمد. ونرجعو لكم الإذاعة المنستير مازلتوا تسمعوا فيها, نرجعو لكم جولتنا في الأرشيف 9:31 دقيقة اللي يسأل على الوقت توا في إذاعة المنستير باش نرجعو العام 96 في الوقت هذايا. الحدث كان منتظر من العديد وحدث تحكي عليه ياسر ياسر ياسر, العرض الأول والأخير لمايكل جاكسون في تونس في 7 أكتوبر 1996. قلنا خلنا نحكيه على مايكل جاكسون في السياق هذايا مدام الفترة هذية الفيلم اللي يحكي على حياته, قلوا احنا جزء أول معناها خطر كينه سما جزء ثاني بش يخرجوا بتالي فيلم ثاني على مايكل جاكسون. فيلم هذايا اللي عالميا معناها محقق نسبة إيرادات كبيرة وحتى في تونس ولا وجهة العديد بين اللي عجبوا الفيلم بين اللي عنده شوية تحفظات بين اللي حس بالحنين, خاصة الجيل اللي واكب مايكل جاكسون ويحب مايكل جاكسون ثم هكا نستلجي خاصة الأيام والأغاني للوالك مون وغيره من التفاصيل المرتبطة بيه. على كل نهار 7 أكتوبر 96 كان يوم منتظر, موعد فني ما كانش عادي بالكل وكان منتظر من العديد من محبي مايكل جاكسون في تونس, ولكن يعني الحدث هذية لليوم يعني حدث بقى حاضر في الذاكرة وبرشا حسوا بالندم أنهم جيتهم الفرصة باش يمشيوا وما مشيوش. موعد للفرجة للمتعة وعامتها كانت زيارة مايكل جاكسون لتونس في إطار جولة عالمية, وكانت تونس وقتها هي المحطة الأولى في جولة حملته لإفريقيا, وكان وراء نقول وحنا الدعوة هذية والتنظيم مش الدعوة في حد ذاتها, لكن تفاصيل الحفل كامل وحضور مايكل جاكسون في تونس كان وراء المنتج طارق بن عمار. كان ثم حديث قبل 7 أكتوبر على حفلة مايكل جاكسون اللي التذاكر متاحة وقتها وصلت الأرقام خيالية, معناها الحفلة نهار 7 أكتوبر والتذاكر بدوا يتباعوا نهار 1 أكتوبر, ونهارة الحفل كانت حشود كبيرة وكبيرة برشا, لكن قبلها حتى كان ثم حشود أمام نقول وحنا محطات البيع متاع التذاكر على اختلافها, التذاكر وصلت حتى 200 دينار وسوق السودة ازدهرت معناها في الإطار هذية والأسوام ولات خيالية معناها بش واحد الحق شريتي كامل سوق السودة. سيح الحفلة كانت تحت إدارة وزارة الثقافة, لكن الراعي الممول لها هي شركة كيندوم اللي أسسها مايكل جاكسون مع صديقه الأمير والوليد بن طلال, وكيف ما قلت اسم تونسي كان وراء الحضور متاع مايكل جاكسون زادة في تونس والمساعي باش يكون حاضر, وهذا ما صار عام 96. المنتج طارق بن عمار من الأرشيف بعض ما قالوا من كواليس وتحذيرات هذا الحفل
1: من الأرشيف. من الأرشيف
2: قلت له باش تقول كلمة بالعربي وعلمتها له وانتم باش توريوها معرفة
3: هاي دواز أسلامة I love you I love you
2: mais pour vous dire combien il était généreux وقت جاء لتونس il savait que c'était pour moi قلت له جاء لبلادي جل شعب هو كان le concert était prévu pour le Maroc. Il y a eu des problèmes administratifs au Maroc. Et à la dernière minute, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Ben كلمت الياس. Et j'ai dit il me faut une réponse en une heure. À la tarikh Sheikh Habib Ammar, كلمت الياس هو كان وزير في وقتها. كلم سيد رئيس قال كان بالمجد يجي مايكل جاكسون يتفضل. في ساعة قلت له تجي في بلادي قال لي انا نجي وين تدخل لي؟ كان هذه بلادك نجي لبلادك. قلت له راه ما فماش فلوس. روحنا قلال قال لي انا نقبل اللي انت تطلبني اي سي لا كجي في لا جينيروزيتي اي لي فينو اي لافي 40 دو فيبر اي لافي اون لارينجيت اي لا كان ميم شانتي اي لو سوار جافي بريفو ان بيتي ديني على ميزون او كوسكسي او كلا او ميت لا تونسيه في داري في المرسى جيني تعبان جيني بسخانه اي لي فينو ديني ناتورالمون مو جولي لو فير مانجي بور كي ريبرين لي 2 او 3 كيلو كي لا بيردو اي سي ان غارسون فورميدابل
4: كي ا بايي لو كونسير هذا
2: با سي لي روسيت نو افون مايكل نا با بري دارجون Et je m'étais engagé auprès du président Ben Ali que ça aille au 26-26. Ouais. Donc les 2 milliards sont allés entièrement au 26-26.
4: Le concert de Tunisie, la date, elle était stressante particulièrement avec les titres.
2: Stressante, oui et non, j'en avais fait d'autres avant. Stressante, je n'ai pas fait une date arabe. Ou je n'ai pas fait une date arabe. 65 000 chabels, ce n'est pas le public du sport, c'est pas les fans de football, c'est des jeunes filles et des jeunes garçons. خايفين احنا على اولاد الناس يضربوهمش يتضربوا يصيروا حاجه. Donc l'amn, j'ai fait quelque chose que عمره ما صار. اولا لا فهمت القانون ولا بتاع تونس والسيكوريتي بتاع تونس. هزيت الشرطه هذه تحكم في الداخليه, هزيتهم من هولندا, شافوا مايكل قبلوه, شافوا النظام تاع الهولنديه وقالوا احنا نجموها هذه في تونس وبالخاصة اكزاكتومون سكي سي باسي. والناس يخوفوا فينا, يقول لك باش يصير حادث وقنبله وكذلك, والرئيس ما خافش والشرطه التونسيه نشكرها دايوغ. لا جي فريمون كومبري اللي عندنا بلاد اللي عندها نظام وما خافوش. واحنا كشعب وقت عندك بلاد منظمه ما تخاف من شيء. وبرشا بلاد قالوا عمر ما نجم يصير عند العرب وفوضى وكذا. لا انا في النظام تعبان عليه شيء غريب يعني. وبهذا مايكل هو بيده على بيت والصحفيين جايين اللي جاوا قاعدين باهتين الجمهور اللي جاء سو سوار لا سون رابيلرا توت لور في. اي موا جيتي تري ايمو دو فوار كو مون بوبل اكوي ان امي اي كونيسي سي شانسون بار كور اي شانتي افيك لوي. و قلت له باش تقول كلمه بالعربي وعلمتها له وانتم باش توريوها معايا.
3: How you doing? Assalamu alaikum. I love you. I love you.
2: Voilà, je l'oublierai jamais qui m'a donné ce plaisir et que j'ai pu servir la jeunesse tunisienne.
4: J'ai envie que le fameux concert tunisien, Léa, vous nous l'avez offert, il faut le dire. Le grand souvenir
2: le souvenir c'est que en 3 semaines on a eu des مشاكل اللي لقينا في المغرب, مشاكل مش سياسي ولا دو سيكوريتي, مشاكل العقد ما تعملش على لا بروموسيون. خذيت التليفون كما قلت لكم وكلمت تونس وكلمت الياسا وقالوا تفضل. في 3 جمعات بعنا 65,000 تذكرة عمرها ما صارت في تونس. وكسرنا الباب بتاع المنظم بعد قديناه خاطر لي ماشين 300 تكنيسيان. جبنا 2 افيون ترونسبور روس اسمهم انتونوف اللي قعدت في قلبي وقت اللي شفت الجمهور التونسي والشباب. لا حد ساق حد, لا ضربوا, لا طفله ضربت, لا طفله تنست, لا طوموبيل تحبت. شفت يعني المستوى والشعب التونسي سيفيليزي ومنظم ويحب الفنانين وفرح بمايكل ويغني في الغنيات متاعه. هو بيت قاعد بيت خلي ما نعرفش دي صحايب, تعرف الامريكان صحايب والعرب مهورين يعرفوش. هو بيته قال مي جو نسافي با نوز ايتي ان غران بيي. لا غراندور دان بيي ني فيان با دو سون ارجون دو سون بيترول اي دو سون بوبل دو سا جونيس. اي سا سي ريسي دون مون كور كو مايكل ا ادوري مون بيي اي ميل بيان روندو بيسكيل ا تيلمون بيان سيرفي.
4: تي فوز ايتي فيير دو فو.
2: Vous savez, on n'est jamais fier de soi. J'étais fier que j'avais un pays qui pouvait faire ça. Que j'avais une jeunesse et une autorité qui a répondu, qui a su en une heure prendre une décision, qu'on n'a pas eu d'incident, qu'il n'y a pas eu de vol, que l'argent a été versé, que les Tunisiens ont adoré. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des institutions. Femme Jamouria, ça veut dire que nous avons une nation qui représente tout à fait ce que nous sommes. Le seul pays arabe qui a accueilli Michael Jackson en 96, en octobre, c'était la Tunisie et la jeunesse et le public tunisien.
4: C'est grâce à vous, Tarek Ben Ammar, bien sûr.
2: C'est grâce à la Tunisie. Parce que si je n'avais pas la Tunisie et sa sécurité et son organisation, je n'aurais pas été capable de faire cela. 1000 archives. 1000 archives.

0: سعاد حسني بينه وبينه ممكن برشا ربطوا اسم سعاد حسني بأغاني كيف ما يودي تقيل ولا الدنيا ربيع والجو بديع، لكن سعاد حسني عندها رصيد محترم نجم نقوله من الأغاني الكل مغنيتهم بطبيعة في أفلامها، وجزء كبير من الأغاني هذم كتبهم لها الشاعر المصري صالح جاهين اللي كانت تعتبره مقرب لكشي حتى تعتبره الأب الروحي لها. ومن الأغاني اللي كتبهم الشاعر صالح جاهين الأغنية اللي برمجناها الليلة من الأرشيف بينو بينو على أصلكم بينو، والأغنية هذية اعتبرها النقاد بعد ما غنيتها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 78 اعتبروها صرخة ألم، صرخة حقيقية معناها لسعاد حسني، صرخة شخصية جسدت من خلالها الانكسار النفسي اللي عاشته بسبب خيانة زوجها في الوقت ذيك المخرج علي بدر خان، وقيل أنه سجلتها وهي تبكي ومتأثرة بحكاية الخيانة هذه، لكن أيضا بكل ما عاشته في حياتها من خيانات واستغلال من المحيطين بها. وحسب رواية مقربين من سعاد حسني قيل أنه بعد اكتشافها لخيانة زوجها هي اللي مشيت لصالح جاهين لداره فجر في حالة انهيار وطلبت منه أنه يكتب لها أغنية تعبر على اللي هي فيه. فقيل أيضا زادة أنه سجلتها على 6 مرات بسبب أنه كل مرة كنت سجل وتبكي، وانتيجة اللي وصلت للناس كانت مش مجرد أداء عبر ذي سعاد حسني اليوم أسعدت الملايين، يعني برشا جوانب في حياتها ما كانتش تشبه ما ظهروا من بهجة وسحر وجمال للجمهور. على كل احنا نواصلوا معاكم لقانا في الدريجين اللي مازالوا، ومن التراجيديا نمشي للكوميديا، اش قولكم في الوقت ذي؟
1: يا 2000 أسفاح يا 30 حسرتاه حبيبي يلي خيالي فيك وعد يا حدق.
0: عرفتوها ولا ليه؟ لطافة الاسم والشخصية تكفي. هي الفنانة زينة صدقي، تاريخ في الكوميديا في مصر والوطن العربي، الفنانة اللي بدأت المسيرة متاحة كمغنية قبل ما تكون ممثلة، وقبل ما يشوفها عرابها الفنان نجيب الريحاني ويقترح عليها اسمها الفني زينات وقدم لها أول أدوارها المسرحية، من بعد تفتحت لها أبواب الشهرة كواحدة من أشهر الفنانات في الكوميديا في عصرها خاصة على مستوى النساء، ما كانوش برشا في وقتها. لكن ختام حياتها ما كانش سهل، هي اللي بدأت برفض عائلتها دخول هالفن، ووفيت الحياة هذية بالمرض اللي خليها قبل ما تتوفى تقريب ب6 سنين ما تخدمش بالكل، وهذا أثر عليها ماديا حتى وفاتها عام 78. من الأرشيف عنصر نادر تحكي فيه زينة صدقي في عز الشهرة متاحة على رفض عائلتها بأسلوب خاص، رفض عائلتها دخول هالفن، واسمعوها مليح شنو تمنيت.
2: نوادر.
3: أنا كنت عايزة أن قرايبي اللي كانوا بيلموني ومتبرئين مني لحد دلوقتي كان نفسهم، بس طبعا تسجيل تلفزيون مش كده، وكلهم عندهم تلفزيون
4: وهيشوفوا
3: اللهم انصر الفنانين على أهاليهم اللي هم ما بيعترفوش بالفن، نفسهم يشوفوني علشان يعترفوا بيا، عشان من قلبهم كده يقولوا زنات قريبتنا.
4: لا قطعا بعد ما الدولة ادت لهم يعني التكريم والمكانة الكبيرة دي قطعا، يعني كل واحد يفخر انه بقى له قريب فنان بيؤدي رسالة في المجتمع. زي مدام زينات، هل ما زلت يعني بنفس روح الكوميديا والفكاهة اللي عهدناها فيكي في الافلام؟
3: انا هقول لشاهد حاجة، يمكن انا الوحيدة اللي بعترف بسني بالحق، انا مولودة 4 مايو سنة 12، يعني 61 مش كده، لما تكون 81 واحد وزائد واحد أنا مستعدة أشتغل في 24 ساعة 24 ساعة
4: نفس نوع الأدوار اللي كنت بتؤديها؟
3: اللي يناسبني أشتغله.
4: لا الكوميديا يعني هل
3: اللي يناسبني، يعني ما أقدرش أشتغل بنت 12 سنة مثلا؟
4: لا مش السن، لا نفس نوع الدور يعني
3: إن شاء الله دور عفريتة أنا مستعدة أشتغل أعمله كويس بس.
2: نوادر.
0: مع صوت ميادة الحناوي اخترنا باش نختموا معاكم لقانا، ونخليكم بعد شوية مع ثنايا الإبداع مع عماد العوني وفوزي صخيري ومع لطفي المكي. الليلة مازال مواصل معاكم الرحلة في الجانب التقني، ما بقالي كم شو نقول لكم إلى اللقاء، نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقوا على خير وتصبح على خير الناس الكل إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة المنستير، بسلامة.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. في عناوين هذه النشرة، مجلس الأقاليم والجهات يصدق على 5 مشاريع قوانين لزمات لإنتاج الكهرباء. رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. والمنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنبه إلى التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة. أهلا بكم. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية. وتتعلق المشاريع القوانين 5 بالاتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لإفادة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسار والسجدود بولاية قفصة ومنزل العبيب بولاية قابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. وبحسب الوثائق المتعلقة بهذه المشاريع، ستباع كامل الطاقة المنتجة حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مع توقعات بتوفير ما يناهز 246 مليون دينار من مصاريف الإنتاج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تقليص واردات الغاز الطبيعية بنسبة تقدر ب 13.3% مقارنة بإجمالي واردات سنة 24 و2000. من جهة، يعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن السيادة الوطنية لا تعني الانغلاق، وأن الخيار اليوم موجه نحو التشجيع على الانتقال الطاقية أن أبع من خيارات وطنية وليس بالإملاءات الخارجية كما يروج له، وإلى الانفتاح على الخارج في إطار علاقات ندية وبمنطق المصلحة المشتركة. هذا وستمكن المشاريع وفق وزير الاقتصاد من الحد من الاختلال الكبير بين الانتاج والاستهلاك في المجال الطاقي، مشيرا إلى أنها لن توفر في الوقت الراهن وفي المدى القريب الحصول على فائض للتصدير. في موضوع آخر، أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر ب 500,000 هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وأشارت في تصريح لمال فرشيشي على هامش ورشة عمل حول الأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة إلى أنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهما.
1: أراضي الدولية الفلاحية هي رصيد عقاري دولي هام يمسح حوالي 500,000 هكتار. عند إحكام استغلالها نجم تساهم في الرفع من مردودية القطاع الفلاحي. هذه ورشة تفكير الهدف منها هو النظر في الآليات الكفيلة بإرساء منظومة متابعة فعالة لمتابعة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية المصوغة لمختلف صيغ الاستغلال. عندنا إطار قانوني متوفر موجود، مناشير مشتركة متعددة ما بين وزارة الفلاحة المرجئية وصيد البحري وأملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تنظم منهجية متابعة استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة أساسا بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق ما بيناتهم. جهاز المتابعة الحالي ينجم يكون عنده محدودية إمكانيات تبعا لشساعة هذه المساحات. احنا في إطار الإصلاح، في إطار هذه الورشة، مش شخص الوضعية الحالية الراهنة عشان هي مختلف في النقائص، وين النجم تصير المقترحات والحلول الممكنة سواء في إطار التشريعي بتحيين تشريعي ولا الهيكلي.
0: قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح دورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية والذي تحتضنه صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري، قال أن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية والتي تنضف إليها تداعيات إغلاق مذيق هرمز وما يتبعه من ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد الجيد لها.
2: القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات، فيها التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية، وهذا تحدي يلزمنا نراهن عليه ويلزمنا نجدوا له حلول. ثم تحديات أخرى على مستوى اقتصادي على مستوى اجتماعي، لأنه احنا نحكيه على الفلاح وما نحكيش على الفلاحين، وهذه راهي معضلة كبيرة لأنه الفلاحين قاعدين يعيشوا ضغط وضغط كبير جدا. ثم تحديات احنا إقليمية وعالمية، اليوم ما نحكيوش على اللي باش يكون ينتظرنا في الشهرين والثلاثة القدام هو الارتفاع بتاع المدخلات الفلاحية والشيء اللي صاير في مضيق هرمز راه باش ينعكس علينا انعكاس سلبي فيما يتعلق بالارتفاع نتاع المدخلات الفلاحيه هذه. سؤال ما تروحش عملنا ولا واش حضرنا روحنا للمساله هذه. فمهم جدا انا ديما نقول فيها ونعاودها انه خلينا نحكيوا على اداره الاشراف وليس اداره الطوارئ، لانه مهم نحكيه على علوش العيد بعد جمعتين أو ثلاثة، ولكن خلينا نحكيه على جهاز الإنتاج الحيواني وشنو استراتيجيتنا بعد 4-5 سنوات فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية، فيما يتعلق بالإنتاجية متاع يعني المواشي متاعنا، فيما يتعلق بالهيكلة متاع المربيين في المحافظة على المربيين هذوما. هذه التساؤلات اللي مفروض نقعد ونلقوا لها حل في قادم الأيام.
0: استنكرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة وحماية المعطيات الشخصية. أكثر تفاصيل قدمها رئيس المنظمة لطفي الرياحي.
3: شركات مزد الخدمات هذه تغولت بصفة كونها أصبحت الحاكم والناهي في الجزاء. هنا نعرفوا اللي الشركات هذه كونه فما عديد المسارات اللي باش تعمل ريزرفاسيون فيت ولا رونديفو باش تاخذوا من السيت تحل كان بعض ثواني في النهار، وبالتالي ما نلقاوش مجال كان عن طريق الشركات الوساطة. شركات الوساطة هذه تحت شركات أخرين تاع وساطة، وبالتالي عمت الشركات هذه والتي ابتزاز كبير للمواطن للحصول على الفيزا، هذا فضلا على عدم عدم منح الفيزا لأسباب نعتبرها نحن ماشي منطقية واقعية. انت تعطيني كود وما تعطينيش السبب علاش، وفي المطلق فبدي سبب نجم تعملوها. وهنا زاد اشكال كبير اخر في انا طلبت خدمة ودفعت فلوس ما خديتش خدمة ذاك ترجع لي فلوس، خاطر العديد الطلبات يترفض ويعاود يصب المطلب ويعاود يصب 4-5 مرات، وبالتالي باش يتحصل على الفيزا تشوف مكلفة ومكلفة جدا. وعلى ذاك نطلب نحن من الجهات المختصة دراسة الملف هذا بكل جوانب بتاعه، وبالتالي هنا توفير آلية وزارة الخارجية لتبني الشكايات هذه وفضها.
0: في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 من مايو الجاري. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزمي خنيس المنستير والمناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب حماضة خنيس وحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بسيالة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحلة خلال فترة الرشة، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الرعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. سجل تشغيل مشروع تطوير المستشفى المحلي بجمال من ولاية المنستير وتحويله إلى مستشفى جهوي تقدم نهزة حوالي 90% في أقسام الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد. وسيتم تقديم طلب العروض نهاية الشهر الجاري لاقتناء التجهيزات الطبية، كما سيفتح قسم الجراحة أبوابه لاستقبال المرضى نهاية شهر جويلية القادم. رئيس مصلحة البنايات والتجهيز بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير جيان سيك سالم وأكثر تفاصيل.
4: بالنسبة لمشروع جمال بكلفة 4,830,000,000 يتقسم إلى قسمين، قسم فيه قسم الطب العام وقسم الأطفال وقسم أمراض النساء. قسم الأول شارف بريسك على النهاية، وصلنا 90% بالنسبة للبناءات. في الدوفر متاع ميديكو تكنيك فيكس تجهيزات طبية ثابتة للأقسام هذيك خرج في الدوفر إن شاء الله آخر شهر يتحل. وعنا القسط الثاني اللي يتمثل في تهيئة المطبخ وتهيئة المغازة والفارماسي، قريب زرا إن شاء الله ينبدأ فيه آخر شهر جوان. عنا البلوك أوبيراتوار إن شاء الله بيحل برمج، إحنا أشغال بريس كم نتحل 25 جويلية 2026، ونبدأ إن شاء الله أول العمليات ترعوا في الإجراءات ونسرعوا في الأشغال. تكمل الأشغال هذه إن شاء الله بولي مستشفى جهوي. هو الأشغال هذه هو أصل اسم المشروع، هو تطوير المستشفى المحلي بجمال إلى مستشفى جهوي.
0: Bye. ونختم النشرة بشأن الدولي، حيث قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس اليوم أنه يعتقد بأن المفاوضات مع إيران لإنهاء الأعمال القتالية تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. هذا ووصل الرئيس الأمريكي للعاصمة الصينية بكين تمهيدا للقاء نظيره الصينية، وقبيل وصوله قال ترامب أنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وأنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملف الإيراني. ختام النشرة الإخبارية، إلى تذكير بأبرز عناوينها. مجلس اللاجئات والأقاليم يصادق على 5 مشاريع قوانين لزمات إنتاج للكهرباء. ورغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة، 500,000 هكتار من الأراضي الفلاحية الدولية تعاني من سوء الاستغلال. أخرج النشرة تقنيا لطفي مكي، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
5: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة
2: اللي
1: تجمع

0: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
1: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
0: ثنايا الإبداع
1: مع فوز السخيري
0: وعماد العوني.

0: مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. هذه هي سهرة الأسبوعية اللي تعودت على متابعتها كل نهار أربعة. موعدنا اليوم 13 مايو 2026 في سهرة كما العادة تبدأ معكم تو وتتواصل حتى يكشل نصف الليل من خلال مجموعة من المتابعات الثقافية والإبداعية الفنية.
1: مرحبا عماد، مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله قضية مع بعضنا أسعد الأوقات من الآن وحتى منتصف الليل.
0: تحية لطفي المكي في خراج سهرة الليلة فوز وعماد معاكم كما قلت حتى يكشل نصف الليل من خلال لقاء شوي آخر باش يكون مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي حول لقاء مرتقب نهار الجمعة في معرض سوسة لتقديم مؤلفاتها الفكرية والأدبية.
1: في سهرتنا لهذا المساء أكيد الحدث السينمائي يفرض نفسه، انطلق البارح وتواصل

0: اللي كتبوا له أغانيه عادي.
1: هو بطبيعة الحال الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ذكر وفاته، تو نعرف انه ذكر وفاته 4 مايو 1991، ولكن ما نعرفوش تاريخ الولادة نتاعو، خاطر كل واحد شي يقول. هو يقول انا مولود عام 1910، ولكن
0: انت برق ديرو معناها
1: والله. لا هو يقول 1900 صغر في روحه هو لمحاله موسيقار الكبير،
0: وظهر لي مشى هو بيدو مشى البلديه، ظهر لي سجل في روحه
1: ولهذا فما
0: شكون هذا للدعاء يعني
1: الحال. هو فما شكون يقول 1901 1902 1904 حتى يقولوا 1897، يعني ما تحديدا العمر نتاعو ما صعيب برشا باش واحد ينجم،
0: لكن وفاته هكا معروف،
1: وفاته 4 مايو 1991. احنا اليوم اكيد محمد عبد الوهاب اكثر المستمعين يعرفوه من خلال اغانيه من خلال صوته، ولكن احنا اليوم باش نحكيه شويه على الالحان التي وضعها لمختلف الاصوات العربيه. تو تشوفوا برشا الحان سبب شهره العديد من المطربين.
0: ايضا باش نحاولوا ركزوا شويه، زاد خدمه حلوه الفيروز، وكان الى جانب الاخوين رحباني كان من الناس اللي قدمت فيروز في مصر بشكل كبير برشا، لأن فيروز في الفترة اللي بدأت مع الأخوين رحباني كانوا تقريبا، مش كانوا تقريبا، هما ملكينها، يعني عبارة ملكة مسجلة للأخوين رحباني. فك الخروج متاعها وعلاقتها
1: هي متزوجة بيعاصي بطبيعة الوقت
0: وتعاونت مع عبد الوهاب، فأصنع لها حاجات أخرى، خرجها من الثوب هذاك الكلاسيكي اللي اعتدنا به، ثوب عاسي.
1: نعم. هذا ينجم يكون في كان في الساعة الثانية إن شاء الله، لأنه وإحنا دائما نحاول في الساعة الأولى نواكب الأحداث. يعني
0: زاد باش نحكي فوزي على فيلم الجندي البارح، امبارح أو أول امبارح شفت حافلة متاع إشهار فيها شاشتين على اليمين وعلى اليسار كبار وارشة
1: في سوسة في بعد باتي، يعني نعم
0: بالضبط من أجل عملية إشهارية للفيلم هذا. الحقيقة ما تفرجتش فيه، ما عنديش عليه حكم، لكن يبدو أنه فيلم فيه شوية أكسيون،
1: في برشا اكسيون، في برشا اكسيون،
0: في قصه ويحكي على احداث عندها صله بالواقع ربما اللي عشناه. نعم. في السنوات الاخيره خاصه بعد 2011.
1: هو الفيلم جندي جديد المخرج ايمن طبعا
0: الشريف،
1: وحبينا يكون معنا عماد ايمن الشريف، لكن للاسف هو غادر تونس ومشى لباريس لربما لظروف خاصه. ان شاء الله مره اخرى وقت اللي يرجع
0: لتونس احنا نقول وسمعنا ربي يشفيهم
1: ان شاء الله، ربي يشفيه على كل حال. وثم انه الفيلم مع عماد في دور السينما انطلاقا من هذا اليوم،
0: اليوم
1: بداية هذاك كان اللي تحكي عليه أنت، هذاك كان
0: عملية إشهارية في
1: العرض مع الصحفيين.
0: بالضبط مع الصحفيين،
1: ديما الفيلم يسبق، يعني العرض الأول ديما مع الصحفيين ثم يكون في دور السينما فيما بعد.
0: أول أغنية من أغنياتنا في سهرتنا كما العادة جورج وصف.

0: في إطار معرض سوسة للكتاب وبدعوة من اتحاد الكتاب التونسيين، الكاتبة والروائية رانيا الحمامي تعقد لقاء خاص نهار جمعة 15 ماي 2026 ساعتين ونص بعد الظهر من أجل تقديم أعمالها الأدبية والفكرية. رانيا كانت معنا في أكثر من مناسبة وحكينا على بعض مؤلفاتها منذ تقريبا أكثر من عام. اليوم باش نحكي معها على جملة المؤلفات وأيضا على هذا اللقاء المرتقب نهار الجمعة. رانيا الحمامي، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء الخير ميد، ومساء الخير مستمعي إذاعة المسير العزيز على قلبي واللي قمت فيها بقديش من مداخلة.
0: مرحبا يا رانيا. رانيا، ساعة قبل ما نحكيه على اللقاء هذا والفحوة متاعه، لو كان ناخذ فكرة على المؤلفات متاعك، لأنه الحقيقة شخصيا حكيت على زوج مؤلفات يبدو لي أنهم أكثر.
1: نعم، هما روايات وترجمات لرواياتي وترجمة ومجموعة مقالات في كتاب ورواية صادرة حديثا. روايتي الأولى اللي خرجت سنة 2021 وهي رواية مسرحية نهي بداية، وهي رواية جمعت بين الحقيقة والخيال العلمي. ورواية ألف درجي هي رواية كانت فيها مسئلة الإنسان وقت اللي يعيش داخل منظومة يعتقد أنها الحقيقة المطلقة، هي رواية فكرية فلسفية رمزية. وقمت بترجمتهم زوز إلى اللغة الفرنسية بعنوان لابوكل دي لومانيتي، وعنوان آخر هو إسباتيغ اللي يعني ألف درجي. كذلك قمت مؤخرا بإصدار كتاب يحمل مجموعة مقالات، قمت بنشرها في المواقع والجرائد والمجلات باللغة العربية والفرنسية في تونس وخارج، على مستوى عربي وخارج تونس. يحمل عنوان بين السطور فكر امرأة، entre les lignes la pensée d'une femme. كذلك ترجمة لكتاب صادر باللغة العربية للدكتور صحراوي نجمعون يحمل عنوان فلسطين وحروب التضليل، ترجمته إلى اللغة الفرنسية بعنوان فلسطين لغير دي ديزانفورماشيون. وروايتي السادرة حديثا خلال هذا الشهر هي في أحضان رجل يضل.
0: هذوما الكتابات بشكل عام اللي باش تحكي عليهم نهار الجمعة. لكن قبل هذا رانيا، انت تكوينك اساسا وتعليمك علمي اللي نعرفه عندك مهندسة، مانيش غلط؟
1: مهندسة مدنية واشتغل في المهنة متاعي يعني مرأة ميدان، وتابع معنيها المشاريع على مستوى سابقا كنت على مستوى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، اليوم مع وزارة التجهيز وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال. يعني لكن
0: الولوج إلى عالم الأدب، عالم الكتابة، عالم الرواية،
2: أنا بالكيف يعني حبيت تقول
1: الحقيقة الهندسة علمتني أني نلوج على الأسباب العميقة للأشياء اللي نشوفها، وعلمتني الملاحظة الدقيقة وتحليل المعطيات. والكتابة كانت كأنها امتداد طبيعي لهذا، واعتبر اللي نقدمه يعني في كتاباتي يعني ما بين الرواية والفكر هي قضايا تكنولوجيا الإنسان، الإعلام، الأسئلة الوجودية، وحتى في الرواية الأخيرة وقعنا الاجتماعي التونسي، لكن بعين المحلل، بعين الملاحظ، معناها بذهنية المهندس ربما.
2: نعم، هو رانيا انت حكيت، قلت انت استغلت يعني في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. انا حبيت نقول لك ان زميلك سابقا على كل حال. مرحبا يا راني.
0: تبع سونيت
2: والله هو، وفما حاجه اخرى
1: دائره الهندسة المدنية الشامية اللي تم في الكبرى بالإدارة المركزية للدراسات.
2: الإدارة أنت معنا في تونس في الإدارة في تونس مش أي في الإدارة المركزية بهي هو الإطار يعني نجم تقول مناسب باش تقدم أنت رواية متاعك يعني خاصة في المعرض وتحت إشراف اتحاد الكتاب التونسيين برئاسة طبعا حتى زميلنا سعد برغل يعني هو رئيس الاتحاد الكتاب التونسيين يعني قلت ذا إطار يعني مناسب باش نجم تقدم يعني المنشورات متاعك والروايات متاعك
1: بالضبط يعني فرحانة برشا إني ضيفة في هذا اللقاء الخاص اللي نظمه اتحاد الكتاب التونسيين وفي فعالية معرض سوسة للكتاب على والحقيقة خاطر مهم ياسر تبادل الحوار مع القراء والمهتمين بالشأن الثقافي ونخرجوا من الكتابة اللي هي فعل فردي وتعطي يعني للنص وللرواية وللكتاب حياة أخرى تتحل للنقاش وبالمناسبة هذه نشكر برشا سيد محمد سعد برغل وسيدة زيدة فتحية جليد على الفرصة اللي اتاحوها لي باش نقرب أكثر من
2: احنا حلينا لقينا الزملاء كما قال لك عماد في كل بلاصة فما زملاء
0: أيوة
1: بالضبط يعطيهم الصحة ومشكورين يعني اللقاء باش يكون كما ذكرت يوم الجمعة 15 ماي في فضاء اتحاد الكتاب التونسيين في معرض سوسة الدولي للكتاب على الساعة
0: الثانية والنصف وبطبيعة المداخلة نتاعك حول كتاباتك باش يتبعها باش تكون مطبوعة بنقاش
2: بنقاش
1: اي طبعا هي مطبوعة بنقاش وهو هذا اللي يزيد فراغ هذا خاطر مش يعني سيونغشيسون يعني هذا يعطي حتى الكاتب دفع أكثر لمزيد الإبداع والعطاء ويفهم المتلقي أكثر يعني خاطر احنا ما نكتبوش لرويحنا نكتبو للمتلقي يعني هي يعني تبدل مهم برشا يعني مثل هذه اللقاءات مهمة ياسر.
0: رانيا آخر سؤال في اللقاء السريع اليوم معك عملية النشر اللي تقوم بها لكتاباتك ومؤلفاتك أكيد مع دور نشر العملية تتم على حسابك أم كيفاش لأني نعرف صعوبة النشر بشكل كبير في تونس عندنا مشكلة كبيرة مشكلة النشر الكاتب حتى يكون عنده أفكار يبخل باش يكتب لأنه باش يلقى مشكل على مستوى النشر
2: لازم يكون فما شكون يتبنى يعني المشروع هذا نعم
1: فعلا هي الحقيقة فما صعوبات كبيرة يتلقاها الكاتب يعيشها الكاتب ويعيشها الناشر يعني احنا كي نسمع الناشر نسمع بالحق يعني برشا عراقيل اللي تعرض لها حسب ما نشوفه لكن احنا الكتاب بدا بالحق يعني نلقاو في معنيها المسيحة مش كافية باش تاتي وتبدأ كما انت كما كنت بذرت ذكرت واللي خليني في مرحلة اولى كنت نشرت روايتي المسرحية نهي بيدي والفذري وترجمتهم زوز بشكل فردي يعني قمت على حسابي الخاص بالطباعة وخاصة بالتوزيع والإعلام ونشر
2: فماشي شراء
1: هو توزيع يعني كيف يتوزع الكتاب يعني
2: تعمل له شوية ببليسيتي وتعمل له يعني بطبيعة
1: ولي توصل للقراء في كل بلاصة يعني إنه يكون في أكثر موزع في أكثر من نقطة ويكون زيد حتى أونلاين يعني هذا اللي لكن رويتي
0: ونزلتهم بي دي اف ولا لسه
1: نزلتهم بي دي اف في موقع معروف تونسي كليك تو ريد وهو موقع معنيها يخلي القارئ ما عاش يمشي للورقة لكن يمشي للابليكاسيون اللي يقرا منها اي سي بي يعني سي فاسي يعني ديما تابليت ولا تليفون في يدك تنجم تقرا اونصوم يسهل يعني وروايتي الأخيرة في أحضاني رجل يظل خيرت أني نمشي لدار نشر اللي هي المسيرة مشكورين يعني مزيد كي خرجت بمناسبة معرض الكتاب في الكرم كذلك ترجمة لفلسطين وحروب التضليل هي الكتاب الأصلي خرج على دار الأترش مجمع الأترش وترجمة فيها زيدة بنيته مجمع دار الأترش
2: كل حال بالتوفيق يا أخت رانيا
0: يعطيك الصحة رانيا الحميمي شكرا لك
1: على هذه الاستضافة
0: شكرا رانيا وإن شاء الله نذكر بالموعد 15 ماي 2026 ماضي ساعتين ونص بفضاء اتحاد الكتاب التونسيين في معرض سوسة للكتاب إلى اللقاء رانيا ليتك زينة

0: الصيف بي يا رجل.
1: 41 دقيقة بعد العاشرة ليلا في إذاعة المنسير، تحياتي لكل الساهرين معنا، تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة. نذكركم أنكم تتابعون سهرة في ثنايا الإبداع إلى حدود منتصف الليل من خلال الإبداع بمختلف أنواعه. تحدثنا منذ قليل مع الكاتبة التونسية رانيا الحمامي حول مؤلفاتها وحول اللقاء المرتقب نهار الجمعة هذه في معرض الكتاب، هذه الكتابات الفكرية والعلمية والفلسفية في ذات الوقت. نمر الآن للحديث عن واحد من المهرجانات السينمائية الكبرى في فرنسا، وهو مهرجان كان السينمائي.
2: الدورة 79 الافتتاح كان البارح عماد، والعرس السينمائي العالمي نقوله، لأنه مهرجان كان هو أكبر تجمع، يعني نشوفوا فيه صناع السينما، نشوفوا فيه يعني العالميين، نشوفوا يعني كل شيء، الموزعين، يعني كل ما يتعلق بالسينما نلقاه في مهرجان كان من جميع دول العالم. المهرجان انطلق البارح، يتواصل حتى يوم 23 من الشهر الجاري. احنا انا تابعت البارح الافتتاح، والافتتاح دائما ديما نقوله هو الفترينة، راهو أنجح المهرجانات وقت اللي يكون الافتتاح يكون منظم، يعني تنظيم محكم. كتشوف انت البارح اللي يمشي على السجادة الحمراء تابيروج، راهم كان الناس المهمين،
3: راهم
2: مش لا معناها اللي يمشيوا على التابيروج في كان يعني المدعوين بالاسم،
3: ويلزم يكونوا سينمائيين، يلزم يكونوا فنانين. احنا مشكلتنا وهذه قلناها ألف مرة، مجموعة كبيرة من الدخلاء،
2: احنا جميع الفنون تلقاها
3: والله وكان جاي يغنيوا في لمعزة ساعة ساعة تلقى ديزانستاغراموز موجودين غاديكايا جايين باش يخدموا رواحهم وباش يعملوا فيديوهات وباش تلقى ناس ما عندها حتى علاقة بالسينما.
2: أذوما قلت لك اللي يمشيوا على التابيروج بالاسم وما يجي اللي يدخل تو، مثلا نادين نجيم هذه اللي متاع لبنان، الممثلة اللبنانية البارح موجودة على السجادة الحمراء، ولكن ما عندهاش حق باش تدخل القاعة، فهمت؟ لأنه اللي يدخل القاعة فما مرقمة، يعني كل كرسي كل مقعد يعني عنده الرقم متاعه، كي باش يجي الضيف يلقى المقعد متاعه موجود في ال.
3: احنا واحد يدخل صاحبه، واحد يدخل صاحبته، واحد يدخل عمته، واحد يدخل خالته،
2: كل هذه قاعدة الكروازات هذه في مكان يعني جنوب فرنسا. وقت اللي يبدأ السيريموني، وقت اللي يبدأ الافتتاح ويبدأ المنشط على خشبة المسرح، الناس الكل كايا موجودين في الأماكن متاعهم، لا تلقى الباب مسكر ولا تلقى واحد يلوج على بلاصته ولا يلوج على المكان متاعه كما أيام كرة السينمائية. تلقاك احنا مثلا الافتتاح يبدأ 7، يبغى نقول يبدأ 7، ولكن تلقى الجماعة يجي 7:15، الاخر يجي 7:30 ويبدأ يقول وين البقعة متاعي، هون في بالي أنا باش نقعد في البقعة هذه، والأحاديث الجانبية معناها الواحد يولي مقاش مركز على اللي موجود على المسرح، يولي مركز على الناس اللي باش تلوج على الأماكن متاعها.
3: راهو بعيد، تحترم بعضها، ناس تحترم الفن، ناس حتى كي فيلم يبدأ في اللونسمون نتاعه باش يعديوه، ناس كلها تلقاها ساكتة، ناس الكل شادة بقايحة. نحنا تلقاه واحد خرج باش يعمل سيجارو، واحد خرج يحكي في التليفون،
2: والباب الحس نتاع الباب سكر ورجع وشنو
3: هو المشكله هذه قاعدين نقسيو منها. مش كان في كارتاج السينمائي بالحق في برشا حاجات، مشكلتنا معناها رانا مازلنا نحبش نقول متخلفين، لانه عندنا جنون في الفن، في السينما، في الهندسه،
2: التنظيم،
3: في
2: التنظيم عنده ملي وما فماش مجاملات، وما فماش مجاملات،
3: احنا ما نحبوش ننظم، ومش عندهم، احنا ما نحبوش ننظم.
2: يا عماد شوف، اني مثلا الوزاره تاخذ ماذا يعني مجموعه من الاستدعاءات وتفرقهم على الاطارات نتاعها وكذا، لكن تلقى مثلا فما شكون يحب يمشي الايام كارتاج السينما، ايش يعمل؟ يعطيه لصاحبه،
3: نقول ما نمشيش،
2: لا ولا هو لا يعطيه لصاحبه، صاحبه ما عندوش حتى علاقه بالسينما ويمشي يدخل تلقاه. هذاك هذوك اش معناها الدخلاء؟ احنا تو نحكيو معناها التوزيع نتاع الاستدعاءات. يعني
3: نرجع لكان
2: خاطر واحد قلبه يوجع وقت اللي يشوف التنظيم هذا، ولاني خاطر ديما نمشي لل للمهرجانات هذوما ونمشي لهم بعدها الحق به. نمشي البارح الافتتاح الحقيقة بكله 35 مينوت، يعني 35 دقيقة، يعني دقة تطلع المنشطة يلزم تحكي ما فماش هيك الحشو، ما فماش هيك مش عارف هيك الحاجات اللي ما عندهم حتى علاقة بالافتتاح. تقدم لجنة تحكيم، لجنة تحكيم يطلع بواحد وراء واحد يقعد في الأماكن متاعهم، معناها بين الضيوف بين أعضاء متاع لجنة تحكيم. فما ممثلة معروفة عماد اسمها ديمي مور، يعني كانت يعني معروفة بارش، تقدم أفلام الأفلام الجريئة يعني خاصة معروفة بيهم. ثم اللي عطوه البالم دور يعني السعفة الذهبية الفخرية هو مخرج اسمه بيتر جاكسون، هذا العمل سيد الخواتم الثلاثة أجزاء اللي كانت مشهورة برشة، ذو مخذوا الأوسكار يعني. هو طلع وعطوه يعني وسقفوله يعني الحقيقة بحرارة كبيرة برشة، استقبل كان كبير برشة. ثم جات جين فوندا يعني ممثلة زي كيف من
3: السينما، زادة ممثلة غادي من معروفة،
2: معروفة جين فوندا بالطبيعة، هي عمرها 88 سنة. هي أعطت إشارة افتتاح الدورة 79 لمهرجان كان السينمائي اللي يلفت النظر عماد في الدورة هذه.
3: إلى جانب ديمي مور وفوندا أشكون آخر من
2: لا هذوك هم اللي جاوا في نهار الافتتاح. والشيء الملاحظ كونه في هوليود ما فماش النجوم اللي جاوا من أول، فما تقلص كبير برشا من النجوم اللي كنا نتصوره مهرجان كان باش يتوافد على الدورة 79. العديد من النجوم اللي مسلسين بيهم كما توم كروز، كما عملوا توم كروز، كما ليوناردو دي كابريو، الكل هذوما جاوا عملوا السنام. الحقيقة حتى الصحافة لاحظت الملاحظة هذه أنه فما في هوليود الحقيقة فما أفلام تاع أمريكا اللي مش يكونوا في المسابقة الرسمية، ولا في 22 فيلم هم في المسابقة الرسمية من أجل الحصول على السعفة الذهبية، ولكن ما فماش نجوم الكبار اللي مسنسين نشوفوهم في حفل افتتاح، لكن ربما باش يكونوا موجودين يعني تباعا يعني في الأيام القادمة. وأكيد مهرجان من غير نجوم في كان معناها نجم أقوله ما يسوى حتى شيء في مهرجان كان.
3: قضيت عليهم وفوزي
2: لا والله لا، لخطر مهرجان كان معروف بالنجوم متاعه، بالنجوم خاصة اللي يجوك من الولايات المتحدة الأمريكية، خاطر تعرف والحاجة الباهية في اللي يمشي على التابيروج وعلى اليمين وعلى اليسار تلقى العدسات متاع الإعلاميين الموجودين، فما حواجز، فما حواجز وكل شيء يصوروا، معناها تلقى فما نظام والله شيء يعمل كيف. تو نشوفوا الجانب التونسي فاش متمثل يعني. الجانب التونسي فما أول صعب، فما المركز السينما العربية، هذايا مركز السينما العربية عنده 10 سنوات موجود، لكن هذايا ما عندوش علاقة بمهرجان كان. هذوما عندهم جوائز متاعهم، نقاد عرب يجتمعوا في كان من أجل يعني إسناد جوائز الأفلام العربية اللي يستحقوا. فهمت؟ فالشخصية متاع العام سنة هو حسين فهمي باش يعطيوه الجائزة متاع المركز السينما العربية باعتبار أنه وجه معروف.
3: شفتوا الحقيقة كيفاش داخل في التابيروج، معناها شيء يعمل
2: حسين فهمي هو رئيس مهرجان
3: الوهرة اللي عنده حسين فهمي رغم قريب عمره فوق 80
2: طبعا. عمره 85 بالضبط، وهو رئيس مهرجان القاهرة، هو اللي باش يكرموه سنة.
3: ميزيل معناها ميزيل
2: شهد دروحه، احنا نقوله ربي يطول عمره على كل حال.
3: ميزيل معناها قادر أنه يشد مهرجان وقادر أنه يتكلم بالحق فنان بيئة،
2: ولو هو اللي باش يحب يسلم المشعل للخالد النبوي حسب الآخر الأخبار. المهم بالنسبة لتونس عنها قرية، القرية السينمائية تعرف في كان عماد فما أجنحة ديستان، وإحنا نقوله كل ديستان يمثل دولة من الدول. تونس ما يش بتشارك حتى فيلم سنة، معناها خلي في السعفة الذهبية معنا حتى شيء، حتى الدولة العربية السعفة الذهبية فما حتى الدولة العربية، ولكن فما أقسام موازية. الأقسام الموازية هذوما عماد متعودين يشاركوا فيها الدول العربية ودول إفريقية. شنوما نصف شهر المخرجين، هذا قسم الأقسام. فما أسبوع النقاد، وفما نظرة ما أسرتان ريجار، هذوما ثلاثة أقسام المتعودين
3: عندناش على الأقل تونس في أسرتان ريجار زادة معنى
2: حتى شيء معنا حتى فيلم يبدو أنه فما عنا فيلم كور متراج، فيلم قصير يعني تقريبا هذا سمعت مش يكون موجود، لكن بعد ذلك ما معنا حتى مشاركة، ولكن فما مشاركات عربية قليلة زادة وقليلة جدا. فما فيلم سوداني، فما فيلم فلسطيني، وهذو هما تقريبا اللي موجودين الدول العربية، لكن موجودين بكثرة في الأجنحة. في الجناح هذايا اللي تشرف عليه المركز الوطني للسينما والصورة كل عام، يبدأوا ماشيين وفد من الوزارة، وفد من المركز هذا، يبدأوا حاضرين في الجناح. وشنو اللي فيه الجناح عماد؟ هو يقدموا، يعملوا ندوات، يعملوا ترويج للسينما التونسية، يعملوا ترويج لتونس كديكور، ينجموا الأجانب يستدعوا الأجانب باش يشوفوا تونس، خاطر فيها برشة ديكورات، فيها الآثار، فيها الشمس، فيها النزل، فيها البحر، فيها الآثار.
3: سؤال،
2: نعم، هذا هو
3: يعني برشة، هذا هو الدور متاع المركز متاع نعم. الصورة قبل نتذكر نبدأ نقرأ في زيد غارسون، ولا تلقاني هو بحر، شفتوا الريبات متاع سوسة الجامع الكبير، دي كل شهر تقريبا نلقى ناس تصور
2: تلقى أفلام أجنبية
3: في مستير كيف كيف في الريبات، وين ما عاد علاش بعش يحبوا يجيوا؟
2: هذه حكاية البيروقراطية اللي موجودة في تونس في حكاية الإسناد الرخص،
3: كلهم قالوا لي ولا يمشيوا المغرب
2: يصوروا إسناد الرخص، وخاصة الديوانة، الديوانة تعطل برشة، وتعطل برشة في
3: الديكور معناها
2: في الحاجات، خصوصا مثلا فما حاجات معناها، وفما زادك كيف كيف، وفما الحوافز وفما الحوافز زاد المالية، المالية كانت معناها الاكزونيرسيون تاع التي في ا كانت منحية تو ولا ترجعت
3: يعني في جيو يصوروا سامحني فيلم لهنا في بالك الوتلة تخت رستورونات تخدم
2: كل شيء يخدمه، كل شيء
3: اللي زارتيزانا يخدمه، الفنانين والتقنيين متاعنا يخدموا، الكومبارس حتى اللي ما عندوش حتى خدمة يمشي يخدم كومبارس،
2: عندنا كفاءات في التقنيات اللي مش موجودة، عندنا تقنيين من طراز رفيع موجودين تو في الخليج، وموجودين في الجزائر، وموجودين حتى في برشا بلدان، خاطر عندنا صناع صناعية، احنا نقول التقنيين نتاع تونس توا صناعية، سواء مخرجين ولا التقنيين نتاع الاضواء ولا نتاع الزيفي سبيسيو ولا يعني في كل ميدان.
3: الخلاصة فوزي معناها ما عندناش حتى فيلم سنافيكا،
2: ما عندناش حتى فيلم، وثم حاجة فما
3: احتفاء علاش ما قبلوش الافلام، ما قبلوش
2: بطبيعة الحال ما فماش افلام يعني جديرة بالواحد
3: ثم شكون صار قدم ينجم يكون
2: لا بلوس. فما زوز ولا ثلاثة افلام تقدموا، لكن ما اخذوهمش، فما لجنة بطبيعة الحال، وفما امور سياسيه راهي فما يعني. تدخل في الحكايه ساعات ما تعرف تدخل الامور
3: السياسيه تدخل في كل شيء،
2: تدخل حاسيلو فما احتفاء في الـ في الـ في الجناح بتاع تونس بمرور 60 سنه على تاسيس ايام كارتة السينمائيه، لانه عام 66 ايام كارتة السينمائيه تشوف المفارقات يعني الواحد يتعجب تو انت معناها عينت الدورة القادمة تاع الدورة 37 لأيام كارتة السينمائية من 12 حتى 19 ديسمبر، ومازال ما فما حتى مدير، مازال ما تعين حتى مدير، تعين المدير متاع أيام كارتاج المسرحية، تعين وأيام كارتة السينمائية إلى حد الآن حتى اللحظة هذه ما فماش حتى.
3: أنت إيش بدنا نحكيه على كارتاج والدخلال يبدو موجودين، خاطر نرجع ونقول خدمتنا رعوانية، راهو في المجالات الكل، حتى الميدان الثقافي والميدان السينمائي، مش عارف ثم أمور نحسها على المستوى السينمائي والفني والثقافي بشكل عام قاعدة توخر، قاعدة ماشية بالتوالي، مش عارف السبب شنو، هل ترى في المسؤولين في وزارة الثقافة، في المسؤولين على المهرجانات، في
2: الكلفة. شوف عماد، رغم ذلك احنا عنا انتاج لبس به بالنسبة للأفلام التونسية القاطرة في دور السينما أول عام، يعني معناها 2025
3: بالي 5 ولا 6 أفلام في أول
2: في شهر في شهر برك 2025 من سبتمبر حتى التوى تقريبا فما 20 فيلم تونسي تعرضوا اتباعا في دور السينما أول مرة، هذا ريكور. وقت اللي تسمع أنت الأفلام قاعدة تتصور وقاعدة تتعرض أمام الجمهور تقول السينما لباس، ولكن في نفس الوقت فما التشريع والقوانين اللي هما يحبوا يتغيروا، خاطر عنا قوانين من عام 60 هما بيدهم تو، فما قاعدين يحاولوا باش يبدلوا القوانين ويحاولوا باش يخلقوا زاد صندوق نتاع تمويل نتاع الافلام، يعني برشا حاجات يحبوا يبدلوها
3: من نوادر والتراف. ثم قانون في تونس، شفتوا الفنان التشكيلي مثلا باش يخرج يعرض لبرا، يهز 20 لوحه مثلا باش يعرضهم في فرنسا ولا في المانيا، ثم قانون يحكموا عليه انه ما بيحهم مش لازم يرجع بيهم يعني هو مش ماشي هو مش عارف مش لا يقولوا له 20 تابلو هزيتهم انت عرضتهم في المانيا فرنسا يلزمك يا ودي هون ليه ما تبيعش ترجعها
2: هذاك تعزيز تعزيز والسينما ان شاء الله على كل حال تتعافى يعني على قاعده وكهو هذيك هو تو
3: ان شاء الله باهي باش نسمعوا عبد الحليم في توبه ثم بعد تلي نرجعوا بعد نشره سامحوني مش النشره موجز ال11 وين وصلوا حصتنا معاكم من خلال مجموعه من الفقرات الاخرى. Thank you.

تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. صدق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل اليوم بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتوضوئية. وتتعلق مشاريع والقوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لإفادة محطات بكل من الخبر والمازون بولاية سيدي بوزيدة والسكدود والقصر بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات. احتضنت تونس اليوم فعاليات الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصناع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطية. ويضيف هذا الحوار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكرية على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ للعلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. قال رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز غدان في افتتاح الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية والتي تحتضنها صفاقس بداية من اليوم إلى غاية 17 من مايو الجاري، قال إن القطاع الفلاحي يعيش عديد التحديات المرتبطة بالعوامل المناخية والتي تنضاف إليها تداعيات إغلاق منطقة هرمز وما يتبعه من ارتفاع الأسعار الفلاحية، مما يستدعي دراسة المسألة والاستعداد الجيد لها. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضاعف الدخل النفطي لإيران. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة هذا الأسبوع امتثالا لإجراءات الحصار المفروضة على طهران. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.

0: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المونستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل
0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
3: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
2: ثنايا الإبداع
3: مع فوز السفيري
2: وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم ضمن سهرة في ثنايا الإبداع. الجزء الأول حكينا فيه على كان وحكينا على بعض المتابعات الثقافية. الجزء الثاني باش نبدأه بالحديث عن فيلم اللي لمسناه في المقدمة نتاع السهرة الليلة اللي هو فيلم جندي.
1: جندي هذا فيلم أحدث شريط تونسي يعرض أمام الجمهور التونسي انطلاقا من هذا اليوم 13 ماي. فيلم من الأفلام اللي في الحقيقة في الفترة الأخيرة حسينا فما تنوع وفما يعني كثافة في التنوع الجديد بالنسبة للسينما التونسية، يعني كوميديا وإيقاع وحركة، يعني هذوما الأفلام اللي فيهم
0: الأغراض أو مواضيع الأفلام،
1: الأفلام اللي ممكن تستهوي الجمهور العريض. تعرف الجمهور العريض ديما يميل برشا للفيلم الكوميدية والأفلام اللي فيها أكسيون، يعني معناها فيها حركة وأفلام اللي صراع بين
0: مخرج هكا طيارة مع سيناريست مخه كبير ويعملون فيلم تاريخي.
1: الفيلم التاريخي يا حماد حكينا فيه برشا مرات وقلنا ونسعى الكلفة متاعه وبعضة برشا. ثاني حاجة ديما تلقى القراءات مختلفة وتخاف من الهفوات التاريخية صح التعبير،
0: موكي يبدأ مؤرخين هما
1: حتى بالمؤرخين اللي يكتبوه
0: تو الرسالة أربعة الرسالة
1: الرسالة الرسالة وفي معناها
0: لكنه تعدى ونجح الرسالة وغير الرسالة
1: نحكي لك، ولكن كانت فما برشا معناها مشاكل فيه صارت. المهم إذا كان
0: فيه خلنا نعملوا فيلم تاريخي يقول تصير فيه مشاكل مفيد نعملوا فيلم هيت نعملوا عنا شخصيات
1: عنا برشا شخصيات تونسية من المفروض
0: رحنا القرن 20 القرن 19 القرن 18 القرن 17 علاش ما نعملوش فيه.
1: يا سيدي تحب اقول لك على حاجه يا عماد، اولا نسعى الوزاره عندها مبلغ الدعم فيه الافلام التونسيه كل عام تقريبا حوالي 8 مليارات
0: بربي تو سامحني افلام العقاد الرساله دعمت وزاره الثقافه ما نعرفوا حكايته كيفاش الدعم.
1: لا هذاك دعمته ليبيا ودعمته فما بلدان دعموه.
0: ايه نحبوا نحن البلاد الدعم فيلم تاريخي ينورنا قدام الناس نحكيه على شخصياتنا على تاريخنا على ملاحمنا، راهي تونس كلها ملاحم.
1: الفيلم هذا لازم تكون برا كما قلت لك فما اطراف اجنبيه تساهم فيه على خاطر الفيلم التاريخي مكلف برشا عماد، وكما قلت لك فما برشا مخرجين حبوا معناها يتناولوا شخصيات حتى سياسيه عماد، يعني زعماء تاع الحركة الوطنية في مقدمتهم طبعا الزعيم بورقيبة، وحبوا يعملوا برشا أفلام على الزعماء اللي تاع الحركة الوطنية.
0: غلبهم الضحك
1: باش غلبهم الضحك بالضبط، ولكن لقاو رواحهم ما لقاوش شكون يدعمهم، ما لقاوش. يقول لك السيناريو حاضر السيناريو تلقى حاضر يعني
0: سامحني السيناريو حاضر اي لهنا نرجع نقول لك كما كنا نحكيه. قلت لي وزارة الثقافة ما عندهاش فلوس، ايه علاش مش الوزارات الكلها أربعة خمسة وزارات تتساهم في إنجاز عمل ضخم كي من هذا اللي نخليوه للأجيال الجاية
1: وده المفروض يكون هذا
0: للتوينسة باش يجيوا بعدنا يتفرجوا على يا أخوية نجموا نعملوا حتى فيلم على الفترة اللي صارت من 2011 التوى شنو صار على العمليات الإرهابية على الجيش متاعنا على الحرس متاعنا على الأمن متاعنا اللي ضحاوا من أجل بلاد هذية. يا أخي ما يستحقوش باش نعملوا عليهم
1: أكيد.
0: حتى فيلم معناه يأرخ للمرحلة اللي هي من أبرز وأهم المراحل اللي جيت في تونس بعد المرحلة الاستعمارية، مرحلة معناها فيها أحداث، فيها بنقردين، فيها سوسة، فيها تونس العاصمة، فيها النزول، أحداث كبيرة برشة تنجم تعمل عليها أنت المحطة هذه فيلم تاريخي يأرخ للبلاد باش نهار آخر ما نقعدوش نلوجوا على التاريخ كما توا قاعدين نتعارك وشنو صار قبل وهذه كذبة وهذه ما صارتش عليه.
1: هو توا ممكن اللي جاي أفضل إن شاء الله. المشكلة الكل كان فما مجلس النواب صدق مؤخرا
0: مع القانون الفنان
1: على القانون هذاك القانون الفنان، ولكن حتى القانون السينما الجديد صدقوا عليه ومازال باش يخرج في رايد رسمي. إذا كان خرج في رايد رسمي تعرف قداش الميزانية متاع السينما باش تولي عماد حوالي 100 مليار. هذا اللي توا قاعدين ماشيين فيه إن شاء الله. وطبعا اللي محمد علي بن حمرة هذا هو المنتج اللي قاعد يسعى، هو الرئيس يعني المجمع متاع الصناعة السينمائية اللي الحقيقة وصلنا للنتيجة هذه، ولكن إن شاء الله إن شاء الله ما طولش الحكايه بخاطر يلزم تخرج في الرايد الرسمي. بقدر تخرج

0: نرجع الجندي الفيلم هذا.
1: أنت تفرش فيه ولا مازلت؟
0: والله مازلت متفرج عليه ولو أنا جتني دعوة متأخرة شوية وقت اللي تعرض في سوسة جتني متأخرة شوية حصيله. المهم إن شاء الله تجي فرصة باش نتفرج عليه الفيلم هذا. إحنا المخرج هو جديد بالنسبة للسينما في تونس، برشا ما يعرفوش خاطر هو كان عايش في نيويورك وعايش في فرنسا ومعناه خدم برشا على الأفلام الوثائقية وتعامل برشا مع قناة الام بي سي يعني. فالفيلم هذا جي عمله فيه كما قلت فيه برشا حركة، ويبدو أنه من الأفلام القليلة اللي بما يسمى بالفيلم الأكشن يعني في تونس. خطر برشا يقول لك هذا أول فيلم تونسي، ولكن مش أول فيلم تونسي، فما برشا تجارب سبقت الفيلم هذا، ولكن الفيلم هذا يبدو أنه فيه برشا فنون القتال يعني كذا سميوهم هذوما،
1: في كل أنواع القتال يعني، وفي سلاح وفي
0: فما سلاح يعني فيلم متنجم تكون هو مدام عايش في نيويورك وكل شيء مناخ المناخ هذاك يعرفه أثر فيه شوية. فالمهم هذا كما قلت الجمهور العريض يمشي له له ما تعرف تو برشا مراهقين ولا يمشوا للسينما نقص برشا العائلات اللي يمشوا للسينما نقص برشا ولا يمشيوا اكثرهم مراهقين ويحبوا والمراهقين صفه عامره من من من من من ما نقولش معناها 100% نقول ديما الاكثريه المراهقين يحبوا الافلام الكوميديه والافلام اللي فيها حركه هذا اللي هو باش نعديه تو. والفيلم من بطوله أحمد الأندلسي، صلاح مصدق، جميلة الشيحي والعديد من الأسماء الأخرى، باش نعديه الومضة الإشارية الجندي ثم ناخذ رأي طبعا جميلة الشيحي اللي هي من الفريق
1: المشارك
0: في الفيلم. المشارك في الفيلم.
2: صحيح عندك موضوع باستعمال السلاح في المواجهات المباشرة، شرفنا في البطولات، شرفت الوطن.
3: تشكراتي سيد الملازم، هذا واجب.
2: مازلت صغير، متأكد اللي عندك كل المؤهلات باش تنجح في ميادين اخر.
4: هذه مشكلتك جندي، خدمة نسيتك في الناس اللي حبوك، ما عادش ترى فيهم جملة.
5: جندي مش عيبك.
6: مرحبا بك، وانا فرحان برشا اللي انت موجود في الفريق بتاعي.
7: شكرا عباس ونبيل مكناسي، زوز نحن نعرفوا لعلم شبهات، اما حتى شيء ما ثابت عليهم.
8: واش بيني نحكي هكا؟ تعرفوا انت شكون جبري عباس؟ الرجل غول مسيب في البلاد، معارف وفلوس، من غبار الكبار في البلاد.
7: كمل نحبكم ترحبوا بزميلنا جديد جندي.
9: احنا هون باش نوضحوا لكم الموضوع.
10: تسخيب روحك بطل، هذا مش موجود عندنا.
11: تو تصرف وصفي المولد، ما كانش مقدار
12: حقيقتكم باش تبان على قريب، وكان القانون باش يتطبق لهنا.
13: فم الشرطي بحبكم تقتولي عليه.
14: شوفوا الفوضى اللي عملت.
15: قبل على القوة الحرب اللي هو بجديد وني ما عندي حتى قلم.
16: كلم قريش
17: ملاحظ الرحب باش نقسمك على زوج.
16: قلوا الانتهاء بهالمنطقة.

فرحانة برشا بالتجربة السينمائية بعد غياب طويل الحقيقة. والفيلم فيلم جندي إخراج أيمن الشريف فتحت خير عليا، خاطر كما قلت قبيلة جيست بعد الفيلم جاني اللون متخاج آخر إن شاء الله تنحكيوا عليه في وقته. فرحتي الثانية إنه مخرج أختيست تونسي عيش البرة وحب يعمل فيلم تونسي 100%، ورجع تونس وعمل الفيلم هذايا في تونس avec des artistes tunisiens bien sûr. وفرحانه زاده اللي الفيلم اول شريط سينمائي تونسي اكسيون، دونك نتصور اللي مفاجاه كبيره للجمهور التونسي. ان شاء الله نتمنى له برشا برشا نجاح وتوفيق.

0: في بعض الوقت باش نتحدث على مطرب الأجيال أو مطرب الجيلين محمد عبد الوهاب اللي سمعني له توا أغنية دي النعيم. شوية آخر باش نسمعوا له أغنية لحنها وغنيتها فيروز مرابي. لكن فوزي لو كان نعطيه فكرة للسادة المستمعين على الناس اللي تعامل معهم عبد الوهاب، وخاصة نركز شوية على بعض الأفلام الكبيرة اللي خدمها.
1: موسيقار الأجيال بالأرقام عماد حبيت تقوله الموسيقار يعني بدأ نشاطه منذ العشرينات من تاع القرن الماضي، راه معناها كل عشرية شنو من أهم الأغاني اللي هو أكثرهم قصائد، وراه خاطر تعامل مع أحمد شوقي خاصة في العشرينات غنى حسدوني أحب أشوفك كل يوم، في الثلاثينات إجري إجري أحب عشت الحرية إمتى الزمان، مجنون ليلى جفنه علم الغزل عندما يأتي المساء، الأربعينات القندول الكرنك الحبيب المجهول يعني هو، وكذلك كليوباترا مضناك يا جفاه مرقده يا مسافر وحدك، يعني كل فترة شنو هما الأغاني اللي اشتهر بهم عبد الوهاب. الخمسينات بدأ يقل شوية من نشاطه، افتكرني أنا والعذاب وهواك كل دا كان ليه بفكر في اللي نسيني جبل التوبات، في الستينات غار من قلبي ساعة ما بشوفك جنبي لا تكذبي هاني الود، ثم ما تنساش عمل برشا أغاني وطنية عماد خاصة الوطني الأكبر. المقطوعات الموسيقية عمل تقريب 60 مقطوعة موسيقية منهم عزيزة وبنت البلد وحياتي يعني بالنسبة للأغاني اللي لحنهم عبد الوهاب اللي مختلف الأصوات مو برشا مستمعين تولي يسمعوا فينا ممكن يعرفوا عبد الوهاب كمطرب، لكن ناسين عبد الوهاب زاد ملحن العديد من الأغاني
0: والأسماء اللي طلعهم
1: تو مثلا أم كلثوم لحن لها قرابة 9 أغاني، من أنت عمري للحب أمل حياتي فكروني هذه ليلتي أغدى نلقاك، هذا ما كل حن عبد الوهاب ودارة الأيام. بالنسبة لفايزة أحمد طبعا الأغنية المشهورة هي ست الحبايب، وقدرت تهجر، حمال الأسية، بصراحة نجت الصغيرة خاصة يا عماد عم لحن لها برشا أغاني وكان سبب يعني في انتشارها، خاصة قصيدة أيظنه أسألك الرحيل القريب منك بعيد شكلي تاني ساكن قصادي ماذا أقول له أرجع إليه، هذوما كل حنهم عبد الوهاب. ورد الزهيرية زاد كيف الورد الزهيرية، أسأل دموع عينيا لولا الملامة في يوم وليلة أندى عليك بالحب، هذوما زاد كيف من الأغاني المعروفة والأغاني بكلها نجحت يعني بصوت وردة. إسمهان محلاها عشت الفلاح أوبريت مجنون ليلى، شادية لحن لها أغنية بسبوسة، عبد الحليم حافظ يعني القائمة
0: طويلة
1: برشة بين أغاني وطنية وأغاني رومانسية، أهواك توبة لكنا نسمع فيها، فاتن جنبنا نبتدي منين الحكاية، ظلموه فوق الشو مشاني زماني أنا لك على طول، ضي الأناديل كنت فين، وثم من ننسوش من غير ليه الأغنية اللي كانت مؤدل طلال المداح، ماذا أقول له، وديع الصافي عندك بحرية يا رايس اللي عديناها منذ قليل، فيروز اللي باش نسمع أغنية من الأغاني اللي لحنها عبد الوهاب، هي فيروز أديت زوز أغاني اللي غناهم عبد الوهاب قبل، خايف مرة وكذلك يا جارة الوادي لصوت فيروز، ثم لحن لها إسهار بعد إسهار، سكن الليل، والأغنية اللي بشسموها مر بي، صباح على الضيعة، وكذلك أغنية كرم الهوى، إلى جانب أعماله الفنية طبعا بصوته والأفلام اللي قام ببطولتهم 7 أفلام، الوردة البيضة، ممنوع الحب، يحيى الحب، يوم سعيد، دموع الحب، رصاصة في القلب، لست ملاكا، ثم ظهر عماد في زوز أغاني في زوز أفلام كمطرب فقط مش كممثل،
0: غنى وكهو
1: منتهى الفرح غنى فيها هاني الود، وغزل البنات اللي غنى فيها غنية عاشق الروح، هذوما ثم ما ننساوش كذلك عبد الوهاب لحن أغنية لياسمين الخيام أبعد عني عيونك،
0: أبعد عني عيونك.
1: ومحمد ثروت يا حياتي، وسمية القيصر في عينيك عنواني. هذوما تقريبا بصفة عامة وما حكيناش
0: بشكل عام،
1: بشكل عام حطينا بعض
0: الأغاني نتاعو،
1: هذوما أغاني كلها ناجحة بطبيعة الحال.
0: أما هذوما كما قلت الأغاني اللي نجحت ولقات صدى كبير عند العرب سواء في مصر ولا خارج مصر.
1: وما تنساش عمل برشا أغاني وطنية، العديد من الأغاني الوطنية اللي شارك فيهم أكثر من صوت، مثلا صوت الجماهير شارك عبد الحليم وصباح ووردة وفايز أحمد، وهذا كيف كيف وطن الأكبر.
0: طبعا لهنا لابد من الإشارة، نحن حكينا الموضوع كنت حكيت فيه سابقا اللي هو الاقتباسات الفنية، هو نفسه اعترف
1: أنه
0: قام ب حبش أقول سرقة، لكن بعض الألحان والجمل الموسيقية اللي خذها من الموسيقى الأوروبية الشرقية، من أوروبا الشرقية خذها مجموعة من الألحان وهو اعترف بهذا، قال مش توارد خواطر لكن في بداياته استغل الموسيقى الشرقية هذيك الأوروبية وخذها منها
1: كما أحب عيشت الحرية هذيك مثلا،
0: كما غنيت فيروز معروفة برشا،
1: ولا فما زاد فما أوبريت كان ذكرها اللي يقدر على قلبي
0: ليلى مراد،
1: ليلى مراد اللي عملتها في فيلم عنبر. هو انا هو تتفكرش وقت اللي يصعد اسماعيل ياسين باش يعمل الفقره نتاعو خاطر فيها برشا اصوات، هذيك هو انا هو انا هي ماخوذه من الموسيقى نتاع لورال إيهاردي، هاك الزوز الثنائي اللي تسمينه ضعيف تغرمنا بيهم احنا صغار، هذوك الكزويز اللي يقتلوا بالضحك كزويزكم لورال إيهاردي، هذيك الموسيقى هذيك
0: نتاعهم
1: هما خذاها عبد الوهاب. لكن شنو تريف يعني جمله قصيره،
0: جمله موسيقيه، جمله موسيقيه. باهي باش تسمعوا فيروز في مربي.

بصوت فيروز والحان محمد عبد الوهاب نقترب من نهاية سهرة الليلة اللي بدأت معاكم العاشرة وعشرة دقائق سهرة في ثنايا الإبداع واللي أمنها لكم لطفي المكي. شكرا لكم مستمعين الكرام على المتابعة. آخر نغم بشكون صوت شهرزاد. ختاما لكم أجمل تحية فوز سخيري عماد العوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم من كل الحب والتقدير.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. خصص لقاء جمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، وذلك حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها آثار على مستوى الأسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها وفق ما ورد في بلاغ لوزارة التجارة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية الأربعاء الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة وجهوية وإضراب عام وطني حضورية وحمل الشارة الحمراء وفق ما ورد في بيان صادر عن هيئة المحامين. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة والقاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية سعاد بن ساسي بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 500,000 هكتار ويتمثل رصيدا عقاريا دوليا هاما. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتدخلين وضعف التنسيق بينهم. أخيرا، أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن قوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضاعف الدخل النفطي لإيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

سافرت يا زمان في رحلة النسيان.

ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب النغم. تحياتي لكم الكل على الوفاء والمتابعة والاستحسان، دمتم دائما من أحلى وأجمل السهرين معنا على موجات إذاعتنا، ورجاؤنا دائما كل رجاء أن تستمتعوا بما نقدم من أنغام وفقرات. فالعمل الإذاعي يبقى دائما منكم وإليكم وينطلق من أبرز ما تقترحون أحيانا. الحقيقة أحيانا باش ما نقولش دائما، لأنه لابد من تنويع على مستوى الأذواق الفنية، لأنه الناس اللي تسمع فينا الكل، كل حد تقريبا والذوق متاعه، كل حد ونوعية الفن والموسيقى اللي يحبذها. هذاك علاش نحاول قدر الإمكان في سهرة في رحاب النغم أن ننوع من أنواع الموسيقى وألوان الموسيقى اللي نقدمها لكم في سهرتنا. هيثم والناس يرافقني الليلة في إخراج فقرات سهرتنا، أي مدلعوني، يتمنى لكم كما كل سهرة من سهرات في رحاب النغم إن شاء الله المتعة حاصلة في كل ما نقدم من ألوان الموسيقى. كما عودناكم شوية خرج الرسوف في كوكتيل لوردة وحليم، ثم بعتلي باش نحكيه على واحدة من نجمات البوب في العالم، وخليني أقول ربما النجمة الثانية بعد مايكل جاكسون في موسيقى البوب، اللي هي بريتني سبيرز. هذه الفتاة، هذه الفنانة، هذه المطربة التي أثير حولها الكثير من الحديث، الكثير من المشاكل والإشاعات، وأيضا حتى على مستوى حياتها النفسية وحياتها الجسدية اللي كان لها أثر كبير في تدهور أحيانا بعض أعمالها الفنية، لكن بريتني تبقى من أبرز مطربات البوب في العالم. باش نحكي على جانب معين من حياتها اللي هو جانب الأزمات، لأنه هذه المطربة عاشت أزمات كبيرة، وأيضا باش نتحدث على بعض أعمالها الفنية الرائعة والتي لا تزال إلى حد اللحظة تبث في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية العالمية. بعد اخبار الحديث باش نحكي على واحد من الاصوات الممتعه، الاصوات التونسيه الجميله، الاصوات التي خلدت او خلدت في الخزينه الغنائيه التونسيه بانغام رائعه للغايه، لدرجه انه لقب بشحرور الخضراء. الليله باش نحكي على يوسف التميمي، وباش نسمعوا بعض اغانيه التي تنسى. نوعية فن كنت حكيت فيه قبل، لكن يعني شذرات حديث، شذرات معطيات، شذرات معلومات، اللي هو ما يسمى بالزندالي أو موسيقى الزندالي. هذه الموسيقى والفن اللي المنطلق متاعه فن شعبي أو ما يسمى